ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

أجرحك، أنا أجرحك، أنا أجرحك، بسم الله.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لثلاثة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحب بكم في غندي وجديد من أول ساعة. صباحية جديدة في أول ساعة نبدأها اليوم معكم انتوا حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله يا ربي جمعتكم بداية كيما حبيت، وإن شاء الله كانت بداية أسبوع موافقة للناس الكل. إن شاء الله أول أيامات المناظرة متاع السيزيام زادة كانت في متناول التلامذة الكل، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للي زادة في فترة تحضير اللي في فترة مراجعة. إن شاء الله زينة ومعاد ما مازال هوصيف على الأبواب، إن شاء الله تكمل الامتحانات الكل في أفضل الظروف، وإن شاء الله موافقين يا ربي. شكرا لكم على استماعكم لنا، احنا موعدنا كالعادة يتجدد معكم كيما كل يوم من الاثنين للجمعة من خمسة حتى لستة متاع الصباح. صباح برجع على مراد اللي رفقنا في الإخراج، نصبح زيد على فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينج. بعد شوية عندكم موعد مع الميتيو ونأخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. احنا موعد مع الأكتواليتي زيدا نكتشفوا شنو يستنى فينا بارتيغ من ستة متاع الصباح في لي بروغرام دو جور. هذا الكل وأكثر على امتداد ساعة من زمان فيها برشا موزيكا. إن شاء الله تبداو صباحكم معنا وأنتم عاملين كيف، إن شاء الله تشربوا قهوتكم وأنتم عاملين جو اليوم الصباح، إن شاء الله تتسلطنوا مع الغنيات زيدا اللي باش نقترحوهم عليكم، وإن شاء الله يا ربي تبداو صباحكم اون دوسور بشوية بشوية. إن شاء الله ننطلقوا في بداية نهار جديد إن شاء الله ما يجيب معاه كان الخير. خلينا نبداو بصوت فيروز لمين توت سيتي أول ساعة. مرحبا بكم.

0: جيمي روجرز I can't sleep for worrying. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. كيف فلتوا أي تصريح في البرامج مزيكا فام اللي تعديت في 24 ساعة اللي تعديت؟ قلكم عندكم يوميا موعد مع فاطمة، لازم تنتبهوا له وتكونوا في الاستماع لي لأن تخليكم على علم أهم أتقال الكل.
1: زابينج. صباح النور يا زيكو. صباح النور يا صلاح. صباح النور يا تريزيجي. صباحية البركة يا عروس.
2: حب نطمن على المواطنين، أنا أكثر من 90% من نقاط مراقبة مياه الشواطئ مطابقة للشروط الصحية. تم تسجيل 49 نقطة من مجموع 539 نقطة. راه مهم نقولوا من مجموع 539 نقطة اللي هي أي في حدود معناتها 9% فقط من هذه النقاط لا تستجيب حاليا للشروط الصحية المطلوبة. تقريبا على 7 ولايات: أريانا، بن عروس، بن زرت، تونس، سوسة، نابل وقادس.
3: زالت عباد متمسكة بالمناصب نتاعها، متمسكة بالمحواس في المكسيك، تستنى في المشية لأمريكا. ما يهمهاش الوضع، ما يهمهاش درابو البلاد، ما يهمهاش المريول اللي لابسته اللي لابسينه ملاعبية المنتخب الوطني التونسي. فقط تهمهم مصالحهم، تهمهم أنديتهم، تهمهم ملاعبيتهم، تهمهم اقتسام الكعكة متاع فلوس المونديال.
4: تقريبا على مدى 3 أيام معناها باش يكون أكثر من 2 مليار بشر معناها تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المعتاد ما بين 9 إلى 13 درجة معناها أعلى من المستويات العادية.
1: معناتها القرار مرتبط بنتيجة مباراة هولندا هكا؟
5: لا مش مرتبط بنتيجة مباراة
1: هولندا. أعلنتوا 10 هولندا مثلا؟
5: لا مرتبط، مش مرتبط بمباراة هولندا، لكن تحضير مباراة هولندا هو يمكن يكون الحاجة اللي خلت المكتب الجامعي ما يحط قرار. فما كان إحساس وسنتيمون تاع شكون باش يستقلول وشكون باش يتبعوا، لأنه كل واحد يقول لك خلينا نشوف خلينا نستنى.
3: أوكي مجموعتنا صعيبة، أوكي وضعية كرة القدم التونسية مش في أحسن حالاتها، مش كون كان السبب أو برشا ناس عندها المسؤولية، حتى الإعلام الرياضي عنده مسؤولية. أنتوما المتسبب الأول في الخراب اللي صار، أنتوما والجمعيات اللي على خاطر سورفيتمون على خاطر ليلة في أوتيل حطتكم وخليتكم تسيروا الجامعة التونسية لكرة القدم، خليتكم تلطخوا الدرابو التونسي في أكبر محفل في العالم.
6: الناس الكل تتحمل المسؤولية، ونعودوها الناس الكل تتحمل المسؤولية. أي مسؤول تخل في المنظومة هذه، لو كيسوا محلين كيسوا الناس الكل واللي ينقد واللي يعمل خطرة والكلام سهل، أما إلى متى وقت الفعل تو؟ وكان ما نصالحوش تو ماذا بينا معاش نشاركوا كوب ديمون؟
7: باش نبدأ معاك يا سي مصفى. هما من مواليد 3 جوان 2007 وقلت لي شوف القدر، وعديوا الباك نهار 3 جوان 2026. انت نحسك لتو ماكش مستوعب انهم تبارك الله الأربعة نكزوها نقولينا.
3: هاي نتيجة اليوم فضحتونا قدام العالم، اليوم شوهتوا سمعة البلاد هذية قدام العالم الكل، اليوم بعثناكم باش تشرفوا البلاد باش تهزوا راية تونس. يا أخي للأسف رأيت تونس رميتها في القاعة الحقيقة.
2: الأسباب عدم المطابقة هي متعددة وترتبط أساسا بتصريف المياه المستعملة المنزلية أو الصناعية عن زيادة جريان المياه السطحية وبعض العوامل المناخية خاصة بعد نزول كمية الأمطار في فترة قريبة من انطلاق موسم الصيف.
4: ممكن أوروبا نحكي عليها حاليا معناها اللي هي تصدر المشهد، معناها موجة حر كبيرة شملت تقريبا معظم الدول، معناها اللي تشمل تقريبا 67% ممكن إجمالي سكان القارة حاليا.
6: اختارنا من جوارات واختارنا من البطولة التونسية واختارنا من كل شيء، نجم نكون منتخب الياباني منتخب سويدي خير مني، مي فما حاجة اسمها رجلة نخبش ما نعرفش نعمل أي حاجة من لا وحش الدراب وكيك.
1: برج الوزير، أوه عندكم رون بوان عالمي في برج الوزير. يضربوا بيه المثل ذاك.
2: طيب نجم ترتاح فيه على الأقل.
1: وترافو مازال في كيس تاع برج الوزير ولا فين؟
2: مازال ما شاء الله.
1: كنت نحط ترافو ما عادش ناقلوا الكيس هذاك نحن.
2: صحيح.
3: اتفقت على كاريكاتور هبطها موقع فيه 16 مليون متابع مختص في كرة القدم بليتشر ريبورت. التصوير هذية كاريكاتور فيها هذية فيها لاعب المنتخب الياباني يرمي حاشيكم في مريول المنتخب الوطني التونسي بدرابوه في حاشيكم في الزبلة. اشتفهموا وين وصلنا؟ قديش التصوير موجعة؟ قديش الوضع موجع؟ رغم الوجعة هذية الكل يبدو أنه ما فماش قلوب، يبدو أنه ما فماش انتماء، يبدو أنه ما فماش روح، يبدو أنه ما فماش مسؤولية.
8: أول فوز أنت شفت البارح الاحتفالات بتاعت اللعيبة في الشوارع، فهو عشان خاطر أول مرة نفوز يعني في كأس العالم، ودي كانت يعني حاجة والواحد يعني يفرح الناس سهرت وتعبت وبرجوليه يعني عملوا اللي عليهم والحمد لله.
1: ما تدخلناش تحيرناش المرجع صباح مبروك برا على
8: روحك. وانا اعمل ايه انت بقى؟ انا ما كنتش عايز احكي والله.
1: انا كنت في المرسى ربحتوا ثلاثه اللي سميتهم انا زيكو صلاح وتريزيجيه والمركب بونتوات مصر. تفضل خويا اقصد ربي هكا هو اقصد ربي يخدم على روحك.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبه اليوم. غدا يكون عنا رونديفو مع زابينج جديد وتصريحات جديده وحكايات جدد. مرحبا بالناس الكل. بعد شويه موعدنا في الميتيو. نخليكم مع باتريسيا كاس une dernière fois tout de suite.

0: محمد علي شبيل، انا نموت عليك. نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. كي تحبوا تاخذوا فكره على التوقعات الجويه بالنسبه اليوم وغدوه ما تبدلوش لي فريكونس. مرحبا بالناس الكل. توتيت بوان ميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية لليوم 23 جوان. درجات الحرارة تقريبا بالضبط كما البارح، تتراوح بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية، وطقس يكون قليل سحب فتدريجيا مغيم جزئيا خاصة بالشمال والوسط. تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، وتشمل بعض الجهات الشرقية. غدوة الأربعاء 24 جوان الحرارة تقريبا في نفس المعدلات، البحر قليل الاضطراب فمتموج، سحب قليل على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق.
1: ميتيو
0: زين معكم حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية معكم مع كوكوروكو كلوزر تو مي، الجروب اللي باش تسمعوه في مهرجان فيستيفال جاز في تبرقة. عودة الفيستيفال هذا أكيد باش تلقاو كل التفاصيل متاع البرمجة زيدة موجودة على موقع موزايك اف ام www.mosaikfm.net. سعاد ميسي مسك الليل نسمعها توتسيت في أول ساعة.

0: les événements du jour.
1: الخمسة سبعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقاية الأكتواليتي والأخبار السريعة زادة اليوم اللي تهمكم مش حكيم على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللي كان أعلن عن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 26 بدأ من البارح الاثنين بالنسبة للتحويلات البنكية وكيف كيف زادة الموضوع مازال متواصل حتى لليوم لأنه في نفس البلاغ نلقاو أنه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يأكد أنه باش يتم بداية من اليوم إتلاف صرف الجرايات متاع التقاعد بالنسبة لشهر جوان 26 لكن بالنسبة للتحويلات البريدية دونك انطلاقا من اليوم وخلي زادة نذكروا بأنه الإضراب بالنسبة للقطاع البنكي فأنه المجلس البنكي والمالي كان علق في بيان أصدروا البارح الاثنين على الإضراب القطاعي اللي من المفروض باش ينطلق أيام 23 24 25 جوان دونك أبارتيغ من اليوم واللي يتزامن مع جوستومون الفترات متاع صرف الأجور والجرايات خلاص الفواتير و كل العمليات المالية. المجلس كان دعا إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة واعتبر أنه دعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة وأنه من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت اللي المرحلة تستوجب فيه أكثر عمل وأكثر روح التضامن والتآزر. المجلس البنكي والمالي زاد أكد على أنه جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف زيادة في الأجور بعنوان 26 وهذا طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية زوز منح متاع النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية في إطار التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. المجلس دعا استنادا إلى المذكرة متاع البنك المركزي التونسي اللي تم توجيهها للبنوك عدد 718 لسنة 26 إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية تأمين الخدمات الضرورية لتشمل ضمان استمرارية عملية السحب مثلا من الشبابيك من الإداب الموازعة الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقل اليدوي داخل الفروع البنكية. ذكر المجلس بأنه الإضراب حق أساسي يكفل القانون إلى أنه اعتبر أنه الدعوة إلى تنفيذ الإضراب هذه تقعد غير مبرر خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور. شدد المجلس في آخر البلاغ ليه على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها امتيازات زاد العينية بالنسبة للموظفين اللي باش يقوموا بالإضراب وعبر في نفس الوقت عن ثقته في وعي موظفي القطاع البنكي وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: du jour, Mosaïque FM.
1: 45-44 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. نذكركم اللي الموعد يكون أبارتيغ من 6 مع ليكيب نتاع أحلى صباح الكل. برشا أخبار تستنى فيكم. موعد كالعادة مع فاطمة يكون 46 دقيقة في دقيقة حظ. عندكم موعد زيدة مع الربح في خربش تربح لي كاردو غوشارج كل يوم من أهداء موزايك فام ينجموا يكونوا ليكم أنتوما. و 17 دقائق اليوم نحكيو على تفاصيل ترتيب إضراب البنوك وتأمين. باش يكون حاضر معنا ضيفنا الكاتب العام للجمع العام للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي. موعدنا زادة يكون في 10 مينوت كرونو مع مكي نحكيوا أخبار المونديال كل مهم المنتخب زادة والنتائج متاع آخر المباريات اللي تلعبت ومازالت حتى التوا قاعدة تتلعب. الموعد زادة يكون في ساعتنا الثانية مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار للربح يوميا من أهداء توتال إنرجي. وموعد آخر زادة لو كان تكلمون على 71-113-1000 نجموا تصبحوا وتربحوا في صباح تربح تجاوبوا على تشانشينا يوميا اللي تربحكم أن لودو برودوي من أهداء جديدة. ساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر كالعادة. موعد الأخبار والتعليقات السريعة ونختم كالعادة بانتباه أشغال. بش يكون اليوم الموضوع إلغاء الدروس في فرنسا وفي دول زادة أوروبية جراء ارتفاع درجات الحرارة ونحكي زادة حتى على إغلاق المدارس وإلغاء لرحلات القطارات. أوروبا تستعد لأسبوع شديد الحرارة. هذا بش يكون موضوعنا اليوم في انتباه اشغال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي فاطمه زيده اللي سمعتوها في الزابينغ. شكرا لكم انتم على الاستماع يوميا. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم في كان الخير وبالتوفيق. ان شاء الله التلامذه اللي عديو ثاني يوم في المناظره نتاع السيزيام. ان شاء الله زينه الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. موعدنا بعد شويه في احلى صباح.
0: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح النشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. اليوم 23 جوان، اليوم ان شاء الله صبحيه 3، نتمنى لكم فيها كل الاخبار الطيبه، نتمنى ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوه، وان شاء الله باذن الله موفقين طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق اللي قايمين بكري ماشيين يخدموا على رواحهم في طقس درجات حراره نتاعو مرتفعه. طبعا شويه كالعاده نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا اكثر تفاصيل. صباح النور كل الفريق اللي حاضر معنا واللي منوركم اليوم في احلى صباح على امتداد 3 ساعات. صباح النور ندو، صباح النور فاطمه، صباح النور الاخ مروان موجود لهنا بحذانا، اخ ايمن المصري، اخونا اياد، اختنا فاطمه مارتينا. قلت المره الاولى خطر على دقيقه حظ، والمره الثانيه علي باش تعمل حاجه به، حاس باش تعمل حاجه به اليوم اختنا فاطمه. اختنا كريمه في الستاندار قسم الاخبار، وصديقنا مكي اللي يكون موجود معنا في دي مينوت كرونو. بالمناسبه في انه في دي مينوت كرونو كالعاده نرجع لاخر اخبار المونديال، مباريات البارح واخبار ما تبقى من اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يلعب مباراته نهار الخميس نص الليل. دونك ان شاء الله باذن الله كل التفاصيل تلقاوهم موجودين معنا. كالعاده نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى ان شاء الله كل الاخبار الطيبه ليكم في الصبحيه نتاعنا. راح نكالا ناديه، بارد بارد البلاتو راه ما تقولوش لا والله بارد كليماتيزور سنين، اللهم صلي على النبي باش نعطي بعين في جويليا هذول سي اي انا ناخذ كونجي جويليا. دونك كان فما بان بالله خلي تصير في جويليا ما تصيرش من بعد. اون توكا يا سيدي مرحبا من توا لتسعه نتاع الصباح، احلى صباح.

0: ميديو
1: الستة وثلاثين وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الثلاث 23 جوان، طقس بش يكون قليل السحب فتدريجيا مغيم جزئيا بالشمال الوسط، تتكيثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمتار ذو تساقط محلي للبرد، تشمل زيدة بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى في بعد الظهر السحب الرعدية والبحر هادي إلى قليل الاضطراب، الحرارة دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا نحكيه بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية المرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات حتى غدوة الأربعاء 24 جوان الحرارة في نفس المعدلات. وأنا احنا أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، نهاركم زين، نهار الحظ الكبير للأبراج المائية، نهار الفرحة راهو الأخبار الممتازة. عنا برج الحمل مع موسم عيد ميلاد السرطان، فرصة باش تبني استقرار أكبر في حياتك. الثور رتب أولوياتك وما تسرعش زادة في القرارات. والجوزاء راهو موسم السرطان يخليك تركز أكثر على الاستقرار والأمان بعد فترة من الحركة والتغيير. وكان على برج السرطان راهي الطاقة الكونية واقفة معك وتعطيك زادة فرصة باش تبدأ صفحة جديدة وتبرز شخصيتك أكثر، تحس بروحك أقوى، أوضح زيدة في قراراتك وأقرب زيدة لأحلامك. وإن شاء الله يا ربي كل عام ودي حيب ألف خير. إن شاء الله كل عام ودي حيب ألف خير يا سرطان. نتعدي ونحن للأسد، حاول تنظم مصاريفك وتخطط أكثر للمشاريع الجاية. العذراء ركز على روحك، اهتم بفضلك بصحتك وحط خطط جديدة للشهر الجاية. والميزان راهي الفترة هذه تنجم تجيب لك فرصة جديدة في الخدمة وتخليك تفكر أكثر في مستقبلك وأهدافك الكبيرة. العقرب راهو في الحب، حاول توازن بين حياتك العاطفية ومسؤولياتك اليومية. والقوس راهو في الخدمة، مجهودك ينجم يلقى التقدير اللي تستناه خاصة إذا كنت منظم وثق من روحك. الجدير هو موسم عيد ميلاد السرطان، يركز برشا على العلاقات الشراكات في حياتك. الفترة هذه تنجم تخليك أقرب للناس اللي يهموك وتراجع زيدا طريقة تعاملك مع الآخرين، سواء هوني نحكيه في الحب وإلا في الخدمة. الدلو راهي التفاصيل الصغيرة والاهتمام اليومي يقويه أي علاقة، خاصة هوني نحكيه في علاقتك مع الحبيب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، من أحلى الفترات بالنسبة ليك على خاطر الماء ينسجم مع الماء، وانت برج مائي والسرطان زيدا برج مائي، تحس بطاقة إيجابية، فما إلهام، فما رغبة باش تعيش اللحظات الحلوة بكل تفاصيلها.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام الناس كل، ان شاء الله باذن الله طريق سلامه ليكم ولما تسمعوا في موزايكا فام، ان شاء الله موافقين ربي يعطيكم اتمنوا في الصبحيه المبروكه سعيده صبحيه اليوم 24 جوان. نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله كل الاخبار الطيبه، نتمنى لكم الخير والسلامه. 23 اليوم منقصنا 23، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. ان توكا يا جماعه نذكركم اللي بعد لحظات ان شاء الله صباح تربح نلعبوا كالعاده عن لودو برودوي جديده من اداه جديده، وطلبوا 71 113 ألف باش نجموا تشاركوا معنا. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 05 26 82 70 06 15 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. انطلاق عمليات صرف جرايات التقاعد لشهر جوان عبر التحويلات البريدية ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انطلاق الصرف بالنسبة إلى المنتفعين بالتحويلات البنكية منذ أمس وفق ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن أنه سيتم قبل موفى السنة الحالية إسناد معرف صحي وطني موحد لكل مواطن في إطار رقمنة المنظومة الصحية وتطوير جودة الخدمات الصحية، حسب تصريحه خلال جلسة عامة أمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وحسب وزير الصحة، فقد أسندت الوزارة إلى حد الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، بما يسهم في بناء منظومة رقمية موحدة تجمع المعطيات الصحية وتيسر متابعة المرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وزارة الفلاحة تدعو أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن إدخال النباتات والمنتجات النباتية التي قد تكون حاملة لحشرات أو أمراض يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالثروة الفلاحية الوطنية. كما دعت جميع الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب هذه المواد في إطار المحافظة على الأمن الغذائي الوطني وحماية المنظومة الفلاحية وفق ما ورد في البلاغ. تحرير عدة محاضر ومخالفات تتعلق بالاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري بعدد من معتمديات ولاية مدنين، منها جربة حمة السوق وميدون وأجيم وسيدي مخلوف، وذلك بعد حملات مشتركة نفذتها الوحدات الأمنية بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما تم تسجيل تجاوزات مرتبطة بإلقاء مخالفات البناء وحجز عدد من التجهيزات المستعملة في هذه المخالفات. عالميا، نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الثلاثاء. وأضافت الوكالة أنه تقرر أيضا تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنايات في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي بلغت 1.38 مليار دولار. تقرير سيف الدين المهري.
2: وسط تصاعد الخلافات داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي بين المستوى العسكري والقيادة السياسية حول احتمالات الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن أضرار الحرب الإسرائيلية تتجاوز 1.38 مليار دولار على مستوى المباني في جنوب لبنان، مع تسجيل تدمير كامل لنحو 11,000 مبنى. هذا التقييم بشكل أولي وغير نهائي، مع تقديرات بأن تكون فاتورة الخسائر أكبر بكثير، خاصة في ظل احتلال الكيان الصهيوني لأكثر من 60 قرية وبلدة حدودية أو السيطرة عليها بالنار ومنع الوصول إليها، ما يؤجل المسح الميداني الشامل لحين تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار كليا وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها جنوبا. التقييم استخدم منهجية قائمة على الذكاء الصناعي الجغرافي دون تنفيذ عمليات حقوق ميدانية، وتشير تقديرات دولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية للحرب بما يشمل البنية التحتية والقطاعات الزراعية والتجارية والخدماتية قد يتجاوز 14 مليار دولار في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والمالية.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:11 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية وطريقة سلامة لكم الكل. تسرى المنتخب الجزائري شنو عمل يطرحوا فيها قبيلة شوية، فإنه ربح 2-1 ضد الأردن بعد ما كان خاسر 1 بلاش. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: صباح نور ندو.
2: نهارك مبروك أمين، إن شاء الله نهاركم زين. ناس الكل، اليوم نحكيو على الإضراب في القطاع البنكي. المجلس البنكي والمالي دايوغ زادا كان البارح أصدر بيان علق فيه على الإضراب القطاعي اللي باش يتم تنفيذه أيامات 23 24 و 25 جوان. والمجلس البنكي والمالي يقول هذا يتزامن مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، ودعا في هذا الخصوص إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، واعتبر أنه دعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة. دي غذية ومن بعد نعطيه الكلمة لضيفنا باش يعلق على الجزء هذا. يقول أنه الإضرار بمصالح الأفراد وشركات والمؤسسات المالية المعنية نجم يكون جراء الإضراب هذا في وقت يقول اللي تستوجب فيه المرحلة مزيد من العمل وروح التضامن والتآزر. المجلس البنكي والمالي يأكد على أنه جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف زيادة في الأجور بعنوان سنة 26 طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026، واللي يتعلق بضبط الزيادات في الأجور الأساسية المنح متاع النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة زادة باتفاقية مشتركة قطاعية. مشكور جدا ضيفنا اليوم صباح، حضر معنا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سي سامي صالحي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير اختي، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه مزايا.
2: شكرا لك انت على قبول التدخل معنا سي سامي. خلينا نذكروا زاده باسباب الاضراب هذايا للناس اللي يمكن ما تبعتش الموضوع، وبعد زاده نقدموا بعض المعلومات اللي تهم شنو الحاجات اللي باش تكون موجوده فونكسيونيل اليوم وقت اللي واحد متوانسه اللي يسمع فينا اليوم الصباح يحب يعمل عمليه سحب، هل هذا ممكن ولا في علاقه بالاداب التمويل زاده نتاع الاداب، او انه نعاودوا يحط معناها الفلوس في وسط الإداب هذي الكل تاو نحكي فيه بعد شوية معك. تفضل سي سامي.
3: أولا أريد كأن أندد بالبلاغ الصادر عن المجلس البنكي والمالي وما صدرت عنه من مغالطات كبيرة وكبيرة جدا. أولا يتحدث عن زيادة أو الأمر 68 الذي لم يناقش زيادة 2026، نحن نتحدث عن زيادة 2025 المرصودة في ميزانيات البنوك ومؤسسة المالية وشركة التأمين. نتحدث عن استئناف المفاوضات والذي هو يعني موجود في الاتفاقية القطاعية المشتركة وما ينص عليه القانون. اليوم يتحدث على التضامن وعلى مع مؤسساتنا. احنا اكثر ناس متضامنين مع مؤسساتنا، احنا اكثر ناس اللي احنا نخدموا، احنا نحقق في الارباح. اليوم انا اتمنيت اللي يصدر به بلاغ غير مسؤول وغير ممضى انه جلس الى طاوله المفاوضات. المسؤول الاول على هذا الاضراب والذي دفع الى حد نحن صدرنا باقية تنبيه بإضراب منذ 4 جوان 2026، أما الذي نفذها رسميا هو المجلس البنكي والمالي بتعنته بعدم إعطاء زيادة 2025، ثم يتحدث عن زيادة الأمر 68. نحن لم نناقش الأمر 68، نحن طالبنا بزيادة 2025 الذي تعهد بها في مراسلته إلى الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 17 سبتمبر. هو تعهد انه وقال انه زياده 2025 وانه يقوم بكل الاجراءات للترفيه في اجل 2025. اليوم هو البيان هو تهديد وهرسله وضرب الحق النقابي. اليوم حينما يقول سوف يتم الاقتطاع من ايامات الاضراب، هو ضرب الحق النقابي. هو
1: سي سامي صباح النور.
3: صباح الورد.
1: السؤال هو انتم عملتوا برقيه اضراب في 4 جوان،
3: وظهر لي برقيه تنبيه باضراب. برقيه التنبيه بالاضراب هي ان نعلن وان نرسل الى المجلس البنكي.
1: واضح هذا ان السؤال نتاعي
3: الى جلوس طاوله المفاوضات.
1: هل انه صارت مفاوضات سي سامي، هل انه صارت من وقتها اليوم مفاوضات مع معناتها المجلس
3: البنكي والمالي؟ لا، لم يقع مراسلتنا. لم يقع يعني حتى طلب إن أجل الإضراب لو كان هناك نية لنسعى فتيل هذه الأزمة من مجلس البنك والمالي لطلب حتى كتابيا حتى مراسلتنا بتأخير الإضراب. هم لم يتفاعل لا إيجابيا بل سلبيا ودفعوا إلى الأزمة ودفعوا إلى الإضراب. وهناك شق في من رجال الأعمال ومن أصحاب البنوك يدفع إلى الأزمة لأهداف سياسية. اليوم البلاغ الذي أصدروه ما هل هذا بيان للتهديد منظورهم لتهديد الموظفين؟ هل هذا لتنقية الأجواء؟ هل هذا يبحث؟
2: نعم. نواستو احنا سيبوا ذولي اخذينا الوقت باش اعطينا الوقت للرد على البلاغ هذايا متاع المجلس البنكي والمالي. خلينا نقدموا لانه الوقت يزرف فينا نكملوا نحكيوا على الموضوع اللي يهم اليوم المواطنين. شنو مثلا الخدمات اللي تنجم تكون متوفره واللي بيان سور حسب القانون واللي تحترم زاده الاضراب؟
3: سيدتي الكريمة، تجند جميع موظفي فروعنا في كامل بنوك في كامل فروع في كامل تراب الجمهورية بالأمس لإزداء الخدمات ولإزداء الخدمات لكل الحرفاء وأعطاء وتسليم رواتب الموظفين من متقاعدين ومن الوظيفة العمومية لآخر ساعات المساء وجميع الديستريبيتور فيهم موجودين نجموا العمليات الإلكترونية تنجم تصير التحويلات الإلكترونية تنجم تصير. نحن لسنا ضد لا منظور لا حرفانا
2: ولا مصلحة حرفة
3: ولا مصلحة. نحن نبحث عن مصلحة موظفين ضاعت بين الجميع. نحن نمارس حقنا الدستوري في الإضراب. بالعكس، نحن لسنا ضد الدولة، لسنا ضد مؤسساتنا، ولسنا ضد الحرفاء بتاعينا. من تسبب في هذا التعنت والهروب للأمام من مجلس البنكي والمالي، وأحمل المسؤولية رأسا لرئيس مجلس البنكي والمالي.
2: واضح جدا سي سامي. شكرا لك سي سامي صالحي، مشكور على حضورك معنا اليوم الصباح. ضيفنا كان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. نهارك مبروك.
0: شنو الإشكال بالضبط؟ أنا حليت الراديو الصباح نسمع فيكم في بالي فما إضراب، ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط وعلاش الإضراب هذايا فاش قام وشنو المطالب بالضبط، ما نيش فاهم الحكاية بالضبط.
1: على ما نذكر وإن شاء الله منيش غلط، هو إنه ديجا قبل معناتها الزيادات اللي صارت مؤخرا كان فما معناتها خلاف وحتى إضراب من طرف البنوك إنه الموظفين طالبين زيادة بعنوان سنة 2025. وقتها المجلس قال لا، راهو فما الأمر باش يخرج باش ينص على الزيادات. جاء الأمر ينص على الزيادات بتاع 26 27 28 ولكن ما فيهش سنة 25. دونك هنا النقابات متاع موظفي البنوك طالبين الزيادة هذه وطالبين التفاوض في إطار الاتفاقية المشتركة، وفي نفس الوقت معناتها لوكوتي باترونال ولا إدارات البنوك رفض هذا وتقول لا احنا ما نعطيه الزيادات كان اللي نص عليها الأمر اللي هي السنين 26 27 28.
0: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعي. أحلى صباح
4: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 830 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أوغاج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغاج.
3: سيدي الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: ميتيو
5: مباشرة مع ضوات يا رصد الجوي خونا صبحي، إن شاء الله صباحك مبروك سعيد.
6: صباح الخير خويا امين، تحيه ليك فريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعينا بتاعت موزايك.
5: ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. هل فما شويه انخفاض درجه الحراره باش توصل الارتفاع نتاعها؟
6: نعم، هو اليوم تقريبا يتواصل طقس كما يوم الامس من ناحيه درجه الحراره، فماش تغيير كبير. يوم الامس سجلنا 37 درجه مع ظهور شهيلي بتونس العاصمه، وكانت اعلى درجه هي 40 درجه بجهه جندوبه. بالنسبه لليوم طقس باش يكون قليل السحب، فتدريجيا مغيم خاصه بمناطق الشمال والمناطق الغربيه للوسط كالعاده. اليوم بعد ظهر مؤشر ظهور خلايا رعديه باش يكون واضح، معناتها تشكل خلايا رعديه وارد المناطق الغربية وخاصة المرتفعات الغربية للوسط والشمال، ثم تتجه للناحية الشرقية آخر نهار مع تساقط البرد وارد كذلك بأماكن محدودة. وبالنسبة للرياح بشكون من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل. وبالنسبة لسرعة الرياح كالعادة تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للحرارة اليوم تتراوح تقريبا القصوى ما بين 30 و 36 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة مع ظهور الشيلي داخل البلاد. درجات الحرارة بتكون أعلى بخاصة بمناطق الشمال الغربي جهة جندوبة كالعادة الكيف وباجة، وبالنسبة للمناطق الغربية أكثر للشمال، وكذلك مناطق الجنوب الغربي تبقى الواجهة الشرقية الكل تقريبا معدلات عادية أو حتى أقل من المعدلات العادية بقليل. بصفة عامة معناتها درجات الحرارة لغدوة وبعد غدوة تبقى في ارتفاع تدريجي درجة أو درجتين، وتبقى أقل ولا أكثر بقليل معناتها المعدلات العادية حسب المناطق، خاصة المناطق الشمال الغربي اللي بيشكون فيها تقريبا في حدود 39-40 درجة في آخر الأسبوع مع ظهور الشيلي. ما عدا ذلك معناتها تبقى حالة الطقس في استقرار، تتكون الخلايا الرعدية ديما العشية خاصة بالمناطق الغربية للوسط والشمال، والبحر يبقى تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
5: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
4: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: مع أورانج. مركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: 10 minutes chrono.
5: صباح نور مكي.
7: صباح الفل امين،
5: شكرا كسعد ليام
7: ليكل الساده المستمعين،
5: بارك الله فيك يا سي مكي يا باهي. منين نبدا؟ بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. مباراه القادمه باش تكون مش في المكسيك، باش تكون في الولايات المتحده الامريكيه. البعض بدا يحكيوا على ممكن مشاكل نتاع فيزا.
7: الكلام هذا دار شوية في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي يسافر اليوم إن شاء الله في الليل اللي يكون تحاول كانساس سيتي ويمشي يلعب المقابلة نتاعه الثالثة في المونديال ضد منتخب هولندا نهار الخميس في الليل مع نص الليل. الكلام هذا ما عنده حتى أساس من الصحة، بما أنه الوفد متاع المنتخب الوطني التونسي الكل عندهم دي فيزا، كسوا الوفد الإداري وإلا حتى اللاعبين، وعندهم دي فيزا زادة 10 سنين وعنتري ملتيبل زادة، معناه باش تبدأ واضحة المعلومة. دونك فما حتى مشكل متعلق بالفيزا بالنسبة للوفد المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله اليوم في الليل يسافروا. البارح في المخر عملوا حصة تمارين، آخر حصة تمارين في مونتيري. كما قلت لك إنه اليوم في الليل باش يكون التحول لمدينة كانساس سيتي، وين غادي يكمل التحضيرات لمواجهة المنتخب الهولندي. إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يسعى التفادي على الأقل هزيمة عريضة، لأنه اليوم بالحق ولينا مهدين أنه نوليو أسوأ منتخب في تاريخ المونديال. اليوم عنا إلا 8 فارق أهداف، وأي هزيمة ثقيلة باش تخلينا ندخلوا للتوب 3 على الأقل ولا للتوب 4. لو نحكي على منتخب الزائر، هو أسوأ منتخب في تاريخ المونديال من حيث الأهداف المقبولة، موان 14 إلا 14 إلا 8 نحن
5: بزلمة.
7: والثالث إلا 10، ثالث كوريا الشمالية، كوريا الشمالية إلا 11 كوريا الشمالية. دونك راو ما نش بعد برشا، دونك ردوا بينا على الأقل ما نخسروش بنتيجة عريضة، لأنه باش تولي فضيحة كبيرة برشا للمنتخب الوطني التونسي. راو نحكيه تاريخيا في جميع مباريات المونديال، معناها إلا 14 هو أكثر فارق سلبي حق منتخب اليوم من حق منتخب الزائر.
5: نجموش نكتبوا عليهم ما حبوش يعطيونا أمريكا فيزا
7: أنا قلنا عندهم 10 سنين
5: عليه ما كي قلت أنا مفضل معناتها لو كان تبع في سيرتيفيكا ولا حاجة نمشي بصراحة، خاطر هكا ما ربي قدر خير لأولاد راهو. والله صدقني معناتها حتى اللي باش يتفرج في الماتش يتفرج في الماتش معناتها وخايف، ما ترى واحد ما مرتين ما با حط كرسي وقعد تمركب ونتو هذا مازال يا ربي الاعمال عليك. حتى كدرجينا نقولوا لعل هكا ننقروشي بونتونا ليه ليه ما عندناش الوقت اصلا انا باش نجموا نفرحوا حتى شويه الفرحه من الاول. معناتها انا والله صدقني مش عارف بنا نفسيه واحد تفرج في الماتش وكاو. ربي قدر
7: ان شاء الله ربي قدر خير الماتش
5: تفصل شي واحد جنهار ضلعوا كوب دي موند يقول ربي قدر خير لناكلوا طبيخه.
7: اكزاكتومون هذه معناها اخي باحساس. انا واحد من الناس عمري ما كنت نتخيل روحي معناها باش نحكي لك الكلام هذا، حتى في هكا ميم با جي المخك انك تولي تخمم في استاد كيما هذه.
5: انا ما حضرتش
7: اليوم راه بالحق نخمم في استاد هكا،
5: ما حضرتش على المنتخب ماكل 5 بوند. عمري ما ريت ليكيب ناسيونال ماكله 5 بوند، وعمري ما ريتها ماكله 14 بونتو في ثلاثة طراح ورا بعضهم. راهو 14 بونتو راهو نتاع عامين، راهو ليميت، راهو في بالك منتخب معناتها
7: مترشحين للمونديال قبل يصفر هدف.
5: والله لا فهمت
7: معناها نفسه المنتخب هذا بريسك بون مش نفسه 100% جد. خليني سكت من الصباح.
5: اي باين جد اوكي مع ان نبني منتخب شبان وكله اوكي معاك، معناتها نتفق معاك، اما بشوبين بالله ما مش ما تشب معناها ما على بالوش بالستات وما يهموش وماشي كركر في ساقي. معناتها هذا ما عادش الشيء بعد، ولا بصراحه وقت نولي فضل الشيء على الشيء. معناتها كان هذه المونتاليتي ما نتصورش. انتو كما عرفش ويت اند سي بصراحه، والله ترقب الحذر للماتش. وبالزهر نتاعنا جايين مع اقوى ويكيب في البول،
7: ويكيب اللي ما ترحمش وتحب تعمل سكور تاريخي ولازمها تربح
5: بسكور. ما يهمهمش يعطيوك حتى 17، ما عندهم حتى مشكل. معناتها المشكلة ماركة توجه بوانت حسها ساعة كهزت سيخة على الاكسيليراتور شوي
7: واضح ميتون ثاني كامل لازت سيخة على الاكسيليراتور.
5: هاني الولادة هي واحدة واحدة ليه الاخرين ليه ما عندهمش الرحمة في قلوبهم الاخرين رغم
7: وسو ما ماتش سويد اكبر مثال معناها يعني.
5: دونسو كان فضل سيرتيفيكا اللي يبرك برشا به. البارح ميسي دخل التاريخ
7: كالعادة، ميسي يواصل كتابة التاريخ وصفحة جديدة المرة هذية بالنسبة لميسي في تاريخ كرة القدم العالمية، بعد ما قاد الأرجنتين للانتصار على النمسا 2-2 وسجل هو الزوز أهداف، وكيف كيف هداف المونديال 5 أهداف بما أنه 3 لولا اللي ربحت بها الأرجنتين ضد الجزائر 3 كانت من أقدم ميسي. ميسي اللي كان الخامس في تركيب الهدافين التاريخيين للمونديال قبل ما يبدا المونديال هذا
5: معلم البارح 5 بونت وزت راحش
7: البارح تصدر فات كان الماتش اللي فات عاد الرقم ميروسلاف كلوزو 16 هدف للهدف المنتخب يعني هدف السابق للمونديال اللي هو الالماني، والبارح تجاوز ميروسلاف كلوزو وصل له 18 هدف بالثنائيه نتاع البارح. دونك هو الهدف التاريخي للمونديال، اول لاعب يوصل للرقم هذايا، وكان ينجم يحطم الرقم القياسي هذا ملي بدات المقابله من 9 دقائق لعب، ولو انه ضيع ضربه جزاء بطريقه غريبه جابها لبرا ضربه الجزاء لميسي البارح. لكن في السباق فما شكون خالد زاده كيليان مبابي البارح سجل ثنائية في شباك العراق، ثنائية هذية تخليه يعادل رقم ميروسلاف كلوزو كهدف يعني في الترتيب هدفي المونديال. دونك نقاو ميسي 18 هدف، مبابي اللي مازال عنده برشا وقت زاد باش يلعب المونديال، ومن الظاهر انه باش يحطم الرقم القياسي هذايا باش يتجاوز ميسي، ممكن في كوب دو موند هذايا، ممكن في كوب دو موند اللي من بعد، يعني بفارق العمر 39 عام ميسي بعد ايامات، ومبابي يعني مازال صغير ومازال قدامه المونديال. نقاو 16 هدف هو ميروسلاف كلوزو.

0: في البرتغال ونحكيه على كريستيانو زادة كيف كيف بعد فما فرق. الفرق قولي في شنو؟ الفرق انه الارجنتين تحس اللعب متاعها مبني بطبيعته انه ميسي يمس الكرة في الديزويت ويدخل ويمركي ويشوت وريت البارح اكسيون ريت الاكسيون تاع البونتو الثاني اللي مركاه ميسي معناتها كان ينجم جوار يشوتها ليه عدى باس ميسي معناتها كان ينجم هو يمركاها ما ليه عدى باس ميسي وميسي ضيع الاولى وعاد خلط عليها وشوت الثاني ومركاها معناتها فما ايكيب تكور الملاعبي واضح جدا هذا ومش معناتها يعملوا فيها برشا محبه معناتها هذا اللي حسيت
1: هذا هو الفرق.
0: برشا محبه يعملوا فيها للشخص هذا معناتها نتاع ستيل فازي انا معاك وحتى من الرقم القياسي بار كونتر اللي ريتو انا باش نعطيك بالارقام في منتخب مثلا فرنسا مع مبابي مثال ماركة 3 بونتو هكا ولا
1: ماركة البارح زوزو الماتش الاولاني بونتو
0: باه في 3 بونتو 2 تير برا من 18 وحده عمل فردي ياخذ الكره وحده يقدم يشوتي ماركي زوز بونتو كانت هذه الطريقه نتاعهم معناتها انه عمل فردي ماهيش باس من عند حتى حد البونتو الاولاني باس من اوليزي هكا هو كونتر السنغال معناتها تحس لي فريق ما يحبش برشا يخلي مبابي في معناتها ماليش نلعبوا لمبابي راه نلعبوا لمنتخب فرنسا وعندي انا ماهمش غالطين في هذا باركونت الارجنتين نلعبوا لميسي
1: مش كيف كيف
0: اي فوالا الاخرين لا ماليش نلعبوا لمبابي والبرتغال زاد ماليش نلعبوا لكريستيانو
1: وهذا ما مصرح به علنا وتسبب في هجومات على اللاعبين يعني اللاعبين اللي قالوا راهو كريستيانو كيفنا كيف ونعرفوا شنو قدم المنتخب البرتغال نعرف شنو قدم لكرة القدم العالمية لكن في المومو الحالي راهو كيف وكيف أي لاعب في منتخب البرتغال. اللاعبين هذوما اللي أبرزهم جواو نيفيس عرضوا الهجومات كبيرة جواو نيفيس راهو الانستغرام تاعو كانوا فيه 5 ملايين ولا 3 ملايين كهو أما تحب نحكي ولا حقيقة أنا قداش مرة تشوفوا 20,000 و 25,000 كومنتير مشي نقرأ نثبت في الكومنتير ندخل لبروفيل ذوما تقريبا 98% من البروفيل ذوما عرب هنودة بنغلاديش باكستان ما همش عبيد لا لا لا لا ما همش برتغاليين لأنه هاو جيك أمين ما همش عبيد ما همش ذوما عبيدك اللي يقله في كريستيانو رونالدو معناها تو سامبلومون. البارح مثلا من بين الحاجات الواضحه جريده ابو لالي هي نمر واحد برتغال عملت يعني صبر اراء على كريستيانو رونالدو ومشاركته في المقابله الثانيه في المونديال ضد اوزباكستان. اغلب الجماهير البرتغاليه جدي بيان البرتغاليه لانه نحكيه على ابو لا وسونداج منظم وكل شيء رافضة أنه كريستيانو رونالدو يبدأ المقابلة في التشكيل الأساسي. اليوم يقولك السيد أمي فورم ماهوش في فورما دونك يبدأ في البنك. غونسالو راموس يبدأ وهذا اللي صار مين كان نتذكر وراء المرة اللي فات معناها كي كان كريستيانو أمي فورم ودخل غونسالو راموس عمل حاجات كبار برشا غونسالو راموس. دونك اليوم الكيب متاع نرجع معاك للفرق ما بين ميسي وكريستيانو ومبابي خاصة نحي مبابي على جنب لأنه زاد فما يقو فما كذا وفما عمر فما فرق ما بين فما لقطة كان نهار صارت ممكن تلخص برش حاجات. ميسي وقت خرج بديل ضد الجزائر البنك الكل متاع الأرجنتين كان معبي فما واحد من الجوار قام قالوا إجا أقعد قالوا ميسي ليه وقعد في القاعة ميسي قعد في القاعة شوف كريستيانو كيفش يتعامل مع جوار
0: الكار قالوا شو عند رجل كبير
1: فهمت
0: هو برسمي معتها كبيرة ما مش للدرجة والله ميسي بصراحة شابو والله معتها كأي محب للريال معتها كنتش نهض مبارشة أما والله كرافيه كيش معتها مش بالزهر كان 11 ملاعب يلعبوا كلهم يحبوك معتها هذا لو فما علاش هذا سيكورك بالرسمي يا ليدور ولي تصويرة أخرى بالرسمي معبرة جدا بجوارات الكل على الأرجنتين واقفين ما يدخلوش
1: ما يدخلوش حتى بلاصة لما يجي ميسي
0: ميسي تعدى دخل كلهم وراه
1: إلا ما
0: ماني فيك ما غير ما تكلم ما غير ما قال حتى كلمة هو تعدى لابس كابيتانا في وسطهم ما لا إيماج كلها شدت الصف وتبعت وراه
1: ومش معناها خاطر الكابيتان خاطر ليو ميسي خاطر يحبوه خاطر هو اعطاها من قبل ما يعطيوه هو ما معناها هذا الفرق انه ميسي تشوفوا كيف شنو معناها كيفاش عاون الملاعبيه هذوما والطريقه اللي وقف بها مع الملاعبيه هذوما حاجه غريبه برش في بالك ديرنيرمون البريم نتاع المونديال اللي فاتت فرقها على شكون فرقها على اللي يخدموا في سنتر دونترينمون نتاع الاتحاد الارجنتيني وفرقها بالتساوي عليهم
0: في ميزان حسناته ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه اخويا مكي بارك الله فيك في ميزان حسناتك حتى انت ان شاء الله نتقابلوا معك في 8 في سبور اكسبريس 10 minutes chrono

0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهي، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
4: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة الموعز في المنزه عاملة من توا وحتى 30 جويليا 20% غوميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرونسيز. وزيد توا تنجم تكوماندي كتب صغارك اون ليني على librairiemoiz.com وتجيك الكوموند نتاعك حتى لباب الدار. ما لافش تستنى.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
3: تدلل تدلل
4: الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
5: جيان
6: ايام دللنا
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوكسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: بس ما صباح نور.
2: صباح النور. صباح الخير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد أيام أختي الغالية.
2: عايشك الله يخليك. عايشك
1: إيمان. ليك ولكل أصدقائنا في الإطار التربوي المعلمين. صبحوا عليهم اليوم الصباح وأحلى مستمعين في سوسة إن شاء الله يا ربي. صباح مبروك سعيد.
2: عايشك ربي يخليك. صباح النور والسرور. الحمد لله. بعد تعب سنة تربوية الحمد لله.
1: يلا ربي يبارك لك إن شاء الله ومأمنينك على صغارنا ونشكرك على كل خدمة خدمتها وإن شاء الله بإذن الله ربي يبارك لك في الصغيرات.
2: الله يبارك لك. عايشك إن شاء الله ربي يخليك. حتى احنا كفيش طمعين.
1: ربي يفضلك. اليوم تنجم تربح معايا ان لو دو برودوي جديدة من اهداء جديدة. واحنا صحيح في هكا ولا ايه؟
2: اي
1: وصيف دخل بقوة سنة هكا ولا ايه؟
2: اي اوكل بيرح تحكي على موجة حرارة قوية. الله يقدر الخير.
1: اي وجديدة أي. معاكم وتودكم كما العادة ببن لي روسيت. تحب نعطيك بعض الافكار لليوم؟ ميلا للا اخزر ركز معايا مليح. نجم تدخل تعمل طلع على الباش فيسبوك وانستغرام جديدة وين تلقى اسهل وابن لي روسيت الصيفي من الملح وحتى الحلو. مثلا انا نعرف نحبوا كل ماكله تفطف في الصيف ما نحبوش نقعدوا برشا في الكوجينه هكا ولا ايه؟ كسكروت مشخشخ يا لله باللي صوص صحي مقلي بزيت جديده سليطه ماريني بالمايونيز يتبرد هكا بها الواحد بالقدا ويبرد على قلبه ولا تنجموا تحليه مثلا بتاخذوا في خوي وصحه وفرحه يا لله وبالشفاء ليك ان شاء الله باذن الله.
2: عايشك
1: ايه جبتك افكار عاد اليوم الصباح.
2: اي
1: كامل اربح معايا اللو من اهداء جديده وجابني على السؤال نتاعي. السؤال يقول قديش تعرفش كيف نبدلو هاي اعلى نسبه اعلى ريكور اكثر ريكور ولا اعلى درجه حراره تم تسجيلها في اوروبا كانت 48.8 درجه ما تقريبا 49 درجه نهار 11 أوت 2021 في انا بلاد حسب رايك تبكر
2: مش لانجلتير في اوروبا
1: لانجلتير في اوروبا
2: معلش الحقيقه نقول لانجلتير جو تيان لانجلتير فريمون ليه المانيا ميل
1: مش الفوق
2: لوتا في فرنسا ايطاليا
1: اي باه ركزت مليح ولا
2: اي ركزت
1: مركزه 100% ولا
2: نورمالمون معامله على ربي وعليك.
1: باه اخر كلمه شنو هي؟
2: ايطاليا.
1: اجابه صحيحه. الف مبروك ليك على البرودوي
2: الجديد.
1: جديده تحديدا في سيسيليا في ايطاليا نهار 11 أوت 2021 48.8 والبعض يتوقعوا انه سنه باش يتيح الركور هذايا بما انه موجه الحر الكبيره برشا من شهر جوان في اوروبا بدات على بكري. لالا يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
0: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد يابيه صباح نور.
1: نهارك مبروك أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة فيه
0: إن شاء الله. نهارك أسعد الأيام وصعوبين في السخانة بالله شوية. نعرف ما ارتفاع درجات الحرارة البارح واليوم في حدود 36-37 درجة. نعرف الواحد يسوق يولي على العصاب وساعات حتى الكليماتيزور واليوم فخ في الهواء. دونك نوسعوا بينا ديب زي ما باردة بحدينا واحدة واحدة وخاصة ما تخليوا أخلاقنا باهية في السياقة هكا وليه مراد
1: أبسوليمو أمين لأن طول ننتظروا معناها باش ترتفع درجات بتاع الحرارة بطبيعة الحال. زادة في بعض المحاورة ولا بعض المفترقات باش يشدوا فيها محركية فيها كثافة مرورية فماذا بينا يكون معناها التزامنا بالسلامة التزامنا زادة كذلك بالسياقة المعتدلة لأن في بعض الأحيان راهو كتنرفيز ولا ساعاتك اللي ما تخليش الأولوية ليك ولا لغيرك تنجم تكون معناها فيها العواقب نتاعها ماهيش باهية فبالتالي ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار مثل هذه النصائح. ما فيش شك زادة ماذا بينا زادة نتفقد الضغط تاع العجلات ما يمتع الرادياتور زادة كيف كيف لأنه في بعض الأحيان إذا كان القاور احنا في وسط سيركيولاسيون بطبيعة الحال الكهرباء تسخن فإذا كان الكهرباء تبدأ نفسها ما نعرفوا كاسكو تافا اونجوندري معناها على مستوى الميكانيكا.
0: أيجب حلو شابيتر على الماء تاع الرادياتور اليوم نعرفوا السيركيولاسيون تقريبا هي بيدها اللي موجودة كل يوم جوست النصائح نتاعنا باش تكون موجهة أكثر بالماء مع ارتفاع درجات الحرارة الساعة اللي ما يزلناش نعملوه. هل نجم نصبوا ماء سبالة؟
1: ما سبيل راهو باش عاملينها الكالكير من بعد سينو معناها فما ماء ديستيلي هذاك اللي هو
0: بشوية مراد بشوية ما سبيل اي صحيح ما سبيل نصبوا ولا
1: لا ما نصبوش ما سبيل لا لا ما نصبوش
0: ما مينيرال معدني
1: مينيرال وين نجم نصبوه هذا كيف كيف امين لانه معناها ما لقاوش فيه اكثر كالكير
0: بار كونتر فيه لي سيل مينيرو دونك ينجموا زاد يعملوا مشكله حتى هما الاملاح المعدنيه اي نجموا يعملوا مشكله. الثالثه اللي قلت لي عليها يعتبر معناتها اقل الاضرار اللي هو المي دي مينيراليزي جوستومون اللي ما فيهش دي سيل مينيرو.
1: صحيح صحيح صحيح امين لانه راهو في بعض الاحيان نحن توا ساعات كي نلقاو الكهرباء بار اكزومبل في وسط الثنيه واحنا نسوقوا تبدا ناقصه من الماء وقتها يمكن بتيتر نزيدوا شويه ماء نتاع السباله هذاك او نتوندون نمشيو للميكانيسيان وهو اعز حاجه نجمو نعملوها هي راهو ننظفوا يعطيك الصحه البيرج نتاع الراديتور قبل ما تدخل السخانه ننظفوا سيركوي كامل هذاك معناها بالماء بطبيعه الحال. فما عديد الالات اللي هي توا معناها ولات تطفلنا الراديتور نتاعنا وبعد اذا كان باش نصبوا الماء هذاك اوتوماتيكمون باش نلقى معناها سيركوي كامل نظيف وبالتالي معناها حتى على مستوى السياقه نتاعنا تكون اوموا على الاقل لا كونسيونس ترونكيل من ناحيه الماء نتاع الرادياتور.
0: اما احسن توا ماء دي مينيراليزي والا ماء سبيسيال نتاع الرادياتور؟
1: لا هو الماء سبيسيال نتاع الرادياتور ما فيش شك لانه راهو الماء هذاك معناها الي كونسول للرادياتور بطبيعه الحال فما توا معناها
0: درجه حراره عاليه جدا
1: ما فيش شك ما فيش شك. واحنا هذا كذلك راهو على مستوى السيارات نتاعنا ولا على مستوى الميكانيك نتاعنا فما الماء اللي يوصل معناها حتى للدرجه نتاع اكثر من 45 اذا كان ما فوتوش اكثر معناها السخانه فبالتالي معناها الماء هذاك باش يكون اديكوا معناها للرادياتور نتاعنا وللبيئه نتاعنا ولا للارتفاع نتاع الحراره نتاعنا.
0: مثلا مراد تونا حليت الكابوت نتاع الكهرباء لقيت مثلا لون الدرج اكثر معناتها فما روز فما لون اخضر فما ازرق راهو الازرق مش نتاع لي سويغلاس هذاك راهو خاطر راهو فما ازرق كما هو نتاع راديتور ماهوش نتاع لي سويغلاس. مثلا لقيت انا اخضر معناتها نصب عليه روز نعمل فن تشكيلي ولا كيفاش؟
1: شوف انا بيجي توا صارت لي في فامال دو فوا كنت باش نعمل باليزون في الدرج نتاع الرادياتور نشاور الميكانيسيان نقول له اسكو جو كونسيرف معناها لا ميم كاليتي نتاع الماء والا لا. الميكانيسيان معناها بحكم هو معناها يمكن عنده كونيسونس اكثر هو اللي نجم يعطيك معناها اسكو نجم تبدل الماء والا لا.
0: باه كان حليت لقيت فيها روز ولا باش نزيد اي ماذا بيا كان عندي روز نزيد روز معناتها
1: ما يقلق شيء ما يقلق شيء ما يقلق شيء اما بصفه عامه بصفه عامه معناها واحد ما يخليش روحه حتى سليني تيحبان سورتو زاد امين راه ماذا بينا نعطيو بعض نصايح المستعملين للطريق راه قبل ما ديماري الكهرباء الصباح ماذا بيك تفقد الزيت وتفقد الماء على خاطر وقت تحب باش تزيد الماء انت بار اكزومبل الكهرباء تبدا سخونه راه ساعات فك الحله نتاع البوشون هذيك مع السيركوي الماء اللي قاعد يدور منه ومنا على اللي قدر معناها فما دفوا كي يجيب شي حل تلقى كل الماء اللي يخرج بقوه فبالتالي الوقت ماذا بها يا اما اخر وقت في الليل قبل ما نخرجوا وبها الصباح نحلوا ولا نتوضوا الماء نتاعنا فوالا.
0: يعطيك الصحه مراد شان هركا
1: سعيد يعيش كمون يعيش خويا كل يوم السيد الجمعه من 6 ل 9 نتاع الصباح
2: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 133 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتبدا توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسييل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة 1 بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 6200 mAh، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 pouces أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 830 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كيماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط ال50 درجة.
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى ال60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
9: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست، ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
10: صيف السنة من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
11: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
12: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
13: الو كوندكتور.
0: صباح نور يا ايمن.
14: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. احنا النهارده في الاربا، اربا نار، وان شاء الله باذن الله يبقى يوم سعيد عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. ومعانا مدام ليليا، صباح الخير.
15: صباح الخير،
14: بس عليكي
15: الحمد لله. يا عيني
14: انت عندك قديش سوق؟
15: تمام. 25 سنة
14: سواقه، ما شاء الله ما شاء الله. مدام ليليا، يعني النهارده السؤال عن السرعات، فريت يعني بقى يوم حضرتك تشتغلي ايه؟
15: موظفة في شركة تأمين.
14: شركة تأمين؟ طب مش تبع البنوك برضو يعني؟
15: لا، هما كلهم مؤسسات مالية وتأمين، أما أنا في شركة تأمين.
0: أما فهم إضراب
14: مع الإضراب؟
15: كيف
0: معناتها انت معناتها شركات تامين في بالي في الاضراب زاد ولا
15: اي انا مش مضربة.
14: الله اكبر الحمد لله هي مش مضربة. ممكن نقبض الشهر ده يعني.
0: لا شركة تأمين يخلصوا
14: الضحكة
0: يخلصوا ما يخلصوا زدائي كده حما سينيستر يخلصوا
15: نخلصوا
0: اعطيها السؤال خويا ايمن مزروبة
14: احنا لا هي اللي مضروبين هي دلوقتي انت ماشي على الاطروت قديش السرعة
15: 110
14: 110 طوى جات لك انت طوى راح الحمامات عشان الصيف وتصيفي فدلوقتي انت جات لك العلامه بتاعت الخروج للحمامات يعني خلاص هتخرج من الطرق المفروض تنقصي السرعه قديش
15: نقص 90 والنجم فما يبدا فيراج نقص حتى 70
14: انت حتى اديتينا زوز اجوبه في
15: السرعه فما دخله ولا فيراج هكايا جا انت باش تلقى بلاك 70 يدك تنقص فهمتي نو كان جوست اون ديفياسيون باش نقص 90
14: مدام ليليا ربنا يخليكي مدام ليليا وانت حضرتك مش مضربه النهارده فالحمد لله فاحنا هنقول لك الف مبروك ال200 دينار على الصبح وربنا يكرمك ان شاء الله صباح الفل
15: ميرسي يعطيك الصحه ميرسي مزيك ميرسي امين
0: ربي فضلك اختي الغاليه يعطيك صحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام ايمن يسلم عليك مروان
14: الله يسلمه وقول له ربنا خير ويا ربنا يعطيك خير والبركه ان شاء الله السلام عليكم
0: وعليكم السلام اخوي ايمن فينا من 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
7: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
16: الو كوندكتور

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
5: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
8: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي. إيكاور
9: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: وين بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مدنب
1: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
2: Chamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées, el colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
3: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
4: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد وجود صعوبات عالمية تؤثر على التزود بالأدوية مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها الإشكالات التي يشهدها قطاع النقل البحري الدولي وارتفاع كلفة الأدوية والمواد الأولية المستعملة في تصنيعها. ووزير الصحة يوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم أمس أنه تم خلال السنة الجارية تقليص ديون الصيدلية المركزية مشيرا في المقابل إلى استمرار تسجيل نقص في بعض الأدوية رغم تسوية مستحقات المزودين.
5: ثم مشكلة عالمية فثم بعض الأدوية احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها ان شاء الله نوصلوا لأكثر وندخلوا لصناعات البيوتكنولوجية لكن كما تعرفوا ثم مسارات استيراد ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية هذا الكل زاد يفسر خطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة لكن نجم أكدلكم من السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة المزودين الشركات العالمية اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة أما المزود تلقاها خالص مسالش تونس حتى مليم لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط تلقى فيها جينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية وسيادة الرئيس يتابع يوميا شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
4: الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تشرع بداية من اليوم في تنفيذ إضراب قطاعي لمدة 3 أيام وذلك إثر تعثر جميع المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حسب نص بيانها. في المقابل المجلس البنكي والمالي يعتبر في بلاغ أن الإضراب المقرر من اليوم إلى غاية الخميس يفتقر إلى المبررات خاصة بعد قيام البنوك والمؤسسات المالية بصرف الزيادات في الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل. كما أكد المجلس أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات الخاصة بالأعوان المعنيين. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد لهذيلي يدعو إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية مؤكدا ضرورة حماية هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. ووزير أملاك الدولة يبين خلال اجتماع عقده مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية التي تسهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر خلال اجتماعه إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة مع طلب استعجال النظر فيها، إلى جانب إحالة 120 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما نظر المكتب في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وقرر إحالته إلى جميع اللجان القارة لدراسته في إطار جلسات موحدة، على أن يتم إعداد تقرير تألفي بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة وفق الإجراءات المعمول بها. عالمياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم عدداً من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتي لواشنطن. وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية في المستقبل تجاه أوروبا، قائلاً إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للإسهام في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم وفق تعبيره. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس
6: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك. سبور
7: إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. اللي بدأ مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر اليوم في الليل للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا كانساس سيتي، وين يلعب ثالث مقابلته في المونديال نهار الخميس في الليل مع نصر الليل ضد منتخب هولندا. قبل السفر اليوم كانت فما حصة تمارين للمنتخب الوطني التونسي، حصة هي الأخيرة في المكسيك، ومعد كما قلنا التحول اليوم في الليل لكانساس سيتي وين المنتخب يلعب ضد هولندا نهار الخميس مع نص الليل، نهار الخميس في الليل مع نص الليل. دونك المقابلة هذه ضد هولندا بشكون بإدارة حكمة من المكسيك اسمها كاتيا غارسيا. نواصل مع المونديال، وليو ميسي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدف بعد تسجيله الثنائية البارح ضد النمسا في المقابلة اللي وفات 2-0 للأرجنتين. ميسي بخلاف الثنائية ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 9 ورفع رصيده 5 أهداف في صدارة هدفي المونديال. دجا الأرجنتين بزوز انتصارات ترشحت الدور الثاني، وزوز انتصارات 5 أهداف، 3-0 ضد الجزائر و2-0 ضد النمسا. 5 أهداف سجلهم ليونيل ميسي. أقرب لاعب ينجم ينافس ميسي ويكسر الرقم القياسي الهدف المونديال هو كيليان مبابي. كيليان مبابي اللي ديجا البارح عادل رقم ميروسلاف كلوزو وسجل 4 أهدافه في المونديال، والهدف رقم 16 في مشاركته في كأس العالم. دونك كيليان مبابي ولي ثاني هدفي المونديال وراء ليونيل ميسي. مقابلة البارح فازت فيها فرنسا على العراق بنتيجة 3-0. بالنسبة لبقية المقابلات في المونديال اللي تلعبوا البارح، النرويج ربحت السنغال 3-2، والأردن خسرت ضد الجزائر 2-1. الشوط الأولاني كانت سيطرة أردنية، في الشوط الثاني رجع المنتخب الجزائري ملي كان خاسر 1-0 رجع وانتصر بنتيجة 2-1. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم، 6 متاع العشية بورتغال ضد أوزبكستان، 9 متاع الليل أنجلترا ضد غانا، نص الليل بنما ضد كرواتيا، وما 3 متاع الصباح كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. في النادي الافريقي تم تمديد عقود كل من ياسين بوعبيد لمدة 3 مواسم وحارس المرمى غيث اليفرني لمدة 2 مواسم. إدارة الترجي الرياضي التونسي أغلقت ملف تجديد عقد متوسط الميدان حسام تقاء، ما تمش التواصل الاتفاق، وبالتالي حسام تقاء يغادر الترجي مع نهاية عقده في 30 جوان الحالي. بالنسبة لتحضيرات الترجي للموسم الجديد، من المنتظر أنه تنطلق ما بين 8 و12 جويلية، وبش يكون فما تربص للفريق في تبرقة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
6: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 28 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على الأخبار اللي قاعدة تثير جدل في علاقة بالمونديال. نحكيه على المنتخب الإيراني اللي اختار أنه يخلي رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في الملعب اللي لعبوا فيه نهار الأحد، واللي من خلاله شكرت مدينة إلي على حسن الضيافة خلال كأس العالم لكرة القدم، وأكدت أنها تغادر بكرامة بعد ما حافظت على أمالها في بلوغ الأدوار خروج المغلوب بعد تعادلها السلبي مع بلجيكا. استضافت زيدا إلي مباراتي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، وعاد المنتخب إلى مقره في المكسيك بين أزوز المباريات. ونذكر زيدا أنه إيران عادت فترة البطولة في المكسيك، وانتقلت زيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المباريات متاحة بسبب القيود المفروضة على الإقامة متاحة في البلاد، وين تم حظر دخول العديد من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين. شارجي فري الرسالة هذه اللي تكتبت وتحطت في الفيستيارات كانت مكتوبة بخط اليد وانشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم. النص يقول: من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة. شكرا يا لوس أنجلوس على حسن ضيافتك، جئنا إلى إلي بفخر وتنفسنا بشرف ونغادر بكرامة. كما زد شكرت الرسالة هذه المشجعين الإيرانيين اللي بذلوا كل ما نجموا جهدهم الكل من أجل الفريق خلال زوز مباريات هذه، واختتمت زيدا بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين مختلف الدول، وهذا اللي خلى زيدا تفاعل كبير من عند عديد المتابعين والمشجعين اللي شافوا في الرسالة هذه رسالة فيها برشا روح تسامح، فيها برشا زيدا أمل، وشفنا برشا شكر وإشادة بالرسالة المكتوبة هذه اللي خليها المنتخب الإيراني. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها وتشوفوا الرسالة اللي نحكيوا عليها، تلقاها موجودة على الباج. أحلى صباح باي موزيك فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي يحب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
5: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
7: مع كلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما، كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
8: مع جبن ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوغر ديليس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبن ديليس عيش جو المونديال.
9: تدلل تدلل
10: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
11: جيون، ايام دللنا.
12: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
13: كل يوم السنة الجمعة من 6-9 متاع الصباح،
14: 28 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
15: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحاولوا نتبعوا وين وصلت المفاوضات بين أمريكا وإيران في برغنشتاك في سويسرا.
14: واضح. بونجور نادو.
16: غو بونجور أمين، في نتبع هاشقال بعد شوية نرجو نحكيوا على الجدل اللي واجه فيه اللاعب الشاب، نحكيوا على أمين يامال اللي اليوم وشو علاقة هذا الكل بالتيارات اليمينية المتطرفة في إسبانيا.
13: سنة الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
17: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. جديد اليوم في موندو الجيمينج، وينكشف عدد من داتا ماينرز نسخة جديدة من لعبة World of Warcraft اللي اسمها World of Warcraft Camelot. ورغم انه الاسم يوحي بعالم مستوحى من اسطورة الملك ارثر، الا انه التوقعات تقول اللي انه مجرد اسم رمزي يستنوا فيه الجيمرز. WoW Classic Plus، الفكرة تتمثل في تطوير نسخة WoW Classic ويزيدوها محتوى وديز اكسبيريونس جدد بنفس روح اللعبة الاصلية كما عملت لعبة Old School RuneScape. لشاعات ونيوز بداو كيلقاو تراخيص لزوز نسخ مختلفة من Camelot في سيرفور بليزرد. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد.
0: تك نيوز.
17: 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما التكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستوندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصالات تونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة اونلاين، تيلي ميدسين، ابل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصالات تونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاعها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل اقوى ما فما في التكنولوجيا.
0: تك نيوز باي تي تي.
17: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
13: إياد الدهماني.
14: بونجور إياد.
15: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. ظهر لي آخر مرة حكينا على إيران، حكينا على الاتفاق من 14 نقطة أو ما سمي بمذكرة تفاهم إسلام أباد. بعدها هي العالم قاعد يستنى إيه عمليا شنو اللي باش يصير. نذكروا أنه مذكرة تفاهم إسلام أباد تتحدث على مفاوضات وقفة الأقنار بيانسور، ومعنتها فتح مضيق هرمز، ومعنتها عدد من الإجراءات. في المقابل بالتوازي مع هذايا أنه فما 60 يوم للوصول لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. دونك اليوم فما العالم عنده عد تنازلي ولا كونتا غبور اللي انطلق، اللي هو ظهر لي تقريبا ينتهي نهار 21 أوت اللي الطرفين يلزم يوصلوا لاتفاق. باش يوصلوا لاتفاق يلزم يتفاوضوا، باش يتفاوضوا يلزم يصير لقاءات بين الوفود. ولهنا نلقاو انه نهار الاثنين انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين الأطراف السياسية، خاطر فما الجانب السياسي والجانب التقني تونجي ونشوفوهم الزوز. ولكن كانوا فما حضور سياسي، اولا الوفد الامريكي اللي كان يقود نائب الرئيس جي دي فانس من جهه، وكان معاه المستشارين نتاع الرئيس الامريكي ترامب اللي هما صهر وجاريد كوشنير وستيف ويتكوف. الطرف الايراني كان اساسا بحضور رئيس البرلمان قاليباف ومعه وزير الخارجية عرقجي. ولكن اللافت الانتباه وتوا زاد كيف كيف نرجعوا له في التفاصيل هو حضور محافظ البنك المركزي الإيراني في المفاوضات هذه. كانوا فما زوز وسطاء اللي هما الوفد القطري والوفد الباكستاني. ديجا الانطلاقة متاع المفاوضات هذه ما كانتش معناتها السلسة. الوفد الإيراني هدد بالانسحاب. التقارير اللي تحكي على كواليس برغنشتوك تقول أنه صارت تقريبا مفاوضات متاع 18 ساعة اللي كانوا فيها الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملوا في معناتها ذهاب وإياب بين الوفدين في الكولوار متاع منتجع برغنشتوك. خلي بربي نفسروا بسرعة المستمعين على الكلمة هذه. برغنشتوك هي قرية موجودة في جبال الألب السويسرية وفيها منتجع سياحي فخم معناتها، وفي الكومبلكس اوتيلي هذايا اجتماع الوفود هذايا. في اخر المطاف نهار الاثنين انتهت الجوله هذه باتفاقات. الاتفاق الاولاني هو تكوين فرق تقنيه اللي هي باش تدرس الملفات مع اتفاقات حول امور مبدئيه. اولا الاتفاق الاولاني والمجموعه التقنيه الاولى هي اللي متعلقه برفع العقوبات على ايران، اللي هي اذا نفسروا بحاولوا نبسطوا اللي قاعد يصير. كي نقولوا مفاوضات كل طرف عنده اولويه. هنا الاولويه متاع ايران اليوم هي الفلوس، هي رفع التجميد على الاصول متاعها ورفع العقوبات. إيران اليوم تحب على الفلوس، فما الجانب متاع التجميد وفما الجانب الآخر متاع صندوق الإعمار وإلا التعويضات اللي نحكي على 300 مليار دولار.
14: الولايات المتحدة قالت من نسيب الأصول الإيرانية الفلوس جستمون الإيرانية كان ما ناخد تعهد أنها بتشري منتجات فلاحية
15: من الأمريكان. هذي الإيرانيين شي يحبوا، الأمريكان شي يحبوا. الأمريكان يحبوا أسعار النفط تطيح عندهم انتخابات جاية وما يساعدهمش انه اسعار النفط تقعد مرتفعة. ودير انا واحد الناس قبل ما معناتها ما نقرا وسائل الاعلام ونشوف شنو اللي صار، شفت كل صباح باش تفهم الامور قاعده تقدم ولا قاعده تؤخر، تمشي تشوف اسعار النفط. اسعار النفط اليوم رجعت الى حدود 70 دولار اللي هي نسبه ما وصلت لهاش منذ انطلاق الحرب. دونك اليوم الاسواق قاعده تتعامل ايجابيا، وهذا الهدف نتاع الطرف الامريكي اللي ما يحبش يكون فما تضخم يفسد على ترامب والحزب الجمهوري انتخابات نوفمبر الجاي. به هذو مزوز اطراف. دونك ليكيب تكنيك الاولى هي مساله العقوبات، ليكيب تكنيك الثانيه هي مساله النووي. هنا خلي نقف عند موضوع النووي، انه صار اتفاق اللي هي حاجه جديده اللي هي مساله عوده المراقبين متاع وكالة الطاقة الذرية إلى إيران، اللي نعرفه من مدة طويلة ما ينجموش يمشيه، ولكن برشا ناس يشوفوا فيه مجرد تصريح للتسويق للرأي العام الأمريكي أكثر منه حاجة أخرى. علاش؟ على خاطر اليوم البرنامج النووي الإيراني موجود تحت الأنقاض، اليورانيوم المخصب موجود تحت الأنقاض، وما فما حتى بشر ينجم يوصله لا في الساعات لا في الأيام إيفوار الأشهر الجاية، نظرا لأنه مواد مشعة ومحتاجين برشا وقت وبرشا مجهود باش يتم معناتها الوصول للمنشآت النووية الإيرانية اللي تم قصفها في الحرب متاع 12 يوم. المجموعة الثالثة هي مسألة إعادة العمارة، هنا نحكي على 300 مليار، نحكي على صندوق، وبيانسور ما فماش وضوح، ولكن من المطروح هو أنه ترامب والإدارة الأمريكية تقول أنه معناتها الطرف اللي باش يكون هو الشركاء الإقليميين، شكون شركاء إقليميين عندهم فلوس ينجموا يمولوا صندوق فيه 300 مليار دولار؟ فما كان دول الخليج العربي، زاد لهنا معناتها الانجينيوري والا هندسة الموضوع هذايا باش تاخذ برشا وقت. جوست حاجة قلتها انت امين ومهمة، هو انه من الحاجات اللي خرجت على الجولة الاولى هي انه تم الاتفاق على رفع التجميد على 12 مليار دولار من الاصول الايرانية المجمدة اللي هما اساسا موجودين في مؤسسات مالية في قطر، والاتفاق انه يتم رفعهم على قسطين، كل قسط فيه 6 مليار دولار. واليوم معناتها اللي مطروح هو خاصة تحدي على الطرف الأمريكي، نعرفوا أنه الرأي العام الأمريكي تحت الضغط متاع جماعات المساندة للاحتلال يسوقوا على أنه ترامب قام باتفاق معناتها انهزامي مع إيران، ويقولوا أنه معناتها عملنا الحرب هذه باش نعطيه فلوس لإيران، مسألة غير معقولة. دونك هنا التخريج الأمريكية هو محاولة إجبار إيران أنه الفلوس هذيك تشري بها مواد أولية وخاصة مواد غذائية أمريكية باش ترامب ينجم يسوق للناخبين متاعه اللي هو قدم خدمة للاقتصاد الأمريكي. النقطة الأخيرة هي مجموعة مهتمة بخلي نقوله إدارة الصراعات، وواضح أنه هذه تسمية الهدف منها هو موضوع لبنان. نذكروا أنه الجولة الأولانية رأوا الوفد الإيراني كيف هدد بالانسحاب، كان بسبب تصريحات ترامب، ولكن أيضا بعدم التزام الاحتلال بالاتفاق هذا. وبالنسبة للإيرانيين الفيزافي متاعهم ماهوش الاحتلال، هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه خذوا ضمانات من أنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تفرض على الاحتلال الالتزام بالاتفاقات هذه، وهذا عامل مشكل كبير. تو نرجعوا نحكيوا في فقرة خاصة تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس اللي قال كلام ما نتذكرش أنا أنه مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قالوا في يوم للاحتلال، قال لهم ما تنساوش اللي انتم 8 ملايين العالم الكل يكرهكم، لولا الولايات المتحدة الأمريكية فإنه كنتوا مصيركم

0: وضد الاتفاق.
1: يعطيك الصحة إياد، أخذوا معنا رجعين. أحلى صباح.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزربي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، une explosion de saveurs fruitées, le colo fraîcheur ou le mood été.
6: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
5: آيس فيغاس، taste the pleasure.
7: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
8: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات المزينة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، حضروا رويحكم المرحلة فيها إحساس صحيح نيس الخير والبداية الجديدة مع موسم عيد ميلاد برج السرطان، البرج الصادق اللي يعطي من غير حساب. انتم راكم يمائيين، انت هوني نحكي مع العقرب، حوت أبواب طاقة الخير تتحل لكم، فما الفرص جاية من غير حتى ما عملتولها حساب. والفترة هذي عنا العذراء ثور جدي لاستقرار باش يكون مالي، وخاصة باش يكون تدريجي، وقرارات تكون باش تكون مدروسة، فما نتيجة الحمد لله النجاحات صحيح هي صغيرة لكنها ثابتة. ومع آخر أيامات الشهر السادس من عام 2026، العام قديش يجري لف الأفكار راهي موجودة، الفرص بين يديك. هوني نحكيو مع دالو ميزان برج الجوزاء، المهم ركزوا من غير تشتت، وما فما عليش يفضلكم تدخلوا بعضكم، انتم راكم قدها قادرين على المستحيل، الحمد لله راهو حماسكم عالي، كيفكم كيف الناريين. نحكيو

0: مع ثلاثة أبراج اللي هما الحمل، أسد، برج القوس. داخل عليكم الشهر الجديد مليان طاقات، أخبار زينة، كل خطوة صغيرة تعملوها توا راهي تنجم تعطي نتيجة باهية من بعد. ابنيو يفضلكم خطواتكم واحدة واحدة وإن شاء الله زينة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: 38 دقيقة صيف على الأبواب، ومع انطلاق موسم الخلاعة والصيف كيما نخمو في الوجهة متاعنا وين باش تكون، نخمو زادة في السلامة متاعنا وكيفاش نخلطوا للوجهة متاعنا إن شاء الله بإذن الله سالمين وفي أحسن الظروف. نحكي على البنو اللي هما العنصر الوحيد اللي في اتصال مباشر مع الكياس، هما اللي أمنوا الفخيناج، ستابيليتي في الطريق، في الليفيراج، لاديرانس في الكياس شايح وإلا مبلول. ومع ارتفاع درجات الحرارة في تونس ونعرفوا مليح كي تسخن الدنيا في تونس ونعرفوا مليح السيركولاسيون تاع تونس، البنو يلزم يقاوموا هذا الكل. ذاك علاش كي نجيو باش نبدلوا البنو ما نخموش في السوم أكاهو. اختيار العجالي يعني اختيار ماركة توفر ريزيستانس لدرجات الحرارة المرتفعة جدا، ديغابيليتي خارقة للعادة، واحد مش يلعب زادة بصحته وصحة صغيراته واللي راكبين معاه في الكرهبة، وخاصة سيكوريتي مهمة برشا، لاديرانس في الطريق. نحكي لكم على لاسا اللي توفر لكم هذا الكل، ومش من اليوم، راهو من عام 1974 بدأت من تركيا واليوم موجودة في أكثر من 80 دولة، مستوردة من طرف جمعة من عام 2012، موزع عن طريق شبكة كبيرة من لي ريفوندور أغريي اللي يوفروا لكم لي بنو نتاع لاسال، معروفين بأدائهم الخارق للعادة، الصحة نتاعهم، روبوستيس نتاعهم، والنقطة المهمة اللي يتمشاو خاصة مع لي كونديسيون دو كوندويت نتاع التونسي وطريقة السياقة نتاعو والكياسات نتاعنا. بخلاف هذا كل لاسال مشات لبعيد وتحط على ذمة لي بارتيكولي، وذي عجبتني برشا برشا الفكرة ذي باش نحكي لكم عليها. غارونتي هي الحق إنوفانت اللي هي غارونتي دوماج لاسا، توفر تبديل عجلة مجانا، تبديل العجلة مجانا في صورة ما يتصل ما يتصلحش البنو ولا يولي إغيباغابل. دونك ممتازة جدا الفكرة هذية. تقول لي انت كيفاش؟ قل لك سهل برشا، كي تشري البنو سجلهم على البلاتفورم الرسمية، أبش قول لكم عليها تدسوي تحفظوها، غارونتي تونيزي لاسا.com، غارونتي تونيزي لاسا.com. وقتها تنجم تتمتع بتبديل 100% مجاني في حالة دوماج إغيباغابل على مدة عام.
4: أمين جوستومون اليان موجود راهو في الفيديو اللي تلقاها على الباج موزايك فام، اليان اللي انت تحكي عليه وحتى زادة الباج فيسبوك.
3: ممتاز برشا، أنا عجبتني حكاية الغارونتي في البنو، وما أحوجنا لماركات من نوع ذا اللي تحترم تونسي وتحترم الغارونتي اللي موجودة اللي هي 12 شهر كاملة. لسا تزيد تفرح بكم مناسبة الصيف وتهدي لكم دي شيك كادو بلوكسي يوصلوا حتى ال 200 دينار حسب ديمونسيون بطبيعة نتاع لي بنو. لاكثر تفاصيل ادخلوا على الباج فيسبوك على ذمتكم لاسا جوما تونيزي، والا عند الغوفوندور اغري جوما الموجود في الريزو اللي مشارك في اللوفر هذية. اختيارك للبنو عنده جودة يحمي عائلتك ويحمي كرهبتك وراحة بالك، وان شاء الله صيفية ممتازة للجميع.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بارومتر
4: كالعادة في البارومتر ثلاثة أخبار، التعليق يكون في 30 ثانية والتصويت كالعادة بالأحمر أو بالأخضر. قبل ما نحكيه على أخبار اللي تهم المونديال خلينا نحكيه على وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري اللي حضرت البارح كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالخارج من أنهم يجيبوا نباتات ولا منتجات نباتية وقت اللي يرجعوا الأرض الوطن، هذا في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة زاد على المنظومات الفلاحية الوطنية اللي اليوم تمثل واحدة من أهم ركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. في نفس البلاغ الوزارة تقول أنها تعول على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسية بالخارج وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الثروة الفلاحية من المخاطر التي تنجم تكون مرتبطة بدخول حشرات لتونس أو آفات أو مسببات أمراض نباتية تنجم تكون مصاحبة للمنتجات هذه، وهذا زادا يمكن ما يجيش للبال ما راهو ينجم يتسبب في أضرار وخسائر كبيرة برشا في الحدائق متاعنا، في الحقول، في الغابات وحتى المنتزهات. بخلاف التونس المقيمين بالخارج زادا هكذا دعت الوزارة جميع ضيوف تونس الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية كيف كيف انهم ما يجيبوش اي نباتات او منتجات نباتية معهم.
3: ده انا يد ماذا بيت فسر لي مش نمشي تصويت اكثر ماذا بيت نفسر شوية مثلا ما حد يحب شجرة مش يجيبها معه ماش.
5: نورمال ما لا على خاطر احنا يمكن في العادة انه اللي ريستريكسيون هذوما يكونوا على الحيوانات ولكن راهو معناتها فما حاجات اللي صارت انه فما ناس جابوا نباتات اللي قاموا بزراعتها واللي يتسبوا في انه تكون فما امراض اللي تنتشر لي معناتها الثروة النباتية متاعنا. دونك هذاك علاش من المهم انه وزارة الفلاحة اليوم احنا تنبه للموضوع هذا في تقديري مسألة مهمة.
3: به فهمت يد المعنى نتاعها تو دونك هذاك علاش اخضر اخضر خاطر خضره زينه ان شاء الله خضره ان شاء الله خضره وبيناتنا معناتها انا متفهم جدا راه مش كان في تونس ما تقولوش ليش بينا نحن في تونس ليه في العالم الكل معناتها اي ساعات حتى غله راه ممنوع راه معناتها اي حاجه راك ما تتعداش على مسالك صحيه وما يتمش معناتها المعاينه نتاعها فانه ممنوع معناتها انك تدخلها للبلاد اللي انت مشيلها ذاك علاش ساعات راه مثلا ملوخيه تلقى واحد تونسي هز ملوخيه معاه يقفوا ياخذوا لوجو شنيه هذه وكيفاش هذه والبسيسه والامور هذيك كل دونك لا تجيب لا تهز خويا الغالي يجي يستهلك على عين المكان.
4: الخبر الثاني باش نحكيو على الحكمة اللي باش تقوم بإدارة اللقاء بين تونس وهولندا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا باش تقوم بإدارة المباراة اللي باش تجمع المنتخب الوطني التونسي والنظير الهولندي وباش تعاون في إدارة اللقاء كيف كيف باش يكون فما ساندرا راميريز وباش يكونوا موجودين زادة حتى خوسيه انريكي اللي هو حكم رابع باش يكون المباراة هو اسباني الجنسية
3: مش كله بعدها
4: هكا فما
3: علاش الحكم الرابع كانوا مرأة زادة علاش معناتها
4: بكش ما نقاوش
3: أخضر يد شي ما نقاوش فهم عليه زوز اخضر تفضل يا
5: فضل
3: انا اخضر مع المساواه معناتها بين المراه والرجل شنو مشكل معناتها ما ريت برشا تونس تبارك الله عليهم معناتها مستغربين علاش مستغربين معناتها ما فهمتش اي مراه شبيه بعد شبيه برا مراه ما تتظفر عنا حكمه حتى في تونس في بالي عنا حكمه تظفر لقاءات وراد بالتجربه انه اللي كيحطوا حكمه مراه فانو الملاعبين يرضوا ما تعرفش تلقى كل
5: تشنج جنتلمان
3: اي ولي جنتلمان معناتها تعطيه صفره قول الله يبارك فوالا يهبط بوبيرو وخارج مستاد معناتها يهزها في يده ما احلاهم معناتها فوالا دونك انا مع انه حكم بلوس معناتها المراه معروفه بالرقه الجمال الحنيه بجاه ربي رفع علينا يا مدام ماش دخلني معناتها نجمو نسخفوها معناتها كي ترى هولندا نزل علينا نسخفوها
5: شنو باش نجم تعمل مثلا
3: سخفوها معناتها
5: إيه برا سخفناه
3: جاه ربي يرحم
5: ولدي طرد واحد من هولندا طرد
3: مثلا طردهم أقوى تحسهم أقوى منا تنقص منهم فهمت فازا
5: خلينا نهبطوا زوز قولة مثلا
3: لا لا لا ما هي تحترم القواعد بتاع اللعبة ديما حتى كيصير حاجة في إطار احترام قواعد اللعبة نجم مثلا ترى هولندا نازلة علينا وكل تقول لك والله قولها مدام ريت والله أقوى منا والله عندكم الحق نحي زوز من هولندا مالا خليه يلعبوا قد قد نجمو فهمت أنا فكرة ذاك فكرة رودتني الصباح وكا ما عنديش مشكلة إنه أربيتر مرة انت عندك مشكله ربيت المراه
5: لا ابدا معناتها بدامي مؤهله
3: وبدام تنظر لها قول شنو تتوصيها قبل الماتش
5: كل الحكام نقول لها ما تظلمناش
3: والله ظهر حنينه انا ريتها ها
4: بالعين
3: بالعين بالعين معناتها تبارك الله بالتجربه
5: ما يعرفش الدنيا
3: تجربه في الحياه علمتني معناتها ظهر حنينه وظهر معناتها ناس طيبه وناس مؤمنه نفس مده دخلت على انستغرام ما لقيتش عندها انستغرام زدت حبيتها
4: كان عبد الناصر قال لك عنده انستغرام
3: عنده انستغرام بالله لا وقداش فيه بالله 500,000
4: هكا عند
3: طلعتيهم الاخبار الثلاث خمس
4: يظن باش يزيدوا 100,000 مش باش تفهم شنو صار
3: الاخبار خليك مع المستمع
4: الاخبار الثالث باش نحكيو على الجماهير الوافده لمتابعه كاس العالم اللي قاعده تكتشف برشا فيهم في النظام نتاع بين ظفرين الاكراميه اللي هو البوربوار او البقشيش واللي خارج المدن الامريكيه هو غير مالوف نحكيو على البوربوار اللي نجم يوصل حتى ل 20% من اجمالي الفاتوره دونك البيانات اللي نقلها موقع اكسيوس تقول انه البوربوار يمثل ركيزه أساسية لأجور السيرفرات في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه البعض منهم يتقاضوا أجور أساسية منخفضة توصل حتى ل 2.13 دولار في الساعة واعتمادا على البوربوار ينجموا يوصلوا إلى الحد الأدنى للأجور
5: بو انا هنا لا اخضر لا احمر خاطر
3: جوش قلت ما رجعتك
5: مرحبا مرحبا ونفضل انك ما تعلقش على
3: علاش ما عندي ما نعلق انا بوربوار ما احمر علاش اخضر انت بس
5: لا انا لا اخضر لا احمر خاطر يلفو كومبروندو لو سيستيم امريكان يكون معناتها رب الحق الناس كي تسافر لامريكا تتفاجئ على خاطر احنا متعودين انه كي تجيك معناتها فاتوره هذاك هو معناتها اللي استهلكته ولكن في الولايات المتحده الامريكيه راهو الموظف هذاك راهو معناتها الناس يمشيو ما يلزمش يتصور انه مزيه هكا البوربوار هذاك
3: هو اسمه بوربوار شنو
5: لا هيجا فسر لك
3: الامريكان فاهمينه بالغلط
5: لا هو ما المفاهمه نتاع الموظف كي يمشي يخدم السيرفر يمشي يخدم في الريستوران هو احيانا تقريبا ما يخلص حتى شيء على خاطر السلاح نتاعو ياخذوا من البوربوار
3: دوك علاش دخلني كحريف
5: ليه قاعده انت من الاول كي داير تعرف
3: لا لا ما نعرفش مش بالكش لا تعرف مالا هنا فهم مغالطه خطريت برشا اصدقائي توانسه يعيشوا في الولايات المتحده قالوا لي نبهوني من قلت لهم لا مانيش معني بها الحكايه خاطر اصلا مانيش ماشي اما ما تقول لي راك تلقى اسوي ما في شيء وباك باش تخلص راك حاجه اخرى ما حط لي من الاول انت خلينا نبدا في بالي انا زاد علاش
5: ما هو ما لا لوجيك
3: بتاع حط لي السوم وقول لي راه باش خلص ما عادش درا شنو درا شنو
5: في الثقافه نتاعهم فيو كو سي ان سيرفيس دكتور انت باش تخلص باراكور الكاليتي نتاع السيرفيس
3: هذاك بلدان اخرى اللي فيهم تحيل مثلا مثلا كي تمشي لتركيا مثلا ما عادش الماء والخبز هذاك محسوبين لك دوفيس
5: ما عادش مشيت
3: لا مشيت مشيت نادي لتركيا
4: مشيت من نسيت التفصيل هذايا
3: ووتر اند بريد اسمها
4: اوكي
3: ما عادش يضلوا حاسبينهم بديس ديسو ما عادش 10 ليره ولا ما عادش قداش والله ما نعرف نسيتهم توكا عندي
5: باش مين علاش
3: خلينا نكمل لك شويه طب بلاي احنا كي يجيب لك صحن سلطه مشويه ويجيب طرف خبز وخي يحسب لك قداش من خبز قريت وقداش من ماء شرب لا ما يحسب لكش ام بار كونتر غادي كنت تشرب ماء قد ما تحب وليت كل ما نمشي نخرج اربع خبز اش نعمل لكم هذا اش تحسبوا فيها
5: يمين ينجم انت
3: ما عينيش في الخبز ما نحبش فيه بالسيف
5: ينجم انت هذا ما يعجبكش ما تفهمين ولكن ما تنجمش تقول تحايل علاش خاطر استنى خلينا نفهم انه انت من الاول في بالك
3: في باليش انا اول مره ما في باليش
5: ليه
3: مشيت ما في باليش كان كيريد نحسب كل مره نحسب نلقى زيد فهم بلاد اخرى اللي فيها تحيل زاده مثلا ليه البرتغال البرتغال يجيب لك انواع نتاع جبونات من الاول وكل مش في مخي كيما كسلطه مشويه وهريسه اللي يجيبهم لك احنا وكل شويه زيتون حتى زيتون يا رسول الله
4: في اسبانيا بار كونتر بلاش
3: اي يا كفار زيتون تحسبوها زيتون بنورو ما تم بعد تشوف ما تلقى اغلى من البلا اللي ماخذوا
4: إيه؟
3: وانا اصلا ما في باليش بها معناتها ولا دوم ما يجيبهم الحق باش ما نضعفش قولوا هزهم الكل هذا هو يحطهم لك على الطاوله للاغراء معناتها من الاول
4: اسبانيا يجيب لك برشا حاجات ساعات فما تشبع بهم يعني تبطل ما تزيدش تشري
5: معناتها برشا بلايص
3: ما تذكرش انا اسبانيا
4: يعني ما تذكر في بالي فيك ما عندكش برشا من يمشي
5: ما عندكش مشاكل بتاع ذيك
3: يعطيك صحه ناديه يا دكتور معنا راجعين
2: احلى صباح
6: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن غلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغانج
9: هيا ويكم هاي حاضرين هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل قولي وين قل قلب تونس العاصمة حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار حسينو ما تخمش برش البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال طلوا بعدين في حي هلال رانا نستناو فيكم يلا
10: موسيقى فيم ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
11: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: اسم لامين يامال يتصدر المشهد في إسبانيا، هذا تحديدا بعد احتفاله بالسجود بعد تسجيل الهدف في لقطة اعتبروها برشا من المتابعين تعبير عن هويته، عن هويته الدينية، عن شخصيته زادة، خاصة في ظل الجدل السابق حول عدد من المواقف متاعه اللي عندها علاقة بالقضية الفلسطينية، وشفنا حتى زادة انتقاده للهتافات المعادية للإسلام، والجدل الذي زادة يجي في الوقت اللي واجه فيه اللاعب الشاب انتقادات حتى من تيارات يمينية متطرفة في إسبانيا. شفنا زيادة حتى من بين المؤيدين للحاجات اللي يقوم بهم يامال، فأنه يعتبروه لا يخشى التعبير عن قناعاته، إنسان كيسوم برشا المبادئ متاعه رغم صغر السن متاعه. شفنا زيادة اختف الأضواء خلال منافسات كاس العالم 2026 بعد ما سجل أول أهدافه في البطولة خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام السعودية، وشفنا زيادة كيفاش كان احتفل بالهدف متاعه بالسجود، وهي تعتبر أول مرة في لقطة لافتة لأثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: السجدة العفوية اعتبرها كثر رسالة فخر واعتزاز بجذور يامال العربية والإسلامية وعائلته المغربية. عندما حصره صحفيون بعد المباراة تحدث يامال بتواضع قائلا: تسجيل هدف في كأس العالم حلم طفولتي، السجدة تعبير عن امتناني وشكري لله وتقديرا لعائلتي التي نشأت على قيمها وتدعمني دائما في كل خطوة. هدف يامال لم يكن عاديا وأدخله التاريخ من أوسع أبوابه، أصبح سابع أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم قبل سن 19 عاما.
1: المشكلة اللي الهجوم على الانتقاد اللي صار يرتكز على طريقة، مش كان على طريقة الاحتفال لكن اعتمد حتى على تشكيك في انتماء يامال المنتخب الإسباني واستدعاء أصوله المغربية وهويته الدينية في خطاب عنصري واضح تم استهدافه بوصفه زادة رمزا للمهاجرين والمسلمين هذية في إسبانيا. وشفنا أنه مش أول مرة يتعرض للنقد للإهانات العنصرية، وشفنا حتى حملات تحريض ضده.
3: خلال الأشهر القليلة الماضية استلم اليمين المتطرف في إسبانيا لامين يامال بالانتقادات، زادت حدة الانتقادات أيضا عندما رفع علم فلسطين أثناء تتويج برشلونة بالليغا، وعندما شهدت مباراة إسبانيا ومصر هتافات معادية للإسلام وصفها لامين بقلة الاحترام وقال: أنا مسلم الحمد لله، فأغضبهم. ثم ارتدى في المونديال حذاء يحمل علمي المغرب وغينيا الاستوائية، المغرب بلد والده، غينيا الاستوائية بلد والدته، فأغضبهم أكثر. شنوا حملات تحريض ضده. العام الماضي قال المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب إن يامال أكثر لاعب يتعرض للإهانات العنصرية على السوشيال ميديا في إسبانيا، يأخذ منها 60% من مجموع كل الإهانات العنصرية المسجلة ضد اللاعبين.
4: به شو رأيك؟
5: ما أنا ما تتفهمش ردود الفعل هذه، سورتو كي تتغلف بفصل الرياضة على
4: التيم.
5: مثلا لي جوار اللي يعملوا جيست نتاع التثليث نتاع المسيحيين،
4: انا عجبني لوكاكو مرة عملهم كل
5: عمل التثليث وقرار فاتحة وراها
4: والله عملها كيدهز يدي ومن بعد عمل الفازة ديكا ومن بعد عمل بودا ودخل. برافو لوكاكو.
5: انا كيك يرضي الناس الكل باش ما يسبوا حد متصور
4: ما دام شتا كيك ان توكا معناتها
5: اما سؤال شوف
4: انا عندي كونتر اكزامبل مش كونتر اكزامبل
5: سؤال في المجتمعات العربيه الاسلاميه تاعنا كاين زوار يعمل التثليث نقبلوه ولا انا ما يقلقنيش
4: انا بدي ما يقلقنيش
5: فوالا دونك دو مومون انه كل شخص حر في قناعاته الدينيه هو حر فيها
4: باه تو من اكثر في اوروبا المنتخبات المنفتحه على الحضارات الكل هو منتخب فرنسا داير ذولي فيه واحد بركه معناتها في فرنسي ابيض معناتها موجود فيه كان رابيو في بالي كهو حتى الجول ما عادش معناتها الجول مينيون ولا اعطيني جوار اخذ شو المفارقات اللي باش تفهموا كيفاش تو معناتها نورمالمون اكثر منتخب منفتح على كل الحضارات ورينا عنده برشا ملاعبيه من كل اجناس من كل اديان عادي جدا ممتاز جدا اعطيني ملاعبي مسلم فرض روحه في منتخب فرنسا على مر التاريخ حتى واحد حتى وقت اللي جات جينيراسيون باش كون اعطيني اي اعطيني
5: ايش اسمه اللي كان في ريال توا في السعوديه بنزيما
4: فرض روحه في منتخب فرنسا تخرج مطرد
5: اي بعد هذاك
4: وين ايش لعب شوف قداش ماتش لعب 20 يضل 22 ماتش وما لعبش حاجه كبيره بنزيما بورتون كان عندهم جينيراسيون كامله في بنزيما في سمير نصري في بن عرفه في برشا ملاعبيه اخرين معناتها ريبيري بعد ولا معناتها مش من الاول بعد ولا عم اعطيني جور مسلم فرض روحه في فرنسا ليه ما فهمش
5: ما ما زيدان ما عرفش انا
4: شو زيدان عمره ما اعترف باسلامه ولا ورى اسلامه ولا
5: ولكن ولا اسمه زين الدين كمان
4: هي لسه مش منافي لسه يا اخي اسمه بيلال ريبيري محسوب معناتها ليه معناتها اغزر في في في, في اسبانيا الان نفس الشيء قاعد يعاني منه ليمين لمين يمال معناتها نفس الاشكاليات ونفس العنصريه الموجوده في ظاهرها بلدان تعترف بالأديان وما عندهاش مشكل لكن في الباطن وقت الرسمي هاكم تشوفوا
5: ممكن نحكيوا على اسبانيا راهو أقلية اللي هي
4: اللي سمعته طرح اللي سمعته طرح مصر شيء حشم
5: استاد كامل استناني فرق بين بلاد كاملة كي تشوف المجتمع فيها وجمهور الرياضة
4: هي نخبة سياسية هي نخبة سياسية منفتحة في اسبانيا لكن الأغلبية من الموجودين في استاد هما عنصريين
5: اي فرق بين المجتمع والستاد راهو ستاد
4: شو فينيسيوس شنو يعملوا فيه شوف فينيسيوس شنو يعملوا فيه معناتها خاطر اسمر البشره شوف شنو يعملوا فيه معناتها من اكثر الشعوب العنصريه للاسف معناتها في الكره
5: في الكره فوالا جمهور الرياضه
4: اي في الكره يعطيك صحه اياد يعطيك صحه نادية بارك الله فيك يظهر اول مره يمال يسجد انا ما ريتش قبل
1: اي اول مره
4: اي اول مره
5: في ماتش ضد السعوديه
4: سي بيان معناتها تختار المنافس المناسب باش
1: للاحتفال المناسب
4: للاحتفال المناسب يعطي الساعه معناتها اخذ ماركه للاخرين كل مش مسلمين جا كونتر هذوما وعمل
5: سي بيان نتصور انه ما عندوش علاقه بالخصم بقدر ما انه الهدف الاول نتاعو في كاس العالم
4: حاجه فاتك معناتها
5: مو برشا الناس يصدقوا
4: لا مش صدقوا فاتك معناتها اخي ما مش بالك عمل العمرة تقيد له كيسجد كونتر السعودية ليه ما أنت ظهر لي يعطيك صحة إياد بركة لو فيك نادية شو آخر معنا الأخبار مع غفران جيكم جيهن جوستن بعد نتقابلوا غدوة في الأمان
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجول ديليس تفخوي مع ديليس تفخوي فرحانين ديما

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات، الكلاسيير، الكليماتيزور وحتى الكلاس بيستحل التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
3: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف اليقظة والمراقبة وتنظيم حصص الاستمرار في إطار الاستعداد لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وتم خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية عرض معطيات تفيد بتسجيل 396 حريقا منذ بداية ماي إلى غاية 22 من جوان جاري. وأظهرت الإحصاءات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى خاصة القمح والشعير إلى جانب 43 هكتارا من الأشجار الغابية و15 هكتارا من الحبوب وخمسة هكتارات من البقوليات وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة. رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية التابعة لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت فتحي شوشان يحذر من تداعيات تطبيق شروط الاعتماد الجديدة على القطاع، معتبرا أن عددا مهما من المكاتب قد يضطر إلى التوقف عن النشاط بداية من 16 من أكتوبر 2026 إذا لم تعتمد أو تعتمد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الحالية. وجاءت تصريحات رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس وبالشعب للنظر في وضعية مؤسسات المراقبة الفنية والاستماع إلى مقترحاتها بشأن الإشكالات المطروحة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان على ضرورة مواصلة دعم المبادلات التجارية بين البلدين والأفاق المتاحة لتعزيزها وتنويعها، وكان ذلك على هامش مشاركته في الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. من جانبه وزير الخارجية الأردني يؤكد حرص بلاده على مشاركة مكثفة لرجال الأعمال الأردنيين في المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس نهاية الشهر الجاري. عالميا الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان يؤكد أن بلاده تسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبها، مشيرا إلى أن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع إذا نفذت كل بنود هذا الاتفاق. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده مؤكدا أن موقف بيونغ يانغ ثابت في توسيع قدرة ردع دفاعية ذاتية وقوية في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قدرتهما العسكرية في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس
4: صباح الناس. صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
5: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل علي سمعونا واللي تابعونا واللي يحبونا، الكل يسمعونا على فريكونس موزايك كفام، يتابعونا ويسمعونا زاد صوت وصورة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك وعلى www.mosaikefm.net وين نلقاو كل أخبار لاكتواليتي. نرافقوكم كما كل يوم على امتداد ثلاثة ساعات، ثلاثة سوايع وغمض عينك حل عينك تلقانا، نقول لكم سي وصلنا لآخر ليميسيون اليوم. خلينا في البداية وكالعادة النغمة والصوت التونسي على موزايك كفام، واليوم نصبحوا بصوت

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: لأنه صوتكم يوصل هكا ولا ليه؟ هذا اللي تعودنا فيه موزايك فام اللي عودتكم توا سنين في صندوق عشبة على ريبوندورنا على 71 113 013. توصلكم صوتكم وين ما انتم. ميلا مرحبا بيكم. تنقدوا تلاحظوا تطلبوا منا باش نوضحوا باش ندقوا بالمسؤول هذية باش نحكيوا على الموضوع هذا. تدلوا على العين والراس عن ذكر على 71 113 013. واسمه المستمع اللي قال في آخر صندوق عجب بلا مراوكة في آخر صندوق عجب احنا تونس نجموا نتحصلوا على بطولات. اما في انا قطاع في انا اختصاص اسمعوا واعطيونا رايكم على 71 113 013.
2: صندوق عجب.
3: والله يا جهين بالله عندي سؤال محير من عشق. كان الناس كل تشتري في الخبز كيفي من الكوش احنا نشريه فك الباقيت ما نخلطوش عليها ديما ما فميش ولا هاي باش تخرج ما نعرفش يدور لي بالوجوه ولا يعطيوها نشريه فك الخبز عينك مترى الا النور. كانت هذيك الخبيزه هاكا نشريوها حتى غاليه الاخرى واحد ياخذ واحده توا ولات تشريها الصباح العشيه تولي بلاستيك. حاجه غريبه وعجيبه لا رقيب ولا حسيب ولا كاليتي. هيك كلفها قلت له شبيه ولا تاكا قالت لي موعود سخنوا العشيه نسخنوا معناتها نشري خبز نروح نعاود نسخن فيه العشيه. طيب باقي التصيب نتاعها هي القسم على الله.
4: بارك الله فيه على كل الفيلم صراحة نحن برشا ستريس. نشكروا البرنامج ياسر بارك الله فيهم أولادي والبنية اللي معاهم على كل الفيلم.
5: أخير مزيك بربي يا جهان شوف لنا مسؤول في حكاية الضوء متحي الغزالة نهجة من الريحاني راني من رمضان أختي العزيزة والشارع أظلم لي وريك بربي شوف لنا مسؤول يتلهينا بالحكاية هذه يا ولدي لحظة من زماني صلطوهم الكل ما فيهم حتى شيء.
6: صندوق عجب أنا رينا العجب في ولاية بنزرت بالذات راو بنزرت أكثر عباد تجيها سياح والبحر يسخف. علاش هكاك؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ كوش على بلار على كزاز على بلاستيك إنما تيش شنو هذا؟ أحسن بحورات في الجمهورية التونسية أخمس بحورات شنو هذا يا بنزرت عيب راو لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو تحركوا شوية جمعيات حماية المحيط.
7: صباح الخير موزايك صباح الخير صندوق عجب. أنا والله حبيت أتكلم اليوم على موضوع المنتخب التونسي. الناس الكل تغلي في الطنجرة في المنتخب فيش كيفاش ما يربحش كيفاش ما يعملش نتيجة باهية ما في نورمال. أنا واحد من الناس ما نتفاجئش تعرفش علاش هذاك هو النيفو متاعنا على جال احنا نيفونا في كل القطاعات كيف كيف. احنا مثلا نجم نهزو كاس العالم في الوسخ نهزو كاس العالم في قلة الاحترام في التحليل في الغش نهزو كاس العالم في امور غازية حاجات اخرى ما نهزوش بطولات ولا كؤوس في الكورة ولا على جال احنا بعيد منزلنا ولا غالب سامحوني برا نهاركم زين كسرت عليك.
2: صندوق عجب صباح الناس
8: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.
5: انت شمسي انت ما تغيبش،
6: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مانج اكزوتيك، اون اكسبلوزيون دو سافور فريتي، الكولو فريشور والمود ايتي.
7: انا نحبك انت وما نخبيش.
6: ايس فيغاس تيست ذا بليجر.

0: صبح يا زينة، إن شاء الله معنا كل مستمعينا. 9:26 دقيقة. إيش قولكم في السخانة؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله درجة حرارة قاعدين نشهدوا فيها حق بتاع ربي مرتفعة. ما كنجيو نشوفوا مقارنة بأوروبا، ليقول أوروبا دي ما يقولوا منسمة ودنيا، لك قاعدين يعيشوا في درجات حرارة وكم سمعتوا تفوت ياسر حتى أقصى جنوبنا مثلا. اليوم سخون، أما يظهر النهارين جايين فما الطقس باش يتقلب، وهذا اللي باش ناخذوا اكثر تفاصيل معاه سي صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير اختي جيان، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: نبداو باوروبا، تحب صبحي معناها موجه حر ما شاهدوهاش قبل عديد البلدان الاوروبيه.
1: نعم، هي موجة حر تعتبر شديدة بطبيعة الحال. هي فرنسا تقريبا بداية من يوم أمس معناتها في نشرت معناتها الخريطة اليقظة عندها اللون الأحمر، معناتها درجة انذار شديدة وشديدة جدا. بطبيعة الحال اليوم الأمس هو تقريبا سجلنا في بالنسبة لفرنسا معناتها كامل البلاد معناتها سجلت أكثر من 30 منطقة، أكثر من 40 درجة حرارة معناتها وصلت أعلاها 43 درجة.
0: نحكي هذا في الظل،
1: يعني فيتو 45 و46 المحسوس. والحاجة اللي أهم هي راهي درجة حرارة في الليل أثناء الليل اللي هي معناتها ما تنخفضش كذلك، تقعد ليل ونهار معناتها هذه هي معناتها قبة الحرارية اللي هي تدوم تقريبا طيلة عدة أيام، اللي تقريبا توصل حتى 10 أيام معناتها في فرنسا، تسمى حاجة معناتها أكثر معناتها من المعتاد. بطبيعة الحالة هذه ماهيش باش تشملناها كما حكينا حتى في نشرات سابقة، ماهيش
0: باش تشملناها القبة الحرارية هذه
1: اللي الطيارات معناتها باش تكون شمالية غربية وبالتالي معناتها تجينا شوية شوية شالور معناتها، لكن في مستوى أو أكثر بقليل المعدلات العادية. معناتها اللي قاعدين نراو فيه تو الأيام الكل هي الواجهة الغربية اللي هي شمال الغربي أكثر. امبارح سجلنا 40 درجة بجندوبة، وظهر الشهيلي البارح خطر الرياح الغربية حتى بتونس العاصمة سجلنا 37 درجة. اليوم تقريبا كيف كما البارح ولا أقل بقليل، معناتها في بعض المناطق الحرارة عادية تعتبر في هذه الفترة أو أكثر بقليل المعدل العادية. نذكر بالمعدل العادي لتونس العاصمة في هذه الفترة معناتها العشر أيام الأخيرة من شهر جوان هو 33 درجة، في حين سجلوا اليوم 36-37 درجة. وبالنسبة لبقية المناطق معناتها ما تتجاوزش اليوم 40 مع ظهور الشهيري. أما اللي بشي يميز أكثر حالة الطقس كما ذكرت في أول المداخلة اللي هي تشكل خلايا رعدية. اليوم مش تبدأ معناتها مؤشر ظهور خلايا رعدية وارد خاصة بالمناطق الغربية، شفنا غياب الخلايا الرعدية طيلة الأيام الفارطة، لكن اليوم ترجع الخلايا الرعدية تتكون بالمناطق الغربية للشمال خاصة، هنالك كما نقوله منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا ما نعبر عنه بالانخفاض الانحدار الحراري. هذا يعطينا خلايا رعدية قد تكون نشطة ببعض المناطق اللي هي مرتفعات، وتساقط البرد وارد كذلك بالمرتفعات الغربية لجندوبة باجة وكذلك حتى الكيف وحتى جهة القصرين معناتها في فترة آخر نهار. وبالنسبة للرياح اليوم ما زالت مقطع شرقي ضعيفة في المعتدل، البحر يكون هادئ تقريبا على معظم السواحل وقليل الاضطراب. الحرارة كما البارح تقريبا دون تغيير وأقل أكثر بقليل، معناتها نسق الارتفاع باش يتواصل الجمعة هذه، لكن ما سميش معناتها حرارة كبيرة برشا. تقريبا ارتفاع بدرجة أو درجتين يوم نسجله مثلا 36-37، في حين إن شاء الله آخر أسبوع يمكن ترتفع إلى حدود 37-38 درجة هذه بتونس العاصمة، وتوصل حتى 40-41 درجة بمناطق الشمال الغربي، لكن لا تلتقي إلى موجة حر. ممكن الأيام القادمة الطويلة معناتها المدى اللي هو جويلي ممكن قد نعيش معناتها بعض الحرارة اللي بشي معناتها قاعدة تعيش فيها معناتها حسب الحركة العامة على الغلاف الجوي معناتها المرتفع ذاك بطبيعة الحال شي انتقل نحو الشرق وبالتالي يمكن يشمل بلادنا. وإن شاء الله نحن نتمنى وتكون معناتها صيفة معناتها معتدلة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قدنا
0: إن شاء الله. معتدلة صعيب ياسر لأنه كل هكا معناها فولا كل أخبار الجوية العالمية تقول إنه صيف سنين نجمو نشهدوا فيه أرقام قياسية، أما هو كان برضو على قلب
1: كما نجمو زادة كما نجمو نشهدوا فيه معناتها تقلبات، وهذاك اللي كما نقولوا ديو يبا معناتها مرة الفوق مرة الوطة تنجم تنخفض درجة الحرارة في أيام وترتفع وكلها تهز بعضها. الحمد لله معناتها إن شاء الله ربي يعطينا على قدنا نقدر.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. صباح
1: عايشك شكرا والى اللقاء.
0: يعيشك نهارك زين, تحيه ليك ومن خلالك كيف تعملي بالمعهد الوطني للرصد الجوي. جبدنا على فرنسا ينعملوا ملا تنقيزه لفرنسا, شوفوا هلا كانيكول اوغ نورم كيما وصفوها اللي قاعدين يعيشوا فيها النهارين هذيا.
2: صباح الناس مع ليتر حالي.
3: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية, هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس, الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكي على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس, وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
4: يغير لأنه يحب, ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة, حتى خزرة كيكة مدينة معنى إيش بيك خزرت لفلان, يعني عشق عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد, لكن أخي مش هذيك هي الحياة. الحياة ثقة ثقة.
5: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك, تلقى روحك إنسان يتحكى فيك, تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي, تلقى روحك بالحق وانصرني على روحك, باش تنسى صحابك, باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك, تلقى روحك ديما بيجي لك الشخص هذاك تلمون غير المفرطة نتاعو, هو تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو, وتلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها.
3: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية موضوعنا في فروم هاركلي.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: كنت في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
1: سيف السنة عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة

0: بكم مستمعينا صباح الخيرات على موزيكا فام 39 دقيقة. قبل كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي بوان ميتيو قالوا لنا انه نهايرين هذوما مش تجينا هالقبة الحرارية اللي قاعدين يعيشوا فيها عديد الدول الأوروبية، لكن قالك هذا لا يمنع انه نجمو نعيشوا شوية من الكانيكول اللي قاعدين نعيشوا فيها من هوني لجويل. يا رب يعطينا على قدر طاقة التحمل نتاعنا. نهزكم لفرنسا، الفرنسا اللي قاعدة تشهد في درجات حرارة قياسية، وفما حتى حالات وفاة وفيهم حتى أطفال. ناخذوا أكثر التفاصيل، نبدأ نستنى فماشي خبر، أنا نعطيك الصحيحة هذا قوس نحلو. فماشي خبر يهزني لفرنسا باش نسمع صوت زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. شحالك سي توفيق؟
1: أهلا وسهلا. والله كنت أنا أتمنى من حظك على موسيقى، على مسرح، على مثلا زي ما كان كوارث اللي مات.
0: ليه بعد أحكي لي على موسيقى، بعد أحكي لي على هكا مقطع موسيقى ولا ذكريات مع غنية ميسالش. أم هكا نورتك راهو. خليك في الشمس، خليك في الكانيكول. معناها درجات حرارة قياسية تعيشها توا فرنسا.
1: ما شفتش فرنسا من عام 47. يعني الليلة الماضية كانت تقريبا، البارح كانت أسخن ليلة في التاريخ من عام 1911 وحاجة من أنا ما في الليل، خاصة في الليل. أنا هي المشكلة درجة الحرارة، هم يقولوا 40 41 42. شوف جيهان، برشا حاجات غريبة شوية، لأنه وسائل النقل معظمها غير مكيفة. معناها اليوم واحد مسافر على حفلة طلع حب يقيس درجة الحرارة داخل الحفلة 42.9.
0: هذه على التكييف سي توفيق، برشا ديار في فرنسا مش عاملين تكييف.
1: مش برشا ديار، انت تعمل مقارنة مع الولايات المتحدة 90% من المساكن مكيفة، في فرنسا 25%
0: فقط. وعلاش يقول قايل
1: خطر قراوا حساب للبرد وما قراوش حساب للشمس. معناها مع أن البلد هذا هو أكثر بلاد نظمت مؤتمرات على المناخ، ومع ذلك ما ثم ولا واحد قرا حساب لدرجات حرارة مرتفعة بالدرجة هذه. تعرف لو الصيف في فرنسا دخلنا 21 جوان، معناها تو في العادة في جوان ثم شتاء ثم مطر ثم ما فماش، معناها ثم برد، الناس تسد تمشي تخرج إجازات. لكن الآن مشكلة كبيرة، والإجراءات اللي اتخذت حتى هي غير كافية. من تفتح المنتزهات والحدائق العمومية تخليها 24 ساعة 24 ساعة، المسابح تخليها كيف مفتوحة باش الناس نجم تتنفس، ولكن هذه حلول ما نسميها حلول تلفيقية، مش هذا الحل. المساكن غير مجهزة للمكيفات، المشكلة المكيفات غير موجودة في المحلات، لأنه الناس كلها هبطوا على المكيفات مهما كان نوعها.
0: شريهم الكل.
1: ما عادش فما، إذا كان فما ماذا بيه، ممكن حتى هذه فرصة باش يمشيو لتونس يجيبوا مكيفات.
0: هاي مرشي هاك شفتنا مرشي توا بيه
1: يمشيو بنقردان مثلا يجيبوا مكيفات، ماش ميحلوا المشكل. ولا فعلا فيه مشكل متاع مكيفات، لأن الناس فكرت بشكل، والغريب زاد الحاجة الكبيرة هو أن المكيفات هذه باش تزيد تلوث. إذا كان مش تعملهم في الظرف هذا مش تخفف من التلوث والاستهلاك باش يطلع، وبالتالي ثم حتى التشكيك في حكاية المكيفات هذه. مش بالضرورة أنا باش تكون هو الحل المثالي هو تشجر البلاد، يزينا من السمان في كل في كل في كل بقعة، ناس وين تتهوى يمشي لك الابراج تاع الديفونس اللي تعرفهم، يدخل الداخل يقعد يروح يعمل قهوة باش فماش. ما هذا هي الأماكن الباردة، المترو كيف بارد، المناطق الباردة معناها مش متوفرة بالشكل نتصوره. لكن درجة الحرارة جهان غريبة شوية، لأن الشمس احنا مناش من نوع ما نتحملوش الحرارة، يعني احنا تولدنا في الحرارة مش، ولكن أن كي تقف الشمس ما بين نصف النهار وساعتين تحس فعلا باللي كونها هي وكأنها يعني شمس صحراوية، يعني تقريبا تضرب ضرب غريب شوية. وبالتالي هذا تأثر على المتقدمين في السن، الخوف الآن خاصة على مراكز إيواء العجز. هذا هو الخوف، لأن ثم حتى الآن يظهر لي 7 تفاو من المتقدمين في السن بسبب درجات الحرارة، ثم يكون غرق والآن عددهم حتى هو تقريبا 7 من بينهم لاعب من في درجة ثانية في كرة القدم في ضاحية اليون جاي تعوم في بقعة يعني فيها الماء يهز مش عارف كمية كبيرة يغرق في موت سريري حاليا، لأنه وفما أولاد صغار، زوز أولاد صغار كيف نفس الناس
0: هذو زوز أولاد صغار يلقاهم في كربة في وسط باركينج،
1: فلا ثم حتى أولاد في هذوك اثنين مع أمهم أخذوا المستشفى وزوز صغار توفوا بعد ما هزوهم فرق الأنقاذ وتوفوا هم في المستشفى. الخوف زاد كيف على المستشفيات، أنك المستشفيات الآن ما تحبش يصير الاكتظاظ اللي صار في عهد الكورونا، لأنه ما تكون الإمكانيات تكون صعبة. فرق الأنقاذ مساكن يعانيوا يوميا تقريبا حالات، واحد يغمى عليه في الشارع والآخر في داره والآخر مرض والآخر يعني فيه وضعية صعبة شوية، فيه تعليمات خاصة لتجنب استهلاك الكحول، لأنه الناس لا ثم ناس ما يعرفوش باللي كون استهلاك الكحول يزيد ينقص من كمية الماء في الجسم، وهذا يشكل خطر. إذا كان كاس كحول لازمك تعوضه على الأقل بيتر ماء باش نجم هذه كيف مشاكل. تعرف انت توا كاس العالم ومباريات وناس تقعد في التراس وترجع ماتشوا، هذه جد من الأشياء اللي الناس خايفين منها، خايفين أنه الناس يتهوروا شوية وتصير مشاكل في المستشفيات، وما طاقة الاستيعاب مش باش تكون، اذا خاصة اذا كان مثل التوقعات الحالة هذه باش تدوم حتى لاخر شهر.
0: بالنسبة للخدمة تأثروا، معناها فمش كون معناها يقول لك ما تجيوش خدموا اديستانس من الدار،
1: هذيك من الاول التعليمات جات اللي عنده امكانيه يقعد في داره يقعد في داره، لكن حسب الدار اللي عندك. اذا كان عندك غرفه مثلا وما عندكش من وين تحل شبابك، تو ما عندكش مكيف مشكله اخرى، لانك يعني لازم تخرج لبلاصه اخرى باش نجم باش نجم. وكيف المدارس وخاصه دو التعولات صغار بالالاف بابا، ثم الناس اخرين غيروا عملوا رياضه باسيون للتوقيت، ان يجيوا الصباح وبعد العشرة ما عادش يقعد حتى واحد في المدرسه، لان المشكله الاخرى كيف هي المدارس. تعرف هذه السخانه ولات توا يعني تقريبا الموضوع الرئيسي حدث اليوم، الموضوع الرئيسي في الحمله الانتخابيه، لانه في 2003 صارت موجه حراره ادت للوفاه 15,000، ومع ذلك لم تتخذ الاجراءات الكافيه. شوف معنا 2003
0: نحكيو
1: 23 عام تالي وما صار حتى شيء. معناها شفت معناها يعني الوقت يكون الواحد النظر نتاعه قصير يفكر في السياسه وما يفكرش في الامور شنو تنجم تعمل، خاطر المشكله توا زاد في الازدحام في حركه المرور. الناس كلها اللي هكا كرهبته خاطر فيها مكيف،
0: الناس كل هاربه في كرهبه
1: ما تنجمش تنجم بالطريقه هذه باش تمشي انت اللي باش تمشي لمكان العمل، مش تقعد نص ساعه باش تضرب ثلاث سوايع. معناها هي نفس المشكله، وتزيد التلوث من فوق والقطارات، ثم القطارات ما بين المدن فيها مشكله، لان السكك الحديديه ما تحملتش الحراره وبالتالي توقفت العديد من القطارات. بالنسبه للقطارات السريعه تي جي في تمشي وفيها مكيفات، بالنسبه للقطارات ما بين المدن معظم القطارات وقفت ما تمشيش، وهذه كيف يطرح اشكاليه اخرى على اللي باش يمشي ياخذ في القطار، اللي ما عندوش سياره، ما عندوش امكانيه باش يوصل. معناها والحاجه الاخرى الكارثه البيئيه اللي باش تصير كما يقولوا الخبراء، انه الاشجار المثمره اذا كانت تستمر درجه الحراره باش تموت، لان مش متعوده على درجه حراره، حتى التربه اصلا مش بالطريقه هذه، وبالتالي تبدا من فوق تتحرق وتوصل حتى للجذور. هذه مشكله اخرى. ما يتمناوا تو انه في نهايه الاسبوع هذه تخف درجه الحراره، ولكن حسب المعطيات حتى الان ما فماش من 40 فما فوق.
0: سي توفيق.
1: نعم.
0: إجا بحذينا تبرد. إجا بحذينا تبرد سي توفيق.
1: أحسن حاجة روح الجربة نشدها في البحر وخلاص.
0: والله أحسن حاجة برا برا برا برا. أول طيارة تنكيزة. نورتني سي توفيق. شكرا لك. ربي فضلك يعيشك سي توفيق بجيد. ربي فضلك الإعلامي زميلنا بقناة فرانس 24.
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايكا فام.
3: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. Forever Prima.

0: معكم على موزيكا فم. مش قلت لكم مش الوقت في سماية عداد؟ جاء تصوروا ساعة الأولى متاعنا اتعداد. بعد شوية تلقاو غفرا في الأخبار ما كي في دقيقة مونديال غنية عربية بصوت جورج وسوف. ما خليتيش حتى نعملوا هكا, حبيت نبدا نشوقهم ونعطيهم ديزانديس ما عرفتوها الغنية. يعني قال ياك هذاك هو على الهوى سلطان باش يغنينا بعد شوية.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées, le colo fraîcheur ou le mood été.
5: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
4: آيس فيغاس, taste the pleasure.
6: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبة رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن ناقشتها لجنة النظام الداخلي خلال الأسابيع الماضية وأحالتها إلى مكتب المجلس. وتتضارب الأنباء بشأن عدد النواب المعنيين بطلبة رفع الحصانة، خاصة أن أعمال لجنة النظام الداخلي سرية مع اعتماد واجب التحفظ فيما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة حسب ما نقلته مفادتنا إلى البرلمان السيد الحمامي. وقد صرح بعض النواب بأن عدد الملفات بلغ 40 طلب رفع حصانة تعود أغلبها إلى مخالفات انتخابية وحتى مخالفات مرورية وبعضها تتعلق بقضايا حق عام، وتبقى هذه التصريحات غير رسمية حتى تنهي الجلسة العامة أشغالها. سيتم بعد غد الخميس 25 جوان الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة بهدف تعزيز حضور الكتاب التونسي وتسهيل الوصول إليه واقتنائه عبر الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا للتعريف بالإصدارات التونسية والترويج لها، إلى جانب تمكين القراء من شراء الكتب بسهولة، بما يدعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على امتداد السنة وخارج الفترة المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية وفق ما أفاد به معرض الكتاب التونسي. وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عمالة من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 أوت 2026 والأيام الموالية، علما أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. واشترطت الوزارة في المترشحين أن يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة الثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، أو أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذا المستوى، إضافة إلى عمر يتراوح بين 18 و40 عاما، مع امتلاك رخصة سياقة من صنف ب سارية المفعول لا تقل أقدميتها عن سنتين بتاريخ ختم قائمة الترشحات. عالميا، الولايات المتحدة تعلق العقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني حتى 21 من أوت المقبل في خطوة مرتبطة بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران في سويسرا. تقرير حسين الدبيبي.
8: جاء قرار الولايات المتحدة اليوم الاثنين تعليق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 من أوت القادم بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع طهران الأسبوع الماضي. ووفق الإعلان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فإن جميع التعاملات التي كانت محظورة سابقا فيما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية مصرح بها حتى 21 من أوت القادم على الساعة 1 ليلا بتوقيت واشنطن. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة أصدرت إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما على النفط الإيراني نظرا إلى التقدم المحرز في المحادثات في سويسرا. وأشار بيسنت إلى إصدار ترخيص عام يسمح حتى 21 من أوت بالعمليات المرتبطة بإنتاج وبيع ونقل وتفريغ النفط الإيراني. كما أوضح المسؤول الأمريكي أن الترخيص يشمل كل العمليات اللازمة لإعادة إنتاج أو بيع أو نقل أو تفريغ النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية، وأيضا يشمل المعاملات المتعلقة بالسفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ويأتي ذلك بعدما اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. الأحد، حيث غادر الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر خليفاف سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وفي السياق ذاته كشف المتحدث باسم الوفد الإيراني إسماعيل باقاي أنه بعد نقاش مفصل تم اتخاذ تدابير حول بيع النفط الإيراني وإصدار التراخيص لصادرات النفط وتجميد الأصول الإيرانية، وأكد أن المبدأ الأساس هو الالتزام مقابل الالتزام، وأن أي خطوة تخطوها طهران يجب أن يقابلها تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته.
7: الاتحاد الإفريقي يدعو الأطراف المتحاربة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان إلى وقف القتال فورا وتجنب استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت السكان والبنية التحتية المدنية. ويأتي بيان الاتحاد في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة والمناطق المحيطة بها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: دقيقة مونديال.
11: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقع فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. نحكيو على المقابلات اللي تلعبوا لبارح واللي صارت فيهم أرقام قياسية في المونديال، وبينسور الرقم القياسي الأولين اللي نبدأ به اللي هو ليونيل ميسي اللي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف، بعد ما كان في نفس عنده نفس الرصيد مع ميروسلاف كلوزو الألماني ب 16 هدف، الرقم اللي عادله في المقابلة الأولى في المونديال. ميسي البارح ينفرد بالرقم القياسي العالمي ويصبح هداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف البارح بعد ما سجل ثنائية في شباك منتخب النمسا، وديجا ضيع ضربة جزاء في أول مقابلة في الدقيقة 9. دونك الحصيلة بالنسبة لميسي والأرجنتين 2 انتصارات الترشح للدور الثاني، 5 أهداف مسجلة، 3 ضد الجزائر 2 ضد النمسا، 5 أهداف سجلهم ليونيل ميسي. ليونيل ميسي عنده ملاحقة شديدة من كيليان مبابي. كيليان مبابي بعد 2 أهداف سجلهم في المقابلة الأولى ضد السنغال، يسجل البارح ضد العراق 2 أهداف أخرين ويعادل رقم ميروسلاف كلوزو، يعني يولي 16 هدف فارق 2 أهداف على ليونيل ميسي ليتصدر ترتيب هدفي المونديال. دونك كيليان مبابي هو الثاني، وأكيد كسوا في المونديال هذا ولا من بعده باش يكون هو الهدف التاريخي للمونديال ويتجاوز منطقيا رقم ليونيل ميسي هذا إذا ما تجاوزوش في المونديال الحالي. البارح في مباراة فرنسا العراق 3-0 للمنتخب الفرنسي، دونك كيليان مبابي حقق فيها رقم تاريخي، وأيضا ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي حقق زيدا رقم تاريخي البارح بما أنه عادل الرقم القياسي للأكثر مدرب يحقق انتصارات في كأس العالم. الرقم القياسي السابق كان عند المدرب السابق الألمانية هيلموت شون 16 انتصار في المونديال، الرقم هذا البارح عادله ديدي ديشام على المنتخب الفرنسي، وعلى الأقل على الأقل مازال عنده 2 مقابلات. دونك من الأكيد أنه ديدي ديشام باش يتجاوز أو يعني بنسبة كبيرة جدا ديدي ديشام باش يولي عنده هو وحده هو الرقم القياسي الأكثر مدرب يحقق انتصارات في كأس العالم. بالنسبة لبقية المقابلات البارح، النرويج ربحت السنغال 3-2، والأردن خسرت ضد الجزائر 2-1 بعد ما كانت الأردن ربحة 1-0. دونك الترتيب في 2 مجموعات اللي تلعبوا مقابلاتهم البارح، مجموعة الأرجنتين فيها الأرجنتين في الصدارة بستة نقاط، النمسا والجزائر في المرتبة الثانية بثلاثة نقاط، والأردن في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. هذا بالنسبة للمجموعة اللي فيها 2 منتخبات عربية. مجموعة فرنسا، فيها فرنسا النرويج في الصدارة برصيد 6 نقاط، والسنغال والعراق في المرتبة الأخيرة برصيد 0 من نقاط. بالنسبة للبرنامج اليوم 6 متاع العشية بورتوغال ضد أوزبكستان، 9 متاع الليل انجلترا ضد غانا، نص الليل بنما ضد كرواتيا، ومطيضة متاع الصباح كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جيهان وكامل فريق صباح الناس.
12: دقيقة مونديال
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: بوا مرشي بعد جورج وسوف الهوى سلطان. ساعتنا الثانية والعشرة و17 دقيقة باش نهزوكم البيجة مع زميلنا إيهاب نفزي. تابعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك لأن باش تلقاونا صوت وصورة كالعادة في بوا مرشي. ديما نحبوا نوريكم على عينيكم دورتنا في كل مرشي. إيهاب صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيجي. صباح الفل مستمعينا الكل وطبعا مستمعي الراديو موزايكا فام ونزيدوهم مشاهدينا على الفيسبوك كل السيت ويب. يا جيجي سخانة الصباح مقدور عليها.
0: سخانة القائلة
1: ربي يكون في العون. وكو
0: الواحد تكا
1: لا نملك ولا الدعاء.
0: توش نبداو نبرمجو الوقت نتاعنا نتاع وقتاش الخروج وقتاش القضية وقتاش وقفة الكوجينة على الغاز التطيب وقتاش كل نقول لنا التلعيبة في الدار باش نبردو دار دوك. توش نبرمجو هكا جدول الأوقات نتاعنا.
1: أي في الصيف الصيف هو ضيف والحمد لله موش موطن.
0: اي والله
1: نمشيو توا الاسعار يا جيجي. خرجنا بها من دورتنا في اسواق باجة. الخضرة طماطم 600 للدينار، البصل من 800 ل 1600، البطاطا من 1800 ل 2 دينارات، الفلفل من 1400 ل 2600، الحلوة كلخشين، لوبيا حمراء فما 3.5 ل 3500 وفما 4 دينارات الكيلو، سناريا دينار، القرع الأحمر دينار الكيلو، القرع الأخضر بدينار، حتى
0: بالك عندي برشا ما سمعتش دينار وما شفتش دينار.
1: لا لا بالرسمي بالرسمي.
0: ليه نعرف أو قدامنا نعرف بالرسمي ليه معناها فما انخفاض في الأسعار ولا
1: كسر من الصرف وكهو ما عاش تزكوار
0: كسر من الصرف بيه
1: واضح. دونك البيتنجان زوز دينارات، بيتراف زوز دينارات، الكرومب 1500 كيلو، القناوية 2800 جويدة 100 جرام بطبيعة، والمتوسط 1500 والخشينة 500 مليم، البرودو 3500 الحزمة، والذقمر 1400 زوز دينارات كيلو، خاص بدينار
0: كعبة
1: به يوتيوب دينار زي كيف كيف، الثوم 5 دينارات، الخضر الورقية كرافس معدنوس وسلق 400 الحزمة المحترمة، والسبناخ مازال بالميزان 1500 النصر طل. نمشي للغلال يا جيش الدقلة 10
0: الغلال نجيب الصرف ولا نجيب الكوارت؟ هوني فرق.
1: توا سيف
0: الصرف وفي الصرف توا خبي صرف خبي صرف يا حسن على الدينار نتاع الخضرة. توا نمشيو 4000 5000 أي نبداو به؟
1: الدقلة 10 دينارات، التفاح من 3000 ل 6800، الخوخ من 4 دينارات ل 5 دينارات، اللوز 2400، المشماس 6 دينارات، دينارات الكرموس مزكيه هبط 7 دينارات و10 دينارات الكيلو، حبه الملوك نتاع ملوك 20 دينار الكيلو، العوينه 4800، الدلاع مريك 680 نرجعوا للصرف 680 الكيلو، البطيخ 1500 الكيلو، وفما بالكعبه دينار ولا 2000 ولا 3 دينارات الكعبه بطيخ. اللحوم توانسة صرف وانسة واضح
0: بيتوش نمدو توا
1: بالضبط.
0: اللحوم الحمراء ب 50 اي
1: واضح. الحمراء هبر عجل 45 دينار، كتلات عجل 42 دينار، جمانه 38 دينار، صدره 35 دينار، العلوس 60 دينار، كبده بقري 45 دينار، غنمي 65 دينار، المرقاز 35 دينار، الهارق ما طاحت 10 دينارات، والحمر راس ب 20 دينار.
0: البقري ولا اغلى من العلوشه؟
1: لا عاد
0: الغنمي. شو غنمي؟
1: غنمي نتاع غنم معلوش.
0: علوش ملي شنو بتاع 60؟ هاو فما 65 وفما 60.
1: العلوش 60 دينار الكيلو.
0: كبده
1: بقري 45 دينار، وكبده غنمي تاع العلوش 65 دينار. 65
0: الكبده به
1: واضح. اللحوم البيضاء مرخوفة أمريكا، الدجاج من 6500 ل 7 دينارات كيلو، الكويس الدجاج الكويس بيلو اللي كان ب 12 ب 13 6500، الكويس دان 7500، سكالوب زادت العشوائي 16 دينار و 900 تسمى مقبول. تبدأ الدجاج تفكرها 23 دينار.
0: قداش وليد؟
1: 10 دينارات برك.
0: ليه طاح الدجاج؟ ليه الأسوام طاحت الدجاج؟
1: والعظم الحارة بدينار.
0: ربي داوم النعمة.
1: نوفاوك العادة والعبويد بالأسماك ما فماش برشا شوا كبير. الكرفات 24 دينار و 800، الدوراد 22800، الماكرو 19 دينار و 800، النجالي فما نوعين فما 17800 وفما 7800، السردينة طايحة 5800، البوري واضح 4800، البوغا 4800، شاء الله ربي مع زوالي وكو.
0: هذه دورتنا اليوم في مرشي بيجي. يعطيك ألف صحة وكبين الصرف والكوارد كما قال زميلنا إيهاب. تلقى ما تعبي قيفتك الحق متعبي. من عرش أنا حسيت حسب هكا دورتنا اللي قاعدين نعملوا فيها الميتة ذي كل. فما انفراج كبير في الجيش الحمد لله. وي جيش جيش اللي ما عادش لقاوه بثمانية وخمسة وتسعة للي وصلنا لقاوه حتى بستلف خمسمية كما اليوم في مرشي بيجا. الخضرة زادة كيف كيف. الغلة الغلة قاعدة ديما غالية. أي حاصل وذي دورتنا اليوم دورتك أنت في المرشي شنو عطات نسيلش. كلمنا على 71-113-013 أحكي لنا أحكي لنا. مرحبا بكم كل مستمعينا. نكلموا بعضنا حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريز اون شارج تصعب في بعض الحالات؟
2: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة. حتى خزرة كيكا مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشقها عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش كيكا مش كيكا، ما يسديك هي الحياة. الحياة ثقة ثقة.
3: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكى فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغمي على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك، تلمون غير المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون لي هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو، دونك مش باهي. كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها وكاهو.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فروم هاركلي.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: سبنس
1: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس. تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23، 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. 3 سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23، 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا.

0: هو بالنسبة للدورة هذه إن شاء الله اللي باش يكون جديد زوج أهم زوج حوايج جدد اللي هي أول حاجة باش نحكوا على المبادرة الخاصة وعملنا فضاء خاص بالمبادرة الخاصة نحكوا على المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية وباش نعرضوا كافة المشاريع الموجودة عندنا نحن تعرف ياسر اللي وزارة التشغيل والتكوين المهني برشا مشاريع تخدم في تسكين مبادرة خاصة من كابون فلوا من المبادرة الذاتية من الشركات الآلية كل هذه فرص موضوع على ذمة شبابنا باش ينجم يعمل مشاريعه نعطيه كيفاش الآليات نعطيه آليات المرافقة باش نعرفوا بها دونك هذا سميناه نحن قطب المبادرة وإن شاء الله الحاجة الثانية اللي هي التتويج وختام النسخة الأولى من متكون مبادر اللي هي مسابقة عملناها إن شاء الله أثناء لأفضل 20 مبادرة أفضل 20 مشروع من متكوني هيكل التكوين والمؤسسة التكوينية راجعة للوكالة التونسية التكوين المهني بعد مشاركة متاع 1500 شاب بمجموعة من المشاريع تصفيت على مستوى المحلي الجهوي الإقليمي والمركزي إن شاء الله بش يكون في الدورة هذه جديد أنه التتويج إن شاء الله بش يكون في اليوم الثاني نهار 25 في الملتقى
1: سي معز اليوم الفئات المستهدفة أساسا من الملتقى هل هو موجه فقط للشباب المقطعين عن الدراسة ولا زد التلامذة للطلبة؟
0: هو رأو التكوين المهني ليس للمقاطعين على طول هو موجه للكل يعني تعرف اللي منظومة التكوين المهني هي تتوجه لشكون أي إنسان أي شاب يرى أنه بالتكوين المهني ينجم يعمل مشروعه المهني دونك اللي يقرأه معنا مرحبا بيا معنا زادة خريجي منظومة التعليم العالي اليوم تو حاليا قاعدين ينخرطوا في منظومة التكوين المهني في إطار التكوين التكميلي والتكوين قصير المدى في إطار أنه يحسنوا من الكفاءات نتاعهم يبعثوا مشاريعهم الخاصة في إطار أنه تحسين التشغيلية نتاعهم دونك موجه زاد لهم هما والمنظومة التكوين المهني توفر لهم عروض في هذا الصدد وتوفر لهم الاوبورتونيتي باش ينجموا هما يعملوا مشاريعهم ينجموا يحسنوا التشغيليه نتاعهم موجه ايضا اللي خريجي بكالوريا تو تعرف اللي نحن تو حاليا خريج بكالوريا نحن دونك نحن عملنا لهم حتى كان لاحظت التوقيت شويه تو حاطينه في البريود هذه باش ينجم الحامل شهادة البكالوريا يشوف شنو هو العروض التكوين وهذه اوبورتونيتي اللي هو باش يخير المسار المهني ينجم يخير تعليم عالي والا التكوين المهني لانه نحن نؤمن ان التكوين المهني هو مسار نجاح وسيتان بيلي بالنسبه لنا احنا باش يكون في في في في تونس باش لتنميه الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وتعرف راه عندنا نحن نسبه هامه من التشغيليه لخريجي منظمه التكوين المهني
1: نحن قداش قرابه معناها تقريبا سنويا قداش يتخرجوا من شاب من مراكز التكوين
0: ما بين العموم والخاص ما بين قرابه 20,000 حامل شهاده تكوين
1: ومنهم قداش اللي نقول لنا يندمجوا في سوق الشغل
0: نحن تو النسب اللي عندنا نحن تو نحن التقديريه النسب نتاعنا انه تتفوق 70% نسبة الانسيرسيون الاندماج في سوق الشغل يعني نسبة مرتفعة هذه اللي نقولوا الارقام الكونتابيليزي يعني
1: واليوم مع التطور اللي قاعد صاير في الدنيا والاختصاصات هل شفتوا اختصاصات جديدة تم خلقها اليوم كيفاش تحدد الوزارة الاختصاصات هذه اللي تم فتحها
0: هو تعرف اللي وزارة التشغيل والتكوين المهني تخدم ديريكت مو مع المؤسسة التكوينية مع المؤسسة الاقتصادية يعني نحن نسمع المؤسسة الاقتصادية نتحول المؤسسة الاقتصادية
1: معنى حاجية سوق الشغل
0: حاجية سوق الشغل نستشرف شنو طلباتها نعدوا البرامج التكوينية نتاعنا ونحضروا لي كومبيتونس نتاعنا والكفاءات نتاعنا باش سوق الشغل تكون متوفر لدى سوق الشغل اختصاصات ديما عندنا جديد يعني تعرف اللي نحن سنا حلينا مرافق حياة هو اختصاص جديد هذا واللي هو ينسجم زاد من الاحصائيات اللي عندنا تعرف نسبة العمر اللي عندنا في البوبولاسيون نتاعنا في تونس نسبة التهرب يعني ارتفاع معدل الأعمار اللي هو يتطلب أنه فما مرافقة فما أكومبانيمون هذاك علاش نحن عملنا مرافق حياة وتوا الحاجة أن عندك مؤسسة تكوينية توا انخرطت وبدت تتأمن في تكوين في الاختصاصات هذه عندنا اختصاصات مثل التسكي

0: الجانب نتاع السيارات الحديثه، السيارات الالكتريك، السيارات الهيبريد، البوات بوات فيتاس فوتوفولتايك، يعني هما مجموعه بانوبلي نتاع اختصاصات اللي هي ديريكتومون ان شاء الله تكون عندها تشغيليه كبيره على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. ضف الى ذلك انه نحن استجابه ل كما قلنا نحن الناس اللي تحب تعمل فورماسيون قصيره المدى، دونك نحن حلينا الاختصاصات التكوينيه في مستوى شهادة المهارة، وهي شهادة وهو دورة تكوينية قصيرة يعني نحو على 6 شهور ونحو على 7 شهور مدة التكوين نتاعها. هذه باش تساهم انه تحسين التشغيلية ونعطوا كفاءات إضافية لحاملي الشهادات التكوينية والا لغيرهم باش هو ينجم يعمل مشروع، ينجم ينخرط في سوق الشغل، ينجم يحسن التشغيلية نتاعه باش يدخل مؤسسة اقتصادية كأجير. دونك فما تنويع في المستوى الاختصاصات وفما استشراف ونسمع المؤسسة الاقتصادية.
1: واضح. كان اليوم مثلا نعطيوها كتقييم صغير، شو أهم الاختصاصات الأكثر طلب اليوم في سوق الشغل في تونس؟
0: هو سؤال هذا حساس شوية.
1: عليه.
0: كم مش نقول؟ لا خاطر كيف
1: كيف تقول له تقول أنت كل مش يمشي له؟
0: أي لا هو أي مش يمشي أنا كل مش يمشي له لا مش هكيك. اما هو راه خاطر النوسيون تاع التوجيه المهني تعتمد على شنو هي مرافقه للشخص التلميذ ولا الشاب انه يبلور مشروعه المهني، دونك يبلور مشروعه المهني على ضوء الكفاءات اللي عنده، يعني هو شنو لي كومبيتونس نتاعو وشنو الديزير نتاعو شنو رغبته هو وقتها نبدا نخدمه معاه باش يوصل هو يخير الاختصاص نتاعو.
1: معناها يعني ما ناثروش عليه اليوم يقولوا له احسن اختصاص اليوم الاكثر يمشي في السوق. لا انتم ما تنصحوه كي
0: يجي كومبيتونس باش يقرا ينجح فيه وباش ينجح فيه وكذا رغب فيه ويحبه ويخدم ويقراه يعني بحب ومقتنع به، نحن نضمن انه الانسيرسيون نتاعو والا بعث المشروع اللي نتاعو يكون يعني ناجح فيه.
1: واضح واضح. سي معز الورتاني نخلي عندك الكلمه الاخرى باش نوجهوا الدعوه اللي يسمعوا فينا للدوره الثانيه كانوا منتغسي باش يكونوا ايامات غدوه دونك 24-25 في مدينه الثقافه تونس.
0: الدعوة أنه نوجهها لكل العائلات لكل الشباب للمؤسسات الاقتصادية المكونين والمكونات حتى الهياكل للانسينيون تاعنا باش يلقوا إن شاء الله برنامج ثري في الملتقى، ورشات حوارية دي ديمونستراسيون، تجارب حية باش يتعرفوا على منظومة التكوين المالي، باش يتعرفوا على آليات التمويل، باش يتعرفوا على المشاريع. فما شركات نحكوا لها كل الأسئلة، نحكوا على سيقاف، نحكوا على البروبي فار نتاع المينيستير، نحكوا على الشركة الأهلية، نحكوا على السجل، يعني اللي باش اللي عنده حاجة مع منظومة التكوين المهني والتشغيل والمبادرة إن شاء الله يجيب أحذانا ويلقى الأكومبانيمون المرافقة ويلقى المعلومة اللي يحبها لها إن شاء الله.
1: شكرا لك وبعد غد. ربي يخليك سي معز الورتاني نورنا. شكرا لك مدير التوجيه المهني والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
2: صباح الناس.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: وكل يوم بتسعى لنصف النهار فما زوز مواعيد ليكم انتوما باش تحكي وباش تقولوا باش تعبروا باش صوتكم يوصل في زوز مواعيد من صندوق عجبدي. من عاود نذكر بالنمبرو الريبوندور 71 113 013. البارح زاد نفس المستمع احكي واليوم زاد كيف كيف مستمع اخرى حكيت، وانا متاكده انه غدوه بعد غدوه ليما تجيب شو يقعدوا يحكيوا على عدم احترام الاخر اللي قاعد يصير بالنسبه للموتورات الكبار اللي سيفري يستغلوا قولنا تخف شويه الحركه وتبدا تسمع كان فصوات غريبه وعجيبه، معناها الكياسات تتحول ما نعرفش ساعات كياس نتاع سباقات نتاع موتورات كبار، وهذا اللي قلق عند عديد المتسكنين حبوا يوصلوا صوتهم معنا على موزيك.
2: صندوق عجب
3: عكلمة مزيك بربي وصولي صوتي في صندوق عجب. حب نحكي بربي على الموتورات اللي في نص الليل وفي ماضي ساعة وفي العشرة والحداش متاع الليل، ناس راقدة ربي يعلم بيها، اللي عنده صغار يقوموا مفجوعين، اللي بوه ولا أمه مريض يتعديه بالأربعة وبالخمسة مرات قدام ديار العبيد ويقويه في الحس. علاش حب نعرف علاش معاش احترموا الناس ياخي تحبوا على دعاء الشر ولا كيفاش؟ بربي يا جهان حكينا في حكاية الناس اللي ما عاش تحترم بعضها، يجيوا في آخر الليل يبدأوا ماشيين جايين بالموتورات الكبار وحس صغارنا تقوم مفجوعة. وحاجة أخرى بربي اللي يحبوا يسمعوا الأغنية نص الليل وما بساعة، اسمع وحدك، راني ما نحبش نسمع معاك، راني نحب نرقد نحب نرتاح، يعني ناموس وسخانة تسيف وزيد أنت تفرض عليا أنا مش نسمع المزود متاعك، ما هوش معقول. بربي احترموا بعضنا احترموا بعضنا، راو ما عاش فما احترام، راي الناس ما عاش قاعدة تحترم في بعضها.
4: جيهان انت صوت الحق في هالبلاد هذيا، وانت اللي قاعد تقول كل شيء توصل لنا كل شيء. يا جيهان لوتوروت اللي انت سيدي حسين يوصل للمغيرة اكبر كارثة، رغم فيه حتى انبوب الضوء تمشي، ما فهمنيش حتى بوتو قد ما كثر ربي فيه البطوات حتى بوتو ما يمشي. يا وليت بن عروس يا ولي بن عروس اللي نسكنوا في الشيرات هذيك اللي نخدموا الشيرات هذيك ونروحوا، بالله بالله نورونا الكياسات والكياس اللي يهز منا فوشينا الموروج يتعدى عليه ودي دنيا كحله، راه الاكسيدونات كوارث كل ليله غازيكا.
5: نداء البلدية درش عبين الفهري في نابل، طريق الشاطئ الحشيش للعنكوش مستنسين ينظفوا من قبل الجوع وداخلين على موسم صيفي، بصراحة ناقص برشا برشا برشا ذوق.
2: صندوق عجب

0: مع ليتر حالي.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط، مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريز أون شارج تصعب في بعض الحالات؟
2: يغير لأنه يحب، ولكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة. حتى خسر هكاك مالينا معنى إيش بيك خسرت فلان، يعني عاشقها عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هكاك ماشي. هذيك هي الحياة، الحياة ثقة.
3: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، وتلقى روحك إنسان يتحكى فيك، وتلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغني على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك. تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك، تلمون غير المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ريبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أوسطها وكاهو.
1: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فورم هاركلي.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليندا الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة، مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
5: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
6: مع غلاس بريما ستي كول، مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. خارطة التجارة الخارجية التونسية تبرز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تغيرا حادا بين الشراكة المتينة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات العزل التجاري المتزايد مع الأسواق الأسيوية والأفريقية والعربية حسب معطيات وزارة التجارة. وقد سجلت تونس مع الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا بقيمة 3086.1 مليون دينار، إلا أنه رغم هذا الأداء الإيجابي فقد سجل الفائض تقلصا بنسبة 9.2% بسبب تسارع نسق التوريد. اليوم الثلاثاء 23 من جوان آخر جلي قبول الترشحات للمناظرة الخارجية بالاختبارات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها. وكانت وزارة الخارجية أوضحت في بلاغ أنه وفق قرار صادر بالرائد الرسمي ستجرى الاختبارات يوم 23 من جويلية 26/2000 والأيام الموالية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان يقول أن نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة تعتمد على الالتزام الدقيق بالتعهدات التي تفضي إليها، محذرا من أن التصريحات الخارجة عن النص لا تساعد في دفع المفاوضات. في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها التقليديين، يبرز الخلاف بين واشنطن وروما كأحد أبرز مظاهر هذا التوتر بعد أن تحول الجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى سجال علني غير مسبوق ألقى بظلاله على طبيعة العلاقات بين البلدين. تقرير غفر العكر.
8: تتصدر التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها المشهد الدولي، وفي مقدمتها الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وسط تباين في المواقف بشأن ملفات اقتصادية وسياسية حساسة تطور في الأيام الأخيرة إلى سجال علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد ردت ميلوني على تصريحات ترامب التي شكك فيها في شعبيتها السياسية داخل إيطاليا، وكرر فيها ادعاءه بأنها طلبت مرارا التقاط صور معه، كما اتهمها بعدم دعم الجهود الأمريكية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، معتبرة في منشور على انستغرام أن هجمة ترامب المستمرة غير مبررة وعبثية. تصاعد الموقف ليعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع. يعد هذا الجدل العلني مؤشرا على مدى تدهور العلاقات الوثيقة السابقة بين البلدين خلال الأشهر التي تلت قرار ترامب شن الحرب على إيران. وتشير تقارير صحفية عالمية إلى أن هذا الخلاف يعكس قلقا متزايدا داخل إيطاليا من انعكاسات اقتصادية محتملة بحكم اعتماد روما على واشنطن كشريك تجاري رئيسي خارج الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أي توتر بين الجانبين ذا كلفة مباشرة على المصالح الاقتصادية الإيطالية. في السياق ذاته يشير مراقبون لأن هذا التباين السياسي بين ميلوني وترامب يسلط الضوء على هشاشة بعض التوازنات داخل العلاقات الغربية في وقت تتعقد فيه الملفات الدولية وتتشابك فيها المصالح الاقتصادية والأمنية.
7: وفد من حركة طالبان الأفغانية يصل إلى بروكسل الثلاثاء بعد حصوله على تأشيرة دخول ليوم واحد لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم في البلدان الأوروبية إلى أفغانستان. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في أصبح الناس. كونوا معنا.
0: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: هذه إليسا كرمالك على موزيكا فام لحداش 14 دقيقة كالعادة ساعتنا الثالثة تسفيتاسيو سنتي فرحانة يكون بحضنا اليوم دكتور مسلم يسيبي إخصائي طب الشرايين والأوردة الدموية. دكتور صباح الخيرات.
1: صباح الخير. شكرا جيهان وتحية ليك ولكل مستمعي مزيكا.
0: ربي خليك دكتور. الفاريس الفاريس والصيف الفاريس والسخانة اللي العبارة اللي برشا يقولوها اللي عندهم فاريس وتشكوا منها يقولك الفاريس اللي تهيج مع السخانة يقول قايل علاش
1: به. هو شكرا على الاستضافة وخاصة إلى موضوع كما هكا حيز من الحيز الإعلامي لفاريس. قبل نحكيه علاش في الصيف أكثر وعلاش يقوى أكثر في الصيف نحكيه ساعة مش نحكيه أناتوميكمو شنو الأوردة. كما نعرف الدورة الدموية فما دورة دموية خاصة بتدفق الدم اللي هي تنطلق من القلب عبر الشرايين، لكن فما دورة الرجوع رجوع الدم نحو القلب اللي فيها نوع من الأوردة العميقة ونوع من الأوردة السطحية. الأوردة السطحية اللي هي معناها هي اللي يبرز فيها الفاريس علاش تحت الجلدة معرضة إلى الحرارة معرضة إلى التمدد ومعرضة لبرشا عوامل تخليها تنتفخ وتبرز. الحرارة تمدد كل شيء. كي لاحظوا حتى بالنسبة للأوردة العادية في اليدين ولا في الساقين لاحظوا في فصل الصيف كي نخزر اليدين ولا الساقين نشوفها متمغطة ومتمدة هكا ولا فما بالك بأوردة مريضة. إيش معناها مريضة؟ تحت عوامل وتأثيرات كبيرة وراثية وهرمونية والوزن والحاجات هذه الأوردة ذيك تتمغط بشكل غير عادي اللي نحكو دي مع الأوردة السطحية. تمغطها يجعلها أكثر بروز تحت الجلدة والصمامات الموجودة اللي فيها مش يبعد ولا بعضهم وتولي الدورة الدموية للرجوع انفرسي معناها في عكس السونس متاعها. ثلاث عوامل أساسية اللي هي تخلي فصل الصيف هو فصل الفاريس اللي هي الحرارة كما قلنا تمدد الأشياء اللي هي قلة الحركة علاش نهار طويل وإحنا في الصيف أنا توندونس مش نقعد قاعدة وسهريات ومعناها نهار أطول من اللي قلة الحركة تخلي رجوع الدم ما يقاس بشكل عادي ويخلي الفاريس يظهر. والحاجة الثالثة المهمة جدا هي ديزيدراتاسيون والجفاف. احنا جفاف وديزيدراتاسيون معناها قله الماء تخلي الدم اكثر تخثر نوعا ما وتخلي رجوعه يكون اكثر بطريقه اكثر معناها بخل نحو
0: هذا علاش الاسباب اللي تظهر اكثر الفاريس توا في الصيف. به مادام حكينا على فاريس هوني لفاريس انواع دكتورنا الفاريس انواع من ناحيه حتى الالوان نتاعها علاش نلقاو لون الاحمر الباف المستزرق قبل ما نحكي على الفاريس اللي تبدا ظاهره ومنتفخه اكثر.
1: به شوف فما كلاسيفيكاسيون انترناسيونال هو تصنيف عالمي معروف تاع الفاريس في 6 مراحل. تبدا من الشعيرات الزرقاء البسيطه اللي تقلق من ناحيه جماليه ومن ناحيه استيتيك عند النساء اكثر شيء.
0: به
1: والمرحله الاخيره السادسه هي التقرحات اللي تقع في الرجلين ما بينها فما مختلف في الالوان فما تمغط كبير نتاع الاورده فما كحوليه زرقيه في الساقين لكن هذه 6 مراحل في التصنيف العالمي. اذا كان مش نحكوا على مستوى كلينيكي على مستوى معناها كيفاش نفسروا على مستوى طبي واحساس المريض فما 3 مراحل برك. المرحله الاولى هي انتفاخ الساقين والاحساس بالالم الم اللي هو فورميومو معناها نوع من التنميل نوع من الضغط في في في اسفل الساق ونوع من الاوديم او الانتفاخ في في في الكاحل في اسفل الكاحل. المرحلة الثالثة هي بروز الأوردة بروزها بشكلها الأنواع الكل من الفاريكوزيتي اللي هي الشعيرات العنكبوتية حتى العروق بارزة بشكل كبير كالعناقد الكبيرة ساعات يمشي واحد قدامك تشوف عناقد كبيرة
0: خارجة.
1: المرحلة الثالثة كلينيكيا هي احمرار الرجل أو الكاحل ولا لابو الجلد وتصلبها هذيك مرحلة اختياريه. إذا كان حسينا الجلدة تبدلت نوعا ما حسينا فما تصلب في وريد حسينا اللي فما بداية متاع تقرح ساعات يجيك واحد يقول لك ضربتني ناموسة ولا ضربتني طاولة راهي بداية متاع تقرح ولا بداية متاع تجلط يجب في أسرع وقت نمشي للطبيب. أسرع وقت مش الطبيب علاش، هي بداية متاع تجلط سطحي، لكن تجلط سطحي من مخاطره أنه ينجم يولي تجلط عميق. والتجلط العميق ينجم يهز لي تجلط رئوي لا قدر الله. فهمت؟ هذه مش خوف العبيد، لكن ديما الوقاية خير من العلاج. إذا كان إحساس غير عادي، تصلب وجيعة، يزم ديركت نشوفه الطبيب، نعمله كودوبلير ونشوفه شنو المعنى، شنو النجم نعملوه مع الطبيب.
0: دوكوني دكتور، حكيت لي على ثلاثة مراحل اللي تعديوا بيهم بالفريس. يقول قايل الفريس ينجم يوقف في المرحلة الأولى، ينجم يقعد لي جوستك الشعيراتك الزرق ولا شوية مستحمرين وكهو ما يتطورش.
1: احنا الفيروس نجم ولا نتعايشوا معاه اذا كان بطرق بسيطه جدا، هي ولانا مش ندخلوا في الوقايه وفي الحمايه. الطرق البسيطه سامبل، المشي اذا في القليل 30 دقيقه مشي كل يوم، الحمامات بالماء البارد على الساقين، رفع الساقين في الليل معناها نوعا ما 10-15 سنتي ولا تحت صديق حادك سواء في النوم ولا في القاعدة والمشي والجوار بالضغط. جوار بالضغط هي مش علاج في حد ذاته، لكن تحمينا من الانتقال إلى مرحلة أخرى كما حكينا كستة مرحلة، تخلينا في مرحلة معينة متاع شعيرات ولا، وتحمينا زيادة من الأوجاع اللي هي
0: كلوردور.
1: كلوردور أنا نحاول نلوج على الكلمات العربية، مش نحكو بلغة أبسط. كلوردور هذيك تحمينا منهم وتنقص من تشنج الساقين. هذوما الحاجات اللي ننصح بها، مش يقعد الفاريس بتاعنا في في في في مرحلة دون المرور إلى مرحلة أخرى.
0: قبل ما نحكي توا بعد على العلاج، لأنه اليوم معناها تطور الطب ولينا نحكي، وحتى على ديزانجكسيون هما من قبل، لكن توا الناس الكل مشيت لهم معناها، وحتى نسمعهم يقول لك جاي الصيف كيما نحضر مثلا لياقتي البدنية ونبدأ سبور ودنيا كل زي كيف اللي عندهم فاريس، هذا كوتي استيتيك نحكي. دوك تقول لك فوالا اليوم ما غير ما نقلق روحي ياسر، فما ديزانجكسيون اليوم نعملهم ونقول لنا كل كوريكتور يفسخ.
1: صحيح.
0: هل صحيحة؟ هل كي تتفسخ هذو ما عادش يرجعوا سخوا معناها ما عادش موجودين؟
1: أي. أنا ساعة شوف قبل كل شيء، هي طريقة من طرق العلاج، فما طرق العلاج للدواء اللي متعدة، لكن نشوف أنا يجوني ديما في فصل في ماي جوان وقت قرب العراس وقرب الواحد. شوف راهو الحقن التصليب عبر الحقن الرغوية ولا نسموه الاسكليروثيرابي راهو في الصيف ايفيتي كل صراحة. أنا واحد من الناس ما نعملوش ما بارتير دو موا دو ماي جوا ما عادش نعمل. علاش؟ أولا حقن التصليب مش نصلبه وريد هو في حد ذاته متمغط في الصيف، معناها قد يكون يلزمنا أكثر كمية متاع دواء وأكثر كمية. حاجة أخرى، بعد ديزانجكسيون سكليريزونت يلزم نربسوا الجوارب الطبية، ونعرف الجوارب الطبية في الصيف سخونة وأكثر العباد تتفاداها، هي قد يكون طريقة من أجلك العباد. الحاجة الثالثة هو التعرض إلى بعد ديزانجكسيون، التعرض إلى أشعة الشمس ينجم يخلي أماكن كحلة وزرقاء في البيغمونتاسيون، مش ديفينيتيف مي تخلي دي بيغمونتاسيون، مش نعالجوا حاجة استيتيك مش نمشوا لحاجه اخرى قد يكون اكثر. وهذيك معناها بارمي ليونتيزم تاع السكليروثيرابي اللي تخلي اماكن زرق. لكن بصفه عامه اذا كان مش نحكوا على العلاج راهو يكون من مستحب في فصل الشتاء، عدنا من ديسمبر نوفمبر بعد لك من الصيف وكمان عريسنا والجو ابارتير من نوفمبر نبدو في العلاج بتاع السكليروثيرابي اللي هو حقن رغوية ولا حتى حقن سائلة نعملوها حسب حجم الفاريس اللي موجودة. نجمو نعملو دي كونسنتراسيون فابل بالكل، مش مفسخوها بصفة نهائية والنتائج راهي لا نهائية.
0: ما عادش يرجع،
1: ينجم يطلع في بلاصة أخرى عشان تعرف نسكروا مكان، ينجم بلاصة أخرى تطلع، لكن هو يلزم شوف جهين نسي تمشي دوريا للطبيب الجلدة والوجه بيستعمل نفس الشيء،
0: لازم
1: كل عام تتفقد اللي يطلع في فصل الشتاء نعملوا له حقنة، أما البلاصة نعملوها راهي تتنحى بشكل وفما حتى الاسكليروثيرابي والحقن التصليب الرغوية اللي تتعمل من أجل علاج بلي بروفون، علاج نتاع أوردة كبيرة بالكل، نستعملوا فيها دي كونسونتراسيون كبار مش نلغيو هاك العرق اللي متمغط وبارز بصفة واحدة. الحاجة الثانية نحب نأكد عليها اللي هو العلاج النهائي بطريقة الليزر اللي توه هما أون فوغ. الطرق الحرارية متعدة، لكن أكثر واحدة معروفة بها الليزر ولا الذبذبات الراديوية، فما حتى الميكروووند، وفما توا السمغ، وفما بارشة، لكن معناها مش يكون هو نوعا ما، مش الأخوة الجراحين ما يتغشوش مني، يعوض نوعا ما الجراحة التقليدية الاستئصالية. كنا نعملوا كروسيكتومي فوناج باش نجو نعملوا ربط الفوق ونجبدوا العرق جبدان، هذا يلزموا تخدير شبه تام أو نصفي، يلزموا إرقاد في الكلينيك نصف يوم أو يوم، ويلزموا راحة بعد مطولة للباسيون بعد. توا الطرق الحرارية هي الطرق اللي تخلينا نتفاديه هذا الكل. يدخل الباسيون صباح بتخدير موضعي، نعملوا لازير متاعنا، يخرج في نفس الوقت، ما فيها حتى مضاعفات، وما فيها حتى كونترانت لا للشغل لا للغيابات لا حد شيء، نجم يوم العشية ولا يوم تقودوا، لكن أكيد تبقى الجراحة عندها بعض موجودة الجراحة، خاصة إذا كان العرق متمغط، عندها اللي كانت العرق متمغط فوق السنتي ونصف بواحد ولا سطحي جدا، نجم نحرق الجلد إذا كان دخلوا اللي فيه بريدو لازير، هذيك تبقى للجراحة. لكن تو حاليا 90% أو أكثر الطرق النهائية الاستئصالية تعتمد على الطرق الحرارية النهائية لعلاج الدوالي.
0: فوالا دونك اليوم الدوالي لي فاريس مع الصيف توا والبرونزاج ا ايفيتي. اليوم كي تعمل يظهر لي إكران باش تحمي وجهك ولي تاش برونز، هذا كيف إكران لازم زاده في لي فاريس.
1: هو شوف حكينا على الوقاية،
0: سامحني هوني دكتور، فما برشا يقول لك انا مثلا عندي دي فاريس تو نعمل برونزاج ما عادش يظهروا كوتي استيتيك، ديما نحكي
1: لا جامي، بالعكس هو لي بان سولي سي ايفيتي، انت باش تعرضها الساق للشمس مش تتمغط اكثر. انا ننصح المرضى نتاعي بالبحر، تدخل البحر لا بريسيون هيدروستاتيك ولا فريشور نتاع الماء، هاك البرد نتاع الماء والضغط نتاعه يعاون على رجوع الدم، اما مش تقعد عامل برونزاج برا، بالعكس راهو يمغط اكثر ويخلي الدم كما رجعنا نحكيه على الديزيدراتاسيون، مش يخلي الدم أكثر خطورة، ونجم تسبب تجلطات وتسبب اللي عنده فاريس بارز راهو ما يزمش يعمل برونزاج تحت شيء. فما طرق كما الكروم تاع الوجه يعملوها مش ما تظهرش في سواري، فما حاجة، أما البرونزاج سي اي في تي بالنسبة اللي عنده فاريس. وديما نقول على بكري، اللي عنده فاريس على بكري يجي في في في أكتوبر نوفمبر ديسمبر، عندنا 5-6 أشهر مش نعملوا حصص كافية اللي من ناحية جمالية نتفاداو هذوما الكل.
0: نختم معك دكتور مسلم، هوني مثلا فما اللي يبدأ عندهم لي فاريس، هذا ديما يقولوا هنا، يقول لك اللي تبدأ عندك فاريس حتى شويه فوميو كونسلتي، لانه المشكله مش في الانتظار، المشكله
1: بالضبط
0: تكون غابات الداخل.
1: صح، هذه ملاحظه بيرتينونت وواجهه جدا. نشوف يجوني انا مرضى تقول لي عندي عريقات تحت الجلد، نحب نعمل المسكليرو، قول شوف هي راهي اكت ميديكال، ماهيش مش نمشيو للاستيتيسيان مش تقولوا نحي لي هذه، راهو ما ترينه انت يخفي غابة كبيرة من الشرايين، يلزم نثبته من داخل من الأوردة، سمح يلزم نثبته من داخل، فما دي فاريس من داخله ولا لي كودوبلير فينو دي مومبر انفيريور قبل اي سكليروثيرابي. نتوجه هذه للناس الكل، الأخوة الدرماتو والأخوة الأطباء الشرايين، راهو يلزم ميديكو ليغالمون يفو فير لي كودوبلير قبل اي تزريق. نثبتوا ساعة من داخل، ساعات نحيو في حاجة نزرقوها
0: من برا،
1: انت تخرج بعد نهارين تقع على شو الضغط الكل جاي من ديكولاتيراليتي موجودين من الداخل ولا من العرق، اذا كان عند الوريد الصافن اللي هو الوريد الكبير سي لافين سافين، هو المريض ساسراني عنده جكتي دي بتيت فاريكوزيتي ومخلين اصل الداء موجود في في في وسط اللحن. حاجة نحب نخدم بها انا، وقد يكون انت اول مرة تسمح، الإنسان عنده زوز قلوب، قلب يضخ الدم
0: وقلب
1: درجة الدم، القلب يحب أكيد هو القلب اللي يحب هذاك
0: يا القلب هذه أول مرة تسمح عندي
1: ولا هذه لا حلوة منك ديما هكا رشيقة
0: ربي يخليك. زوز قلوب،
1: القلب اللي هو يضخ الدم والقلب اللي رجع الدم، القلب اللي رجع الدم هو الفارة، هو العظمة متاع الساق. أنا ننصح الرياضة المشي يلزمك الفارة هذيك تخدم، يلزم تخدم على شي سيتون كيما لي بونج اللي تري شارنو، هي عبارة على اسفنجة معبية بالدم، دم الشرايين ودم الأوردة والماء، إذا كان ما نتحركوش وما نضخوهاش راهو الدم مش يكون راك الدم والماء يقعد راك الغادي يعمل انتفاخ الساقين. خدموا القلب متاع الساقين متاع الساق بالمشي بالبحر، حتى دي موفمون في البير وانت قاعدة هكا في في في لا تنجم تحرك ساقيك بطريقه انك تخدم المولي نتاعك، وهذه سابو نوزيفيتي معناها لي فاريس بشكل حتى سايفيت با لي فاريس، ايفيت ليفولوشن تاعو، يمنعنا من تطور الى الى الى مرحله اخرى من لي فاريس.
0: نورتني دكتور.
1: ربي يفضلك.
0: دكتور مسلم المساوي اخصائي طب الشرايين والاورده الدمويه على فاريس، اليوم مع دوالي حكينا في استو سونتي.
1: شكرا بارك الله فيك. استو سونتي صباح الناس
2: فرعون مع ليتر حالي. الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برش على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
3: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة. حتى خزرة كيكا مدينة معنى إيش بيك خزرت فلان، يعني عشقها عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش كيكا مش كيكا ما يسديك. هي الحياة، الحياة ثقة ثقة.
4: شلقى روحك إنسان مسيطر عليك، وشلقى روحك إنسان يتحكى فيك، وشلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفرمي على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك. شلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أنفطوها وكاهو.
2: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فروم هاركلي.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عارف بنت الحي ومسف ساري. نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
7: وعينيك نباني وتسحر عيني
6: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
7: ليام تجري والعمر بصارة.
8: بمساهمة سنابل كرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.

مازلنا في النجاحات ولي ديديكاس ناخذوا بخاطركم بيان سور انا راديو لي ديديكاس نتاعكم مبروك التقي ديالها بيمي الباك من عند بوعز الدين ام شدليه مامتو خدوجه يهنيوه مبروك التسنيم بوعزيز زيد الباك ديديكاس من عند امها عايشه ابوها مراد يهنيوها بنجاح ومبروك العدي صاحبيني باك تكنيك تهني من عند باماتو ويماء وبو فيصل وعزيز وجيليني وعزيزته فاتينا سينون نرمدين حسني تتحصل على شهاده البكالوريا اقتصاد بملاحظه حسن ديديكاس من عند امها وبوها وعائلتها الكل مبروك الادم السباعي الباك علي تهني من عند ريم السباعي والعائله ومبروك الشيما المصباحي اد الديديكاس جهه وتهني من عند بوها عبد الكريم وامها حيات كلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، أنا مريومة من بني خيار. نحب نهني أحلى أخت بعيد ميلادها ونقول لها كل عام وانت حي بألف خير يا عبلة يا غالية، وربي يعطيك الصحة والعافية ويفرحك بوليداتك خالد وعمر.
2: بمناسبة عيد ميلاد بنتي آمنة شويخة، نقول لها إن شاء الله كل عام حي بخير وربي يفضلها بنياتها وملابيتها.
3: أنا بيا من مرناك، اليوم عيد ميلادي، نتمنى لروحي الفرحة والفرج ونتمنى لروحي حياة سعيدة سعيدة سعيدة.
4: بمناسبة عيد ميلاد بنتي نتمنى لها كل عام هي حية بخير، بنتي آية المطماطي، نقولها إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. جوي جني بخشيخ آية.
5: أنا سامية معافي، نحب نهني أخويا الكبير بعيد ميلاده، نتمنى له طول العمر في الصحة والخير ونقول له ربي يفضلك لينا يا أخويا.
6: أنا مونيا من المرسى، اليوم عيد ميلادي، أنا فرحانة بولادي وحفادي ونهدي لهم كل حب الدنيا ونقول لهم أنا قوية بيكم وربي يخليكم ليا. ميرسي مزيك.
7: عائلة حبيب باجيني تهني بعيد ميلاده اليوم لوفانتروا، إن شاء الله كل عام هو حي بخير وإن شاء الله ربي يحييه لمثاله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: قلت لكم تسعة كي صبحت عليكم قلت لكم في سما وبش تعدى الوقت معنا وبش تقاروا احنا نقول لكم وفيت ليميسيون لليوم ونعطيكم رانديفو ان شاء الله غدوة. ميرسي الفاطمة اللي تحضرنا كيما كل يوم لانيفرسير, ميرسي الكريم اللي كنت معنا في صندوق لبنى في الديجيتال, المخرج متاعنا سي رفيق, ميرسي بوكو لكم اللي تابعتونا, ملي نتقابلوا غدوة خليكم معنا في الورتيني وليكيب الكل في ميدي ماك شاية طيبة في لمن باي باي.
1: قلوب اسأل شو بدك وانا دوخني الجمال.

0: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري.
4: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تابسنت. والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
5: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
6: انا مش قادر انسى غيابك انسى احلى غرام.
5: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
6: حكي وعيني سحرك ندى
5: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام.
7: تدلل
8: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا. نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
11: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
12: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس تؤجل محاكمة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة لحبيب اللوز، إضافة إلى إمام سابق ومتهمين آخرين، إلى جلسة السادس من جويلية القادم، وذلك في إطار القضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بالعيد. كما شمل قرار تأجيل ملفا ثانيا يلاحق فيها القاضي المعفى البشير العكرمي ويتعلق بشبهات ارتكاب خروقات إجرائية وقانونية أثناء توليه التحقيق في ملف الاغتيال. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس تؤيد الأحكام الابتدائية القاضية بسجن الإرهابيين الخمسة الفارين سابقا من السجن المدني بالمرنقية لمدة تصل إلى 60 عاما سجنا لكل منهم. وكانت الأحكام الابتدائية صدرت على خلفية تورط المتهمين في عملية السطو المسلح على فرع بنكي في جهة بومهل، وتأتي الأحكام الاستئنافية لتؤكد منطوق الحكم الابتدائي الصادر في حق المجموعة الإرهابية. ويجدر التذكير بأن القائمة وقائمة المتهمين الفارين من سجن المرنقية في أكتوبر 23/2000 تضم الإرهابي الخطير أحمد الماركي المكنى الصومالي المتورط بصفة مباشرة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيم. كاتب عام الجامع العام للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يقول في تصريح لمبعوث الحبيب والذان أن الجامعة مستعدة لتعليق الإضراب أو إلغائه دون شرط أو قيد إذا تمت الدعوة للحوار أو تدخلت هيكل الدولة، معلنا المضي في مزيد التحركات التصعيدية في الفترة القادمة إذا تواصلت الأزمة وفق قوله.
13: اليوم الرد والرسالة كانت واضحة إلى المجلس البنكي والمالي ومن الموظفين شركات التأمين إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، وكان الرد من موظفي البنوك على البلاغ الذي لم يمضى والصادر ليلة الأمس، وكان حقيقة نحن نندد في الجامعة التونسية الجامعة العامة للبنوك شركات أمين بهذا البلاغ الذي جاء تحريضا وتنديدا وتشويه لموظفي البنوك شركات وشركات والمؤسسات المالية. حقيقة نستغرب من هذا البيان الذي لم يأتي. تمنينا أنه من يوم إعلان يوم 2 جوان 2026 حينما أعلن المجلس البنكي المجلس القطاعي للبنوك وشركات التأمين على التحركات الاحتجاجية، كان أملنا أن ينزل المجلس البنكي والمالي بلاغ يقول فيه أنه باش يجلس طاولة المفاوضات، بلاغ يهدد ويرهب الموظفين ويذكر فيه أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب. نطالب بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، نطالب بإعطاء الحقوق للموظفين وزيادة 25، نطالب بتطبيق الفصل 412 على موظفين البنوك كما طبقه البنك الإسكان وهو بنك عمومي ولم تطبقه البنوك الخاصة وبعض البنوك العمومية. نحن الإضراب 3 أيام ومستعدين اليوم لتعليق إضرابنا أو إلغائه إذا تم مراسلتنا.
12: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الثلاثاء، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
14: الأولى في تونس.
15: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
14: دقيقة مونديال.
16: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، ولتقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. اليوم توفى الجولة الثانية من المونديال بجرى مقابلة المجموعة كا والمجموعة إل. بالنسبة للمجموعة كا فيها بورتغال ضد أوزبكستان، مقابلة تتلعب 6 متاع العشية. المقابلة الثانية ماضي 3 متاع الصباح تجمع كولومبيا بالكونغو الديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه: كولومبيا في الصدارة ب3 نقاط، بورتغال والكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بنقطة واحدة، وأوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. في المجموعة إل 9 متاع الليل إنجلترا ضد غانا، ونص الليل بنما ضد كرواتيا. ترتيب إنجلترا وغانا في المرتبة الأولى برصيد 3 نقاط، بنما وكرواتيا في المرتبة الثالثة برصيد 0 نقاط. قبل إجراء آخر 4 مقابلات من الجولة الثانية للمونديال، 6 منتخبات ضمنت التأهل للدور الثاني، هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج. آخر المترشحين اللي هما أرجنتين فرنسا والنرويج بعد مقابلة البارح. في المقابل 4 منتخبات غادرت المونديال بصفة رسمية، هي منتخبنا منتخب الوطني التونسي مع تركيا، هايتي والأردن. نذكر أنه المونديال فيه 12 مجموعة يترشح له وثاني من كل مجموعة، ومعهم أحسن 8 منتخبات كملت في المرتبة الثالثة. بالنسبة لهدفي كأس العالم، ليو ميسي في صدارة الهدفين برصيد 5 أهداف، وأيضا حقق البارح رقم تاريخي بما أنه أصبح هدف المونديال برصيد 18 هدف، وتجاوز ميروسلاف كلوزو اللي كان متساوي معه في الجولة الفارتة. المرتبة الثانية في كيليان مبابي ورينغ هالاند كل واحد 4 أهداف، كيف كيف مبابي واصل ملاحقة ميسي بعد ما عاد الرقم كلوزو البارح في رصيده 16 هدف في مشاركته في المونديال. والمرتبة الثالثة في الألماني أونداف والكندي جوناثان دافيد برصيد 3 أهداف، وأونداف عنده 2 أسيست. بالنسبة لترتيب الأسيست نقاو ألكسندر إيزاك وأوليزي كل واحد عنده 3 أسيست. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع نوفل وبقيت ليكيب.
14: دقيقة مونديال.
15: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: في الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج مثيل الجمعة من نص النهار حتى المساعتين لخصولكم أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس. نحاول نفهموكم الكواليس والخلفيات. سيناد جندوبي مرحبا بك.
2: صباح النور. مرحبا بك نوفل بالإكيب الكل وبكل المستمعين.
1: أشرقت الأنوار سيسلاح.
3: مرحبا بك نوفل بالإكيب الكل. نسلم زيادة على كل مستمعين ومشاهدين زيادة. سلام عليهم برشا.
1: سيناد جزائري شنو حوالك؟
4: الحمد لله. هلا وسهلا نوفل. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعين.
1: مرحبا مرحبا سي خليل رقيق شنو حوالك؟
5: مرحبا بخويا.
1: اهلا وسهلا بكم. لبنى في الاخراج الرقمي مرحبا بك. سليم السمعي في الاخراج التقني. يا اهلا وسهلا كالعاده. اليوم باش نعملوا دوره باش نحكيوا لكم على كل الاخبار الاحداث الساحه الوطنيه والدوليه. اضراب قطاع البنوك الرد والرد الاخر صرف جرايات التقاعد كيفاش البنوك والبوسطة في الجرايد. باش نطرحوا حول الحراره الاستثنائيه في اوروبا. يعني الخبير قالنا جمله شهيره قالنا في بالكم اليوم لندن أسخن من دوز. حاجة ما كانتش تصير. باش نحكيو على مشروع المعرف الصحي الموحد. أزمة نقص بعض الأدوية في الصميم. ملف العاملات الفلاحيات باش نرجعوا له فيما فاتك شيء. آخر أخبار العالمية الغربية وأصل الحكاية باش نرجعوا للذكرى الشهير لليد الإلهية أو يد الشيطان البونتو اللي ماركيه مارادونا بيده توا عنده 40 سنة. الغش في الامتحانات. استغلال الشواطئ العمومية. أحداث رياضية خالدة باش نحكيو عليها وباش نحكيو على البحر حل الدوسي. يعني فما حاجات وفما حملات تصير للأسف. حملات تصير في أول الصيف متاع أيا ما تستغلوش البحر كذا وكذا. بعد الناس كل تستغل البحر. هل المسؤولين في بعض شواطئنا ولا يعملوا حملة باش يمركيو الخدمة ومن بعد عمل كيما تحب. هذا الكل باش نحكيو عليه. ولكن البداية آخر الأخبار. دقيقة نيوز يا نهد.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: بداية من اليوم تشرع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ إضراب قطاع لمدة 3 أيام بعد تعثر أو فشل جميع المساعي الرامية للسنة في المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حسب نص بيان الجامعة. في المقابل كان فما رد من المجلس البنكي والمالي في بلاغ يعتبر أن الإضراب المقرر من اليوم حتى لنهار الخميس يفتقر إلى المبررات. يقول خاصة بعد قيام البنوك والمؤسسات المالية بصرف الزيادات في الأجور المنصوص عليها بالأمر 68 لسنة 26 وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل. كما يأكد السبيف أنه باش يتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات الخاصة بالأعوان المعنيين. انطلاق عمليات صرف جرايات التقاعد لشهر جوان عبر التحويلات البريدية بداية من اليوم 3 بعد انطلاق الصرف بالنسبة للمنتفعين بالتحويلات البنكية من البارح حسب أعلن عليه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينربيس. في مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد ناقشتها لجنة النظام الداخلي في الأسابيع اللي فاتت وأحالتها إلى مكتب المجلس. تتضارب الأنباء بخصوص عدد النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة خاصة أنه أعمال لجنة النظام الداخلي سرية اليوم مع اعتماد واجب التحفظ فيما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة حسب ما نقلت هنا مبعوثتنا إلى البرلمان السيدة الهمامي. ابن المحامية منجية المناعي اعترف خلال استنطاقه أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقتلها. موضح أنه علاقته بها كانت متوترة للغاية وأنه قرر التخلص منها بسبب تعرضه لاعتداءات متكررة خلال طفولته حسب كلامه. ونفي المتهم شأن شقيقه تعاطي المخدرات أو قتل والدته بسبب خلافات مالية. في أخبار العالم رئيس الوزراء البريطاني كير ستيرمر أعلن استقالته من رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال بعد أقل من عامين من وصوله للسلطة في بريطانيا باش يواصل تسيير الأعمال مؤقتا إلى حين اختيار خليفة ليه من داخل الحزب. الاستقالة جي على خلفية ضغوط متزايدة داخل حزب العمال وتراجع شعبيته بعد نتائج انتخابية محلية سلبية بالنسبة للحزب وأزمات سياسية متتالية. ويعتبر أندي برهام أبرز المرشحين لخلافة ستيرمر وتولي رئاسة الحكومة البريطانية في الفترة المقبلة. مقتل 3 أشخاص من بينهم المشتبه به البارح الاثنين في حادث إطلاق نار في حي يهودي في مدينة مونريال حسب ما قالت عليه الشرطة الكندية. ما فهمش معلومات عن دافع الهجوم إلى حد الآن اللي أودى بحياة شرطي ومواطن وأدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح. كما لم تعلن الشرطة تفاصيل بخصوص كيفية وقوع الهجوم. قبل هذا كانت أعلنت الشرطة في كندا عن إصابة ضابط على الأقل في حادث إطلاق نار ما تضحتش تفاصيله في نفس المكان في مدينة مونريال.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك الصحة نهد بلاسي نيجي عندي لك سؤال.
4: تفضل.
1: معناتها أنا البيان والله البنوك عاملة أضرب. البيان البارح قالوا رانا 2025 ما خلصناش فيه. يا اخي المجلس البنكي قال لهم كيفاش تعملوا احنا خلصناكم في 2026؟ ما فهمتش يعني. انا نقول لك راي شوميستك خايبه تقول لي شو سروالي محلاه. معناتها هم قالوا ما خلصوناش في 2025 يا اخي، قالوا لهم ما انا خلصناكم في 2026 يا اخي. ما مش فاهمين بعضهم، فسرني يعني. ما
4: لا فاهمين بعضهم
1: ما شنو البيان والبيان المضاد. معناتها ما يخي، معناتها قريب من الاضحاك البيان. يهودي قالوا خلصني 2025، قالوا ماني خلصتك 2026.
4: زوز فاهمين بعضهم بالقدا.
1: اي اما الرد تو احنا نحكيوا على البيان لاني ما خلصتش 2025. المجلس البنكي والمالي يقول خلصتهم في 2026.
4: شوف هما
1: جاوبني على هذه ساعة.
4: الجامعة العامة شنو طالبين؟ طالبين حاجتين. طالبين صرف زيادات 2025 2025 زيادات اللي تم الاتفاق بشأنها متاع 2025. المجلس البنكي يحكي على زيادات اللي تم اقرارها لسنوات 26 27 28.
1: انا والله في بالي فوت دفراب مشيت ثبت في اصل البلاغ.
4: اي ما دونك شوف
1: دونك هذا ما يعبر عنها سمحوني في الكلمه حوار الناس اللي ما تسمعش.
4: مش الحوار هو تكتيك رو تكتيك معناه يعتمدوا المجلس البنكي سبيف معناه لتطويق الأزمة وبش يسوق حاجة للرأي العام أنه رو المطالب متاع البنك جي راي مطالب معناها
2: مايش في محلها
4: ومطالب مسوات. خاطر كيقول لك رو كيقول رو هنا صرفنا زيادة 26 هو صحيح راو تم صرف زيادة 26
1: اما 25 لم يتم صرفها.
4: اما القديم المتخلط بالذمة قالك خلصنا فيه معناه عطينا زيادة 25.
1: واضح
4: والحقيقة النقطة الأخرى اللي جات في بيان المجلس البنكي والمالي اللي هي اقتطاع أيام الإضراب حسب رأيي
1: يعني كما تعمل الدولة شوف اللي قرف له شكون يقول
5: الإضراب عمل غير عمق الأزمة.
1: لا معناتها اش قال نيجي شنو قال زعيري؟ معناتها حتى كي تحطه في البلاغ معناتها توتر في الجو ماكش تريض في الأمور
4: ولا باش يزيد في التصعيد ويزيد في حالة
1: يستفزهم
4: خاصة
1: لأنه البنوك تربح برشا ما يهمهاش
4: خاصة سامحني سلاح.
1: لا نقطة مهمة راهو أنت الأستاذ مثلا
7: مثلا قسان الفلوس على الإضراب لنعرف نجم يكون أجهل
5: للأمر.
7: لحظة بارك هو في أي نجم يقص أما اللي نعرفه يكون الإضراب مهوش مبرمج مفاجئ وحدهم
5: لا لا نجم حتى إضراب
7: شرعي هذا اللي حب نفهمه قانونيا
1: قانونيا يقص حتى كان مبرمج
5: حتى إضراب شرعي ومستعرفة به الحكومة ولا قاعد يتفاوض معك ويعطيك المطالب متاعك وتقص على الإضراب هو آليا عمل غير منجز.
1: أما
5: لكن ساعات كانت ساعات كانوا ما يخصوش
1: حطانه في البيان استفزاز نجم تقص ما غير ما تحطها في البيان.
4: شوف الأهم من هذا أنا اللي جلب انتباهي هو اللي جاء في تصريحات الكاتب العام تاع الجامعة العامة اللي قال رانا يعني ما زلنا مدين يدينا للتفاوض وقال لو كان جينا دعوة للحوار خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار وزارة الشؤون الاجتماعية هي الاربيتر تعمل الاربيتراج هي المحكم هي اللي تجمع الأطراف الزوز يعني السبية في خطر يبدو أنه الحوار بيناتهم بين سيمة الكرة ما عايش يتعدى. دونك شنو يلزم في الحالة ذي يلزم فما اربيتر الاربيتر هو وزارة الشؤون الاجتماعية
1: تعيط
4: للزوز أطراف وتجمعهم على طاولة التفاوض
2: تحاول تلقى حل
4: رويزم يكون فما تفاوض.
1: المجلس البنكي والمالي لحظة سينيش
4: العناد
1: المجلس البنكي والمالي يقول أنا مستعد للتفاوض ساعتين قبل الإضراب مش مبالغة زادة يعني ما تفاوضت الشهر التالي معناتها عليه الرغبة نحب نتفاوض إيش نية نص الليل مش تجي تفاوض
4: شفت العناد هذا اللي بين زوز أطراف المتضرر في وسط هذا الكل هو مش المواطن التونسي فقط معنا احنا ضرينا مثلا اليوم
1: احنا شهرين وفيت
4: نخلص انا حاجة من البنكة مشيت نلقاها مسكرة نلقاها مسكرة لكن المضر اكثر هو الاقتصاد الوطني بلاد كاملة اليوم واقفة وراه مشكل البنوك فقط راهو عندك مؤسسات التأمين زادة وعندك مؤسسات الإيجار المالي اللي زين
1: دونك خليل نشكروا سينير بيس وغيره لأنه البارح صبوا
5: عملوا عملية استباقية
1: والبوسطة والبوسطة والبوسطة تصب اليوم للي تابعين البوسطة يلا في 30 ثانية
5: في 30 ثانية ما نقول نشكر بالحق صناديق الاجتماعية لأني حس التادر المتقاعد النهار ويفرق بالنسبة للمتقاعد وبالنسبة للشهر زاد اللي يستنى قصي يخلص أمور وكذا وعلما وأن البنكجية رم شهر راهو شهر يحس بالشهر لكن أنا أطالب المجلس البنكي والمالي حقي كمواطن تونسي باش نطالبهم بحاجة ببلاغ ثاني بلاغ ثاني سهل ياسر لماذا تأخر صرف ملحق 2025 أي. أنتم تجاوبونا احنا نجمو نقتنعوا بالإجابة علاش هذا الكل
1: لأنه البيان اللي عملوه ما يقنعش الموظفين باش يبطلوا الأضراب
5: خويا ملحق
1: ما يقنعش
5: هبطونا ملحق بيان
1: ملحق
5: وأنا واحد من الناس ما فهمتش سولتي القدرة اللي عندك باش تصرف 26 ما تجمش هكا شوية هكا تتفاعل شويه وتصرف 25 وتوفى المشكله وتوقف المعاناه على الناس وتوقف المعاناه على
1: بكشي عندهم ازمات ماليه البنوك
5: تو احنا نحكيوا على شهر نحكيوا على شهر
1: نحكي مع خليل بكشي البنوك عندهم ازمات ماليه
5: ما نتصورش
1: ما
5: تصورش ونحكيوا على شهر نسينا عباد اخرين نسينا نتاع مؤسسه صغرى عنده خلاصات لازم تمشي نسينا واحد باش يصب فلوس نسينا واحد لازم يجبد فلوس
1: جوستومون
5: معناتها الناس الكل
1: اي فوالا فاصل وبعد نرجعوا لكم

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ميزماك كل يوم الاثنين جمعة من الصنهاية من الساعتين نوفلور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نعملوا طلع على الجر
2: في الجرايد في الجرايد.
3: قص علي الميكرو، قال لي ديما تقص على جنجل في الجرايد واحنا تعبين فيه.
4: يلا كل قصيده
3: نحكي على اوروبا اللي تمر بارقام قياسيه، اكثر حراره باللي الناس محمدي حشيد البارح عطى زوز ارقام، وهل الحراره هذه تنجم تاثر على تونس؟ اون توكا تونس صيف السنه باش يكون في التوب 3 نتاع اسخن الاصياف، جمع صيف اصياف
5: من البارح لوجوا عليها
6: صيفيات
5: ما عندوش جمع
6: مصايف
3: اسخن المصايف. ترى ناس
7: المصايف الاماكن اللي تمشينا باش تعدي فيها الصيف
3: لا المصايف وجوال ترى نسمع
8: اللي كان باش نحكيو على تونس توا، معناها 36 درجة اليوم درجة الحرارة عندنا في تونس العاصمة، قبلها في لندن 39 درجة. تونس أبرد أبرد، الحاجة اللي ممكن نزيد البحث
3: بالحق تونس أبرد من لندن
5: غريبة
8: أي.
5: ولا غريبة
8: دوز دوز اليوم 39 وباريس 41 اش اخرى، معناها اللي باش نفهم الامور كيفاش، معناها اللي الاختلال في الشكل هذا تقريبا نيتي نخرج نقولوا لاكثر ثلاثه سنوات حراره اللي تعداو على البشريه واللي ممكن نقاس تسجيلهم منذ 127 ألف سنة على الأقل، معناها كانت ثلاثة سنوات الأخيرة. 2024 كانت السنة الأعلى حرارة على الإطلاق في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت 2023 و 2025 كانت المرتبة الثالثة، وتوا معناها معظم القراءات معناها تشير ل 2026 باش تكون من أكثر ثلاثة سنوات حرا، معناها باش يواصل الصفقة اللي نشوفوا فيه الآن.
3: ولو أنه احنا عندنا الكليماتيزور واحد أكثر من فرنسا ولندرا وكذا في أوروبا تعليق
7: احنا زيادة متعود لا، هي المشكلة في درجة تقبل الحرارة بين الشعوب.
3: أي
7: مثلا نحن 30 عندنا، نحن نبدأ الطبيعة غناء،
3: احنا 50 نبدأ مشي الحمام في عرسة
7: في ألمانيا 30 في ألمانيا تعلن حالة معناها الاستعداد الأقصى، معناها هذا المشكل. المشكل متاع أوروبا ما هوش مشكلنا كما قلت لك، عندنا التأقلم وعندنا الحرارة كي بتزيد 3 ولا 4 درجات على قبل،
3: مش مشكلنا خليل.
7: مش مشكلنا نحن، لأنه مشكلتهم
3: لا احنا متعودين أكثر
7: لا حتى في التغيرات
6: المناخية.
7: عندهم حكاية متاع القطب الشمالي اللي هو مقرب من القطب الشمالي اللي هو أكثر توا قطب عرضة للحرارة وذوبان الجليد والحكايات هذيك، وعندهم الاحتباس الحراري الناتج على حرق الوقود الأحفوري والحكايات المناخية، المناخ اللي تبدل زاد بفعل الإنسان نفسه وحرارة سطح الأرض والكتل الهوائية والحكاية هذه، بمعنى أنه أوروبا تو تمر بمرحلة باش تكون أصعب عليها من الشعوب اللي مستانسة
3: وربما مرحلة نجي تغير مناخي فعلي، معناتها باش تولي باريس راهي ميل فصيف 22 ماكس باش يستعدوا للحرارة وبداو يبداو يخموا الكليماتيزاسيون.
5: هو روى علما أنه جات فما موجات حرارة كبيرة تعديت على فرنسا قبل نذكر سنوات التالي سميوها الكانيكول، جات وقتها في فترات اما
6: اقل حده من نتاع سنوات
5: اقل حده من
6: نذكر 2013
5: اقل حده من سنه
6: 2013 في باريس كانت درجات الحراره تواصلت للمخر، يظهر لي اكتوبر الدنيا سخونه برشا لكن مش بالحده هذه
5: اي وجات في شهر جويليا مش في شهر جوان، معناها جديد انه حتى في شهر جوان درجات الحراره ولات تطلع بشكل كبير برشا. احنا توا خليل يتحدث على معناها درجة التحمل تحمل الحرارة، احنا يمكن شعوب البحر الابيض المتوسط او الشعوب
6: الافريقية
5: خاصة يعني الجنوب
7: العربي مثلا
5: الجنوب والجنوب عامة مسنسين، معناها احنا توا نذكر انا او عنا احنا في بعض الولايات في الجنوب في الوسط الغربي توصل حتى 48 50 درجة سخانة،
6: معناها تأقلم يكون حتى في الليجين
5: سينوجيد في الكسرين
6: ولا مع لي جينيراسيون يولي السيستيم ايمونيتير والبدن يولي
5: معناها البدن ولا يتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة. في أوروبا كي تجي موجات حرارة معناها يعني تكون استثنائية معناها, وحتى التعامل معها يكون تعامل استثنائي. هذا رغم المشكل هذا ما تروح عنده تقريبا أكثر من 15 عام
7: عملوا عليه مؤتمرات دولية,
5: وكل عام فما مؤتمرات تقام, مؤتمرات دولية. وإلى حد اليوم ما لقاوش حل, هي التغيرات المناخية أو التحولات المناخية اللي جانب منها غير مفهوم. أي. لكن ما لقاو لهاش حل,
6: غير
5: ما فماش حل. أي هي ما لقاو لهاش حل, لأنه التلوث معناها اللي يتسبب فيه التغيرات المناخية, ولينا نشوفه حتى أمطار في الصيف, ونشوفه حتى معناها درجة حرارة
3: زوز فصول
5: أربع
3: فصول.
5: والفصول ولات تتأخر نوفل. تو مثلا الربيع ما عادش يجي في ميعاده, وما تحس أنه ربيع. الخريف مواصفاته معناها البارامتر نتاع الخريف.
3: باش نحكي نحضروا مع جهان عبد الله باش تكونوا معنا في الصيف بفقره هكا ايكولوس. معليش هكا قلنا ما عادش فما عصافر, قلت حتى الفرطاطويت ما عادش فما, معناتها باش تلقى فرطته تولي تبعد. فقره ممتازه برشا, وناديه زاد الفورتي باش تجي معنا في الصيف في فقره ممتازه برشا. باش نقرا خبر ممنوع التعليق عليه فقط, باش نقراه لكم. نواب بمجلس الجهات والاقاليم سال وزير الصحه حول التراجع المفاجئ عن توفير الخبز الصحي المدعم الغني بالالياف. دونك جلسه عامه رقابيه في المجلس الوطني للجهات والاقاليم 22 جوان. عدد من النواب سالوا السيد وزير الصحه حول التراجع المفاجئ عن انتاج الخبز الصحي المدعم دعم الغني بالألياف اللي قالوا في ماي باش يبداو بعد شهر فقط. والوزير رد على كل أسئلة إلا على السؤال هذا ما ردش عليه. واضح
7: ممنوع نعلقه.
3: تفضل خاطر احنا كل جماعة نحكيوا عليه وحدنا يعني. هو الخبر لا
7: هو عندك حق في حاجة.
3: الخبر ليس في حاجة الى تعليق.
7: لا هو عندك حق في حاجة, خاطر اللي باش يعلق مش يعلق بسؤال, مش باش يعلق
3: بجواب. ليه ونطرحه فيه فقط.
7: لماذا لم يقع تفعيل هذه المبادرة؟
5: علما ان وزارة الصحة كانت الأكثر حرصاً من وزارات الأخرين على الموضوع هذا. فعليش
3: أصلاً وزير الصحة هو اللي عاود حركها.
5: أي هي لأنه
3: والتعطيل القادم من وزارة التجارة.
5: الخبز
3: يعني
5: خالة.
3: من الناس تتعامل مع وزارة
5: الخبز
3: التجارة.
5: الخبز الجديد البنخالة اللي كان مش يتم ترويجه وبيعه
3: حتى صحيح
5: والتخل أقل ملح ويستعمل فارينة ما تسببش في مرض السمنة. لانه الخبز الباجيت الفارينة هذيك البيسات معناها ثبت علميا بالتحاليل المخبريه, وهذا راهو مش كلامي انا, راهو هذا قالوا حتى معهد التغذيه واخصائي التغذيه يقول لك راهو الخبز ذاك المصنوع بالفارينة هذيك راهو يتسبب في معناها زياده في الوزن, ثم الاملاح اللي فيه معناها مرتفعه بشكل كبير. دونك علاش الوزاره اللي كانت اكثر حرصا
3: لأنه يعني القرار مش عندها, القرار مش عندها. وزير الصحة باش يحكي عليه بعد نهت في موزيك 24 بصراحة جاوب على كل الأسئلة.
5: وزير التجارة بربي علاش ما جاوبش على الموضوع هذا؟
3: ما نعرفش كيف استدعوها تقريبا تو يجيو به الامتحانات. دقيقة سليم, هل وجود الغش في الثانوي والجامعة هل يدق نقص الخطر؟ باش نقرأ لكم تعليق طريف ساعة قبل مهبط واحد على انستغرام قال بجاه ربي اللي نجحوا بالكيت بالغشة ابعدوا على الصحة والتعليم مانيش نقصي ما غير ما تمشيوا للصحة والتعليم رانا مخروبين. دونك أطاح المركز الوطني بالزهرودي وشبكة تخصصت في تنظيم عملية الغش في الامتحانات الجامعية, وأسفرت العملية على إيقاف 3 أشخاص من بينهم فتات. دونك تحركات دقيقة وغيره, معناتها اللي نجح في الباك بالغش أكيد باش يقعد يغش في الفاك, يعني مش في جي الفاك باش يتوب. دونك
5: نشبه على شيء نشبه عليه.
3: باش نسأل سؤال نحاولوا نجاوبوا عليه بسرعة في انتظار نفتح الملف. هل الغش, راني فما البارح سؤال جيت نسأله ثم بإقناع من خليل ناحيته, هل نوفيام وسيزيام يغشوا فيهم ولا معناتها من بعد قلنا أخطانا من أطفالنا خلي عنا أمل كبير بولي نعرفوا يتكيفوا في 12 سنة
7: ولأنه موقعش بلغات في السنوات الأخيرة
3: واضح. يعني الباك بالغشة والفاك فيها غشة, هل هذا يؤثر على مستوى تعليمنا ولا لا؟ خليل جاوبني نعم أم لا.
7: لا هو تم, ولكن تم التصدي هو أثر.
3: لا شي همنا في التصدي,
7: ولكن تم
3: التصدي راهو عمره ما
7: معناتك التحدي هذا شيء ما
3: ينحيش الظاهره.
7: قريته في تقاريرنا راهو فما نحكيوا على زوز انواع, الغش المقدور عليه، وثم الغش الفي اي بي، شدوا واحد مثلا بآلات في اي بي، الغش الفي اي بي هذا يلزمه عمل في اي بي واستباق في اي بي وخطط في اي بي وامن في اي بي كلها في اي بي ولا معناتها يلزم معناتها العقل نتاع الانسان اللي
3: يعرف شنو نعملوه
7: يتفوق
3: بلا على ال بلا كيما الحرقه. قال سليم سينيجي ندعوك انك تقدم اقتراح جمعت المخدرات قلهم يتلهوا بالفسكه، خذ مخدرات عندهم الامكانيات هاو خبيه هاو حطه هاو كذا يفيقه بالحق. رأي الفوسكة أعتقد أنها خطر كبير وكبير جدا
5: بطبيعة الحال، وخطر كبير خاطر قاعدة معنى أولا ساعة
3: وليت عقلية
5: أولا أي ولا سلوك عادي مش حتى عقلية سلوك عادي، معناها حتى بعض العائلات ولت تتقبلوا وتعتبروا شيء عادي، وفما عائلات راهم في بالهم بأبنائهم يشريوا فك الكيت ويشريوا فك الأدوات هذيك متاع الغش في بالهم،
6: فما اللي يعاون بالفلوس
5: وفما اللي يعاون بالفلوس يقولوا عايش ولدي تحب تشري كيت
3: خطر واحد باك واحد باك ما عندوش مليون زوز ملينة
5: مشكلة يا نوفل، أنه قاعد هالظهرة دي قاعدة تضرب في مبدأ عام الأجيال تربت عليه اللي هو مبدأ العدالة والإنصاف في النجاح
7: في الامتحانات الوطنية
5: يعني ولا حتى معناها ولا تفهم شبه قناعة أنه كل يخدم ويكلت عام كامل ويجتهد ويحضر ويحفظ معناها ويقاتل من أجل النجاح ومن أجل الحصول على المعدل به، ولا كيف وكيف السيد اللي عام كامل هو يبسكل يكركر ويجي في آخر العام معناها يعمل هكا كذا بخمسمائة دينار يشري هكا الكيت معناها وينجح. القاعدة الثانية اللي هي الحقيقة أنا تخوفني برشا اللي هي أنه بعد في المناظرات اللي تفتحها الوزارات تفتح في الوظيفة العمومية في التعليم في الصحة في التكنولوجيا في معناها في العديد من القطاعات حتى في الأمن وغيره كذا معناها تتفتح اللي يشاركوا فيها الطالبي الشغل بما فيهم اللي نجحوا بالغش. يعني تخيل أنت قلت معناها أبدوا على التعليم والصحة، يبقى أنت حد ما هو ضامن أنه اللي نجحوا بالغش راو قاعدين يدخلوا كل عام لقطاع الصحة والتعليم وخاصة التعليم، وراو كي تشوف أنت بعض مستوى يعني عدد من التلامذة راك تفهم كل شيء
3: واضح.
5: أنا مانيش قاعد نعمم أما راهو لا سمحني مثال خلي نعرف أنا أصدقائي الأساتذة والمعلمين ونحترمهم ونحترم الرسالة النبيلة اللي قدموا فيها، أما راهو هذا لا يعني أنه باش نقول معنى حقيقة مرة لمحالة اللي راهو مستوى بعض المدرسين راهو مستوى ضحل
3: واضح. خليل بعض
7: سلاحي معناها مهما كان الحديث يجب أن نأكدوا التصدي موجود المرة هذه وهالعام هذا تحديدا
3: حدنا نأكدوا فيه كل يوم نحكي وحنا على التصدي ونشكروا فيه ماما. أنا مشكلتي ليش التصدي مشكلتي العقلية الدولة
7: مثلا ثم شفافية
3: يخليش وقت اللي التلميذ كما فما مصطلح قالوا نيجي محليه قاعد يبسكل ما عندها راو إذا مش بشي فسكي بشي دوبل راو مبرمج حياته بالفوسكة حتى المراجعة ما رجعش
7: حتى باش زاد نكونوا
3: لو كان تقعد المراقبة كل عام كيما هكا
7: المراقبة الوزارة كشفت على قديش عدد الحالات النتائج الحاصلة اللي عندنا 35% نسبة نجاح تكشف التحصيل المعرفي الحقيقي اللي خذوه التلامذة
3: واضح سلاح.
9: جست حاجة صغيرة ومما لا شك فيه انه الغش ينجم يطيح من قيمة الشهادة يضاعف التعلم ويخلق ظلم خاطر وقتها بين اللي يقرأ وبين اللي يغش يولي فما مستوى متقارب دونك هذا مشكل. لكن كي نقولوها الجملة انك تقضي على الغش ولا الغش خطر على التعليم راهي ناقصة مش مقولش غلط علاش على خاطر المشكل مش في الغش. انا نحس انه نظام تعليمي في تونس يخلق جملة عند التلميذ يخلق جملة إن لازمني نقرأ باش ننجح مش نقرأ باش نتعلم
3: أحفظ وانسى
9: لهنا نحكيه إذا وثم ضغط امتحانات إذا أنت فما مثلا في الفاكولتي أغلبهم خاطر ما نعرفش اسكم ثم امتحانات تي مش كيدخل معك كتاب ما تنجمش تعدي كما تبدأ فيه فما بعض المواد فما مواد ويقول لك برا حل تليفون وحل واعمل اللي تحب عليه اما انا بعد تقييمي ليك باش يكون على فهمك مش على حفظك. دونك لهنا تصليح الحكايه مش فقط التصدي للغش يبين احنا الغش من بعض هل انت قاعد عندك طرق التدريس نتاعك لازم تتبدل البرامج التعليميه لازم تتبدل تولي قائم على فكره انه التلميذ شيء يمشي يقرا ماهوش ماشي مرعوب ماشي على خاطر فما ناس وسامحني في الكلمه راه هو الغش خايب ما راه فما ناس بيك تغش راه مش هو يلوج راه فما ناس باني مقتنع على حاجه غلط كيما برشا حاجات تتعمل ثمانية مقتنع لكن يعملوا فيها ان شاء الله ان شاء الله ما عادش نلقاهم يعملوا هكا وان شاء الله الغش يمشي ويتيح خاطر مش به انه قيمه الشهادات العلميه في تونس تطيح.
5: انا ما زلت نستنى في مبادره من وزير التربيه وزاره التربيه بتمي تميمها ووزاره التعليم العالي باش يفتحوا الملف هذا اللي حكينا فيه مرارا وتكرارا. يا ولادي راكم قاعدين
3: تصليح التعليم تقصد
5: قاعدين تخرجوا في اجيال من الحفاظ
3: اخي مش فاهم
5: اجيال يا نوفل من الحفاظ الحفاظ
3: باش توا باش يبدا في جانفي
7: مجلس كل شيء حاضر ماشي انطلق
3: كل شيء حاضر
7: في الوزارات الكل اللي عنده علاقه بالعمل
6: مجلس الاعلى للتربيه والتعليم
3: كل شيء حاضر عليه ما انطلقش
7: سينطلق بحول الله
3: باذن الله باذن الله
5: توراو انا مازال عندنا جويله واوترا شهرين تعملوا اصلاح تعليم
3: لا لا لا اصلاح العام الجاي هو يزيد
5: هو باش يولي كيما مفتاح في دقيقه
3: لا
5: معناها اصلاح في شهرين
3: ترى فصل ونرجع
10: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
11: الكرة صيف السنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
12: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
13: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
14: ياو في بالي
13: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
15: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية

0: 24 خلينا نرجع لتصريحات وزير الصحة مصطفى الفرجاني اللي كان حاضر البارح في جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تحدث على عديد المواضيع اللي عندهم علاقة مباشرة بعمل وزارته، وحكي على الرقمنة متاع المنظومة الصحية، موضوع حكينا عليه من مدة. ولكن يقول الوزير انه كل مواطن قبل ما يوفى عام السنة باش يولي عنده معرف صحي وطني موحد، نحكي على ID، في خطوة تندرج في مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات. يقول أنه الوزارة أسندت إلى حد الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، هذا ينجم يمهد لمنظومة رقمية موحدة. ويتحدث أيضا على صعوبات العالمية اللي قاعدة تأثر على قطاع التزود بالأدوية، كان فما عديد التساؤلات والسؤالات من النواب في علاقة بتزويد الأدوية ومدى توفرها في تونس. هات نسمعوا شوية مقتطف من كلام وزير الصحة البارح في مجلس الجهات والأقاليم.
1: ثم مشكلة عالمية، ثم بعض الأدوية، احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها، ان شاء الله نوصلوا لأكثر وندخلوا للصناعات البيوتكنولوجية، لكن كما تعرفوا ثم مسارات استيراد، ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري، ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية، هذا الكل زاد يفسر، خاطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة. لكن نجم أكد لكم أن السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت، وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة مزودين الشركات العالمية، اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين. ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة، أما المزود تلقاها خالص مسالش تونس حتى مليم، لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط، تلقى فيها جينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون، وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر. لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية، وسيادة الرئيس يتابع يوميا، شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
2: واضح معناتها وزير الصحة بصراحة جاوب على كل مواضيع وحكي بوضوح، معناتها عنا نقص فلوس مرة وفما حاجات وأدوية وترانسبور وكذا، هذا كل نعرفه.
3: الأهم هو صراحة والشفافية،
2: الخبر
3: نواجه بعضنا. وأنا أعتقد أنا معناتها أقولها بكل وضوح وبكل تجرد، أن وزارة الصحة هي من أكثر الوزارات اللي خدمتها قاعدة ظاهرة، رغم اللي تراكمات الواقع الصحي في البلاد التونسية ومشاكله يفوق بكثير مجهودهم، يفوق بكثير الإمكانيات نتاعهم. خدموا باش يسهلوا المواطنين في المواعيد عن بعد، خدموا خدمة كبيرة برشا في الصيدليات في متاع المستشفيات العمومية، ورقمنت الرصيد الأدوية حتى لا تقع اللصوصية والسرقة، خدموا في المستشفيات الميدانية في الكشف عن بعد، هذه الكل
2: المعرف الصحي حاجة،
3: المعرف الصحي اللي هو بشي سهل برشا. وبالتالي ديما نقول أنه الواقع الصحي متاعنا في حاجة لعينها أكبر، أن عندنا مشاكل باش جينا رأيه في الأفق زمان من تو نحاصروها باش ما نقعدوش حتى تصير، أنه تسوية بين الكنام والصيادلة والطب هذه أولوية كبيرة برشا اليوم. يلزم الصندوق يتعاون باش يخلص باش الناس المستفيدة تتخدم خدمة متاعها
2: في حاجة البيجي أكثر معناتها، والبيجي الدوله تدخل وزاره الصحه، معناتها وزاره الصحه نعتقد ناجي زعيري انه المشكله الكبيره اللي عندها مشكله ماليه، وهيك تحاول تلقى في الحلول. اي
4: هو خليني اقول انه البادره هذه نتاع المعرف الصحي لكل مواطن، واللي هو باش يكون معناها بمثابه الايدنتيتي نتاعو، يعني
2: بطاقه تعريفه الصحي
4: ميديكال ولا بطاقه تعريف الصحيه،
2: معناتها ايا كان
4: يعني ملفه الطبي
2: فوالا. سينيجي انت فسر لنا ببساطه، ايا كان المكان تمشي له بالمعرف يعريك شو مرضتش خذيت الدواج داويت كذا، مش تمشي للعزيز عثمان هنا يقول لك لا راني في الاخرى ما عنديش الملف وما عنديش، الامور باش تولي سهله جدا.
4: فوالا هذا هو، هذه التجربه هذه راهي مشات فيها العديد من الدول، مش حتى الاوروبيه فقط، ما حتى بعض الدول الافريقيه والدول العربيه اللي مشات، معناها مشيت في الخطوة هذه، وخطوة مهمة جدا، خطوة تسهل على الناس وتسهل على المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات، تجنب حتى المواطن أنه عناء أنه هو برا أمشي أرجع جيب الدوسي متاعك من السبيطار الفلاني كي يبعثوك السبيطار آخر وهكذا دواليك. هذه خطوة مهمة في القطاع الصحي، في إصلاح قطاع الصحة، لكن يبقى تبقى فما خطوات أخرى يعني في الإصلاحية كبيرة كبيرة برشا يزمها تتعمل في القطاع الصحي. ثم ثم ثم ثم تحسين، ثم تطور قاعد يصير في البنية الأساسية.
2: أيوة مستشفيات حسنوا مبنية وكذا.
4: لكن مازال

0: المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الجامعية في العاصمة وفي صفاقس، في سوسة، في المدن الكبرى خاصة مازالت تعاني من ضغط،
1: وحتى عدد مستشفيات جامعية شوية
0: مازالت تعاني من ضغط كبير، لأنه الإقبال عليها إقبال يفوق الطاقة، طاقة الاستيعاب متاعها. وما زالت فما مستشفيات في جهات، في جهات أخرى، معناها نحكي لك على مستشفيات مثلا في القروان، في سيدي بوزيد، في القاسرين، مستشفيات في الجنوب تفتقر لعدة أقسام، أقسام طبية خاصة أطباء الاختصاص، وثم نقص في بعض أطباء الاختصاص، ثم نقص في التجهيزات في مستشفيات في العديد من الولايات خاصة في الوسط الشرقي وفي الجنوب الغربي.
2: مشكلة الصيانة متاعهم
0: ولا جستمون
2: راو ساعات يتوفروا وما يكون ما فماش الصيانة، راو تجهيزات
0: غالين برشا، وأحيانا ينهت ما تلقاش الآلات، الآلات التجهيزات ما فماش،
1: وساعات الأشخاص
0: ساعات معناها حتى كي توفر الأشخاص راو فما مستشفيات تفتقر. مثلا أبسط شيء وسكانير، سكانير ما تلقاش موجود،
3: واللي يتيح بان ما يتصلحش،
0: وكي يتيح بان
3: يقعد ثلاثة سنين
0: ويفوت
1: وفي بالك فما تحقيقات ثلاثة سنين للتالي، فما شكون يفسد الماكينة في السبيطار تيح بان باش يمشيو للكلينيكا، فما ماكينات بعد شهرين ثلاثة.
4: هنا العنصر
1: شفنا في تحقيق معناتها متفق معايا
0: يعملوا فيه ناس عادمي الضمير صراحة، بعض الناس ورزمان موش الكل، موش كلهم استثناء، هذا من ناس معناها يعملوا في عملية الترانسفير للمرضى للقطاع الخاص، معناها هذه رزمان مش ظاهرة كبيرة.
1: والحمد لله فاست الدواء توا بالرابور دواء ما تعرف، وصلنا في فترة 60% من دوايات السبيطارات تخرج ما نعرفوش لشكون، معناتها توا بالسيستم والمراقبة وكذا باش ينقص زادة تسرب الأدوية.
0: هذا مشكل كبير نوفل، وهذا كنا طرحناه قبل مرارا وقلنا راو، وهذا قالوه حتى الناس المختصين معناها منهم معناها كسوا الصيادلة وألا ولا حتى مهندسي الإعلامية، يقول لك راو ينجم كل مستشفى يعرف بالضبط لو كان ثم معناها السيستم معناها متعرقنا، يعني ستوك. كل حربوشة تخرج يبدأ بتعرف شو عندك ستوك وتعرف شنو اللي خرج، كل حربوشة تخرج تلقاها مسجلة، مش مسجلة فقط شكون خرجها، شكون
1: وين مشيت في بالك، يعني فما ناس ضد الرقمنة لأنه الرقمنة ضدهم. نتذكر واضح سينيجي، نمشي وفاصل وبعد نرجع نكملوا معكم فاصل صغير ونرجع لكم في ميدي ماك.
5: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربحو كادوات يستناو فيكم، دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
6: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
9: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء المساعدين نوفل ورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، حان الآن وقت في الصميم.
9: في الصميم
1: احنا قلنا كنا نتأثروا كي يصير حادث، توا حتى يصير حادث ثم عادش نتأثروا الإحاطة بالعمليات الفلاحية. خليل
4: حتى لا ننسى اسم الريبريك، علاش قلت حتى لا ننسى؟ لأن كما قلت أنت نوفل استنسنا تحركنا الحوادث، واستنسنا الحوادث تعطينا أجنحة نطير بها نحو المستقبل، ولكن في واقع الأمر وفي واقع الحال عندما ننظر لبعض الوضعيات في أدائنا، في أداء هياكلنا العمومية فينا نحن الكل، نقاو عندنا مشكلة متاع الزمن كبيرة في تونس لازمها تتحل. والمشكلة متاع الزمن عادة في المسائل الخطيرة كما هكا والقوية كما هكا يحلوها مسؤولين عندهم الجرأة، ويحلوها مسؤولين عندهم القدرة المهنية الكافية على معالجة الوضعيات في وقتها. أنا نحكي على العاملات الفلاحية اليوم وبالعاني حكيت مش في وقت الأكسيدان بالضبط، باش نعود نثير الأسئلة اللي أثاروها أكثر من خبير وأكثر من فلاح وأكثر من عاملة فلاحية أثناء هذه الحوادث اللي وجعت القلوب وآلمت العائلات. نعود نطرح الأسئلة، هل نحن في تونس عملنا منظومات لحماية العاملات الفلاحية ولا ما عملناش؟ نجي من جاوبك بنعم ونجي من جاوبك بلا. نبدأك بالنعم.
1: نظريا في الأعلام قريت اللي عملنا
4: في شهر جوان 2019 على مشارف الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 اللي بيصير في أكتوبر، ولا هي في أكتوبر تحركت الماكينة المؤسسية للدولة التونسية وخرجت القانون عدد 51 لسنة 2019 اللي يخص منظومة نقل خاصة بالعاملات الفلاحيات والعمال الفلاحين. منظومة خاصة عندها ستاتيو متاعها، عندها وجودها الفعلي، عندها قوانينها، عندها دواليبها وإلى غير ذلك، توقيا من النقل العشوائي اللي تعاني منه العاملات الفلاحيات. المنظومة الخاصة هذه تعاملت في قانون، تعاملت في قانون اللي هو في جوان 2019، ونحن الآن في جوان 2026 اليوم العيد ميلاد السابع للقانون عدد 51 لسنة 2019. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. باه القانون هذا سي نوفل نصص في آخر الفصول متاعه على أنه يصدر الأمر الترتيبي الخاص بمنظومة نقل العاملات الفلاحيات في غضون 3 أشهر من تاريخ ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي.
1: سبتمبر.
4: هذا جوان 2019. وقتاش خرج الأمر الترتيبي اللي هو الأمر الترتيبي عدد 724 عندك المؤرخ في 31 أوت 2020، بعد عام وثلاثة شهور. ديجا الزمن قلت لك مشكلتنا مع الزمن عملنا عوايم
1: زي
4: باش نخرجوا أمر ترتيبي. وخرج الأمر الترتيبي اللي من نهارتها لليوم لا شفنا كرهبة، خاطر يزمى تنصيص لوحة فيها نقل عمال فلاحين، لا شفنا كرهبة الدور فيها نقل عمال فلاحين، ولا شفنا الناس مقبلة على هذه المنظومة من النقل، ما شفنا حد شيء. علاش يقول لك القائل توجينا قلنا في عوض يتنقلوا بطريقة عشوائية في الكاتكات وفي كذا وفي كذا باش نعملوا لهم كراهب ترفع 5 من الناس عمرها على الأقل 7 سنين، هذا الأمر الترتيبي، ويجب أن يكون السائق خالي السوابق العدلية وما إلى ذلك وما إلى ذلك، وهذا كلام خارق للعادة وحتى واحد ما ينكره، ويلزمه يكتفي بالنشاط ذاك ويعمل لوحة صفراء ويكتب نقل عاملات فلاحيات وما إلى ذلك، تنظمت الأمور. من نهارتها اليوم ما شفنا حد شيء. علاش؟ لأنه الأمر الترتيبي اللي جاب شي يرتب ما رتب حتى شيء، زيت صعب، زيت صعب. علاش الأمر الترتيبي هذا؟ مثلا أنت ما تولي عندك صيفة ناقل عامل فلاحي وتاخذ بطاقة ناقل عامل فلاحي إلا ما تتعدى على اللجان الجهوية الاستشارية اللي تحت نظر الولات، واللجان هذه فيها 12 عضو، هذا وهذا وهذا وهذا، والنقل والواحد والحماية الكل 12 عضو، وإذا ما تحضرش الأغلبية ما يصيرش الاجتماع، يتأجل و12 عضو يقعدوا يفتشوا فيك الوريقات، يفتشوا فيك الوريقات، وبعد يعطيوا موافقة مبدئية، وبعد الموافقة المبدئية ما تعرف عاد أنت بري كونترا وكونترا ودولابات. المهم ما وقع فهمه، وأنا ديما هنا نستند الخبراء، سمعت من سي بدر سماوي، دكتور بدر سماوي، سمعت من سي حافظ العموري، سمعت منهم، لأنه فعلا الشروط تعجيزية، لأنك ما تنجمش منظومة كيما هكا تتعلق بعمل موسمي وكيه تعمل لها سريكتير متاع خدمة معناتها مستقلة بذاتها. فيلزمك مثلا، وعطاه حلول معناتها بسيطة، هم عطاه حلول، جي أنت عندك الواجهة الزرقاء في المعتمديات وعندك النقل الريفي، تنجم هذوكم تستغل وجوده وتعطيهم الأوبسيون هذه، وينجم يجمع بين نشاطين، وينجم ينقل في ظروف السلامة المهنية، وينجم أيضا بعد يتحصل على مستحقاته، لأنه ثم تناقض موجود أنه منظومة نقل العاملات في الحياة اليوم مش مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مدعمة. شكون يدعم فيها؟ خرجنا قانون آخر، مرسوم آخر، هو صندوق حماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي أحدث بموجب مرسوم، وهو يتكفل بالتغطية الصحية، بتغطية النقل، بحوادث الشغل، بالأمراض المهنية وبالجراية. 5 هذا وينه؟ لم يتفعل بعد، معناه عندنا 3 سنين من إصدار مرسوم 2024 المحدث لصندوق حماية اجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات، لم يتفعل بعد. تفعلت منه حاجة واحدة، هي في الفصل عدد 15 من قانون المالية 2025 بدأوا يستخلصوا، يعني 10% على الخطايا المرورية، 1% على عقود التأمين، ترى قداش في المية على الفحص الفني، مستخلصاته تحطت بموجب قانون مالية 25 وقت اللي معناها بدينا نستخلصوا في الفلوس اللي تو ما بدينا نصرفوا. علاش ما بديناش نصرفوا؟
1: لم يفعل. رأي
4: مش معناها تقول لي انت قرار سياسي، يقول لك القرار السياسي امرك باحداث منظومة حماية اجتماعية،
1: الروتين الاداري عطل السياسي
4: امرك، والقانون عدد 51 امرك بمنظومة نقل خاصة، وبالتالي هاي الصعوبات. الصعوبات ان نبداو حاجة دو بون فوا معناتها بضمير حي، وقت نجي ونطبقوها نلقاو روحنا او فاتوا 7 من القانون وفاتوا 3 سنين من المرسوم، وهالمنظومة هذه ما لقاتش طريقها للتطبيق العملي، ونقاو مشاكل أخرين. ثم زوز مشاكل نحكي لك عليهم، لأنه بعض الخبراء يقول لك يا سيدي فرضا عالجنا بين قوسين، أنت كعملت أمر ترتيبي ما نجحش، ما أمر أحد آخر
1: بدل أمر حول غير غير
4: كذا. يقول لك يا سيدي وفرضا عملناهم نجم العاملات في الحياة ما يقبلوش عليهم، تعرفوش علاش؟
1: علاش؟
4: ثم حوايج
1: ما يحبوش.
4: من هو عارف العاملة الفلاحية ولا الضيعة؟ ما يعرفهاش.
1: شو
4: ما يعرفهاش؟ هل هي تعرفه؟ ما تعرفوش. العرف متاع العاملة الفلاحية هو صاحب الناقلة العشوائية الذي يأخذ العاملات الفلاحية، هاني دبرت لكم خدمة، يمشي يربط الصيلة مع الف
1: ويخلص عليهم ويخلصهم
4: بطبيعة، يخلص أي مناولة يدل عاملة، أي إنسان يتقاضى أجره من بيع عرق الكادحات والكادحين. هذوما يا حبيبي. والبلد الذي منع المناولة في خطوة استباقية تاريخية نجموا تلاو بهم ولا ما نجموش؟ اثنين يا سيدي، نحن اليوم في انتظار الأمر الترتيبي متاع منظومة النقل الجديد، لأنه هذا راه مش باش ينجح، وراه الإقبال عليه تم في ولاية واحدة وبهكا عدد محدود، عدد محدود. في انتظار هذا، المسالك الوعرة اللي يدخلوا منها الكماين هذية ويهزوا الناس ويخاطروا بحياتهم ويمشيوا من هنا ويمشيوا من هنا، هي راهي تحتاج إلى حاجة في اي بي كما اللي حكيت عليها أنا، رقابة أمنية مشددة، ورقابة أمنية أنك ما تمرش، واللي تتفك الكهرباء متاعه تمشي طول الفرير ما عادش يشوف منظرها إلا بعد ما يخلص العقوبة متاعه الحقيقية. تو زاد على الأقل نخفوا من الوتيرة متاع الموت البطيء هذه.
1: يعطيك الصحة أنك حاولت تبسط موضوع معقد. أنا أصبت بالصدمة من فازت أنه ظهروا يخدموا عنده مولا الكاميونة
0: هو العارف
1: معتا نيجي نفس انت قلت نفس الستركتور، فما قرار سياسي والإدارة تعطل القرار السياسي. الإدارة بالروتين وانا تقول لي حسني اللي عمل القانون الهدف نتاعه ما يتطبقش.
0: شوف فما ثلاثة عوامل أساسية أو ثلاثة أسباب أساسية في الظاهرة هذه، مش معناه نتفاعل مع الكلام اللي قاله خليل وعمل تشخيص معناها دقيق. العام الأول هو الغياب التراخيص، تراخيص ما تعطاتش. والتراخيص معناه كيقولوا ترخيص يعني حسب كيما نص عليه الأمر الحكومي متاع 724 متاع 2020 اللي قال وجوبا أنه يلزم اللي عندهم الشاحنات هذه الكمين يلزم يتحصل على رخصة، رخصة خاصة بنقل النقل العمومي، نقل العمل الفلاحيين بما فيهم العاملات الفلاحيات. يعني بطاقات الاستغلال هذه معناها للناس هذوما ما تعطاش، شكون يسلمها سي نوفل؟ يسلموها الولاد. باهي. السبب الثاني هو أن الشاحنات هذه اللي قاعدة تنقل في العاملات الفلاحيات وقاعدة تعمل في الحوادث وراء بعضه، أولا ساعة راهي تمشي في مسالك فلاحية، دونك جزء منها بعيد عن الأنظار الأمنية، خاصة على الرقابة الأمنية متاع العوان المرور كسوة حرس ولا شرطة، غالبا الحرس. دونك الشاحنات هذه الكمين هذه ما توفرش فيها عدد كبير منها، ما توفرش فيه معايير السلامة الفنية. يعني الشاحنات هذه راهي معرضة أكثر من غيرها باش ترتكب حوادث، لأنه لو كان تتعدى على الفحص الفني وتتطبق عليها المعايير الفنية اللي تتطبق على الناس كل تو اشترها وأكثر من اشترها يحال إلى الكاس. السبب الثاني هو الثالث هو غياب الردع والرقابة، لأنه أصحاب العمل مش أصحاب الشاحنات، أصحاب العمل اللي عندهم سواني وعندهم هناشر اللي يهز تليفون ويكلم الوسيط يقول له برا جيب لي 50 امرأة باش تخدم 50 عاملة فلاحية، ما يهموش. جاو في كاميون ما يصلحش جاب بها مع البيست يجري في 130 والحال أنه الكهرباء ما تنجمش، ما عندهاش الحق تجري أكثر من 70-80، ما يهموش. المهم يخلطهم في الوقت ويخدموا هك الثمانية ولا تسعة ساعات ويخلصهم، وهاك مول الكاميونة ياخو الكوميسيو ياخو الباي متاعو، دونك ولا العمل دونك معناه ينفذ. بربي مش نجبد لك حاجة معلومة لقيتها وأنا نلوج في أرشيف وزارة النقل. نلقى فما بلاغ اصدر بعد صدور الأمر, بلاغ اصدر بتاريخ 17 ديسمبر 2020. البلاغ هذا ايش تقول فيه وزارة النقل؟ تدعو فيه الشركات الجهوية للنقل لتوفير حافلات لنقل العاملات, ودعات فيه إلى الترخيص لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, يعني هك التاكسي الجماعي والنقل الريفي باش يهز ينقلوا العاملات الفلاحيات. ودعات فيه كذلك يا نوفل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية باش تقتني وسائل نقل مهيئة لنقل العاملات والعمل الفلاحي.
1: وزارة النقل تدعو مش تقرر؟
0: تدعو تدعو لا لا تدعو تدعو تدعو, تدعو صدقني والله نقرأ لك في البلاغ
1: هذا كان أنا دعو مش وزارة
0: نعم شو مش
1: وزارة النقل تدعو.
0: شوف كل دعوة تبدأ بدعوة دعوة الشركات الجهوية للنقل للنظر في إمكانية توفير حافلات النقل الترخيص كذا كذا.
1: لا دعوة شركة النقل للنظر تقولها نظرته ما فهمي يا اسمع كل واحد يهبط بلاغ يخرج روحه براءة
0: هذا لا ويقولوا لهم هذا يا راهو معناها تطبيقا تطبيقا للامر هذا نتاع 7 عدد 724 وتطبيقا للقانون ذكروهم ذكروهم
1: واضح سينيجي واضح
0: دونك الغلطه من شكون شكون مسؤول خطر ما يكفيش انه نعملوا تشخيص ونحكيوا عن المشاكل المشاكل هذه يعرفوها الناس
1: كل
0: شكون المسؤول لا يلزم تحديد المسؤوليه
1: لا مش احنا هم يحددوا
0: شكون
1: شكون عطينا الوضع هم يحددوا
0: ومن يحدد المسؤوليات ومن يحاسب المقصرين في تطبيق القانون
1: واضح هذا واضح وماتوا نساء الله يرحمهم ورغم ذلك ما تحرك حتى
6: شيء واعطيونا القوانين الترتيبية ولا سمش الأوامر الترتيبية
1: والله شكرا مش ندعو
3: مش نكمل واكم زي مجيب بزاك سيدو
1: سي نجي سي خليل أعطيكم صحة يلا الأخبار ونرجع الجزء الثاني نيدي
7: ماك فرعون مع لتر حالي الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية. هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكي على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس وإلا البريزون شارج تصعب في بعض الحالات؟
8: يغير لأنه يحب ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة حتى خسرة كيكا مليلة معنى إيش بيك خسرت فلان يعني عشق عشق عشق نقوله قيس ليلى وكذا واحد لكن مش هيك الحياة
10: ثقة تلقى روحك إنسان مسيطر عليك تلقى روحك إنسان يتحكى فيك تلقى روحك معناتها كل شيء لي وخايب لي وخايب لي تلقى روحك بالحق وانفرمي على روحك باش تنسى صحابك باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك تلقى روحك ديما لي لك الشخص هذاك تلمو الغيرة المفرطة نتاعو هو تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو دونك مش باهي كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور
7: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية موضوعنا في فروم هاركلي.
11: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايكا فان الأولى في تونس ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو قرطاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوي يدعو في تصريح لمزيك ديوان الحبوب إلى التعجيل بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لفائدة الفلاحين، خصوصا الذين بدأوا موسم الحصاد مبكرا في ولايات الوسط، وذلك بهدف تمكينهم من نجاح موسم الحصاد عموما والالتفاء أو الإفاء بالتزاماتهم المالية.
13: اليوم احنا كفلاحة معناتها في داخل مناطق الوسط اللي حصدت بكري، هذه قامت بالحصد في اوائل جوان، افتتحت المواسم وكما نعرفوا القروان وقتاش افتتحها سيدي بوزيد وقتاش افتتح الموسم وقفصة وكذا. هذا من اليوم معناتها الناس وصلت حوالي 20 يوم، واليوم الى حد اللحظة ما صبوا لهمش فلوسهم. نحن من موقعنا كنقابة الفلاحين نطالبوا انه التعجيل باش نسدوا نعطوا للناس فلوسها، لانه ناس عندها التزامات باش تقوم معناتها بيدورها في خلاصها. ثم ما ننسوش حاجة مهمة برشا، اللي راهو موسم يخرج موسم، بمعنى أنك راك خلصني في القمح راني عندي أنا مواسم أخرى كما فلفل كما دلاع كما حاجات بين يدي مواسم أخرى، هذه الموسم هذا يخرج الموسم هذا. ولذلك لا للتأخير خاصة، والوعود نسمع فيها يعني على مستوى مراكز الكبيرة كما المديرة العامة لديوان الحبوب تقول في أجال 10 أيام توا الناس تتصل بحقوقها، وبالتالي إلى حد الآن ما فماش ما تصبتش فلوس الناس. ندعو من موقعنا التعجيل ثم التعجيل بصرف مستحقات الفلاحين حتى نحاولوا أنه أكثر ما يمكن ننجحوا المواسم الأخرى ويقوم بخلاص ديونه وما خلوش حالة الترقب وحالة التأمل.
12: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن إطلاق طلب عروض وطني لإعداد مخطط عمل لاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 40 و2000، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي وتعزيز النجاعة الطاقية على المدى الطويل. والوكالة توضح أن هذا المشروع يندرج ضمن مساعيها لوضع رؤية استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة والتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والأمن الطاقي. ويفتح باب الترشح أمام مكاتب الدراسات والخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط، على أن يتم تقديم العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تينبس. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعتزم إحداث منطقة صناعية في ولاية الريانة مخصصة للصناعات الإلكترونية على مساحة 50 هكتارا، بهدف توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزز تنافسية القطاع. وفي هذا الإطار المدير العام للصناعات المعمارية فتح السهلاوي يقول في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن تونس تعمل على تنفيذ ميثاق جديد لتعزيز تنافسية صناعة الإلكترونيات باعتبارها قطاعا استراتيجيا قادرا على دعم النمو الاقتصادي وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية.
14: توسكي دونك لوجيستيك توسكي انفراستركتور تم معناتها انغاجمون من وزاره النقل، وفما اجراءات معناتها حطيناها ديميزير معناتها موجودين في اطار الميثاق هذا، وكذلك فما معناتها عهد من وزاره الصناعه لاحداث 50 هكتار مدينه خاصه بالصناعات الالكترونيه، تكون مدينه اللي هي تستجيب للمواصفات وللشروط. تو اليوم معناتها عندنا شهرين تقريبا من اللي صححنا، وبدينا ان شاء الله مع لفي في تحديد الموقع وفي برمجه انجاز الموقع، مش يكون في تريان الموقع نتاع 50 هكتار هذا. وعلى المستوى الاخر هو زاد على المستوى المسؤوليه المجتمعيه والبيئيه للمؤسسات، المؤسسات لازم تنخرط اكثر في المسؤوليه المجتمعيه والمسؤوليه البيئيه، ليس لانه اصبح اكراها على مستوى النفاذ لبعض الاسواق خاصه نحكي على الديكربوناسيون، ولكن زاد من منطلق معناتها بار كونسيونس نحبهم ينخرطوا فيها المسؤوليه المجتمعيه والبيئيه.
12: هي مستجدات الاوضاع في الشرق الاوسط استشهاد 2 استشهاد شابين 2 وإصابة آخر في إطلاق نار من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة النباطية بعد تواصل تسجيل عدد من خروقات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في ميدي ماج إبخوما.
11: الأولى في تونس ميدي ماج كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء ساعتين مع نوفل ورداني.

0: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك
1: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
2: رجعنا لكم في ميدي ماك، يلا نحلوا دوسي.
3: حل دوسي
2: البحورات يا ناهد، البحورات مع سخانة هذه، حتى تحب تمشي البحر بليش يظلي مضطر باش تدفع الفلوس. حتى كان يقولون راهو ممنوع ممنوع ممنوع، كله ممنوع نلقاوه في بحوراتنا، شنو الحكاية؟
4: اي هو تقريبا مع كل صفة هذه من الحاجات اللي ولاو يبخلوا التوانسة، يخوفوا التوانسة، ما نعرفش شنو الكلمة اللي تحب تستعملها، انهم يمشيوا للبحر. برشا ناس يقول لك انا ما نجمش نمشي نصرف في البحر ونمشي نصرف على الباراسوليات ونمشي نصرف على الكريسي، نحب نمشي نحط باراسولي كيما كنت كيما تربيت كيما كبرت، نعوم على روحي ونروح. هل هذا مازال في تونس ممكن؟ غير ممكن. هو مع كل بداية صيف نوفل نفس المشهد اللي يرجع يتعاود تقريبا، الكوت متاع تونس وسواحلها اللي في وسط العام تكون فارغة، ما تلقى فيها حتى حد، لا باركينج لا شكون يقول لك باراسول. تسخن الدنيا شوية تولي عامرة، ما عامرة مش بالعبيد، عامرة بالتجاوزات، كريسي، مظلات، باراسولات تنصب بطريقة عشوائية في بعض الأحيان، واستغلال للملك العمومي البحري اللي خارش يخلي برشا أسئلة تطرح. هل لازم علي أنا اليوم نمشي للبحر نخلص بين الصيفة؟ السيد يجيني يطلب علي 30 40 ولا 50 دينار، ويني الرقابة قدام التجاوزات اللي تتعاود كل عام؟ السلطة من جهتها تأكد أنه التدخلات الميدانية موجودة، وخاصة في الفترة هذية وقبل أسابيع نشوفوا في الكوميونيكاسيون متاحهم تتحرك، بيانات تخرج، بلاغات على الصفحات متاحهم، خاصة على الباج فيسبوك متاع البلديات وغيرهم، أنه الحملات موجودة. الشاطئ ملك عمومي مفتوح ومجاني للجميع، ما ينجم حتى حد يحتكره ولا يحاولوا النشاط التجاري خارج الإطار القانوني. هذا تقريبا اللي نقراوه ونفهموه من البلاغات، الأمثلة عديدة. دخلت جوست شفت شوية الأكتواليتي، الأسابيع الفارطة نوفل، الأسابيع الأمثلة عديدة عديدة برشا. جزيرة جربة حملة رقابة مشتركة لحماية الملك العمومي البحري، جربة حومة السوق، جربة أجيم، كيف كيف في سوسة، في سيدي مخلوف، في بنزرت، في العاصمة، في المستير وغيره وغيره وغيره. لكن رغم هذا الكل السؤال ديما يبقى مطروح، هل الحملات هي موسمية فقط؟ هل تكفي باش تحمي الشواطئ؟ هل تتواصل على مدة الصيف الكل؟ هل فما كل جمعة؟ هل فما كل 4 أيام؟ هل فما كل 5 أيام؟ وقتاش يصيروا الحملات هذوما؟ ولا أول الصيف وبعد ما عادش نعود نرجعوا لنفس البلايس؟ استغلال الشواطئ العمومية في تونس زي ما نعرفوا راهو مجاني قانونيا، يحق لأي مواطن يحط مظلته الشخصية باراسول متاعه وين ما يحب على الشاطئ، ما يخلص حتى مليم. البحر راهو في الأصل ملك عمومي، هذا المبدأ ما لازمناش ننساو. أما كيري كراء عفوا المظلات الجاهزة على الشاطئ هو خدمة تجارية مدفوعة، راهي منظمة بالقانون، راهي إذا كان مش منظمة بالقانون راهي عشوائية وراهي ما عندها حتى معنى وما يلزمش عليك أنك تدفع. الأسعار تختلف حسب المكان، ريناهم في بعض الأحيان والتوينسة يحكيه في السنوات الأخيرة، يقول لك تمشي باش تعوم، يقول لك طاولة وزوز كريسي، يحسب لك بالكرسي من 20 إلى 40 دينار، ساعات أكثر يحسب لك بالنهار في مناطق سياحية معروفة كما حمامات جمرت وغيرها اللي يكون الإقبال عليها أكثر. الأسعار تنجم تطلع أكثر خاصة في بعض المناطق من بنزرت، وعنا الإكزامبل متاع غار الملح في السنوات الأخيرة ورينا الشيء اللي المهول اللي ريناه والاستغلال الكبير اللي صار في المنطقة هذيك، خاصة كيكونوا فما تجهيزات فاخرة نوعا ما. نعرف ورينا في السنوات الأخيرة الديكور يتبدل ويعمل لك
2: والتجهيزات في وسط البحر
4: يعمل لك إخراج نوعا ما مزيان، بتبيع تزيد تطلع الأسوام، هذا ما غير ما نحكيه على الإقامات الشاطئية وللاونج وغيره. القانون هوني واضح، بعد شوية بيكون عنا تفسير قانوني. بحث مع الأستاذة نرجس بوسمينة. ولكن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري هذا قانونا ينص على إلزامية عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، هذا ما يقوله الفصل 7 من الأمر 1847 لسنة 2014 والمتعلق بالملك العمومي والبحري. وكيف كيف أيضا ينص فصل آخر على الاستعمال العام للملك العمومي البحري، يقول لك هو حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط، ويقول لك كل اعتداء على حرمة الملك العمومي البحري يكون محل تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري. هذا جانب صغير من شنو يقول القانون نوفل، ولكن يبقى ديما سؤال في النهاية نرجع له في مسألة الملك العمومي البحري ولا في عديد المواضيع وعديد الدوسيات اللي حليناهم قبلنا وياك، هل المشكل في النصوص القانونية ولا في تطبيق بين القانون بين الواقع، وإلا أيضا طرف ثالث مهم جدا نوفل هو عقلية التعامل اليوم مع الفضاء العام في تونس.
2: نعمل قانون كي نطبق القوانين نلقاو احنا بلد متقدم جدا ولكن تطبيقها احيانا غريب. معنا بالهاتف الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة.
3: مرحبا نوفل، مرحبا بنيد معاك وكيفة مستمعينا.
2: واضح، شكرا لك. يظهر لي بشتولي كلاسيكية، ما يقول القانون وما يوجد الواقع، ما يقول القانون وما يوجد الواقع، معناتها
3: احنا نشوفوا موضوع الحدث يا نوفل.
2: اي باش باش باش نحكي لك، نشوفوا مسؤولين يقوموا بحملات ديما في شهر جوان، باهي المسؤولين حسب ما نفهموا انه يقوموا بحملات باش يقولوا هانا نراقبوا، بعد ما يوفى جوان تولي الأمور عشوائية كما يلزم. أعمل على روحك بيانسير لوكس، ولكن ريت مثلا القانون يقول ما تفوتش الشطر، معناتها الشطر الآخر نجم نقعد وين نحب، ينجم يجي مسؤول في البلدية يقول لي فما إسباس أنت تقعد وين تحب، المناطق المزيانة يكريوها وانت باش تقعد بالباراسول متاعك يمشي لطرطوش البحر، معناتها بين الواقع والقانون. خلنا نبدأ بالقانون وبعد نحاول نفهم شوية الواقع أستاذة.
3: هو القانون، فما القانون المنظم للملك العمومي البحري، هو القانون عدد 73 سنة 1995 هو اللي نظم الملك العمومي البحري وكيفية استعماله وشنو هو الاستعمال العام. مثلا هو يقول لك استعمال هو حر ومجاني ومتساوي بين جميع المواطنين، يعني السباحة والمشي على الضفاف والبحار والشواطئ هذاك كل حر ومتساوي للمواطنين ومجاني. لكن إذا كان نحكيه على استغلال تجاري راهو باش يكون إلا بترخيص، سواء إشغال وقتي وإلا نقوله عقد لزمة، يعني بين منشآت، يعني بإقامة منشآت ثابتة مع الترخيص مع الوكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وتكون مدتها أقصى 30 سنة. هذا نحكيه على تراخيص. لكن إذا كان في غياب التراخيص راهو نحكيه على الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري. وهنا نلقاو المخالف، نسمى مخالفة، هي نلقاو المخالف يستنى في عقوبة جزائية، عقوبة ماهيش بسيطة، هي جنحة، لكن الحقيقة ماهيش رادعة أنا في نظري. كي نلقاو عقوبة سجنية من 16 يوم العام وخطية مالية من 100 دينار ل 50 ألف دينار، يعني ماهيش عقوبة جزائية رادعة باش نجمو معناها نردعوا بها المخالفين هذوما. هو نوفل الحقيقة المتجاوزات هذه تنقسم لجوز حاجات حسب ما فهمت. ثم الترخيص في الإشغال الوقتي، مثلا ياخو مثلا 20 باراسول بمساحة 30 متر مثلا، لكن نلقاه ما يحترمش المساحة وحط لك 50 باراسول ويتجاوز، زي يعرض روحه المخالفة اللي حروها اللي هي أعوان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أعوان مخالفين، وفما اللي ما عندهمش ترخيص أصلا ويجي ويحط لك
4: عشوائية نكيك
3: عشوائية بالضبط، يحط لك حدود وكسوة معناها حدود بالصلب ولا بأجزاء ويقول لك هذا تبعني، وينقض لك فيها باراسولات ويقول لك لا ما تنجم تبقى فيها إلا بمقابل، هذا ما غير ترخيص، وبالتالي هو يتعرض لهنا لمخالفة. الأعوان اللي حرروهم أعوان ضبط العدلي كسوة شرطة وحرس، وفما زاد الأعوان المخالفين اللي هم تابعين وزارة البيئة، هذوما يرفعوا مخالفة، يرفعها مشتركة مع الحرس مثلا ويعيطوا له السيد في مركز الحرس يسمعوه ويقدموه معناها في حالة تقديم للنيابة العمومية. النيابة العمومية تشيلهم للقضاء. لهنا الإشكال يا نوف اللي احنا ما عندناش قضاء متخصص في البيئة. معناها القاضي هنا مش ترجع له السلطة التقديرية. اش معناها؟ مثلا الوكالة لحماية الشريط وتهيئة الشريط الساحلي تقترح عقوبة مثلا 50,000 دينار مثلا على الأضرار اللي هو تسبب فيها في الشريط الساحلي ذاك ولا الاستغلال الغير قانوني بتاعه. لكن القاضي يقول لك أنا اللي راه السلطة التقديرية لي أنا ونعطيه مثلا عدم سماع الدعوة. يعاود هو يمشي ينصب لك مثلا باراسولات أخرين. لهنا فما مشكلة يعني فما بالحق مشكلة في القضاء المتخصص.
2: واضح. هذا به نحب نسألك شوية اللي فما برشا ما ياخذوش رخصة لأنه لهنا إشكال كبير راهو ولكن باش نخرج شوية على القانون لأنه ما يعطيوش رخص ما نعرفش كيفاش ياخو رخصة ياخو رخصة جانبية خفية ما نعرفش كيفاش معناتها فما مثلا حتى اللي يبدأ برخصة تشوفوهم في البحر معناتها فما شكون يحط كراسي وكذا في وسط البحر في الشط
4: قلت لك تجاوز المساحة المسموح
2: لا مش مساحة الشط هذا في البحر بيدو
3: اللي
2: البحر بيدو تتذكر 3 سنين 4 سنين تالي في سوسة هدوا رستورانات خاطر خذوا البحر معناتها افهم انت السيد اللي يوصل يعمل في البحر افهم قديش واصل استاذة معناتها قديش وعنده علاقات لانه ما ينجمش ينفستي برشا فلوس ملايين باش يجي ونحيهم له بلدية معناتها اذا هو عامل في البحر سيكو بين ظفرين ماخو ضمان بين ظفرين انهم يمثلوا حد اللي يعمل فيه معناتها لهنا فما شكون يقول ما عندوش رخص.
3: هذايا موضوع اخر نو في الحقيقه هذايا راهو هذايا تحوس هذايا تحوس بوضع علامات سواء بالخفيفه وبالصلب ويقول لك المساحه هذه تبعتني بيعطيني ترخيص ولا العقد اللي انت معناها خذيت به المساحه هذيك ما يعطيكش. وهنا هذا هو فما ضعف تنسيق. مثلا عندنا الوكاله حمايه تعيد شريط الساحلي عندنا اعوان البلديه خاطر هي البلديه الجهه المكلفه بازاله تلك الاشغال ولا تلك المنشات اللي بناوها. لكن اذا كان تلقى مشكله في التنفيذ للبلديه ولا كتاب العامين تاع البلديه مرجع النظر ما ينفذوش القرار ولا الحكم ولا المخالفه بازاله تلك الاشغال لا نلقاو مشكله بالرسمي في التنفيذ.
2: لهنا اشكال التنفيذ ويولي خلينا نحلوا الباب على افاق لا قانونيه اش علينا نهت
4: متر نحب نسالك انا من جانب العملي اليوم المواطن يقول لك باهي انا نمشي الشاطئ من الشواطئ معايا الباراسول نتاعي معايا زوز كراسيه باش نقعد على روحي باش نعوم انا نقعد ويجيني يقول لي لا الحبل هذاك من غادي من الحبل هذاك الحبل هذاك متاعي انا وتبعني وتخلصني. هوني المواطن كيفاش ينجم يتصرف شنو
3: والله هو مبدئيا بصفه وديه يقول يعطيني ما يثبت او ما لترخيصك الوقتي الاشغال الوقتي للمساحه هذه والا اذا كان هو رفض ما يعطيش يتصل باعوان الحرس
2: خاطر المساحه هذه خاطر باش نفهموا المواطن معناتها استاذ روبيه المواطن عينيك تحل لازم حتى كان يطلع ماخو رخصه نصف عرض الشاطئ يعني ما ينجمش من اليمين لليسار معبيها معناتها لازم ياخو نصف عرض الشاطئ معناتها النصف الاخر من حق المواطن العادي
3: بالضبط
2: ما ينجمش ياخو شاطئ كامل ما نحكيش بالطول راهو نحكي العرض معناتها من البحر من الرمل للبحر لازم النص معناتها مهما كان ماخو رخصه تقول له راك مخالف القانون راهو الرخصه مش من حقك تاخو عرض الشاطئ الكل
3: بالضبط نوفل هو الوعي باهي انه مثلا احنا ما عندناش سياسه التشكي يعني نوفل نقبلوا ونمشيوا بلاصه اخرى وما نرفعوش الامر جهه المختصه لا نعلموا بلديه لا نقدموا شكايه لا نعلموا حرس الوطني
2: ما وزيد كيفاش البلديه منين باش تعلمها وانت في البحر معناتها ما فماش نمرو كي نطلبوا نلقى شكون الحرس ينجم يكون بعيد
3: اي تعمل شكايه لدى البلديه ترجع البلديه تقول لهم راني مشيت بالنهار الفلاني للبلاصه لقيتها محجوزه من طرف
4: فما بعض السلطات الجهويه اللي تقول صور لي وبعث لي
2: والنجم حتى ندعي المواطن حتى صور وهبط على على على على انستغرام على الفيسبوك معناتها وري اللي البلديه مش قادمه
3: طالما ما يمسش معطيات شخصيه معناها ما يصورش اشخاص وكل هو مباح يعني
2: جوستومون لانه نشوفوا تدخلات في الصيف ومش من حقك من بعد كل واحد معناتها كل واحد يعمل كيما يحب. معناتها راهو باش نقولوا تو مثلا غار الملح باش نحكي عليها اشهر بلاصه به اللي عملوه جماعه في غار الملح راهو حسن المنطقه وجاب لها سياح وكذا. معناتها خدموا خدمه مزيانه. انا حكيت مع ناس منهم عملوا ولا تعملوا قالك ما يعطيونيش رخصه نقعدوا كيكة في المهموته ما نعرفوش نخدموا ما نخدموش. معناتها فهم ما يعطيونيش رخصه شنو. معناتها غار الملح نشجعوهم ونعطيوهم رخصه ولكن في نفس الوقت ما تاخذ ليش الشط الكل. تخلي لي اسباس المواطن عادي جاي وعامل باراسولو. ما تخوش الشط. ما تجيش تقول لي جانا عملت لك بيسين ويجا في الشط. ممنوع تاخوش الشط. ولهنا البلدية وكل السلطات ماذا تفعلون اذا انت هذو ماخذين الشط في سوسة في بنزرت في جابس في منع اي بلاصة فيها بحر. اذا ماخذين الشط سيكو بتواطئ منك وراك يا بلدية ما تعمليش حملة في الجمعة الاولى متاع جوان وتقول لي لا لا لا. يلزم حملة كل يوم واللي خالف تخو حق المواطن. اي ما معناتها المواطن لا يتشكى استاذة نوعا ما يقولك نشكي ما نشكيش باش يقعدوا هما. معناتها نوعا ما مقيس المواطن هذا
3: هو لازم حملات مشتركة يا نوفل بين الوحدات الامنية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي واعوان الضابطة العدلية واعوان الادارات المختصة الكلهم ثم مراقبة دورية منهم هما. مثلا اليوم شي حرس وده يمشي شرطة ثم حرس البحري ثم الوكالة الوطنية هيك معناها فما كل مراقبة دورية حتى مش كل يوم حتى جمعة بعد جمعة أكيد باش تلقى مخالفين وتحرر محاضر المخالفة وتردحهم تحيلهم لدى القضاء والقاضي لازم يكون يسلط عليهم عقوبة رادعة أو ساعات العقوبات المالية تردع خير من عقوبة
2: المالية. من با نوصلوا قضاء أنا ماذا بي البلديات تهبط نويمر تليفونها اتصلوا بالرقم هذا لو كان صارت لكم مشكلة. أنت أستاذ نرجس بوسمين أستاذ محامية معناتها خذ حقك يا مواطن. لو كان يجي واحد يبعد قل له لا ما تاخو بالقانون ما تاخو كان نص العرض متاع الشاطئ انا هو النص اللي خذيته انا باش نقعد في النص الاخر. راهو ممنوع على اي شخص ياخو كل الشاطئ لازم النص حتى كان دافع فلوس لازم ياخو النص والنص الاخر من حقك. مش خاطرك مواطن بالباراسول متاعك يرميك هكا في الترتوش البحر ما تشوف شيء وهو ياخو معتزدك يتكري ما تكريش احسن بلاصة في البحر. ما تبداش تعملوا لي الخيوط فما اليمنى حتى شكون يتمشى
4: يزيل محنة زيدة شوية وعي قانوني
2: يا مواطن طالب بحقك وقعد بالسيف وقل له برنتي جيب الحرس وجيب البلدية وكيجيوك حرس والبلدية قل لهم هذا حقي. ما نجموش نطالبوا باش البلدية وحرس يكونوا في كل مكان. معناتها عندهم بيروات كليماتيزي البلدية يحبوا يرقدوا فيها يحبوا يخدموا فيها شوية ولكن انت كمواطن طالب بحقك. شبيك تضحك سليم والله نقصد يخدموا به. طالب بحقك وقل لي من حقي نقعد ما نحبش انا تجي تقول يقعد وادفع 50,000 معناتها ليه نحب نجيب دلعتي من داري نحب نجيب فطوري نجيب الماء نجيب كذا نحطه. معناتها الامبيونس العادية متاع البحر ما يزمهش تضيع. هذا هو معناتها أستاذة باش تلخصنا في الاخر بالقانون لا يطبق ما فماش مراقبة. ما نحسوا سامحوني مراقبة شكلية في الجمعة الأولى الثانية متاع جوا هاني راقبت لا يتراقب كل يوم والمواطن اليوم تاخو حقك بيدك.
3: العقوبات موجودة القانون واضح لكن التحدي الحقيقي هو التنفيذ أن نحرر محاضر خطوة ضرورية رأس لكنها غير كافية إذا كان ما فماش إزالة فعلية وهدم للمنشآت المخالفة وتخطيطهم وحتى كان لزم معناه عقوبة سجنية إذا كان هو في حال تعود معناه هدمول وعود حتى معناه باش نجم أنت تردع إذا كان أنت تتساهل معهم رأسك يصير كل عام باش تلقاهم وكل عام باش تلقاهم معناه يستغلوا غير قانوني بدون ترخيص حتى إذا كان فما ترخيص يكون متجاوز للترخيص والشروط اللي محطوطة في الترخيص وبالتالي نلقاو وإحنا في نفس المعضلة اللي هي التنفيذ.
2: واضح.
3: اليوم فما سوء تنسيق من الجهات المكلفة بالحماية الشريط البحري.
2: تو نهار نحكيو في الموضوع هذا قاعدين نتابعوا الدول الأوروبية كيفاش تتصرف مع السخانة كيفاش لي جاردان لي زيسباس فير كيفاش الماء في الشجر كيفاش الكذا. معناتها سخانه تقلقهم يقول لك تقلق المواطنين ونعملوا الامكانيات الكل باش نقصوا من سخانه على المواطنين. حاجه هايله برشا. شكرا ليك استاذه المحاميه نرجس بوسمين على التوضيحات هذه كل. نعاود نرجع نقول الكلمه اللي قلتها وعي المواطن هو اللي نجم يصنع الفارق. انت واعي راك ما تعملش عركه راك انت واعي. دايروا في الفقرات في الصيف ان شاء الله باش تكون اكثر خدمات وفقرات والكل مبنيه على البرانسيب القانون شي يقول القانون يقول هكا تدافع على حقك حتى كان يجيك البياع ويقول لك لا ما نجمش، قولوا لي تنجم بقانون تونس راه ما نجمش محل يعمل قانون مختلف على قانون الدوله.
4: علاش قلت لك لازمنا شويه الوعي القانوني بالنسبه للمواطن التونسي ذا اللي نفتقدوا له كلنا شويه باش نعرفوا كيفاش نطالبوا بحقوقنا في وضعيات كما هكا. انا خاطر كي تجي قدام وضعيه كما هكا ما تعرفش اش تعمل، خاطرك ما تعرفش شنو يلزمك تعمل.
2: أي
4: كي تولي تعرف النقطه هذيك راهي في القانون تقول هكا وهكا
2: مثلا
4: وهكا. تولي يا تحاجوا بالقانون هذاك يا تمشي طالب حقك عند جهة المختصة.
2: مثلا انت تحب تدخل تواليت تمشي القهوة يقول لك لا خاطرك ما خذيت الشرب، يلزم تقول له بالقانون من واجبك تخليني ندخل، من واجبك مش لا راك تخالف القانون كي ما تخلينيش ندخل. معناتها لازم الوعي القانوني. مادام نحكيو على الوعي القانوني معايا بطبيعة ناهد، بعد شوية باش نخرجوا من الوعي القانوني نمشيو للسلاح
4: نمشيو الوعي اخر.
5: فرعون مع ليتر حالي.
6: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، هل ممكن اعتبار الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بالثقة في النفس، الثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة أو حتى الغيرة المرضية؟ وهل الناس اللي تغير برشا على الشريك تنجم تأثر سلبيا على العلاقة وتسبب ضغط مشاكل وخلافات نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيوا على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا البريز اون شارج تصعب في بعض الحالات؟
7: يغير لأنه يحب، ولكن لكن فاتت خط معين وتدخل في الشك. برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خسر هكاك مدينة معنى إيش بيك خسرت فلان، يعني عاشقها عشق عشق خلوه قيس ليلى وكذا واحد، لكن أخي مش هيك هي الحياة، الحياة ثقة ثقة.
8: تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، تلقى روحك إنسان يتحكي فيك، تلقى روحك معناتها كل شيء ليلي وخايب لي وخايب لي، باش تلقى روحك بالحق وانفغمي على روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق أي حاجة دايرة بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمون غير المفرطة نتاعو هو، باش تلقى روحك أنت ديبوندون ليه هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقة اسمها أنت وهو. دونك مش باهي، كل أي وحدة بالحق لازمها أحسن الأمور أفضل.
6: الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية، موضوعنا في فروم هاركلي.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية.

التأمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيرونس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة. ميدي ماغ

0: نوف الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ، مازلنا مكملين معاكم. أصل الحكاية بعد شوية باش نحكيو على اليد الإلهية، تعدت عليها 40 سنة ولكن ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء،
2: بما فاتك شيء، بعد شوية باش نحكيو على رعب في مونريال، كيفاش تتحول أفكار متطرفة على الإنترنت لإطلاق نار دموي، كيف باش نحكيو زادة على قضية هزت أمريكا، نحكيو على الرضيع عمره عام واحد تقتل على يد الشرطة، كيفاش صارت الحكاية. لكن قبلها نحكيو على الحدث البارح في كأس العالم، وقت اللي صارت عاصفة دقيقة 45، فرنسا متقدمة، الجماهير تستنى في الشوط الثاني، فجأة الماتش يقف، مش بسبب إصابة، مش بسبب شمروخ، أما بسبب البرق. وهذا بالطبيعة اللي صار البارح، كانت وقفت المباراة المدة طويلة لدرجة أنه فما حتى فرنسيس هبطوا البارح على فيسبوك، اليوم هزوا من النوم وهما يستنوا.
3: Totalement vide à la mi-temps en raison des orages, donc il nous a été demandé de se mettre à l'abri des coursives, vous voyez.
4: La situation empire un peu dans les coursives parce que la pluie réussit à pénétrer un peu de ce côté-là, mais vous le voyez, l'ambiance

0: est toujours là. Les fans ont hâte de re-rentrer dans le stade, mais il va falloir faire preuve de patience car il y a eu un nouvel éclair il y a quelques minutes. Cela retarde le coup d'envoi d'au moins 30 minutes. Donc il faudra vraiment faire preuve de patience pour voir la suite de ce France-Irak.
1: الماتش توقف أكثر من ساعتين بسبب عاصفة رعدية قوية. الأغرب أنه مش لازم البرق يضرب الملعب باش تتوقف المباراة. يبقى السؤال كيفاش الفيفا تعرف اللي اختار قريب. الحكاية تبدأ حتى قبل ما يبدأ الماتش. في أمريكا كل ملعب كبير مربوط بمراكز متاع أرصاد جوية تخدم 24/24. فما رادارات ترصد السحب، أقمار صناعية وأجهزة خاصة تراقب التفريغات الكهربائية اللي في الجو. يعني البرق يضرب على بعد كيلومترات، السيستم ينجم يعرفه في ثواني. وقت اللي السيستم يرصد صاعقة على بعد أقل من 13 كيلومتر تقريبا من الملعب، البروتوكول الامريكي يفرض ايقاف المباراه فورا، ما فماش نقاش. الحكم ما يقررش وحده والفيفا ما تنجمش تتجاهل القانون. اما يقول قائل على ساعتين، علاش مش ثلاثه مثلا، علاش مش نص ساعه كهو؟ ولهنا البروتوكول يعاود يفسر الموضوع هذا، يقول لك بعد اخر صاعقه مثلا على بعد 13 كيلومتر ضربت صاعق، لهنا يبدا عاد تنازلي مدته 30 دقيقه. في 30 دقيقه هذه اذا ظهرت صاعقه جديده يعاودوا يحسبوا 30 دقيقه اخرى.
2: كونتاروبور اي
1: اكزاكتومون. مثلا توصل انت لدقيقه 28 يبداو يستناو، تضرب صاعقه عاود من الاول الى انه في النص ساعه هذيك ما عادش فما.
3: هذاك علاش من الاول قالوا نص ساعه من بعد
1: يقعدوا بالنص ساعه التجديد. هذاك علاش المباراه نجم تقعد تقف الساعات، وهذا تقريبا اللي صار في مباراه فرنسا والعراق. كيما نقولوا الجمهور تلقى رساله على الشاشات العملاقه تقول غادروا الاماكن المكشوفه، ابحثوا عن مأوى لان عاصفه قويه قادمه. برشا ناس هبطوا من المدارج. المثير اكثر انه هذه تعتبر اول حادثه في مونديال 2026، والحقيقه كانت متوقعه بحكم الطقس الامريكي معروف
2: قبل بشيء تقريبا.
1: بالضبط معروف امريكا بالعواصف والامور اللي زغاج معناها الكل
2: كان فما تخوفات حتى من انه يقفل الماتش
1: اكزاكتومون. وزاد فما مشكل اخر نتاع انه الكوب دي موند دي كلوب صارت فيه نفس المشكله كيف مره نتذكر اللي في جنوب افريقيا صارت مشكله نتاع اعصار. دونك فما مناطق معينه في العالم ينجم يصير فيها المشكله هذه.
3: واش نقول لك
2: كيما تروبيكو
3: وكي تصير صعقه بلي خذني على قد عقلي، كي تصير صعقه مثلا الماتش يوفا بالنتيجه هذيك، معناتها مع اسبانيا جينا صعقه نجم نخسر واحد
1: بلي مع هولندا.
3: مع هولندا يا ربي.
1: لا هو المشكل مش غادي المشكل انه كي يقف الماتش ما فماش قانون يحدد اسكو يقف غادي ولا معناها نجم مثلا يقف الماتش في دقيقه 50 فرضا وقف نهار كامل، كي يرجعوا يلعبوا في دقيقه 50 يرجعوا.
2: خاطر نذكروا لي هذا بروتوكول نتاع الولايات المتحده الامريكيه، مش بروتوكول الفيفا نتاع البريمتر نتاع
3: امور الطقس. ما منعناش
1: لا فما حتى ما اقوى فما قبل كان فما ماتش كي توقف المباراه ديما في القانون ترجع منين وقفت. فما مره وقت الريال تلعب وجاء انذار فما قنبله في الملعب يا اخي، وقف في الماتش دقيقه 80 أجلوه الغدوة
2: ولعبوا العشرة
1: هو وقتها واحد شيء الريال خاسر معناه رجعوا بشرب وكان درجي.
3: يعني المهمة كانت صعيبة. شفنا المدرب فرنسا يحكي مع مدرب العراق، وشفنا المدرب الفرنساوي قال أول مرة تصير في حياتي وإن شاء الله آخر مرة إنه ماتش رو
1: قلق هي
3: ليه جواريت لعبوا ميتون كامل ومن بعد صارت الشيء ترتاحوا ومن بعد يعاودوا يسخنوا باش يلعبوا
2: ساعتين كاملين
3: ولحظة وعاودوا سخنوا أخي قالوا لهم زيدوا استناوا ومن بعد عاودوا سخنوا مرة أخرى. معناتها ما نعرفش جسديا متضر الملاعبية ولو مع الماء اللي معبي في التيران نظفوه شوية. دونك فما ريسك زيادة كل ما تصير اكسيليراسيون فرانس على اليمين وعلى اليسار نقول يرد بيل ولا تكون لي تضرب. معناتها معقدة شوية الحكاية كانت. دونك
1: معقدة وتقلق
3: رزمون ما كانش ماتش فيه المنافسة القوية بصراحة. معناتها
1: كان تصير في فينال مشكلة
3: اي هذيك هي
2: اما حاجة اخرى لفتت انتباهي وقت اللي صارت وقت اللي تقص الماتش شوفوا الصرامة متاع الاجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية كي حطوا لهم على الشاشة الكبيرة غادروا فما جانب الجمهور ما غادرش. شوف الاستاديو كيفاش طلعوا لهم بالواحد بالواحد وبعد ربع ساعة ولا نص ساعة تقريبا ما عاد فما حتى حد من الجمهور في المدارج الكلهم دخلوا.
3: فوالا ام 6 مهبط المحليه البلاغ هذا قلت لك البوست ان احنا ام 6 البارح فما 14.2 مليون فرنسيس نعذروهم على الروتار على ليكول ولا على الفاك ولا على الخدمه لانه فما ميتيو في فيلادلفيا وبطبيعه نسامحوهم لانهم
2: عطاوهم كما لي سي باسي اللي يعطيوهم
3: فما موعد نهار الجمعه 9 زاد على ام 6 النرويج فرنسا. وشوف معناتها بين النرويج وفرنسا منافسه قويه على المرتبه الاولى. النرويج ما تربح بزيد بونتويت واضح. دونك العاصفه والقوانين الالتزام الكبير بالقوانين. اما ما عرفتش بعد قديش وقت الماتش يوفا ساعتين معناتها وقتاش يقولوا خلينا اجلوه الغدوه ولا هما كان الرغبه
1: نتاعهم. هو راه ذا اللي صار البارح ما صارش اللي صار في الاستاد مش مشكله نتاع اوراج معني صار ما نحكيو برشا مطر لكن الخطر الحقيقي ما قربش وقت اللي يقرب الخطر وقت اللي تفهم عاصفه والكل وقت ينجموا يوقفوا الماتش يقولوا مش لازم
2: البريمتر 13 كيلومتر كوميم كبير
3: بعيد شويه سيكوريتي
1: وي نكملوا نحكيوا على امريكا وين برشا قضايا غاديك نتاع اطلاق نار فيها الجدل كي تدخل فيها بين الشرطه والمواطنين لكن القضيه هذه باش نحكيوا عليها اليوم صدمت الامريكيين الكل خاطر الضحيه نحكيوا ماهوش مجرم ماهوش مطلوب للعداله ماهوش حتى انسان راشد الضحيه رضيع عمره عام واحد فقط.
4: Aux États-Unis, des policiers ont tiré sur une voiture tuant un bébé d'un an dans les bras de sa mère. Les faits ont eu lieu le 14 juin sur le parking de ce supermarché au Mississippi. Les forces de l'ordre avaient été appelées pour un présumé vol à l'étalage de paquets de couches. Selon le bureau d'enquête du Mississippi, les policiers auraient aperçu deux femmes avec un enfant et auraient échangé avec l'une d'elles avant qu'elles ne prennent toutes deux la fuite à bord d'un véhicule.
5: We was leaving at the Walmart. They tried to stop her. But I kept walking because it had nothing to do with me. By the time me and my baby got in the car, she came. And then they, when we was backing up, they was running out the car.
4: Les policiers ouvrent alors le feu sur le véhicule. Cohen Wiley, âgé d'un an seulement, était dans les bras de sa mère à ce moment-là. Il a été touché par balle et n'a pas survécu. Son ami, qui conduisait, a été grièvement blessé. Selon les premières déclarations de la police, la conductrice aurait foncé sur eux et manqué de renverser un policier. Une version réfutée par la mère du garçon et son avocat.
3: Voilà,
1: الحكايه صارت في ميسيسيبي وقت اللي كل شيء بدا بمكالمه عاديه للشرطه على الحادثه نتاع السرقه داخل متجر غاديكا الشرطه وصلت حاول توقف سياره في اشخاص مشتبه فيهم حسب الروايه الرسميه الاولى السياره حاولت تتحرك في اتجاه واحد من الاعوان وكانت باش تدخل فيه ولهنا واحد من عناصر الشرطه قرر انه يطلق النار على السياره اما اللي ما كانش يعرف العون وقتها او ربما ما انتبهلوش انه داخل السياره كان فما طفل صغير عمره عام واحد فقط الرصاص دخل للسياره الطفل اصيب اصابه قاتله تم الاعلان عن وفاته بعد وصوله لل مستشفى لكن عائلة الطفل قالوا انه لازم تنتشر كاميرات الشرطة وكاميرات المتجر باش الناس الكل تعرف الحقيقة كاملة محامي العائلة اللي قال انه الام كانت تعيط وتعلم في الشرطة اللي في السيارة فما طفل صغير في المقابل التحقيق مازال متواصل والسلطات مازال تتراجع في الفيديوهات والشهادات باش تعرف بالضبط شنو صار في الثواني الاخيرة قبل اطلاق النار.
3: واضح دونك كل عادة نفس الغموض من حقهم مش من حقهم علاش هربوا اسكو كي هربوا تعرف القانون كي هربوا تنجم تطلق النار معناتها نفس الاشكال ضحايا سنوين خاصة في أمريكا.
1: بالضبط نمشي وزاد لنفس بون حاجة تشبه شوية نحكي على مشكلة أخرى أما المرة هذه في مونريال وفي كندا ساعات معناها من الرعب هذا اللي عاشوا الحكاية بدأت بتليفون عادي كيف كيف للشرطة بعد بدقائق ولات المنطقة الكل محاصرة الناس تطلب منها أن تبقى في ديارها والسبب هو مسلح يطلق النار.
6: Lundi 11h35, Côte des Neiges, un appel au 911. Quelqu'un signale le canon d'un fusil qui dépasse d'une fenêtre de l'hôtel Hilton sur Descari dans le secteur Westbury. Les policiers arrivent, ils se font tirer dessus en débarquant. Un agent est touché. 12h37, ton téléphone sonne. Alerte de crise civile, consigne pour tout le quadrilatère. Côte des Neiges, McDonald's, autoroute 40, Queen Mary, rentrez, verrouillez, restez loin des fenêtres. Le quartier se vide, Namur ferme, la ligne orange est coupée entre Côte-Vertu et Lionel-Grou, la ligne bleue entre Snowdon et Park. On évacue l'oratoire Saint-Joseph, deux écoles au moins sont confinées. Début d'après-midi, le SPVM annonce publiquement que le suspect est neutralisé. 13h40, ça se confirme, un policier est mort en service. Ça faisait 24 ans que la police de Montréal n'avait pas perdu un des siens comme ça.
1: لأول مرة في 24 سنة كندا معنا مونريال بالتحديد ما خسروش عون في حادثة مشابهة الشرطة كي خلطت المكان المهاجم فتح النار على الأعوان صارت مواجهة مسلحة عنيفة في النهاية كانت الحصيلة ثقيلة شرطي اللي عمره 34 سنة اسمه محمد لمين بن رضوان تقتل أثناء أدائه لواجبه زاد مواطن آخر فقد حياته شرطية زاد صارت له إصابة لكن المهاجم نفسه تم القضاء عليه خلال المواجهة أما الصدمة الحقيقية إنه المحققين اكتشفوا إن المهاجم خلى وراه وثيقة طويلة برشا تقريبا 100 صفحة من نوع معناها تحس بين معناها ولا حاجة هكا يفسر فيها في أفكاره قبل الهجوم حسب التحقيقات الأولية الوثيقة كانت متأثرة بما يسمى حركة الإنسيل اللي هي كلمة جاية من involuntary celibate يعني أشخاص يعتبروا روحهم غير قادرين على إقامة علاقات عاطفية ومع الوقت بعض المجموعات المتطرفة منهم والتي تحمل أفكار كراهية ضد النساء والمجتمع المشكلة أنه بعض أفراد المجموعات هذه ما يبقاوش كانسوا الإنترنت في بعض الحالات التطرف الرقمي يتحول العنف حقيقي على أرض الواقع فشل في العلاقات خليه يخرج كارتش في الشارع
3: واو فشل متاع واحد متثقف ويهبط بيان ودنيا معناتها الضغط والستريس
2: والدوافع تكون غريبة جدا
3: غريبة شفت قداش من جريمة قتل نحكي عليها ديما الدوافع هي الغريبة يعطيك صحة سلاح تراه نمشيو بسرعة إلى أصل الحكاية
7: أصل الحكاية
1: دقيقة 51 من ماتش مشتعل في ملعب بالمكسيك، أكثر من 114 ألف متفرج واقفين على ساقيهم يتابعوا في مباراة كانت قوية برشا. نتيجة 0-0، مارادونا ياخذ الكرة يمررها لزميله، الكرة تعاود ترجع بين المدافعين الإنجليز وتطلع عالية للسماء. الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون يخرج من مرماه طويل قوي، عنده أفضلية كبيرة في الكرة الهوائية مقابله شكون دييغو أرماندو. مارادونا أقصر منه بحوالي 20 سنتيمتر، الكرة تهبط، شيلتون يمد يديه باش يبعدها، مارادونا يطلع معاه في سكوندا لمسة صغيرة، الكرة تدخل للشبكة، الجمهور الأرجنتيني يفرح، الإنجليز يقفوا في بلاصتهم، الحارس يجي للحكم وهو يعيط راهو استعمل يده، أما الحكم يشير إلى وسط الميدان هدف.
7: The wide men have found little space in this contest. It's not true of Olatico Achea at the moment, but certainly it's been true of the England team. Haven't seen that much of Hodge or Trevor Stephen. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodge and
1: هدف باش يبقى للأبد من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم، أو كما يسميه العالم بعد ذلك هدف يد الله. باش نفهموا الحكاية لازم نرجع شوية للوراء. عام 1986 الأرجنتين ما كانتش تلعب فقط على كأس العالم، كانت تلعب على جرح مفتوح. أربع سنين قبل المونديال صارت حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، حرب قصيرة أما خلت مئات القتلى من جهتين. في الأرجنتين برشا ناس كانوا يحسوا بالإهانة بعد الهزيمة العسكرية، هذاك علاش وقت اللي طلعت القرعة وجات انجلترا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم، المباراة ولات أكثر من كرة قدم. برشا مواطنين أرجنتينيين كانوا يشوفوها مواجهة رمزية، فرصة للرد، ولو فوق عشب الملعب. وفي وسط هذا الكل كان فما لاعب واحد هزز أحلام بلاد كاملة فوق أكتافه، دييغو أرماندو مارادونا. وقتها كان عمره 26 سنة، أما بالنسبة للأرجنتين كان أقرب البطل القومي، الرجل اللي نجم يعمل المستحيل بالكرة. 22 جوان 1986 المكسيك، حرارة قوية، 114 ألف متفرج، الحكم كان تونسي اسمه علي بن ناصر، واحد من أشهر الحكام العرب في التاريخ، معه مساعد بلغاري اسمه بوغدان دوتشيف، كان من واحد منهم يعرف أنه بعد دقائق قليلة باش يدخلوا زوز تاريخ كرة القدم إلى الأبد جرة غلطة. شوط لولين يوفا 0-0، مباراة مغلقة صعيبة، لكن دقيقة 51 اللقطة اللي سمعناها في البداية، الإنجليز يحتاجوا، الحارس يحتاج، المدافعين يحتاجوا، أما الحكم لا شاف الكرة، المساعد متاعه ما شافهاش، الهدف في تحسب 1-0. في الوقت هذا ما كانش فما فار، ما كانش فما إعادة فيديو للحكم، القرار كان نهائي، ولكن الحكم التونسي كان متأكد أنه الهدف صحيح.
8: أنا كحكم بالتجربة المتواضعة اللي عندي سميت أنا فيه شيء اليد، لكن اللي غلط الأكثر لي المساعد أنه زوز أيادي، يد الحارس ويد المارادونا، يقول أن ممكن يد الحارس هي اللي رمت الكرة، فدخل الهدف. كنت راجع لوسط الميدان وأنا نجري للخلف، خسرت له حتى نصف الميدان وباقي ماشي معي حتى وصلنا للوسط، يعني أكد لي أن الهدف 100% صحيح، فأجبرته على قبول هذا الهدف. فرحت به، كان يرفع لي فيدي ويقبل فيها ويقول ماي فراند علي، حتى المريول كاتب لي ما علي ماي إترنو أميغو، معنى صديقي إلى الأبد.
1: المثير انه بعد 4 دقائق فقط مارادونا عمل حاجه اخرى اقوى برشا من بونطولي باليد، خذ الكره من نص تيران، راوغ لعب 2-3-4 والحارس، وسجل هدف يعتبروه الكثير انه اعظم هدف في تاريخ كاس العالم. يعني في ظرف دقائق مارادونا سجل اشهر هدف غير قانوني في التاريخ واشهر هدف مهاري في التاريخ. في نفس المباراه الارجنتين تربح 2-1، تتاهل وتواصل المشوار وفي النهايه تربح كاس العالم. بعد المباراه مباشره الانجليز كانوا متغشين، صحف البريطانيه تكلمت عن الغش وعن هدف غير شرعي، برشا لاعبين الإنجليز قالوا اللي الحكم مسرق منهم المباراة. أما في الأرجنتين الوضع كان مختلف تماما، الناس خرجت تحتفل في الشارع، برشا جماهير شافت أنه الفوز على إنجلترا عنده قيمة خاصة بسبب أحداث الفوكلاند، حتى أنه بعض الصحف الأرجنتينية اعتبرت انتصار نوعا من الثأر الرياضي. أما العبارة اللي خلدت الحكاية قالها مارادونا بنفسه بعد المباراة، وقت اللي سألوه إذا كان مس الكرة بيد ولا لا، جاوب بابتسامة وقال بون سجلت شوية براسي، لكن زاد شوية دخلت يد الله، ومن هنا خرجت جملة لامانو دي ديوس أو يد الله. أما شو اللي قال حكم علي بن ناصر سنوات طويلة بعد المباراة؟ قال اللي هو ما شافاش، لكن بعد نوعا ما تكونت صداقة بينه وبين مارادونا، كيفاش والحكم هذا نوعا ما ساهم بشكل غير مباشر أنه مارادونا يجيب المجد لبلاده. بعد عقود نحكيه على مارادونا في حوار تلفزي مع بي بي سي، اعترف أخيرا اللي هو كان سجلها بيديه.
9: It was your hand or the hand of God?
10: For me, man. For me.
9: It was my hand. With this, I don't mean any disrespect to English fans.
10: Inglaterra.
9: But this is something that happens. We used to do this. I had scored goals before in Argentina with my hand. It was a goal that I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it. So I did like that, and I moved my head back. And I started running because I started to run at first. Shilton didn't realize. And the one who told him he was the sweeper, he was the one who seized my hand.
1: الغريب انه الاعتراف هذا ما نقصش من شهرة الهدف بالعكس زاد منها اليوم بعد اكثر من 40 سنه مازال اسم يد الله يتعاود في كل مونديال وما زالت الناس تختلف هل هو اكبر غش في تاريخ كره القدم ام تقعد لقطه اسطوريه في التاريخ انه حاجه واحده بركه في سكوندا صغيره تنجم تبدل برشا حاجات بيتر شيلتون يعني بعد المباراه بسنوات قاعد ما تعافيش من الحاجه هذه لكن يد صغيره صنعت قصه كبيره
3: فوالا وكان مارادونا جاي لتونس والعلي بن ناصر وهدى له
2: مليون
3: حاجه
1: جست التاريخ البونتو اللي ماركيه الثاني مارادونا في برشا دريبل قبله فما فوتره
2: اي صحيح
3: زيد
1: الثاني في وعلي خاطر
2: كان جاي الماتش هذاك بالفار في زوز بونتويت
1: لا لا لا ما نحكيش على مقارنه مارادونا وميسي نحكي كان على ميسي
3: لا كان بالفار في تونس راهو تحسبوا زيد خاطر فار ما اثرش فينا الحمد لله وهذه قوتنا
1: هو سؤال يقول انه كان جاي الفار موجود ملي بدات الكره اسكو باش يكون عندنا نفس التاريخ ولا
3: لا فما ناس هزوا بطولات ظلما
1: معناتها في مونت انجلتير هذاك بالفار
3: ما تحكيليش اما على الريال اما بصفه عامه منتخبات برشا
1: ليه برشا اخطاء كانت موجوده في التاريخ
3: في فيناليت وفي دنيا اما عملوا كما انت قلت الشرم ما عندها
1: وقت نحت
3: 40 سنه ومازال نحكيوا عليه شكرا سليح شكرا نهاد شكرا لبنى شكرا سليم بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فوروم نتقابلوا احنا غدوه في لامينا ميدي ماغ الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: ترا ترا ترا.
1: ما أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. ديوان الحبوب يدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة له بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة كميات الحبوب المنقولة. يأتي ذلك تبعاً للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بجهة زغوان وبالمناطق الغربية والوسط وجهة قفصة بكميات محلياً غزيرة مع تساقط البرد ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية بعد الغد الخميس. وديوان الحبوب يؤكد الحرص على توخي أقصى درجات اليقظة للتدخل عند الضرورة قصد المحافظة على كميات الحبوب المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن نسبة امتلاء السدود حالياً مطمئنة جداً، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. والمتحدث يضيف أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحاً في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود، انجر عنه اللجوء إلى قطع الماء خاصة على مستوى سدود الشمال. والمسؤول يوضح أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظرا لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي التي سجلت إيرادات هامة خلال سنة 2026. هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تتراوح بين 20 و35 و50 سنة سجنا في حق عناصر عصابة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، تضم من بين أفرادها فتاة. وتعود تفاصيل القضية إلى أحباط الأجهزة الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي خلال صائفة سنة 2024، عملية تهريب كميات هامة من مخدر الكوكايين كانت مخبأة في حقائب مسافرين قادمين من أوروبا، وقادت الأبحاث والتحقيقات المعمقة إلى كشف امتدادات هذه الشبكة العابرة للحدود وتحديد هوية بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج المخدرات بالبلاد التونسية. استشهاد شخصين بإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما اعتبره حزب الله انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار بعد هدوء في وتيرة القتال منذ مساء السبت. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يقول إن طهران وحدها ستقرر كيفية استخدام الأصول التي سيتم الإفراج عنها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، نافيا أن تكون لواشنطن أي سيطرة على هذه الأموال أو أنها يجب أن تستخدم في شراء سلع أمريكية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدافع عن استمرار حكومته، وذلك إثر صدور حكم على وزيره السابق وعضده الأيمن خوسيه لويس أبالوس بالسجن لمدة 24 عاما بتهم فساد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي كمل اليوم تحضيراته في مونتيري في المكسيك، يعمل آخر حصة تدريبية غادي وبعد يغادر المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد إلى كانساس غادي، وين باش يعمل زوج حصص تدريبية في كانساس قبل مواجهة هولندا في ملعب كانساس إن شاء الله نهار الخميس، مقابل نهار الخميس نذكر نص الليل بالتوقيت التونسي، يعني في السهرية نتاع نهار الخميس والبداية تكون نهار الجمعة. ما نقول كيفاش تولي بالضبط، لا تولي نص الليل نتاع نهار الخميس، وكي تولي دقيقة من بعد تولي دخلنا في نهار الجمعة، تفهموا مليح وقتاش وقت الماتش باش الناس الكل نعرفوا. تحب تتابع المنتخب الوطني التونسي وتفرج في آخر مقابلته في المونديال هذا أمام المنتخب الهولندي. في التراجي الرياضي التونسي نهار 12 جويلية هو موعد عودة اللاعبين إلى التمارين والتحضيرات للموسم الجديد. تمارين تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامف. يرجع كما نعرف ريجي كامف هو الإطار الفني اللي معاه يكونوا موجودين في عودة التمارين. فما زوج تربصات، تربص محلي في تبرقة وتربص خارجي مازال ما تمش تحديد المكان متاعه بالضبط، لكن الأقرب أنه باش يصير في المغرب. إدارة النادي الإفريقي أعلنت اليوم في بلاغ أنه تم قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع الباسكيت في انتظار إعلان الاسم متاع البديل. من جهة أخرى تم تعيين بشير حديدان مدير رياضي في فرع كرة السلة ونجد الهيلي مدرب أو مدير إداري لنفس الفرع. في المونديال اليوم المواعيد فما برشا ماتشات يتلعبوا، دونك خلينا نبداو نحكيوا على الجروب كا والجروب ال. هي المقابلات نتاع اليوم. نبدا بالجروب كا، البرتغال مع أوزباكستان بداية من الستة، هي جولة ثانية من المقابلات في المجموعة هذه. كولومبيا مع الكونغو بداية من ثلاثة متاع الصباح. كولومبيا عندها ثلاثة نقاط، البرتغال نقطة، الكونغو نقطة، أوزباكستان صفر من النقاط. الجروب ال زاد فيه مقابلات، مقابلة كبيرة منتظرة تسعة بين انجلترا وغانا، تسعة متاع الليل، ونص الليل مقابلة بنما وكرواتيا. انجلترا غانا كل فريق عنده ثلاثة نقاط، بنما المنتخب الكرواتي كل واحد فيهم عنده صفر من النقاط. ذكر أنه فما ستة منتخبات ضمنوا التأهل متاعهم الجولة الثانية، هما الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، النرويج وألمانيا. أربعة خرجوا ديجا من السباق قبل الجولة الثالثة، تونس، الأردن، هايتي وتركيا. نشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net. نخليكم على ليندا وبقيت الكيب في فورم.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
0: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم، حلقة جديدة من فورم على موزايك كافي. مرحبا بكل مستمعينا حتى الأربعة، معكم كالعادة في فورم مدة ساعتين ويجي لكم معنا على 71 في موضوع اليوم اللي فيه نحكيه على الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية. هل الغيرة شعور طبيعي يشعر به الإنسان تجاه شخص اللي يحبه؟ وهل الغيرة عندها حدود؟ وهل هي مربوطة بثقة في النفس، ثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نحكيه على الغيرة المفرطة جوستمون ولا حتى نوصلوا نحكيوا على غيرة مرضية؟ هل الناس اللي تغير برشا على الشريك نجم تأثر سلبيا على العلاقة، تتسبب في ضغط، مشاكل، خلافات، نجم تضر الكوبل وفي بعض الحالات حتى توفى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال أنه نحكيوا على غيرة مثلا مرضية ممكن تخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، البسيكولوج وغيرهم، وإلا لبخيز ان شارج تصعب في بعض الحالات؟ مرحبا، نجم تعطيوا رايكم في الموضوع ولكن زادة تجربكم في الإطار هذية. ولكن فما شكون عاش تجربة كيما هكا في الكوبل متاعو فما فيها غيرة مفرطة وغيرة مبالغة فيها؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف. كالعادة وينتجموا تشاركوا معنا شوية خلنا نسمعوا صوتكم اللي سجلتوه على غيبوندر موزايك فام في تفاعل مع موضوع اليوم. ويحضر معنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وزادة يكون بحثينا أنس لعويني بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل. في الإخراج مرحبا صلاح الشرقي، اخرج رقمي معنا اشواق المجري، امل الهذيلي في عنوان محتوى الحصه، معنا غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الستاندار. مكرم يستقبل تليفوناتكم في الميكرو، معكم ليندا رحالي. باش نمشيو مع شيرين ومن بعد نبداو مع اول التليفونات ونرجع مع ريبوندور موزايك اف ام.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم. هذه ساعتين و13 دقيقة تشاركوا معنا على 71 113. في موضوع اليوم نحكي فيه على الغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقات العاطفية والزوجية. هل الغيرة شعور طبيعي نجم يشعر به الإنسان تجاه الشخص اللي يحبه؟ هل الغيرة عندها زادة حدود؟ هل هي مربوطة بالثقة في النفس، ثقة في الطرف الآخر وفي العلاقة ككل؟ وقتش نجم نحكي على غيرة مفرطة وتوصل حتى الغيرة مرض؟ هل الناس اللي تغير برشا على الشريك نجم تأثر سلبيا على العلاقة، تتسبب في ضغط، مشاكل، خلافات، نجم تضر بالكوبل وفي بعض الحالات توفى حتى بالانفصال؟ شنو الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يغيروا على الشريك بصفة مبالغ فيها؟ وهل في حال نحكيه على الغيرة المرضية ممكن التخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس، وإلا ساعات البريز ان شارج تكون صعبة في بعض الحالات؟ مرحبا بكم. 71 113 ألف للمشاركة معنا في البلاتو. معي ياسين عبد الله مختص في علم الاجتماع كالعادة، رافقنا في فروم حتى الآخر الحصة معكم للأربعة متاع العشية، وضيفنا أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل باش نحكيه على برشا نقاط في علاقة بموضوع اليوم. مرحبا، نجمو تشاركوا بالتجربة بالرأي على 71 113 ألف. ولكن قبل خلنا نسمعوا مساجاتكم في ريبوندور موزايك فام في تفاعل مع موضوع اليوم.
2: فرام تيمونياج.
3: عسلامة يا لندا. الغيرة يا لندا أسبابها متعدة، منها استنقاص الذات، الإنسان اللي يبدأ يحس روحه أنقص من غيره، ومنها التملك، يحب يتملك الشخص ذاك يظن متاعه صحيح ما عادش حتى حد المشارك فيه، ومنها الخوف من الغير ونواياه، يقول لك أنا يبدأ عنده ثقة في الشريك متاعه، ولكن يقول لك أنا ما عنديش ثقة في الغير في الآخر اللي يخذله ولا اللي يعامل فيه معاملة معينة، ومنها القياس على سلوك الشخص نفسه، يعني اللي يستبيح زوجة ولا شريك ولا زوجة الغير يظن للناس الكل يقنع روحه بها، اللي الناس الكل كيفه، ومنها اللي يبدأ عايش في دوامة الشك خاطر هو عاش تجربة معينة فقد فيها الثقة في الجميع، ومنها اللي سبب متاعه النرجسية وحب الذات المفرط، والكلهم يخليه الشخص يتعدى الحدود المعقولة للتعبير عن الحب، وينقلب الشيء ذاك السلوك ذاك متاع الغيرة ينقلب من حب إلى الأذية والتحطيم، والكلهم هو مرض نفسي نجم يكون المرض متاعه صغر للمجتمع العايش فيه، نجم يكون التربية اللي تربيها وتلقاها ما هيش تربية صحيحة، الكل يمشي في مضرة الشريك، واللي يعيش في الجو متاع الغيرة من كين يويله والله، يا من ناس تحطمت ديارها بسبب الغيرة، يا من ناس فرقت وضاعوا وتغيرات على خاطر الشريك ولا الشريكة تغير برشا وأكثر من لازم، وربي يحمينا ويحمينا من الغيرة وينور بصيرة هالجيل الجديد يا ربي، وربي معانا ومعاتون.
4: ألو مسعيد، بالنسبة للموضوع اليوم الغيرة يعني في العلاقة، بالنسبة للموضوع أنا أقول كونه الغيرة هو شعور به الحقيقة، وكونه يعني الصفة هذه تبدأ عند الشريك الحقيقة المرأة تولي سعيدة، بمعنى هذا غير عليا يعني يحبني، تحسها من سمات الرجولة، عنده شخصية غير عليا، جاية من الحماية، جاية من الحب، ولكن كان أنت تكتشف كونه السمة هذيك ماهيش عرضية يعني مرضية، بمعنى تولي كل وسواس، تولي غيرة مرضية، تحسوا معناها كل شيء قلقه، ما يحبكش تحكي مع الناس، ما يحبكش يعني تخالط في اللبسة هذيك، هذا اللي تولي حاجة مزعجة وتولي ياسر متكررة في الحياة اليومية، تحس الشخص هذيك ما عندوش ثقة في روحه وما عندوش ثقة زادة فيك انت، وتحس اللي كنت انت ماشي بالك حب ويحبك، ليه هذيك حب تملك، هذيك حب تملك جاي من أنانية ذاتية من شخص الطرف الآخر، وقتها تولي فما إشكالية كبيرة، وقتها تولي معناها الشعور هذية المرضي نجم يؤدي لخلافات، الخلافات نجم تمشي للعنف، كان هو يغير عليك غيرة مفرطة يعني يوصل حتى يعتدي عليك بالعنف خاطر شايف منك سلوك هو ما استساغوش ما عجبوش، بار كونتر انت شفته حاجة عادية واضح، وزادة تنجم تأدي حتى للخلافات الزوجية، تنجم تأدي للطلاق، ومثلا ما حتى يعني أمل باش تنجح العلاقة في ذل الشعور هذا اللي هو حالة يلزمها علاج كي تبدأ مفرطة. وشكرا. السلام عليكم وزيك حبيبي. ماي في مخصف رم اليوم حبيت نقول روع عذاب عذاب ومرش طول العمر معناها معه هو مرش صافي حتى بأشنوه بجي بش تحاسبه على حاجات وحقوق بفكرة أشياء أنت وغيرها حتى تغيب هذيك في فم كلمة روع مرش مرش عوام وعوام حاطة طويلة عشرة تقعد حاسيل والبقامة هو زي تبدل ولا تغير ولا ما يتحسن اسمه زيت ولما لا يتحسن هنبقى معيش مش بش أقول لكم حاجتين مش ترتاح يبر الطلاق يبر فريق ركاهو
0: يغير لأنه يحب ولكن فاتت خط معين وتدخل في الشك برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة حتى خزرة كاكا مليلة معنى إيش بيك خزرت لفلان يعني عشقها عشق عشق قولوا قيس لليلة وكذا واحد لكن أخي مش كاكا مش كاكا ماشي ذيك هي الحياة الحياة ثقة ثقة
5: شلقى روحك إنسان مسيطر عليك وشلقى روحك إنسان يتحكم فيك وشلقى روحك منت كل شيء لي ليه وخايب ليه وخايب ليه باش تلقى روحك بالحق وانفرمي عليه روحك باش تنسى صحابك باش تنسى بالحق اي حاجه دايره ديك تلقى روحك ديما لي لك الشخص هذاك تلمو الغيره المفرطه نتاعو وهو باش تلقى روحك انت ريبوندون ليه وباش تلقى روحك تدور في حلقه اسمها انت وهو دونك مش باهي كل اي وحده بالحق لازمها احسن الامور انفطوها وكاهو
6: عسلامه مرض نحب نشارك معكم في الموضوع اليوم اللي بالحق صارت صدفه اني اليوم بديت نخدم اني بارتنير نتاعي وقت واحد نشارككم حكايتي معني مدة 19 سنة قديش عملت فيه قديش عملت فيه وقديش هو عنده طول بيل طول بيل ما يتفقاش ما تبير تلبني بسلامة وميرسي بوكو
7: أنا صباح الورد والفل والياسمين يا نيم نايم زين ربي يسونك أختك ويعزك نهارك زين فن وزيك بالحق يقولوا ناس بكري الغيرة تذهب الشيرة راهي ثم غيرة من غيرة أختي مين دراهو ثم غيرة محتاجها هكا بتاع حب وبتاع هكا يحبك غير عليك في حدود معناتها ثم غيرة أخرى خويا تعمل برشا مشاكل بالحق واللي يحب تبلك واللي مشاكل توصل حاجات حتى تبيعك معناها غيرة كبيرة برشا تبدا هي شنو هي اللي بتلبسها شنو هي تخرج شنو هي غيرة عليها حتى تخرج معناتها بدون أزواج معناتها والله ثم معناتها برشا برشا شاك والله نعرف شكون معناتها وصلوا حتى للطلاق مطلقه معناتها من غير هذيا نتاع وليت فيها برشا مشاكل ومعناتها تعب تعب برشا حق الغيره اللي كانت مكثره برشا فيها برشا تعب وبرشا مشاكل وتفرق ما بين الازواج معناتها وربي يستركم ويساعدكم كل قليل نهاركم زين فاضي نحب برشا يعني
8: شوف انا راني انا في رايي انا اللي ما غيرش على مرته ما نعش سامحني منه خاطر الغيره مش معناها الغيره يكون معناها مش نخلق على شركه تاعي لا الغيره تاع محبه ومره بيا عدوني نحب نحكي فيه بالجدال خاطر نحب شريك حياتي ونغير عليه ونحب نخاف عليه الغيرة كيما نخاف عليه هو نفس الحكاية معناها نفس الموضوع أنا عندي أنا وشارة ربي يدوم علينا عشرة شارة
9: عسلامة مزيكة فاب الله حبيت ندخل في برنامج اليوم بتاع الغيرة كانت تفتحوا لي المجال احنا كبار ونعرفوا مسألة الغيرة وحبيت ندخل معاكم امني والله انا في رأيي هذا كما اقول لك
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويس على 71 113 013 سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي مزيكة فام فورم ليندا الرحالي
1: كانوا هذم أصواتكم وتفاعلتكم مع موضوع اليوم في فورام في علاقة بالغيرة والغيرة المفرطة في إطار العلاقة العاطفية والزوجية وحتى نكون نمشي ونحكي زاد اليوم على الغيرة المرضية كما قلت في الباتو مع ياسين بعدالله مختص في علم الاجتماع ويرافقنا ناس العويني زاد كيف كيف بسيكولوج كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل مرحبا سنين مرحبا أنس
10: مرحبا
1: تحية لكم الزوز دونك قبل ما نبداو مع عادل من أريانا في أول تيمونياج خلنا نبداو بسؤال في البلاتو باش نحطوا الموضوع نتاعو في الإطار نبدا معك سنيم عموما العلاقات العاطفيه العلاقات الاجتماعيه فيها معناها دي ديبا كيما نقولوا فيها دي كومبليكاسيون فيها بعض الاشكاليات وهذايا مربوط بشخصيه كل عبد بتنشئته بطبيعته برشا حاجات في إطار العلاقه العاطفيه والزوجيه حكينا تطرقنا على سيزون كامل على برشا خلافات نجموا يواجهوها ولكن تقعد الغيره من بين النقاط يمكن اللي نجم تسبب في مشاكل كبيرة برشا في إطار الكوبل حسب رأيك كيفاش ترى معناها العلاقة وتأثيرها بسبب الغيرة نحكيه توا على الغيرة العادية مش مشيو الغيرة المالديف والمفرطة استغامي الغيرة كغيرة كشعور طبيعي نجم يكون حاجة نقبلوها في كوبل موجودة ما فماش كوبل فيهش غيرة
10: هو المجتمع عادة يقدس أو يثمن الجانب المثالي، الانسجام، الاحترام المتبادل، الألفة، المودة بين الأزواج، والاختيار عادة نحن قائم على هذا الانجذاب اللي نفترض ونعتقد أنه يخلو من الغيرة. ففي مخيالنا كاين الغيرة ما عندهاش مكان، لكن ككل العلاقات الإنسانية اللي تنجم تتطور، اللي تنجم تعرف أشكال مختلفة، تنجم تكون تاخذ تطور أو منحة الغيرة اللي هو ينجم يكون يخلق ألم، يخلق اضطراب، يخلق وضعية غير مريحة، وتنجم تسبب مشاكل كبيرة إن كان الشخص اللي هو عنده هذا الشعور بالغيرة في الخوف من فقدان الشريك، أو الشخص اللي باش يكون موضوع الغيرة. فنحن في وضعية اللي باش تكون مزعجة ومقلقة للطرفين، واللي تنجم تكون سبب في عدم الاستقرار في العلاقة.
1: بعد شوية نزيدوا نتعمقوا في الغيرة، وقلت لي مبالغ فيها كيفاش، ولكن نفس السؤال ليك أنس من منظور علم النفس. كي نقولوا غيرة بعيدة على اللي باش نحكيوا عليه بعد من مبالغ فيه ومن غيرة مرضية، هل هو شعور طبيعي؟
11: الغيرة بطبيعة الحال هي شعور طبيعي، وشعور نراوها بشكل إيجابي في الأغلبية متاع العلاقات، لأن يعني الغيرة المرضية ولا الغيرة المفرطة راهي محدودة معناها في نسبتها. كما قالوا المدخلين هي تسيء للعلاقات وتضر العلاقات، لكن بشكلها الطبيعي هي تعتبر شعور في الأغلب إيجابي، وإذا ما يتوجدش النساء يتقلقوا منه، وإذا ما يتوجدش الراجل زاد ينجم يتقلق منه، لكن الأكثرية النساء يتقلقوا منه. وجود الغيرة هو تعبير على مكانة الإنسان هذاك، قداش حلو وقداش محلاه وقداش هو مهم جدا وجالب للاهتمام هذاك، علاش الشريك متاعه يكون يحبه برشا ويغير عليه وماذا به ديما يكون معاه. فتخرج منه شوية سلوكات حلوة وخفيفة معتدلة مربوطة بحدث معين، وهذا يعتبر تعبير على الحب. قد تستقبله المرأة بتبسيمة كونه راجل يحبني يموت علي.
1: أيوة، دونك عجبتني الكلمات اللي اختارهم أنس، شوية خفيفة معناها هذي قاعد تحضر لنا البعد اللي باش نحكيه فيه من بعد، اللي هو الغيرة المفرطة. وقتاش نحكيه على الغيرة المفرطة ومبالغ فيها وربما حتى مرضية، هذا وفي على مزيغ من الحلقة باش نحاولوا نفهموه بشوي بشوي. انتخطون خلنبديهم على دو برمية تيمونياج، معنا عادل ومريم. ألو عادل من أريانا، يقول عندي زوجتي من كثرة الغيرة تغير برشا بارمون، تو يفسر لنا كيفاش معناها الغيرة يراها مبالغ فيها، تغير حتى من الناس قرب منها كما أختها وغيره. مرحبا عادل، تحية ليك.
0: مرحبا بك، أهلا بك أختي، مرحبا ومرحبا بالناس الكل. والله من غيرش أنا الغيرة ذي من منطلق وأنا تغير عليه خاطر محبة ولا واحد. بالنسبة للغيرة ولا التغيرة مرضية تسبب في مشاكل عائلية. أيوه. إلى درجة أنه يوصل الإنسان من يفكر في الطلاق معناه. إذا كان أنت تحس وأنه السيد هذا كل يوم نفس الموضوع وسببه أنه بتعلت وأنه غيرة، معناه ولت غيرة مرضية. معناه إذا توصل أنت مرتك تغير من أختها أنك تقدم لها خدمة، وإلا تفرح بك تجي، ولا تفرح بك تخرج معك، وإلا أي معناه إنسان أنت تحس وأنك تعمل في واجب على خاطرها هي. هي بالمقابل هذاك تنظر في منظار وأنها خير منها، وأنك أنت مهتم بها أكثر منها هي. تتحسك وكونك أنت معناه كأنك أليخندر ولا مهند. في الحقيقة هي أنا كنحللها أن خايف على بلاصتها، ما هيش كأن واحد معناه مش يتزاح من البلاصة هذيك ولا عنده ملك شاد ملكية، معناه مش تنتزع للصالح العام. فهمت؟
1: أي معناها ترى الإشكال في الشخص، في ثقته في نفسه وفي الطرف المقابل، معناه على حسب اللي فهمت.
0: هو أنا اللي نفهمه أنه الإنسان اللي غير بالطريقة هذه فاقد الثقة في نفسه وفاقد الثقة في الطرف الآخر. خاطر كي تبدأ أنت عندك ثقة في روحك وفي مكانتك عند راجلك وفي معناها أنت كقيمة كشخص كقيمة، معناها الغيرة اللي المفرطة اللي تولي حالة مرضية، معناها حتى لين أنت تقول مرتك علاش ما تمشيش لطبيب نفساني، تشوف علاش وشنو السبب اللي وصلك للحالة هذه، اللي تأثر الغيرة هذه اللي تأثر لك على علاقتك مع راجلك، مع علاقتك مع أولادك، علاقتك تولي حتى جو الأمبيونس اللي في الدار يولي موش ملائب للمعيش.
1: عادل قدش عندكم مع بعضكم؟
0: احنا عندنا 25 سنة عرس مع بعضنا، مش شوية.
1: وهذه من أول ما بديت العلاقة الزوجية بيناتكم وإلا ظهرت في مرحلة معينة؟
0: لا ظهرت في مرحلة معينة، هي في نحكيه على 5 سنين الاخرانين، معناها 5 سنين الاخرانين تحس ثم تبدل معناه لازم نقوله ثم تغيير جذري في تصرفاتها في علاقتها معينة في الغيرة متاحة المفرطة هذية
1: من غير ما فما حتى سبب اللي خلى هذية يظهر مثلا إشكال ولا
0: إذا كان البشر اللي معاك قائم بواجبه معاك تعب معاك إنسان معناه شارك في فوق راسه معناه ما سميش موجب للغيرة هذه. أنا مشيت سألت حتى ناس مختصين يقول له رأي تغيير في الهرمونات متاعها والتركيبة الجسمانية وفترة متاع العمر إلى متى معناه تواصل أنت في هذه إلى درجة أنك توصل مش تدمر دارك وتدمر صغارك وتوصل روحك لمرحلة معينة.
1: اي معناها عاد اللي حسب اللي فهمت معناها ماهيش غيره عرضيه ولا اوكازيونيل معناها برامون ما في حياتكم اليوميه الموضوع ولا موجود
0: وموجود يوميا فهمتي ما عادش معناها عرضين معناها موجود ما قل وحده جديده ولا نمشي والا فما معناها حفله ولا فما كذا معناها واحد يولي قريب يلبس مرايه لوح معناها اذا كان ما عادش تخزر للعبيد ولا تخزر لك اللي كنت بالضبط وين تخزر فهمتني
1: ايوا الفين ديريكسيون وين ماشي عادل تقعد معنا خاطر يمكن انت اللي قاعد تعيش فيه برشا دي كوبل يعيشوا فيك وسوسوا معناها الراجل والا المراه باش نحكيوا بعد شويه على الطرق اللي ممكن تكون فما يمكن بريزون شارج مع الناس هذوما ونتسائلوا علاش تظهر في مرحلة معينة فما ناس مغيرين بطبيعتهم يقولك من أول وفما لي تبارك الله 25 سنة زواج يعني ظهرت في الخمسة سنوات الأخرى ونتفاعلوا مع مداخلتك عادل نشكرك برشا على تيمونياج متاعك نسمع مريم ومن بعد نرجع نتفاعلوا معك الوغ مريم باش تعطينا تيمونياج نتاعها معناها مؤثر شويه تيمونياج الحقيقه على خاطر مريم تكون كنت لباس عاديه ولكن زوجي ولا يقارني بنساء اخرين بزوجه اخوه ووصلت لدرجه الغيره المفرطه وحاولت الانتحار لطف عليك يا مريم ومن بعده كان فما صغيرات بحضر الغديو دايوغ ووليت نتبع حتى عند مختص في علم النفس مريم مرحبا بيك تحيه لك مرحبا يا مريم
12: يعيشك
1: لله مرحبا بيك نشكرك على المداخلة وهوني مهم برشا تيمونياج متاعك خاطر ساعات زيدا باش يفسر لنا من الطرف الجهة الأخرى شنو اللي نجم يصير عند الشخص باش يولي يتعدى لهالغيرة المفرطة والحاجات اللي انت تحكي فيها خليك الكلمة مريم
12: يعيش بون انا حكيتي بديت كنت سبع عايشة نرمال نخدم عندي صغير بعد كي حب خممت تجيب صغير اخر راجلي شرط عليا قال لي كان تحب تجيب بيبي عندي شرط انه تبطل الخدمه وتقعد في الدار ما كانتش عندي مشكله ما نرجع على هنا قلت له اوكي ما كانش عندي مشكله تبطل في الخدمه جبت صغير اخر ولا معناها زوج صغيرات
1: ربي
12: يخليها الحمد لله يعيشك سبع الحمد لله كي ملعبيت واقل ملعبيت وخير ملعبيت
1: ايوه
12: وقت اللي هو خمم يخو مرات كانت حياتي نوعا ومن بعد تبدلت كومبليتمون في ليله ونهار دجا انا من اول ما شفتها الطفله وشفت راجلي كيفاش خزر لها دجا فهمت كل شيء من بعد كل مره نسمع حكايه نعدي من بعد ولا يشكر يحكي عليها قدامي يقارني بها شنو ما نعرفش شنو ماهيش كيفك ما كنتش فرد طبيعه نقول له انا كيفاش ماهيش فرد طبيعه انت منين تعرف إيه؟ انا اللي نعرف يبقى على قد ما يطلع فيها هي يشكر فيها هي وفي عائلتها على قد ما يطيح فيها انا نقول فيها بس شعرك خايب تقيت خايبين لبستك خايبة كل شيء مش عاجبه كل
1: نقد
12: شيء مش عاجبه
1: يعني اي
12: بنتكت ما عادش النجم نتحمل جاء عيد ميلاد بنتي كنا سبا جاء عيد ميلاد بنتي لبست حضرت كل شيء عاركني احنا نحكي في شيء حاجه صارت مشكل بينك وبيني ما عجبتكش الحاجه نحكي معك على روحي وهو ولا يتحوي عايز يقول لي ايه انا قلت لك ما تجبدهاش ما تجبدهاش قلت له انا فيش جبتها سمحني قال لي ايه انت كي تحكي هكي نحاف ترمي في الكلام عليها هي قلت له وفرضا انا رمي في الكلام عليها هي انت شنو قلت احنا مش بدنا هيش مشكل بين الراجل ومرضا مش مدخل بنت الناس مش بدنا هيش دونك صار لي كشاك صد ما قمت نفيح ونعيش لش العيد ميلاد كل شيء تبدل مرض عمل ديبريسيون صغاري مانيش ليا بهم ولدي يحرم ضيعته وليت حطها بقلبي في ولدي في قرايته حتى هكا يعمل غلطه سبحان الله ولدي اول عام سنه اولى حتى ما يفهمش حاجه ما يفسرلوش بالسياسه ديرك الضرب عنف نسيش نهار كامل وانا نسيش نهار كامل وانا نبكي
1: نطفى عليك
12: اي ومن بعد درت طبعا مش قلت داكشي انا نقص حاجه داكشي انا مانيش عجبته وليت شنو نعمل في التجميل هاو عندي دخل نحيه وما نعرفش شنو هو بالطبع على روحي فهمت لقيا ما تبدل حتى شيء ما تبدل حتى شيء مش للبسيكياتر الاولاني حكيت معاه قال لي مدام يلزم راجلك يكون معك يلزمنا نسمعوا من الزوز ما حبش يمشي بيان سور خاطر ريني كل شيء علي انا في انا ام انت مريضه انت مريضه انت مريضه بعد مشيت للدرماتولوج حتى صارت لي مشاكل في وجهي مشيت ندخل في حاله هستيريا نتاع كي عندها هي قالت لي اسمع مدام انا باش نكتب ليتر ونعطيك سكير يحسسك ماهيش نورمال حكايات ما فهم مني حتى شيء اللي دخلت وانا نبكي نبكي ديجا ريت وانا نحكي لك
1: لطف عليك لطف عليك يا مريم لطف عليك مريم ما يلزمش الانسان يخلط يدمر بطريقه هذه معناها خاطر الكلمه توجع
12: المشكل المشكل مش عادي المشكل مش تشكل لك الوحيد يعني يكلمني اي راجل بيعاوزين وكل شيء ديما نسال في روحي علاش
1: لطف عليك انت انت مريم بالعكس ديجا لو فات لي هزيت التليفون فما نابيل او سكور معناها مريم اون ايتا دو ديتريس كبير برشا ولازمك تكون واقفه وقويه لصغيراتك ربي يفضلك ليهم والانسان محليه بنفسه وبروحه كيما هو بديفويت وبليكاليتي كسوسوا فيزيك ولا في طبيعه معناها المشكل مش فيك اكيد انت مريم يسر محليك ولطف عليك ومعاش تخمم في الحاجات اللي زيد نوار بالكل بالكل بالكل على خاطرك مازلت صغيره 34 عام مريم زوز صغيره دونك حاجه ياسر الحقيقه توجع الممكن نتاعك اثرت فينا مريم ولكن اقعدوا معنا باش نتفاعلوا معك انت في مرحله اولى ومن بعد نرجعوا للمداخله نتاع عادل متفاهمين مريم مريم تقعد معنا في الاستماع مهم مهم برشا برشا برشا برشا انك تقف على ساقيك وتقف لروحك وتحب روحك على خاطر نفسك اولا وصغيراتك زاد كيف كيف به خلينا نتفاعلوا مع مداخله مريم تقعد معنا في الاستماع الهوني قاعدين نكتشفوا انس لامباكت الكبير نتاع انسان كي يدمر نفسانيا من لي رمارك الخايبين من الكلام اللي ما يجيش من حاجات اللي توصل الانسان بين ظفرين معناها انتحار وحاجات خايبين برشا خلينا نبداو مع مريم انس الانسان باش يخلط الغيره وغيره مفرطه تنحكيو على اسباب المتعدده من بينهم يذول اللي كانت تحكي فيه مريم واضح وصريح
11: اي من بينهم ثم بروفوكاسيون ينجم يعملها راجل ولا امراه ثم اغلاط كبيره ينجموا يرتكبوهم ثم شكون ما يعرفش اللي النفسيه نتاع المراه تتمس بشكل كبير بمجرد انك انت تحطها في مقارنه باشخاص اخرين حتى ولو على حسن نيه لكن ثم عباد رم يعملوا بسوء نيه ويحبوا يضروا العباد ويحب يدخلك في مقارنه ويحب يخليك تحس اللي انت ماكش باهي واللي ثم برشا ناس خير منك واللي انا كنت نجم نكون مع امراه خير منك ولا مع راجل خير منك تكون النيه خايبه نيه نتاع مانيبيولاسيون نتاع وجيعه باش انت تحس روحك اقل من الانسان هذاك لكن مش ديما في الحاله هذه ساعات عن سوء تصرف انسان يعبر على حاجات كيما بطبيعه الحال الوضعيه اللي قالتها مدام مريم في الوقت القصير هذا اللي سمعتها فيه راهو مش كيما يتخيلوا السادة المستمعين الكل كونه ثم راجل ظالم بشكل كبير مش هكا ينجم يكون السيناريو في اغلب الظن لاني مدام مريم باينه اللي هي في وضعيه مرضيه لاني المراه وقت اللي راجلها يعبر المراه العاديه اللي ماهيش مريضة نفسانيا وقت رجلها يعبر على اعجابه الكبير بامرأة اخرى معناها تنجم تواجهه بكونه هذا تصرف معناها في قلة حياة وفي قلة

0: مدام مريم وحدها كيجيني هكاك نسمع لي سيناريو هذوك الكل قد يتبادر الى ذهني كان جيت جديد مثلا كونه صحيح ثم راجل معناها طاغي وظالم وبرفير نارسيستيك وقاعد يعتدي عليها, لكن بعد كي تسمع تلقى حاجات ساعات ما عندهم حتى اساس من الصح, انما المريض النفسي وقت
1: يتهيأ له ساعات
0: يكون يتهيأ للعبد هذاك مهتم بها الورك هو تنجم يكون الزوج
1: مهتم, ولكن الهوني وقت اللي فما حاجات كونكريت بون فما اللي عنده غير مرضيه باش نحكيوا عليهم بعد انس, ساعات طرف الاخر مسكين ما عمل حتى شيء وتصير سيناريوهات وهيئات وهذا متوافقين فيه, ولكن هي قالت لك النقد مستمر, قلها شعرك مخيب وساقيك مخيبهم انت بيك انت مريضه بطل الخدمه مقارنات نون ستوب, معناها كلامي فما كونكريتيزاسيون متاع انه الانسان قاعد يلغبس الطرف الاخر, وهوني الهشاشه يكون مراه اخرى في بقعه مريم ما تاخذش الموضوع وتتاثر وتمرض وتبكي وتحاول الانتحار, معناها كان جات مراه اخرى شنو لازم صوصي تعمل تحط الحدود
0: تحط الحدود, اذا تصلحت الحدود ما كانش تنسحب من ناحيته, لكن ثم تمشي نجمو نلاحظوه كونه تبطيل الخدمه البروبوزيسيون تاع المراه تبطل الخدمه من بعد ولات لي رومارك هذوما الخايبين, ومن بعد وليت معاهم جات المقارنه ومن بعد ولاو لي رومارك هذوما, ينجم الحقيقه يكون نمط نتاع شخصيه نرجسيه اللي يحب يخلي المراه معناها مرتبطه به ارتباط كبير, ومن بعد كي يبدا ينقص منها ينقص منها ينقص منها للي يوصلها لحاله مرضيه بطبيعه. مش الناس الكل ينجم يكونوا ضحايا للي بيرفير نارسيسيك ولا لغيرهم من الشخصيات المرضيه, ثم دي بروفيل بيان ديتيرميني اللي هما يكونوا ضحايا اللي عندهم هشاشه نفسيه كبيره وينجموا يتيحوا في الفخ هذايا. الناس العاديين يفيقوا بالخداع هذايا, الناس العاديين ما يسيبوش أسلحتهم كيما الخدمة, ما يسيبوش أسلحتهم كيما عائلاتهم الموسعة وإخواتهم وأهلهم وأصحابهم وهواياتهم وحياتهم بصفة عامة, ويقعدوا باش يقعدوا مع شخص واحد اللي نجم ينفرد بهم ويوصلهم الوضعيات صعيبة كيف ما نسمعوا أو ربما أكثر.
1: بالضبط, احنا أنتمنى ومريم تقف على ساقيها لنفسيتها لشخصها, ولكن زيدا لصغيراتها إن شاء الله تقوم بمتابعة مع مختص يظهر لي الحالة اللي فيها مريم كيفاش كلمتنا يلزمها اون بريز ان شارج على
0: ساقيها اون بريز ان شارج بسيكياتريك
1: وتوصل فيها
0: بل بسيكولوجيك زي ما تشوف بسيكياتر
1: ومن بعد بسيكولوج.
0: ثم وضعية نتاع اكتئاب تنجم تكون أكثر من هكا, إذا كان ثم مثلا وسواس قهري الغيرة مثلا حاجة كبيرة زادت تطلب بريزون شارج بها.
1: بالضبط, نمشي معك سنين قبل ما ناخذ معنا آمنة زادة من نابل في تفاعل مع اللي قالوا عادل وقالت مريم الهوني وقت اللي نحكيه على الغيرة في إطار العلاقة العاطفية ولا زوجية فما ضغوطات مشاكل خلافات أثار نفسية نجم تسببها للطرف المقابل. احنا تو سمعنا الزوز اللي هما معناها متسلط عليهم العادل متسلط عليه الغيرة ومريم هي اللي قاعدة تغير, دونك سي سي ديفيرون بين الوضعية الأولى والثانية شنو الفرق؟ حتى نبداو مثلا مع سعاد خاطر ما تفاعلناش معاه, زوجته هي اللي عندها غيرة بزيد ويقول لك 25 سنة زواج 5 سنين الأخرانيين ظهرت هال معناها الغيرة هذية, شنو اللي نجم يبدل من ال 20 سنة اللي عاشوهم للخمس سنين الأخرانيين؟ شنو نوع الخلافات الضغوطات اللي نجموا يلقاوهم؟
2: ونحن في الكوبر زمنا ديما نحكيو على علاقة تفاعلية, معناتها ديما نسمع في طرف واحد ويمكن معناتها زوز عندهم أدوار, لأنه عادة فما تضافر عوامل, فماش عامل واحد اللي ممكن بشي يفسر وضعية معينة مش نقاوم ما هو نفسي اجتماعي علائقي وغيرها من العناصر, وفما الناس باش تكون فما أسباب مختلفة للغيرة, إما الشخص عنده صعوبة في تقدير الذات ما أنتو الاستيم دو سوا, ونظن مالي من نوع اللي عندها فما شك في
1: ثقتها في نفسها في
2: صورتها لنفسها, ولذلك انت كي قلت كلمة تحب نفسك حاجة مهمة جدا. وربما نحن في تونس في صغرتنا كل نحن كي نحكي برشا روحي أعوذ بالله من كلمة أنا, في حين باش نقارنه مش باش نقوله رفما بلاد قدوة, فما بلداني من اللي صغير يبدأ قول اسمك وانت فرحان ومهتز ومتى باش لا في اختي عنصر مهم, وربما نحن في ثقافتنا وساعات مع البنات رص أسكت طيح هبط عينيك, ويمكن الشيء هذية نرجع للعنصر الثقافي والاجتماعي اللي ساعات يخلي الناس يشكوا في رواح. الحاجة الأخرى أنه فما صارت أشياء هي في وضعية اللي هي ترى أنه فما خطر فما تهديد وفما أنه يمكن تفقد الشريك اللي هي بالنسبة لها طرف مهم جدا.
1: هون الفقدان مربوط زعمة بالوضعية متاحة, خطر أول حاجة قالتها قالت لك ما عادش نخدم
2: فقدان أولا لأنه المكان الاجتماعي ونعود مرة أخرى إنه العمل راهو مهم جدا إمكان للمرأة أو الرجل في المجتمعات المعاصرة، وهي في اعتقادها الأول كان شرط وصار تفاوض واعتبرت إنه دورها الإنجابي هو أهم في لحظة المعينة، باش تتبين إنه كينها صورتها تهزت أكثر ولات في وضعية أقل استقلالية، مش ما نقولوش في تبعية، فكينوا العناصر هذه الكل، وتنجم فما وضعيات إما تكون الغيرة

0: من لون موجودة، وفما ساعات دي كليك يسيروا، فما صارت حاجة، فما شك، فما إنسان تفطن إنه الاهتمام عادش كي مقبل، النظرة ما عادش كي مقبل، الاهتمام والانجذاب ما عادش كي مقبل. ونظن ما تأنسي نجمي وضح، هذه هي مسألة التواصل، هل إنه نحن حكينا في أمل أم لا. في الوضعية الثابت إن كان للطرف اللي يعيش موضوع الغيرة أو إنه هو يكون في سبب، هي علاقة وضعية صعبة جدا مؤلمة، ورينا تداعياتها المحتملة، وتخلي الكوبل يعيش في اضطراب كبير إلى درجة يضيع لي غبار،
1: لأنه وينجم يوصل في
0: انفصال ولما لا. وساعات راهو الانفصال ونعرفه هي عملية صعبة، أما راهو ساعات الانفصال هو الحل وبداية طي صفحة.
1: صحيح. باه باش ناخذوا امنا وهزار بالتليفون رابيدمون انس، خاطر ما تفاعلناش مع الكلمه اللي قالها عادل وتفاعلنا معها توا مع سنيم. معناها الغيره كي تظهر في مرحله معينه، 25 مارياج ما ظهرت كان الخمس سنين الاخرانيين، شنو هما لي زيليمون ديكلونشور اللي نجموا يتسبوا في انه شخص ما كانش مغيار؟ كيما كانت تحكي ماريو قالت لك انا دوناتور مانيش مغياره، لي رمارك نتاع رجلها وغيره اللي خليها. فكيف كيف مع عادل، شنو اللي يخلي مرتو في الخمس سنين الاخرانيين ولات مغيارة؟
2: ثم عوامل داخلية وثم عوامل خارجية، ثم أمراض نفسية تظهر بعد في التقدم في العمر، يعني ثم أمراض نفسية تظهر بعد 40 سنة، ثم أمراض نفسية تظهر في الشيخوخة. تنجم تكون المدام بالبرتوربسيون هرمونال اللي جاتها، ينجم يكون معناها ولات في وضعية نفسية هشة، ينجم يكون عوامل الاكتئاب ظهروا عليها اللي بيسببوا بطبيعة الحال قلة الثقة في النفس وقلة الاعتزاز بالذات. قلة الاعتزاز بالذات باش تخليها هي تدخل في حالات الشك، اللي هي حالات على أساس بتاع باش تحمي روحها أكثر، ولات ترى في روحها أقل من الناس، ولات ترى اللي أي إنسان ينجم يغدر بها ونجم يخونها ونجم يبعد عليها. وضعيات كيف ما هكا، حالات
1: معناها نجم تكون جاية من الشخص بيدو،
2: جاية منها هي في حد
1: في مرحلة من عمره. شنو الأسباب الخارجية نجم تكون؟
2: الأسباب الخارجية هي كثرة الخيانة من شخص، محاولة الخيانة، وإلا تعبير الشخص أنه ما عادش راضي بالإنسان هذاك اللي معاه، ما عادش تعجبني، ماكش لك الكل، صحتك ما هيش هي، شوف هذاك محليه. كما كنا نسمع في المثال هذا، البر يشوف في برشا ناس محليهم، الداخل يشوف في الإنسان اللي معاه ما هوش باهي وأقل من المطلوب، هذا اللي يخلي يدخل الإنسان في حالة شك في روحه. لكن هذوما عوامل أقل تأثير من العوامل النفسية الداخلية.
1: نمشي والهزار وإمنا، وبعد نرجعوا باش نحكيوا على الغيرة المفرطة، نحكيوا على الغيرة زد المرضية، باش نفرقوا بين الغيرة اللي حكينا عليها من الأول كشعور طبيعي، وبين الغيرة وقت اللي تولي حاجة معناها مبالغ فيها. إمنا معنا مني بالله. ليندا رحالي إمنا تقول راجلي عنده غيرة مفرطة توصل لحد الأنانية، تفسر لنا إمنا كيفاش بالضبط. إمنا مرحبا بيك، تحية ليك.
3: مرحبا بيك أخ ليندا. أنا إمنا من نابل، تحب أنا عندي منتج تجربة 30 سنة بالحكاية دي. أنا عديت معناتها قعدت مخطوبة للسيدة زادي مخلطة ومعرفة بيه، لي حسيت لي كونه بحكم يحبنيش مشي العريس، ميحبنيش نكلم فلان فلتين، حتى أخويته قلت هذا يحبني أكهو خطر نعرف غير متاع دليل الحب هكا ولا هكا رحبين عمال فك. إذا بعد تعرفت كل شيء بديت بشوية بشوية نحسيت لي عنده حب التملك، معناتها إنسانك الإنسي حاجة معناتها ملكي أنا خاص، ما يجيكش حتى باش تخضر هكا ولا هكا، حتى تخضر على نيتك يحط لك حاجة في مخك اللي انت خنت ولا اللي انت يخليني معناتها احدى من الناس نحكم على روحي، يخليني نبدأ نسأل في روحي شنو اللي عملته انا بس وشنو نرجع في نفسي
1: تشك يعني اي
3: نرجع في روحي شنو معناتها شنو اللي عملت انا تحس في روحي ما عملت حتى شيء خاص، اما ديما يحسك اللي انت كان بس كان مشيت كان عملت ديما لا انت عملت هيك انت عملت هيك لازم تحكي متى حسيت اللي هي مغيره غير مغيره مرضيه ولا مرض عنده ولا شنو الحكايه. ثم بعد جيت نكتشف اخر بشوي بشوي وليت الظروف نتاعنا مش هيك الكل كل خلص نخدم نزلني نخدم جبت الصغار وكل كي نقول نخرج نخدم كي نخرج نخدم مثلا نلبس كان انا نلبس حوايج نوريه كل شو حلو وجه ونبدا انا عاشتها اللي انا حاشتي معناتها عاطيه ثقه في روحي اللي هي الحوايج باهي لا قلت لا مش باهي ونظر شنو ونحط لك فيهم يا تعيب ولا تتلز تنحي معناتها ما نخرج من الدار كامل نبتيتي على الحيط طول ما عادش نرجع ما عادش نروح لها للدار هذيا كيف نروح نعدي 8 سوايع خدمه كيف نروح سبحان الله خاصة التوصيف نلقى ناس قاعدين البرة نساء وتقع قاعد في الدار في البركون يخذوا لي نحكي مع فلانة نضحك مع فلانة كذا وكذا كيف نطلع يعمل لي عركة إيش بتضحك إيش بتضرب شنو وش بيك وش بيك وش بيك معناتها حسيت إني أنا معاش معاش نطوق باش نعيش العيشة هذيك غير أنا حكم صغاري معناتها يزم نواصل معاهم وما كانش أنا الغيرة هذي ما نسمهاش غيرة إنسان كيف يحب إنسان يحبوا يضحك يحبوا فرحان يحبوا لابس يحبوا كذا لو مثلا عندي أنا وبنتي أنا وبنتي إيش مش نعمل إيش مش نكريه قال ماشي تكريه بس تحكيه مع فلان وفنتين والآخر قال مش ناقي واسد يمشي العنف وشوف شي يحكي مع فلان وفنتين أنا دوقة ساك معنى 55 مزل فلان تحكي مع فلان وفنتين معنى يحط يرمي لك الشباك لقدام باش ترجع بتوالي وتقرر تاخذ قرارك أني أنت ما تمشيش
1: اي معناها سيناريو كما قال ناس اتهامات وسيناريوهات ماهيش موجوده باش انت ما تشوفيش بها وفي الاثناء قداش عندكم مع بعضكم امنه؟
3: هو طويت 30 سنه
1: 30 سنه وما تغيرش بكل
3: في الاول انا تتصور حتى كي نحكي مع خويا نحكي مع خويا مثلا خويا يجي باش يفطر على حاجه نفش نحب مش نفطر انا وياه شو معناتها خويا يقول له خويا صفت أي ولده ولده ولده يري ولده يراهي معناتها كان يحملني وكذا وكل شيء يري يقول لي إيش معناها كل ولد إيش معناها معناتها
1: عمته أنت أي وامنا في الاثناء انت الحكايه قلقتك برشا ولكن معناها ما حكيت فيه حاولت تحكي معاه حاولت تفسر له ولا
3: حاولت نحكي معاه وفسر له كل شيء قلت له راهي صحيح ما نحب الانسان يغير على مركب معناتها بس المراه عندها قيمه عند الرجل والرجل عنده قيمه عند المراه اما في نطاق محدود مش يوصل مش يفهم من من من, من شويه سعاده مش توك واحد مثلا مش يمشي لابس مش يفهم يجي راعي مش يضحك مش يعمل مقول لا لا أخدم روح للدار دار خدمة دار أكحو
1: وهوني معناها بعد 30 سنة وكلمنا عدد 25 سنة معناها فما علاقات تطويل في الإطار هذا نشكرك يا إمنا باش نحاولوا نوصفوا بعد شوية اش معناها غيرة مبالغ فيها ولا مفرطة على حسب اللي كنت تحكي فيه أنت ظهر لي سلوكا موافقني أنس نسمع قبل ساعة هزار معنا بالتليفون من تونس المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي هزار من تونس تقول كنت نغير بطريقة مش عادية على زوجي لدرجة كانت تقلقه ولكن اتبدلت ناحيه الغيرة والسبب هو التصرفات متاعو عاونتني باش نحي الغيرة وهوني تنحكيو عليها النقطة هذه مهمة يظلي هزار عكس تماما اللي عايشته مريم هوني زاد مهم باش نحكيو على بناء الثقة في الكوبل والكلام اللي نجم يتقال هل مهم هذا الكل ولا لا هزار مرحبا بي
4: مع السلامة مدام ليندا
1: شحويلك للا تحية ليك
4: عايشك تحية ليك وتحية للدكتور وللي كيب الكل اللي معك
1: عايشك للا مرحبا بيك دونك هزار انت كنت مغيارة قلت بصفة غير عادية ولكن تصرفات راجلك هي اللي نحات لك الغيرة كيفاش
4: جوستما كنت بحكم العمر معناها على العرس نتاعي انا كنت صغيرة انا خدمي 18
1: اي
4: هو زادة ماهوش في الفانتيس في الوقت ذاك
1: 26
4: سنة ايه 26 سنة وي كنا معناها علاقتنا صحاب بالأساس من الأول حتى ولو مخطوبين ديما صحاب هو معناها معاملته ليا كصديقته حتى ولو هو معناها فيونسي بيا معايا أنا معناها ديما يقول لي منى انت محليك مزينك كذا يقول لي معناها راك انت كل شيء في حياتي ما نجمش نعيش لحظه من غيرك زيد كلمه هذاك زيد خليني معناها لكن نزيد نحبه اكثر والمحبه المفرطه
1: أي.
4: انا حبيت هالو هي اللي ثبت لي
1: في الغيره
4: في الطون الزايد بتاع الغيره
1: باهي دونك شنو كنت تعمل مثلا حاجات نتاع غيره مفرطه
4: عمايل مدام ليندا ما هوش كنت نعمل عمايل
1: كيف شنو مثلا
4: كيف ما نخرجوا كيما اي كوبل ماشيين للبحر كيف ما توا مثلا عندي اول وليد جبته كي جبت ولدي الاولاني انا ما شاء الله عندي اربعه اولاد
1: ربي يفضلهم
4: عايشك ميرسي كي جبت ولدي الاولاني نقول له لا ما تدخلش انت تعوم وحدك؟ يقول لي يا بنتي شد ولدك أنس وحده، شد أنس وأنا نعمل غطسة وأنتي غطسة. نقول له لي جامي تدخل تعوم وأنا البرا، مستحيل مستحيل تصير. وإفكتيفمون نوصل، وصلت نخلي ولدي بيبي أحمد ما يدخلش يعمل غطسة وحده. بعد كي فقته ولدي توا ما شاء الله معناه، كي نحكي له يقول لي ماما الموت غير على با معناها، كنت النجم انا معناها يهزوني يهربوا بيا معناها، فيش تعمل
1: اي معناها دخلوا معاك للبحر، ادخلوا كل مع بعضكم ولا
4: وقتها هو صغير صغير يخاف علي، وقتها يقول لي ليه ويخاف علي، هو عنده خوف على الاولاد بالحق كما يخاف علي انا بالضبط. والحمد لله.
1: وبعد شنو التصرفات اللي خليتك تنحيها الغيره كومبليتمون هزار؟
4: مثلا نعطيك حاجه بسيطه مدام ليند، باش نقولها اللي هي خلتني بالحق، خلتني بالحق الغيره هذه، ما عادش ما عادش تنحات من بيتي جمله. نخرج يقول لي انت تحب تمشي له الفرحه ذاك؟ نقول له مثلا، نقول له ليه والله احمد ما عنيش، امشي انت هز الاولاد. يقول لي والله تسي اللي انا حطينا بكيفك ما عنيش، انت ما تمشيش انا ما نمشيش، باش ماشي انا نوارتي ماهيش بجنبي باش ماشي.
1: ايوه اي دونك بالكلام الباهي والكلام الحلو، يعني لا فالوريزاسيون كنا نحكي قبيله على العكس مع مريم. دونك بشوي بشويه هذاك بنى ثقه بيناتكم هزار.
4: فوالا هو يقول لي منى انت تبارك الله عليك خديتك 18 كاينك في العمر، تبارك الله عمرك 25-26 سنة، انت تبقى من روحك عشت في دار بوك، تبارك الله تعرف وش معناها ثقة، تعرف وش معناها تعمل على روحك، تعرف وش معناتها الشخص المقابلك اسكو صادق ولا دون، باش تجي توا زعما انا خديتك على محبة باش نجي انا توا نعديها عليك؟ يقول لي لا راني نحبك ونقعد نحبك، ومهما كان مهما كان باش تجي قدامي ما نعرفش
1: اي يعني
4: يقول لي يمثل لي يمثل لي مثلا مين يقول لي ما نعرفش يمثل لي
1: شنو نقول جي هيفا وهبي ولا تجي درا شكون ولا
4: مثلا يمثل لي بحاجه هكا ولا يدعم مجهوده ولا هو نتاعه الحقيقه ولا هو نتاعه زاده
1: معناها هذيك اللي بنت الثقه به. هزار باش نتفاعلوا معاك خاطر فريد قاعد يستنى فينا وفما الوقت يظهر لي مش فيك فينا، بحال نتفاعلوا وبك شي بعد الاخبار نرجعوا قبل نسمعه فريد في التخزيم تيمونياج. نشكرك هزار وذول بدوزيم خينا موني، دونك نشكرها برشا على المداخلة متاحة ونكملوا مع فريد من أريانا. فريد من أريانا 50 سنة يقول اللي ما غيرش على مرته سمحني منه، والغيرة فيها حدود، يقول أنا زوجتي نغير عليها حتى في المخشي يظهر لي حسب إذا كان أنا فهمت صحيح. مرحبا يا سي فريد.
5: السلام مدام،
1: شحوالك يا سيدي؟ تحية ليك. سكر بحدك الراديو يا سي فريد باش نسمعكم ليه.
5: واه داكور سكرت الراديو.
1: اي صوتي قاعد يتعاود.
5: السلام مدام ونفسك باللي كنت لي معاك وكل
1: يفضلك يا سيدي. مرحبا بيك سي فريد. انت من الناس اللي بالنسبه ليك الغيره لازمه في الكوبل؟
5: انا راها لازمه حتى من نزلت مخطوب، معناها نحكي لك حتى من نزلت مخطوب مخطوبين الغيره على مرتي. ما يساعدنيش تلبس لبسه معينه كذا، تمشي الفرح يلزمني انا ديني عيني عليها، مش ما خاطر قلت ثقه ولا لا، انا كنت نغير عليها محبه الحمد لله. ومش بدات تتطور الغيره هذيك حتى لتو، ما احنا عارفين عندي 23 سنه نفس الغيره نفس الشغف المرتي كما ما كنا مخطوبين لتو، يمكن زادت اكثر، مش معناها معناها احنا غيره نتاع انسان معناها اللي يخنق عشيره ولا غيره نتاع محبه تاع الرجل يغير على مرته.
1: باش شنو الفرق بين الغيره نتاع المحبه والغيره المبالغ فيها فريد؟
5: الغيره تاع المحبه كل انسان معناها شيرته هذيك ما يحب حتى حد يحضر لها حضره دونيه ولا ما حتى ما عشان يحكيوا عليها حتى بالباهي، لا مش يعني نحب نحب مرتي نحبها ريخه فهمتني. والغيره اكل الاخوان احنا اللي تبدا هكا تخنق مولاها وخليه ما عادش ينجم يتنفس، اللي يكونوا معناها في كل تحريكه في كل حتى تضحك مع قربها ولا ما عادش تاخذ خزره هكا مش تقول لا لا ما يلزمنيش، ما يلزمش تعمل هكاك، ما يلزمش تسولك مع اصحابه، ما يلزمش تسولك مع أقربها لا هذيك ما نحبهاش حق مش للدرجة.
1: اي تفضل فريد كمل.
5: وحاجة أخرى الحق أنا مش هي تقلق منها ساعات شوية ونحق وبعد قتل إذا ما بدور نولي نحن كيف كيف الزوز ما نعمل كيف في ما في فرح في لما من حيث عديش السلمة طبعا لا أقربها من حيث الرجال أنا بسلم بالبوس ولا حاجة لا سلموا السلام عليكم وسلام قتلي أنا حتى أنا كيدو أقارب تقراب ليك نساء مثلا مش أنا مش الموضوع سلامك هو قلتها الله يبارك أنا هذا أنت عندك حق فهمتني مدام معناها يجب يكون معناها كان غير أنا على مرتي يجب يكون شعور متبادل حتى هي تغير علي وتقول لي الحاجة ما تحبهاش فيها هي حتى هي ما تحبهاش فيها أنا وفهمتني كيفاش هو خذ كان 20 سنة معرفين بركان الحمد لله ربي ولا بس بالعكس نفس الحب اللي كنت نحبه فيها وهي مخطوبة التو يكون بالعكس أكثر
1: ربي دوم العشرة
5: أقول لك ليش مدام
1: أيوة
5: بحكم العشرة استنستها وقلت هي نخذل أنا خذرة هكا ما تعجبنيش تفهم اللي هي هذيك ما تعجبش فعلي لا ما تعجبش ما نعملهاش حتى معناها فهمتني حتى خذت لبسة ما تلبسها تقول لا لا لا هذه ما تعجبش
1: ومتفاهمين الزوز معناها هي بيدك تفرض عليك حاجات في إطار الغيرة أنت موافق ما معناها على المبدأ
5: لا يزم لا هنا يزم يوافق عليها خاطر خاطر ما تولي أنا وتولي أنني هنا حق
1: أيوة صحيح
5: اللي ما نحبوش على روحي ما نحبوش على غير
1: واضح واضح يا فريد يعطيك الصحة نشكرك برشا على المداخلة متاعك نشكر هزار قبلك وزيدا كيف كيف آمنة من نابل الوقت أخبار ماضي ثلاثة جاء ولكن مهمين المداخلات الثلاثة اللي دخلتهم هذيك علاش احنا بعد الأخبار تاع ماضي ثلاثة باش نحاولوا نجاوبوا على برشا نقاط الفرق بين الغيرة اللي حكينا عليها من الأول هي شعور طبيعي وبين الغيرة المفرطة أو المبالغ فيها شنو بالضبط الغيرة المرضية كيف يبداو زوز كوبل متفاهمين غيرة متبادلة كما حب متبادل أنس
2: أمين متفقين في الغيرة
1: متفقين
2: تعبوا بعضنا شوية
1: بالضبط كيفاش نجم تحقق الإكيليبر كذلك ثم باش نحكيه على زادة كيف التأثيرات اللي نجم تكون سلبية في بعض الأحيان على الكوبل وقت اللي نوليو في غيرة مبالغ فيها والأسباب وراء الغيرة فما منه شوية قلب ثقة في النفس الطرف الآخر ولا العلاقة في الأصل ما تبنيتش على أسس ثقة كبيرة إذا كنت نحكيه فيه بعد أخبار ماضي ثلاثة على موزيكا فيه 71-113-ألف نرجعوا نواصلوا معكم في فغام نخلي الميكرو لزملائي من قسم الأخبار زميلتنا خولة الكعبي وبعد نرجعوا
6: هذه معجزة المهدية نفسها
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
9: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسوا كل يوم صباح
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
13: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
16: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى وراء كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
17: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري أشغال الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالنظر في طلبات رفع الحصانات عن 11 نائبا تصادق وفق تصريح مصادر موثوقة لمبعوثتنا سيد الهمامي على طلب 10 نواب رفع الحصانة عنهم للمثول أمام القضاء من بينهم النائب فاطمة المسدي والنائب أنور المرزوقي والنائب عزيز بالأخضر مع رفض رفع الحصانة عن النائب الفاضل بن تركيا انعقاد المنتدى الاقتصادي الإيطالي التونسي غدا في تونس في ظل علاقات اقتصادية قوية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وإيطاليا نحو 6.5 مليارات يورو في سنة 2025 ما يجعل إيطاليا ثاني شريك تجاري لتونس وثاني وجهة لصادراتها كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار والشراكات في مجالات الطاقة والصناعة والرقمنة والبنية التحتية ووفق وكالة نوفا الإيطالية الإيطالية، فإن الأرقام تؤكد أهمية الحضور الاقتصادي الإيطالي في تونس، إذ تنشط حوالي 950 شركة إيطالية في البلاد توفر ما يصل إلى 83 ألف فرصة عمل، وينتظر أن يساهم هذا المنتدى في دفع هذه الديناميكية وفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون، أجريت مساء الأمس، وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. وزارة الدفاع الوطني تعلن الانطلاق اليوم في عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب تلاميذ ضباط للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والنقل. وتتعلق المناظرة الثانية بانتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على شهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. السلطات الإيرانية تعلن عن عطلة رسمية بثلاثة أيام في طهران في الشهر القادم بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل في مطلع الشهر الماضي في ضربات أمريكية إسرائيلية. ومراسم وداع الجثمان ستقام من الرابع إلى السادس من جويلية في طهران، وستكون المدينة مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية خلال الأيام الثلاثة. الشركة المشغلة لبرج إيفل تعلن أن هذا المعلم الذي يشكل أحد أبرز المواقع السياحية في باريس ويستقطب آلاف الزوار يوميا سيغلق أبوابه اليوم في الرابعة عصرا بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
18: الأولى في تونس. ثغام.

0: الظلام تيمونياج.
1: عسلامة يا لندا. الغيرة يا لندا أسبابها ما تعدى، منها استنقاص الذات، الإنسان اللي يبدأ يحس روحه أنقص من غيره، ومنها التملك، يحب يتملك الشخص ذاك يظن متاعه صحيح ما عادش حتى حد يشاركه فيه، ومنها الخوف من الغير ونواياه، يقول لك أنا يبدأ عنده ثقة في الشريك متاعه، ولكن يقول لك أنا ما عنديش ثقة في الغير في الآخر اللي يخذله ولا اللي يعامل فيه معاملة معينة، ومنها القياس على سلوك الشخص نفسه، يعني اللي يستبيح زوجة ولا شريك ولا زوجة تغير يظن للناس الكل يقنع روحه بها، اللي الناس الكل كيفه، ومنها اللي يبدأ عايش في دوامة الشك خاطر هو عاش تجربة معينة فقد فيها الثقة في الجميع، ومنها اللي سبب متاعه النرجسية وحب الذات المفرط، والكلهم يخليه الشخص يتعدى الحدود المعقولة للتعبير عن الحب، وينقلب الشيء ذاك السلوك ذاك متاع الغيرة ينقلب من حب إلى الأذية والتحطيم، والكلهم هو مرض نفسي نجم يكون المرض متاعه صغر للمجتمع العايش فيه، نجم يكون التربية اللي تربيها وتلقاها ما هيش تربية صحيحة، الكل يمشي في مضرة الشريك، واللي يعيش في الجو متاع الغيرة من كين يويلو والله، يا من ناس تحطمت ديارها بسبب الغيرة، يا من ناس فرقت وضاعوا الصغيرات على خاطر الشريك ولا الشريكة تغير برشا وأكثر من لازم، وربي يحمينا ويحمينا من الغيرة وينور بصيرة هالجيل الجديد يا ربي، وربي معانا ومعاتونا.
2: ألو مسعيد، بالنسبة للموضوع اليوم الغيرة يعني في العلاقة، بالنسبة للموضوع أنا أقول كونه الغيرة هو شعور به الحقيقة، وكونه يعني الصفة هذه تبدأ عند الشريك الحقيقة المرأة تولي سعيدة، بمعنى هذا غير عليا يعني يحبني، تحسها من سمات الرجولة، عنده شخصية غير عليا، جاية من الحماية، جاية من الحب، ولكن كان أنت تكتشف كونه السمة هذيك ماهيش عرضية يعني مرضية، بمعنى تولي كل وسواس، تولي غيرة مرضية، تحسوا معنى كل شيء قلقه، ما يحبكش تحكي مع الناس، ما يحبكش يعني تخالط في اللبسة هذيك اللي هذا اللي تولي حاجة مزعجة وتولي ياسر متكررة في الحياة اليومية، تحس الشخص هذيك ما عندوش ثقة في روحه وما عندوش ثقة زادة فيك انت، وتحس اللي كنت انت ماشي بالك حب ويحبك اللي هذيك حب تملك، هذيك حب تملك جاي من أنانية ذاتية من شخص الطرف الآخر، وقتها تولي فما إشكالية كبيرة، وقتها تولي معناها الشعور هذية المرضي نجم يؤدي لخلافات، الخلافات نجم تمشي للعنف، كان هو يغير عليك غيرة مفرطة يعني يوصل حتى يعتدي عليك بالعنف خاطر شايف منك سلوك هو ما استساغوش ما عجبوش، بار كونتر انت شفته حاجة عادية واضحة، وزادة تنجم تأدي حتى للخلافات الزوجية، تنجم تأدي للطلاق، ومثلا ما حتى يعني أمل باش تنجح العلاقة في ذل الشعور هذا اللي هو حالة يلزمها علاج كي تبدأ مفرطة. وشكرا.
3: السلام عليكم وزيك حبيبي، هاي في اللي مخص رم اليوم حبيت نقول رو عذاب ومرش طول العمر معناها معه هو مرش صافي، حتى أشنو بيجيبش تحاسبه على حاجاته حقوق بفكرة أشياء انت مغيرة حتى تغيير هذيك في الفم كلها رو مرش عوام وعوام حاطة طويلة العشرة تقعد حاسيله البقامة هو زي تبدل ولا تغير ولا ما يتحسن زيت ولما لا يتحسن قمعيس مش شاقلكم حاجتين مش ترتاح يبر الطلاق يبر فريق كهو
4: يغير لأنه يحب، ولكن فاتت خط معين وتدخل في الشك، برشا ناس يعني تدمرت أسرهم وتفكت أسرهم من جراء الغيرة المفرطة، حتى خزرة كيكة مليلة معنى إيش بيك خزرت لفلان يعني عشقها عشق عشق نقول قيس لليلة وكذا واحد، لكن أخي مش كيكة مش كيكة ميش هذيك هي الحياة، الحياة ثقة ثقة.
5: وش تلقى روحك إنسان مسيطر عليك، وش تلقى روحك إنسان يتحكم فيك، وش تلقى روحك ما أنت كل شيء ليه وخايب ليه وخايب ليه، باش تلقى روحك بالحق وانفغمي عليه روحك، باش تنسى صحابك، باش تنسى بالحق اي حاجه دايره بيك، تلقى روحك ديما ليلك الشخص هذاك تلمو الغيره المفرطه نتاعو هو، باش تلقى روحك انت ديبوندوني هو، وباش تلقى روحك تدور في حلقه اسمها انت وهو، دونك مش باهي كل اي وحده بالحق لازمها احسن الامور افطوها وكهو.
6: عسلامة، مرحبا، نحب نشارك معكم في الموضوع اليوم اللي بالحق صارت صدفه اني اليوم بديت نخدم اني بارتنير نتاعي وقت واحد، ونبدا نشارككم حكايتي معني لمدة 19 سنين. قديش عملت فيه قديش عملت فيه وقديش هو عنده طول بيل طول بيل ما يتفكرش ما تدير تلبني بسلامة وميرسي بوكو.
7: أنا صباح الورد والفل والياسمين يا نيم لين زين ربي يسلمك أختك ويعزك نهاركم زين كل مزيك. بالحق يقولوا ناس بكري الغيرة تذهب الشيرة راه ثم غيرة من غيرة أختي نيم راهو ثم غيرة محتاجها هكا بتاع صمت بتاع هكا يحبك غيرة عليك في حدود معناتها ثم غيرة أخرى خويا تعمل برشا مشاكل بالحق واللي يحب تبلد واللي مشاكل توصل حاجات حتى تضيق معناها غيرة كبيرة برشا تبدا يا شنو هي اللي تبدا شنو هي تخرج شنو شنو غيرة عليها حتى تخرج معناتها بين الأزواج معناتها والله ثم معناتها برشا شاك والله نعرف شكون معناتها وصلوا حتى للطلاق مطلقه معناتها الغيره هذيا نتاع وليت فيها برشا مشاكل ومعناتها تعب تعب برشا الحق الغيره اللي مكثره برشا فيها برشا تعب وبرشا مشاكل وتفرق من بين الازواج معناتها وربي يستركم ويساعدكم كل المقدمين نهاركم زين فاضي نحب برشا يعني.
8: شوف انا راني انا في رايي انا اللي ما غيرش على مرته ما نعش سامحني منه خاطر الغيره مش معناها الغيره يكون معناها مش نخلق خلاص الشركه تاعي لا الغيره تاع محبه ومره بيا عدوني نحب نحكي فيه بالكدار خاطر نحب شريك حياتي ونغير عليه ونحب نخاف عليه الغيرة كيما نخاف عليه هو نفس الحكاية معناها نفس الموضوع أنا عندي أنا وشارة ربي يدوم علينا 10 شهر.
9: عسلامة مزيكة فاض الله حبيت ندخل في برنامج اليوم بتاع الغيرة كانت تفتحوا لي المجال احنا كبار ونعرفوا مسألة الغيرة وحبيت ندخل معاكم امني وانا في رأيي هذا كما قلت
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013 سيشن رأيك نقدك ولا صوتك ولا تتفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي مزيكة فام فورم ليندا الرحالي.
10: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فام مرحبا بكم. اليوم نحكيو على الغيره والغيره المفرطه في اطار العلاقات العاطفيه ولا الزوجيه. سمعنا بلوزيور تيمونياج في الساعه الاولى من ناس اللي عندها ان كونجوان ولا شريك حياه يكون مغيار فما درجات في الغيره اللي حكينا عليها الاول كشعور طبيعي ولكن وقتاش الغيره تولي غيره مبالغ فيها غيره مفرطه ونوصلوا حتى الغيره مرضيه شنو الاسباب وراء الاشخاص اللي تغير برشا وشنو التاثير على الشخص المقابل وكذلك على العلاقة ككل على الكوبل هل تسبب مشاكل ضغوطات خلافات تنجم توفى حتى في بعض الحالات بالانفصال ثم كيف كي نحكيه على الغيرة المرضية باش نحكيه عليها في الساعة الثانية هل ممكن تخلص منها عن طريق متابعة مع مختصين في علم النفس ولا ساعات تصعب بعض الحالات في البريزون شارج في الإطار هذا. مرحبا بكم جديد 71-113-1000 بتشاركوا معنا في البلاتو معنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع وأنس العويني بسيكولو كلينيسيان ثيرابي دو كوبل. مرحبا بكم يا جماعه مره اخرى. حكينا برشا قبل موعد اخبار ماضي ثلاثه خلينا نتفاعلوا مع بعض النقاط قبل ناخذوا معنا هدى من تونس في تيمونياج جديد. نبدا معك انس كي حكينا قبيله على الغيره الطبيعيه قلنا اللي هي حاجه شعور طبيعي تنجم تكون موجوده بالناس انت قلت برشا خفيفه وشويه ومش برشا الكل ثم في وقت من الاوقات مش تعديوا للغيره المفرطه والغيره المرضيه هل فما فرق بيناتهم هل الغيره درجات اللي توصل الغيره المرضيه ولا من الغيره كشعور طبيعي نتعديوا ديريكت للغيره المرضيه ولا فما مراحل بينيتهم؟
11: هو ينجم الديكلونشمون يكون ديريكت تولي الغيرة مرضية ينجم إنسان يكون الغيرة متاعه معتدلة جدا ثم في لحظة يمرض نفسيا ويتولد عنده غيرة مرضية لأسباب ظاهرة معناها متاع تهديد في حياته الزوجية وتهديد بالخيانة كل مرة يصير بالواقع قد يكون ثم خيانة حقيقية ولا تهديد بالخيانة شكل من أشكال الخيانة الجزئية ويصير الديكلونشمون متاع المرض ذاك ويكون قبله هو ثم تيرا متاع مرض نفسي قبلك ثم تركيبة نفسية مرضية اللي باش ينجم ينتج عليها مرض نفسي وإلا مهما كانت التهديدات ومهما كانت الخيانة ما ينجمش الإنسان يمرض بالغيرة المرضية إلا ما يكون أي. على المستوى البيولوجي وعلى المستوى التركيبة النفسية مهيئة للشيء ذاك. ثم غيرة عادية طبيعية سليمة وثم غير اللي هي تعبر على اهتمام الشخص بالآخر تعبر على محبة كبيرة تعبر على اهتمام كبير وحب احتواء من الباب الإيجابي للشريك متاعه لكن تنجم تكون غيرة أخرى مفرطة ومبالغ فيها اللي تولي تقلق وتولي في كل لحظة ويولي الإنسان الشريك في كل لحظة يبرر ويبين اللي هو ما عمل حتى شيء ونهار كامل هو يحل في الكام ونهار كامل هو يجاوب ويقول ويقعد نقاشات قاعدين باش نبين اللي انا في الوقت هذاك ما عملت شيء وكان لازم نحطوا كاميرات عس وكان لازم نحطوا ميكروفون عس وثماش ما نجم يبرر لروحه ثم نجموا بعد الحالات هذه نوصلوا حتىش للغيره المرضيه. والغيره المرضيه في حد ذاتها فيها درجات من غيره مبالغ فيها من دون تبرير وينتج عليها سلوكات فيها برشا عنف وفيها برشا تظلم وفيها برشا تشكي وفيها برشا اتهامات للشخص الآخر اللي العيشة تولي مرة اللي العيشة تولي خايبة وتنجم الغيرة هذية توصل إلى حد الهذيان من اللي تكون مجرد وسواس قهري عادي توصل إلى حد الهذيان بمعنى أنه الشخص هذي المريض بالغيرة المرضية يولي يتوهم في سيناريوات صارت يولي يقول لك سمعتك وانت تتكلم توا والله نسمع
10: هو مصدق روحه سمع ولا
11: مصدق روحه بصدق ما هوش قاعد يجيب في حاجة معناها هو مش واثق منها أنا سمعتك توا كنت تتكلم مثلا في شكون في امرأة أنا سمعتك توا كنت تتكلم في راجل شفته ثم شكون خرج توا من باب الدار حالات هذيين اللي معاها حتى ميم دي زلوشيناسيون سمعتك قلت كذا وكذا وكذا ويعني ووضعيات يعني الحقيقة صعبة ووضعيات مرضية. والمشكلة وين مدام هو كونه الشخص اللي مريض بالمرض هذا ما تنجمش تقنعه راك ما تنجمش تقنعه كروا ينصب سلوت واللي عنده قناعة كاملة وتامة ما عنده فيها حتى شك وحتى اختلاف فالكلام معاه والنقاش الشريك أغلبنا ما نعرفوش الأمراض النفسية يعني. وما نتعرضوا لهاش ومعناها الناس مش ما يفهموش فيهم يبدأ باش يفسر هو مبين لك هاو هاو هاو ما يلقاش نتيجة للأسف الشديد حتى كي يقترح علاج نفسي ولا تيغابوت دو كوبل ولا بسيكولوج ولا بسيكياتر ما يستجيبلوش لأنه يرى في روحه اللي هو مظلوم واللي الآخر قاعد يخبي إيه إيه أنت باش تعديها علي أنا أخي أنا ما نعرفكش أخي أنا كذا ولهنا وين تكمن الصعوبة حتى عند البسي تنجم تصير مشاكل كبيرة معناها النجم ما يصدقش لبسي معناها يقولوا لبسي
10: معناها اون كومبلو
11: اي يقولوا لا يقولوا انت بسي هذا ما يعرفش فهمت بسي هذا خايب ما يعرفش كيفاش يشخص لي انا راجلي ديما يخون وديما يخدم في مخه وديما يعتدي عليا وغيره وهو يقول لي عندك غيره مرضيه وما شافش مثلا راجلي شنو عمل ما شافش مرتي شنو عملت ردد فيا انا العيب وكذا يجي شك ديريكت في البسي احنا في بالنا اللي هو باش يجي خاطر هذيك قناعه كبيره وفيما في حالات حادة كيف ما هكا البريزون شارج بسيكياتريك مهمة جدا معناها تكون بسيكوثيرابي معها اون اسوسياسيون دي بسيكوتروب ان تريتمون اللي نجم يعاون الشخص هذا باش يخرج من المرض حالة الوعي الكبير نتاعو ان احنا كاشخاص نجمو نمرضوا بامراض ما نكونوش واعيين بهم ما نكونوش فايقين بهم ويلزمنا يعني نكونوا عاتين ثقة في العلم وفي في الاختصاصات العلمية بصفة عامة هو اللي نجم يخرج الناس من الشيء هذا بالإضافة إلى هذا أنه الشريك ما زمش يتخلى على شريكه في الوضعية هذه وقت الإنسان يبدأ عنده غيرة مرضية ما يجيش الآخر يقول أنا فديت أنا جونيمار أنا معاش فيا لا تقف معاه إذا أنت اخترته وحبيته وصادق معاه
10: جستمو هوني سؤال مهم برشا قال مش السنين ونخدم على هدي معناها إلى أي مدى نجم الشخص يقبل الغيرة المرضية اللي هي أنت قلت يصعب إقناعه ويصعب التواصل معاه يصعب يفسر له اليوم عمل شيء ففما شكون يلقى روحه مصبح لليل في تبريرات في موانع في ما تعملش في كذا في في في أي. كيفاش معناها هوني إلى أي مدى هل هو نجم زاد يتأثر نفسانيا ويتضر
11: بطبيعة احنا هنا عملنا برنامج ونسمعوا في العبيد في الاولى في تونس باش يسمعونا ويفهموا اللي ثم مرض اسمه هكا وهكا باش ما نقعدوش ساكتين وصابرين انه علاش خاطر السيد اللي عنده الغيره المرضيه باش يبدا يطيح في القدر باش يبدا يسب باش يبدا يهين باش يبدا يتهم بالباطل والشخص الاخر باش يبدا يتلقى في التهم هذيك وفي الاعتداءات هذيك وفي العنف هذاك اللفظي والمادي راهو
10: ما تخيلش قداش
11: وتكلم امه وهو ما عمل شيء وبيه وولدك بيه وتقلب عليه الدنيا وثم تجيه للخدمه وما تخليلوش هذه زوجته مثلا ولا العكس بالعكس فقبل ما تولي مشاكل كبيرة وقبل ما نتلقاو إذية كبيرة اللي ما عاش النجم ونصبروا عليها وقبل ما تولينا يعني الحياة الزوجية والشريك هذيك ما عاش حشتنا به بالحق ونزعفوه ويخرج من خشمنا وما عاش النجم ونعيشه معاه إجا نزربه نمشيه للمختصين ونعالجه مرض كيف ما هكا بطبيعة اللي ما خانش يعرف اللي هو ما خانش ويعرف اللي التعليت ولا التركيبات لأنه راو المريض بالمرض هذا بالغيره المرضيه مش ديريكت باش يجيك يقول لك انت عملت باش يبدا يلقى في تبريرات للروحه باش يبدا يركب في الاحداث على بعضها هاكا جا تليفون نهارتها انت ما هزيتش مادام انت ما هزيتش مادام ينجم يكون اكلاناليز هذيك هو نوع من يعني من اليات الدفاع النفسي
10: اكلاناليز
11: وتركيب الاحداث على بعضها مش من السهل لكن من السهل ان نقنعوه انه كي يمشي للبسي والبسي يقول له اللي انت مريض يلزم يصدق البسي هذا ما نجمش يكون انا غلط والبسي معايا غلط والبسي نوتر واوبجكتيف وهو ذيك هي خدمته ما عندوش خدمه اخرى معناه كي يقول لك راك مريض يلزمك تعالج روحك واللي يرفض العلاج بطبيعة الحال نحاولوا نجتهدوا معاه باش يقتنع ويعالج، لكن إذا ما نجمناش فبش الأفضل الانفصال. علاش؟ على خاطر الشخص هذاك مازال متيقن اللي هو مظلوم واللي هو عايش الخيانة فقاعد يتعذب. هاي سيدي هاني مانيش راجلك تو، هاني معاش مرتك تو، يزيك من العذاب انت تنفس، كمل داوي روحك في عقل عقلك، يكون أهون للمريض النفسي إذا ما حبش معناها. ولأني المعيشة هكاكا معاش نجم تتواصل والتضحية عندها حدود.
10: ما عم شاخذوا هدى وصليحة بالتليفون، ولكن سنين خدش معاك بعد ما عرف الناس الغيرة كشعور طبيعي، ثم مشينا للإكستريم الأخرى اللي هي الغيرة المرضية والمفردة والمبالغ فيها، ثم الغيرة المرضية. هوني الموضوع متاعنا في إطار علاقات عاطفية وزوجية، ولكن في المداخلات متاعنا سمعنا ناس حكيت على غيرة حتى في إطار عائلي مجتمعي، من أقارب، من فرح عرس، من العائلة، من خوها، من ولد خوها. هوني ذولي الموضوع معناها تخطى أنه تكون فقط هي غيرة كشعور تجاه الشريك ولا الشخص اللي انت تحبه.
12: بالفعل، لأنه هو ديما فما هالخوف من فقدان الشريك، فبالتالي كينه الشخص اللي هو عنده هذا الشعور باش يولي يشك، أو على الأقل يعطي هذه القراءة بأنه الأشخاص المحيطين بالشريك متاعه ينجم يكونوا مصدر للتهديد للمنافسة، وممكن يخليه يفقد الشريك متاعه. ونحن هنا في وضعية فيها نوع من العنف، لأنه نحن في الغالب نحكي على العنف المادي، العنف اللفظي، في حين العنف النفسي المعنوي فيه أثار كبيرة. ومع الأسف هذه ساعات نحن ما نوصفوش أو ما نكيفوش بهذا الشكل، في حين هو أيضا عنده تداعيات كبيرة تنجم ضر الشخص. ومهم جدا أنه الشخص يتكلم، لأنه نحن زي ساعات الناس تخبي هذا الأمر باش تحس بالذنب، باش تحس ساعات يقول بكشي نعملت حاجة، بكشي نغلط، بكشي يعني نتيجة الهرسة اللي يتعرض لها واللي هي تراها نوع التبريرات اللي حكيت عليها أنت. الشخص يولي لأنه يقوم يجيب لك حجج ويقول لك أنا ثبت وقلت، فيمكن هذا يكون السبب بأنه الشخص باش يعيش أساء، ألم، معاناة. ونحن في الوضعيات هذه خاصة بالنسبة لضحايا العنف وللنساء والرجال، لأن يعني العنف النجم تعرض له، مهم الشخص أنه يحكي يتكلم، لأنه كسر الصمت هي خطوة أولى أولا أنه الشخص باش بيكونش ساجين تلك العلاقة ويولي معناتها في العزلة، لأنه فما خطر أنه الشخص
10: هذيك علاش سألتنا أنس، قال معناها مهم الكوبل أنه ما ينفصلش ويقفوا مع بعضهم، ولكن سنين كان يحكي على التأثيرات على الشخص المقابل ألون تيغم كعنف نفسي كهرس لا تتسلط عليه، اللي هي مش سهلة بالوقت.
12: هو الإثباتات متاحة ساعات، المشكل ما كيفش مثلا الأدلة باش تجيبهم، والناس ساعات بيدوا باش يتحرج باش يقول عليهم، معناتها كانوا يحس روحه في وضعية مفروض حكايته الخاصة ما تخرج، أنه ربما يقول فرصة أخرى تتعطى، في حين أنه نعرفه في الحالات هذه اللي يكون فما هذا السيركل متاع العنف واللي فيه ساعات هذه السلوكيات غير السوية ممكن تضر الشخص وتخلي الحكاية الطول، وينجم يكون الحجم متاع الأخطار والتداعيات أكبر مع التقدم في الزمن.
10: فلا معناها اللي كان يقول فيه سنيم أنس أنه لهوني غيرة معناها إطار متاع علاقة عاطفية وزوجية، وقت اللي تولي تمشي لحد العائلة وأفراد العائلة، تمشيش لداركم وما تخرجش وما تمشيش العرس، وخوك لي ولد خوك معناها تحمل فيه وتسلم عليها، علاش لهوني معش نحكي فقط على غيرة، معناها هوني تحب تملك نرجسي شنو بذبت؟
11: باش نبداو فاهمين كونه الغيرة هي الخوف من الخيانة، الخوف من خسران وخسارة الإنسان هذاك أنه يبعد عليك ويمشي لثنية أخرى. لكن في وضعيات كثيرة برشا يتعل ويقول لي خاطرين نغير عليك، شبيك أنت تعمل هكا خيانة خاطر نغير عليك، ما تمشيش لداركم خاطرين نغير عليك، ما تسلمش على كما قلت ولد خوك خاطرين نغير عليك، ما تلبسش الحاجة الفلانية اللي هي عادية نحكيه خاطرين نغير عليك، تخدم شبيه جاي يكلموا فيك الخدمة يا أخي أنت مفهمة كان أنت تخدم شبيك تجاوب على الميل في الوقت الفلاني خاطرين نغير عليك، يا أخي ما تفهمش لي أنا نحبك، ما تفهمش لي أنا نغير عليك. الأركو لهنا ما هوش حب وما هوش غيرة من أصله، لهنا علاقة تسلطية، علاقة تحكمية، عبد قاعد يتحكم في إنسان آخر، قاعد يتحكم له في مشي وفي جيه في حياته الخاصة وارتباطه بعائلته الأخرى، ارتباطه بزملائه، ارتباطه بأصحابه، عنده يعني حاجات في حياته يحب يعملهم، أنه مثلا يعمل موسيقى، يعمل سبور، يعمل حاجات في حياته
10: وانت
11: تتحكم فيه. لهنا ما يزمنيش نقبلوا أنه أن نربطوا التحكم والسيطرة وفرض السلطة علينا، يعني اللي هي علاقة ما هيش علاقة تشاركية، ما هيش علاقة متاع محبة، علاقة متاع سيطرة شخص على الآخر، ما نقبلوهش كوني هي غيرة، ما هوش هذا الغيرة. بما أني أنا عندي الوفاء التام نقدمه لك، يعني ما في حتى مدعات للشك، وأنا إنسان وفي وفاء كامل ومطلق وما عندي حتى شك. فالتحكم هذا الكل ما نجمش يكون هكا. كيف كيف هناك شخصيات مرضية متلاعبة اللي تضر الشريك متاعها برشا وتدعي كوني هي تغير عليه
13: فقط للسيطرة، حب التملك،
11: حب السيطرة وحب التملك وحب حتى التنقيس من الآخر. أنا يقول له أنت ماكش باهية، ولا تقول له أنت ماكش لك الكل، وشنو تخسي بروحك وحالتك حليلة وغيره وغيره وغيره، وتتحكم فيه وتتحكم في حياته وتنقص له من أحبابه وتنقص له من أصحابه. قال شنو هو نحيلك أصحابك على خاطر أنا نغير عليك ونحبك برشا، وله غيرة وله حب.
13: هوني كما فسرت قبيلة تنجم تمشي حتى للشخصية ساعات النرجسية في بعض، معناها هذه سبب معين. خلينا نمشيو لهدى، قصنا فينا برشا بالتليفون وبعد ناخذوا رحمة وسلاح. نمشيو لهدى من تونس. هدى 29 سنة من تونس، تقول تعدي بتجربة هكا، خطيبها السابق كان يغير عليها برشا وبعد ولات شك ولات مشاكل. تتفسر لنا تجربتها هدى. مرحبا بك يا هدى.
14: سلامة،
13: شحوالك يا لله، مرحبا بك.
14: لاباس انتم، لاباس عليكم.
13: يعيشك، الحمد لله، نشكرك هدى على المداخلة. دونك تقول خطيبي السابق معناها ما عادش خطيبك، يظهرلي بسبب المشكل هذا.
14: بسبب المشكل هذا
13: كيفاش هدى؟
14: الله، من الأول بديت كأي كوبل نعيشوا في الدنيا محلها، لقيت الإنسان يحاشتي بيه، نحبه، يحبني، محلنا، قدمنا، عملنا حاجة أوفيسيال.
13: اي
14: ومن الأوفيسيال من الخطبة،
13: من الخطبة تبدلت الأمور،
14: من الخطبة تبدلت الأمور، من الخطبة ولا برشا شك، برشا غيرة. غيرة ما تلبسش، ما تمكياجش، ما تعملش شعرك. انت علاش كون باش تقابل باش قد شعرك؟ علاش لبسها هكا؟ انت شكون عندك في الخدمة؟ يتعدى زميلي في الخدمة صباح خير، شكون هذايا؟ قارب حليك، حل طول الكاميرا خل نشوفك اللي انت وحدك. عارفي في الخدمة يعطيني خدمة، طوع عطاك خدمة غدا يقولك نخرج نتعشيو مع بعضنا.
13: باش مدخل الخدمة في العشية معناها.
14: اي اي اي اي انا هذي كل عشت لمدة عام ونص. للي طاقتي استنزفت طاقتي كلها، من للي ما عادش نجم. وصلت لمرحلة انه قلوا بي انا مريضة، مساش انا نمشي تشيكات نشوف روحي كان انا مريضة ولا ومشي انت زيادة معي. مشيش انا تبيب المهبلة، انت مهبولة، مشي تبيب المهبلة. وصلت انا يعني بيضة في دوني، انت اللي لك صفرة مكش بيضة، انت خايبه ماكش مزيانه. عرفت كلي عادي نقص من قيمتك وينقص لك، مش حبك ما راش يحبني نفقد ثقتي في روحي. ممنوع عليا نحكي مع عائلتي، ممنوع عليا نتضيف، ممنوع عليا نمشي عروسات. وصلت يتغار عليا من اقرب الناس ليا اللي هو نسيدي راجل اختي، يعني وصلت المرحله هذه. فهمت؟ يعني ممنوع عليا دار اخواتي، ممنوع عليا عروسات، ممنوع عليا خرجات، ممنوع عليا الخدمه، زملائي في الخدمه كيف كيف.
13: هذه دي عام ونص تقريبا هدى.
14: عام ونص وانا هكا.
13: شنو اللي صار من بعد باش خليك قررت انك تفسخ الخطوبه مع الشخص هذا؟
14: والله وصلت لاخري معه، يعني ما عادش عندي منزل، ما عادش
13: عندك طاقة يعني.
14: صحيح، وإنسان ما هوش قابل للتصليح.
13: رافض معناها يمشي المختص.
14: أنا المريضة، وأنا اللي في العيوب الكل.
13: دونك أنت نفسانيا تعبت هدى بعد العام ونص؟
14: تعبت برشا. تعبت اللي وصلت مشيت المختص نفسي وخديت تريتمون باش رجع صفا، وبعد بريود كبيرة بطبيعة. والتوى انا وليت نعاني من المشاكل هذا، يعني انا وليت حتى باش ندخل عبد في محياتي نخاف. عندي خوف.
13: قعدت تروماتيزي شوية.
14: انا اللي خلاني توا يعني نتكلم ونحب يعني نحب نعطي رايي، نحب نعطي اللي انا صار عليا. يعني احنا كنا شي غلاسيون محليه من بعد ما لوزمون صار هكاك، باش انا نزلت سلمت بعد صراع كبير. كهو سلمت.
13: لطف عليك ودي الاسانسيال اليوم تحكي على الموضوع avec du recul معناها واعيه باللي تعديت به وخاصه اللي نجي مشيت تبعت مختص اليوم بما انك مازلت مقلقه شويه تقعد وحاجات ما فيها بيس واحد يواصل مع سيكولوج مثلا بعد ما شاف سيكياتر ولا مختص في علم النفس وغيره. نشكرك هدي على المداخله نتاعك ومره اخرى هوني نحلوا البارونتيز على التاثير الغيره على الطرف الاخر معناها ربما غير مرضيه يكون هو في يعاني منها ولكن زاد الامباكت يرجع على الطرف المقابل. معنا سلاح والا نمشيوا لرحمه نمشيوا لرحمه وبعد نتفاعلوا معهم الزوز. معنا رحمه من تونس. رحمة تحب تحكي على تجربة عائلية أخوها متزوج عنده زوج صغيرات وعنده غيرة تقول مرضية مع زوجته وباش يوصلوا للطلاق. هذية رحمة معناها تتكلم بما أن أخوها نتصور بحياد مع الموضوع على حسب اللي هي قاعدة تشوف فيه. مرحبا يا رحمة.
15: عسلامة أختي. نشكرك برشا على الموضوع.
13: يفضلك يا لله. مرحبا بيك يا رحمة.
15: عايش. محليه الموضوع برشا وجا في وقته. بربي نحب ندخل ديركت في الموضوع. أنا عندي أخويا بما أنه يعني يسكن قريب بحذانا فهمتي عاقل يقوم بواجباته الكل مع مرته وصغيراته قايم

0: طبنا نحن وهو تعب روحه في حكينا مش موجودة جملة. فهمتني أختي؟
1: أي.
0: كيف نعد الموضوع هذا فرحت برشا حبيت نتدخل. فهمتني؟
1: معناها ماذا بيك تعاون خوك ومرتو باش ينجموا يلقاو التوازن. أول حاجة ساعة كان يحكي المختص معنا أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسي على أهمية أنه يكون واعي ويمشي يشوف مختص هو قابل المبدأ ولا رافض. اقترحت
0: على ذكرى أختي أنا قريبت له برشا بما أنه هو أخو واحد. فهمتني؟ قريب حكيت معاه الموضوع وفسرت له كل شيء لأنه أنا زادة أم. فهمتني؟ قلت له يا أخويا برا الطلب امشي لبسي مش بالضرورة يعني بيمشي بسي يعني مريض نفسي.
1: أكيد
0: احكي له صحيت احكي له حكايتك وهكا وهكا وهكا مدوما يعني ما أي كنا غلطين وأنت صحيح امشي لبسي احكي معاه يعطيك حل. لأنه أنا سمعت الدكتور ما شاء الله عليه قال برشا حاجات يعني
1: وكي اقترحت عليه هو معناها قابل الفكرة ولا ضد؟
0: مش ضدها ومش قابلها يعني بين بيني. فهمتني؟
1: معناها لازم أكثر أقناع
0: صحيح. هو تول مانيش من مسجد في خويا قايب الزواج بيته الكل مع مرته مع صغار وكل شيء ادي فولي فيه شوية هذا غير مش مرتاح. حدك تصير عرس مناسبة حاجة هكا هذيك أغذر لك هذيك شبيه بكا يكلم فيك. فهمتني أختي؟
1: أي معناها لهوني رحمة أتو نحكيو على البريز أون شارج بعد شوية وهل نخلطوا في بعض الحالات الناس هذو ما يتجاوزوا هالغيرة المرضية وإلا ليه في الأثناء وجودك أنت والأفراد العائلة الأخرين لإقناع مهم. وكان كنا نحكيو عن النقطة هذية وهي الخطوة الأولى إن شاء الله ربي يوفق بيناتهم وما يصيرش الانفصال كما كنت تقول أو الطلاق. نشكرك رحمة وتقعد معنا وباش نتفاعلوا مع النقطة هذية. معنا سلاحة بسلاحة القعد من قبلهم الزوز يستنى فينا وقص الخط وتوجع معنا نكملوا مع سلاح ونتفاعلوا مع المداخلة الكل. معنا سلاح سائق تاكسي من تونس سلاح يقول متزوج وعشت الغيرة مع زوجتي كانت مغيرة ولكن حسستها بالأمان وبالإطمئنان وتنحات الغيرة المفرطة. ربما هزنا سلاح في النص على الأخرى للحلول الممكنة والبريزون شارج. مرحبا يا سلاح.
2: هي عسلامة مدامين
1: تحياليك شحويلك يا سلاح.
2: والله الحمد لله انت
1: يعيشك ربي يعينك وسلموا على كل سواق تاكسي برشا ديما تسمعوا فينا تحياليك. باه سلاح انت ملقيت الحل ونجمت تحتوي الموضوع جوست كتنجم يا سلاح طلع البلار تاع الكهرباء صحيت فوالا باش نسمعوا صوت خاطر مش واضح. باه تفضل سلاح.
2: باه انا عرست عام 2007 مرتي كانت معناها مغيارة بدرجة ما تتوقعهاش. أي تليفون يجيني تصير مشكلة. شفت حتى في العائلة بنت عمي ولا بنت خالتي ولا نسلم عليهم عادي بالبوسة زي حاجة مستحيلة زي نحية من بيل كتبيت ليلة كدركي فيه. فهمت؟ أنا مرتي نحبها الحق. فهمت؟ وما نحبش نخسرها وعانيت راه وبرفني واحد فلان لازمني نخرج شعري مشبشب أبوك دركي فيه بس هي ما تحس بشي. فهمت؟ لقيت الحل الوحيد إني باش ما نخسرش مرتي ولا هي تخسرني إني أنا نبدل في تصرفاتي. ساعات راه البشر هو ما غير ما يشعر راه يخلي مرته تزيد تشك أكثر وقتلين. فهمت؟ إلا الراجل زيادة. فهمت؟ خاطر بما إن هي وقتها ما هي ديجا معناها ماهيش مطمئنه. فهمت؟ مزيد ما كسبتش ثقه معناها مزيد ما كسبتش ثقتها مزيد. فهمت؟ ديما تخاف كل كتا ويخليني ويمشي يلقاش واحده ما خير يمشي. فهمت؟ انا عرفت كيفاش نخوها الحق. تليفوني ديما مطيش من مسوش نبدا ما نخدمش نحط تليفوني ونمشي. ساعات نخلي تليفوني في الدار ونخرج نمشي نخدم بالعاني انا عامله
1: معناها ما عندك ما تخبي. اي
2: صحيح ما عادي ما خبي نخليه في الدار ونمشي. شنية تحب انتي ما نسلمش عليها ما نسلمش عليها. فهمني؟ لين حسستها لين نحبها لين نموت عليها. تو عنا 20 سنة عارف نحت لها الغيرة هذيك. فهمت؟ تو عنا 3 صغار. هو ديما نقول يا راجل يا مرأة حسس مرتك بالأمان يا مرأة حسس راجلك بالأمان. حسوا لي انتي ليه اللي دني اللي الدنيا كل انتي اللي ولا الا الراجل كيف كيف. فهمت؟ مش مرته تتمين ولا المرأة ولا الراجل يتمين المرت والمرة تتمين الرجلها راهو تنجم تعيش. سينو حكاية فيها اللي يحب مرته يصبر عليها ويداويها ولا

0: ويه والا لي هو فهمت خمس ساعات نحن رجال والا المراه معناها بغير ما تسعر راهي مثلا انت بتتمكيش برشا وتخرج والا الراجل اللي بتقرا ليه بروحه فوق ما يلزم فهمت كان في الشارع مش في داره فهمت كيف المراه تسك تلقاه يبدا نهار كامل تليفون في جيبه ومخبيه وخايف فهمت انا قبل اقسم بالله يجيني ميساج نتفجع قول يا ربي حني ان شاء الله يطلع شي واحد غلط في ميساج يا خويا تصير لي كارثه انا تو سبحان الله يجي ميساج غلط يا خويا تو شي فضل
1: ايوا معناتها تبارك الله عليك سلاح عرفت كيفاش تتعامل مع الموضوع وهوني هزيتنا للحلول كيفاش نجمو هل نجمو بالحق نتخطاه وانت ديجا تيمونياج نتاعك ورا اللي ممكن تخطي غيره مرضيه عن طريق الشريك ديجا يلعب دور كبير ولكن زاده تنحكيو على البريز اون شارج سلاح نشكرك برشا يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم ومشكور على المداخله نتاعك اللي هي حطتنا على بيست نتاع امل الناس اللي تفقد ساعات الامل في الحالات هذوما خاصه كي نحكيو على غير المرضيه وان شاء الله تكون معنا رحمه في الاستماع باش تفهم اللي خوها ممكن يتجاوز هذا الكل خلينا نمشي معك انس وخلطنا لهوني اللي عملوا سلاح هل ينجم يكون حل من الحلول ذكي اللي به نجم يقضي على الغيره المرضيه عن زوجته الثقه في بناء الثقه بين كوبل هل هي مهمه ثم في حالات اخرى البريزون شارج عن طريق مختص
2: اي هو باش تتزرع الثقة ما بيناتنا الثقة هي شعور وإحساس ماهوش كلمة ولا جملة تتقال ولا تصرف واحد يتعمل قدام الشريك يتطلب منا برشا شفافية وبرشا اجتهاد باش نجمو نوصلوا للدرجة العالية هذيك من الثقة أنا نعطيه ثقة في الشريك متاعنا هذا مطالبين به الحقيقة اللي عمله السيد كريم مطالبين به الناس الكل بكل أمانة يعني ميزمش إنسان يدخل الريبة ولو شريكه ما يغيرش جملة يعني يتصرف بطريقة عادية ما يلزمش الانسان يدخل الريبه معناها بين الرجل والمراه ما فماش تليفون مسكر ومخبي ومحطوط على وجهه ومقلوب وكذا ما تنجمش تحلو مش معناها الشريك باش يقعد نهار كامل يفركس في التليفون انما وقت يحب يشد ويحل ويشوف راهو ينجم يشوف والناس بالانسان اللي سكر راهو عنده علاش يسكر وثم ريبه احنا اليوم نتحدثوا على الغيره المرضيه نتحدثوا على الغيره المبالغ فيها وشنو دمرت وغيره لكن ما لازمناش ننكروا اللي ثم خيانه زوجيه من قبل الرجال ومن قبل النساء كظاهره موجوده للاسف وربي يهدي الناس الكل فبما أن الغيرة موجودة فلازم الإنسان يتحرى بما أن الخيانة موجودة للأسف فلازم الإنسان يتحرى الشفافية ويكون واضح مع الشريك متاعه بالكده باش يعطي أكثر ثقة
1: كما قال هو معناها الإحساس قال كيفاش هو الإطمئنان ومعناها السيكوريتي والإطمئنان
2: بالضبط يطمئن الإنسان ذاك الشعور ذاك يدخل لقلبه ويولي مرتاح حتى كيتغيب عليه حتى كيتسافر لبلاد أخرى يبدأ عنده ثقة كبيرة فيك وهذا بعد مرحلة من كسب الثقة لكن ما نجموش زاد نطالبوا الناس أنه يبالغوا في الشيء ذاك مثلا أنه الإنسان يقعد يعني يستجيب الأشياء مش صحيحة شو بيك تخزر غادي ما تخزرش باش نمشي للقهوة لا فتو تلقى نساء باش نمشي للبحر لا فتو تلقى درشنو باش نسافر نخدم على روحي لا شكون هذيك تخدم معاك شكون هذيك يخدم معاك شنو هذي عامل وشنو لبسة عادية شبيك تلبس هكا شبيك تعمل هكا من وقتاش تعمل في المكياج من وقتاش تقد في كذا يعني ما يلزمش الإنسان زاد الغيرة احنا باش نعطيه كالثقة اما يلزمش توصل تتحكم لي في حياتي وتسيطر لي على حياتي بداعي الغيرة وبداعي انك انت يلزم تكسب الثقة
1: هذا فيما يتعلق بالثقة احساس بطمأنينة
2: هذوما عند الغيرة العادية او الغيرة المبالغ فيها لكن هناك الغيرة المرضية هذوما اللي عملهم السيد الكريم ما ينفعوش جمل يقعد ديما مريض يعني قد ما تعطيه ثقه تعطيه ولا ما تعطيهش يقعد ديما مريض وديما يهذي
1: كي تبدا معناها غيره مرضيه اللي حكينا عليها من قبيله هوني لازم بريز ان شارج بسيكياتر ولا بسيكولوج ولا زوز
2: بالضبط اي ما عندك ما تعطيه يعني باللي باش تعطيه ثقه كامله
1: باش يجيب لك
2: باش يجيب لك تحليل من عنده هو خاص يدخل به في غضب كبير ويكون يسر غاضب ويسر على اعصابه ويسر متوتر ومتشنج من اشياء ما عنده حتى معنى تعيشها الناس يوميا
1: باهي هوني الغيرة المرضية البريز ان شارج كيفاش تكون انس لانه معناها حصص علاجية ولا حتى شي ان بسيكياتر بالادوية كون يمشي للطبيب
2: ثم يعني في الحالات الحادة نجم تكون هي في اطار يعني قلق مرضي يعني درجة عالية من الخوف من الفراق والهجر والخيانة كما تنجم في شكل وسواس قهري كفكرة قهرية ما تحبش تتنحى من الذهن نتاع الانسان وتنجم توصل كذلك لحالات الهذيان وديسوسياسيون مونتال معناها نوليو نتحدثوا
1: على لازم بريزون شارج وضعيه
2: من وضعيه الهذيان ثم بريزون شارج يعني بسيكياتريك حسب الحاله بطبيعه الحال اللي موجوده والبسيكوثيرابي باش تكون وباش تاخذ زاد فتره واش والزوج يعني باش يكون شريك في الثيرابي
1: في الثيرابي هذا به زوج او زوجه حسب الكوبل حسب الحالات. ثاني السؤال اللي كنت قلنا نخدم على عبد الرزاق هوني وقت اللي نحكيوا على الغيره بكل معناها الانواع نتاعها كيف كيف، هل انه العلاقات بصفه عامه الاجتماعيه الاسريه تنجم تكون عندها دور في بناء الشخصيه الفالوريزاسيون نتاع صغير كي يكبر بمحبه بشعور بالامان لا سيكوريتي انك تقول كلام حلو انك تثمن الحاجات اللي يعملها انك تحطه معناها تكون فخور به، هل هذا كل عنده دور باش من بعد في لاجادولت تنجم تكون هالثقه في النفس والثقه معناها مع الاخر تلعب دور؟
3: هو دور التنشئة الاجتماعية مهم جدا في ربط العلاقات بالنسبة لأي فرد، لأن تعودوا أنه هو كيفاش يربط العلاقة كيفاش يحترم نفسه كيفاش يحترم الطرف الآخر كيفاش ينجم يعبر عن أفكاره، فبقدر ما نحن نخدم على هذه المسائل منذ الطفولة ينجم الشخص يكون عنده أكثر قدرة على التعامل مع وضعيات حتى تكون غير سوية أو مرضية. إن كان هو باش يكون عنده سلوك سوي في تعامله مع الآخر باش يبني علاقة على أساس الاحترام المتبادل، أو في حالة إنه هو يقابل شخص اللي يكون عنده نوع من الغيرة ينجم زاد يعرف كيفاش يحتضنه. منذ المتدخل الأخير عاش في التفاهم عاش التعاطف، يعني ما كان ينجم يدخل في مواجهة عنيفة نتيجة الغيرة بل هو كأنه كان نوعا ما بسيكولوج في اتجاه الشخص الآخر وعرف شني كيفاش هو يخمم لفونكسيونمون مع الطرف المقابل، وانطلاقا من ذلك عمل استراتيجي.
1: هو قال نحب هذا واش دونك هذاك علاش
3: الحب عنصر مهم جدا، لكن نظن متى الشخص اللي هو عنده هذا الاستعداد باش يفهم الاخر يحط روحه في بلاصه الاخر ويعرف ربما باش يعطي الادوات او يعاون الطرف الاخر باش يلقى الادوات، لانه اذا الشخص اللي يحب يتجاوز الغيره لازم يلقى الحل من روحه لا ينجم يعطيه له بسيكولوج لا ينجم يعطيه له الشريك بقدر هي مساعده من المحيط او من المختص باش هو يعطيه الطريق الاليات اللي باش يلقى بها الحل اللي يواتيه، خاطر انت مش تنجم معاه تكون يوميا في كل ساعه باش تقولوا احساس وشعور. ونظن معناتها المدخل على الاقل في الروايه اللي قالها يعني تفهم وعرف الفونكسيونمون وعرف حاجه الطرف المقابل الى الامان
1: والامان
3: واعطى ادوات معينه فيها ساعات بشكل عفوي لانه بالحب هو ارتباط وسينابل معناتها يعني مشرف لي لانه عبر عن حب وجاب بشكل على الاقل كما يقول هو افيك في ناس لانه الطرف المقابل. ونظن هذا زاد يلزم نضج مش ناس كل عندها وينجم يكون الشخص خاطر هو تربى في بيئه اللي فيها يفهم وعنده القدره باش يتعاطف مع الطرف المقابل. نظن متفاوضات كيف هكايا لو انه الكوبل حب يلقى الحل مع بعضهم بدون اللجوء الى مختص يلزم يكون فيها الكثير من النضج والاستعداد المزدوج المشترك لايجاد حل يرضي يلقاو فيه التوازن نتاعهم وين فما واحد ربما باش يجي ثقل عليه في مرحله معينه لكن يكون فيه يد مساعده وفيه احترام للطرف المقابل دون التشكيك ودون الحتم لقيمه الطرف المقابل.
1: واذا كان ضاقت السبل كما قال انس نتعداو للبريز ان شارج بسيكولوجيك بسيكاتريك الاشخاص يكونوا دون لو ديني وما يصدقوش مهما كانت التبديلات. خلينا نخلطوا لاخر نقطه يمكن ما حكيناش عليها واحنا جايينها من بعد، الناس اللي ما تغيرش بالكل انعدام الغيره ينجم يقلق ساعات في الكوبل ولا ليه، وعلاش فما انعدام الغيرة عند البعض، هل هو الانعدام الحب كما البعض يربط الغيرة بالحب ولا ليه؟ خلنا نسمعوا قبل ساعة عبد الرزاق في الإطار هذا. ألوغ عبد الرزاق من تونس يقول أنا من غير الجملة والغيرة تؤدي للمشاكل للطلاق واللي غير يفقد الثقة في البارتنير متاعه. مرحبا سي عبد الرزاق تحية ليك.
4: مرحبا مدام عسلامة.
1: يعيشك يا سيدي مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك عسلامة.
1: يفضلك مرحبا
4: قال كلمة سي سليم عجبني وانا قمت فيها وانا كبير ونعرف الغيرة مرضية وثم وراثية زادة.
1: وراثية ما نعرفش اذا كان ممكن ولا لا، فما غيرة وراثية دو باغ تنش ازعم انس يقصد شايف بوه شايف امه شايف حد في العائلة
2: تدخل في برشا صفات في الشخصية من بينها الغيرة. نعم
1: باهي سعد
4: صاحبي كبير هو نعرفه كمغيار ولده توي وصلت العلاقة للطلاق هناك علاش جات من الأقدمية في الأمور هذه. أنا كنت دخلت في المساج اللي بعثته خاطر اسمه الكبير يعرف. قولك حاجة مدام وسمعني في سنين الراجل صراح يكون مزيان وبوغوت وبدنه كامل وما شاء الله فهموني. شوف الحد عنده تحليله رمضاني ده كله
1: بالطبيعة. تفضل سي عبد الرزاق.
4: شوف يكون بوغوت وشباب وكذا بحول الله المرأة زادة تكون هي تغير عليه أكثر من فهمت شنو.
1: اي احنا حكينا في الطرفين نجم تكون المرأة المغيارة ونجم يكون الراجل المغيار.
4: صحيح. لكن الراجل اللي يعرف كيفاش يكسب المرأة ما يخليهاش تغير عليه. والمرأة اللي تعرف كيفاش تكسب الراجل ما تخليهاش فهمت شنو. ما تخليهاش
1: معناها كيما كان يحكي قبلك سلاح
4: يعطيك الصحة.
1: أيوة.
4: وفي سنين كانت شاركني الغيرة وليت نجموش تحللوها. مثال 20 سنة تاني كانت مكونة نقوله 40% ولا 50% كل عام تزيد.
1: علاش
4: كل عام تزيد؟ ها وكعطيك الصحة سؤالك لنا محلها مدام إنت.
1: أيوة.
4: وتشاطرني حكم الاختلاف وحكم اللبسة وحكم برشا حاجات زاد معناها بون هي الانسان شنو الراجل والمراه ثم وثم ثقه زاد.
1: اي
4: احنا كلمه نقولها احنا ثم حتى الكبار يقولها يقول لك المراه تحطيش في وسط جزرنا ما عندك فيها ثقه ثم شنو
1: تحاول. معناها مساله ثقه هي عندها دور كبير برشا.
4: عندك الثقه عندها دور كبير يس.
1: واضح جدا. باهي سي عبد الرزاق الفكره وصلت وجهه النظر نتاعك وصلت وهزيتنا السؤال بما هو سي عبد الرزاق حاول يحلل الموجود توا ولكن قال انا مثلا ما نغيرش بالكل. فهل فما ناس الناس عندهم انعدام الغيره كيفاش تاثر زاد على الكوبل وعلاش؟
2: فما انعدام الغيره وانعدام الغيره يعتبر معناها خلل عند الانسان وقت تبدا الغيره مش موجوده جمله. شعور بالامان التام والمطلق معناها زاده مش حاجه صحيه ومش حاجه سليمه وخاصه النساء ما يحبوش معناها الراجل اللي ما يغير الجمله. المراه العاديه رايا المراه السليمه الطبيعيه وقت الراجل يبدا ما يغير الجمله ما يهموش لا وين مشات لا وين جات لا مع شكون قعدت لا شكون قرب لا شكون بعد لا شكون كذا لا مع شكون تحدثت لا مع شكون قعدت. فهذا ما يعتبرش انسان عادي وطبيعي.
1: كي نرجع للديفينيسيون من الاول هي الغيره شعور طبيعي.
2: هي شعور طبيعي وهي داخله في الغريزه الوقائيه للانسان وخاصه للرجل اللي يغير على زوجته ويحب يستحفظ عليها. وفكره اني نحطها في جزرنا معناها ما تعملش حتى شيء وفكره اني الراجل كنت عندي فيه ثقه كبيره ومن غير الجمله وحطه في كذا فما حتى واحد فينا تحطه معناها تضمنه يلزمك ديما لاهي بيه وديما تعطي ثقه لكن بحدود معينه ديما تخزر له ديما تعتبر اللي الخطا بشري وينجم الانسان يغلط معناها في الحياه وبالتالي الغيره يلزمها تبدا موجوده. الغيره عدم الغيره لندا ينجم يحسس الشريك نتاعك باللا مبالاه نتاعك انت ما يهمكش فيه جمله. عدم الاهتمام ماكش مهتم به ماكش قريب منه عاطفيا قله ونقص كبير في المحبه ونوعا ما نوع من الانفصال العاطفي. حتى ولو يعني برشا مثلا ننسى يقول تقول رجل اش بيك ما تغيرش علي جمله يقول عندي ثقه كبيره فيك وهو في الحقيقه لا ثم برود كبير ثم برود عاطفي كبير وقله اهتمام كبير نلبسوه لك الثقه كبيره وانا عندي ثقه كبيره فيك وهو لا بعد عاطفي كبير. وسلوك كيف ما هذايا يخلي الحدود ما ترتسمش بشكل جيد وبشكل سليم وبالتالي يولي الشخص الآخر ما عندوش حتى اهتمام بنفسه ما عادش مثلا الراجل ولا المرأة يتلهى بروحه ويزين روحه ويلبس بالقداء ولا يعمل رياضة ولا غيره ولا غيره بما أنه الشخص الآخر مش مهتم بيا وما يرانيش حتى يعني في أي شكل من الأشكال. ثم عدم ارتسام هذه الحدود معناها الطبيعية بين الرجل والمرأة يخلي الشخص هذاك اللي ما يتغارش عليه جملة يتصرف بأكثر حرية. تصرفوا بأكثر حرية ينجم يدخلنا بحرية يعني مبالغ فيها، لأنه الآخر ما يهتمش جملة
1: وين يلقى الاهتمام في بلاد أخرى،
2: يلقى الاهتمام ويلقى الغيرة ويلقى النظرة متاع الإعجاب والقرب مع إنسان آخر، مع بطبيعتها هي الحدود مش مرتسمة. هذا ينجم يدخل الكوبل في أزمة حقيقية، وينجم يدخل الكوبل في أزمة مش حتى خيانة متاع انفصال، لأنه الإنسان حس روحه ما عنده حتى قيمة وحتى اعتبار عاطفي عند الشخص الآخر، ولقى اهتمام من أشخاص أخرين. كما ينجم يغلط، الخطأ بشري موجود لا قدر الله، كيما ينجم ما يغلطش يقول انا توا حسيت روحي باش نولي نغلط، العبد هذا مش متاعي ننفصل عليه باش نجم نشوف حياتي مع انسان طبيعي.
1: معناها الهوني بين انعدام الغيره والغيره اللي هي شعور طبيعي والغيره المرضيه، واحد لازم يكون في الوسط،
2: يلزم يكون في الوسط كيف كل المشاعر كيف كل السلوكات معتدله حسب الوضعيه اللي احنا فيها. نجم نغير برشا اذا حسيت بتهديد، وما يلزمنيش نغير معناها ما يلزمش تتنحى الغيره كومبليتمون، على خطا بشري يلزمنا نكونوا مهتمين بعضنا.
1: بالضبط، يعطيك الصحة أنس. كيف كلمة الختام معك سنين كنت تسمع، قالك انعدام الغيرة حاجة مش باهية جملة للكوبل، وتحسس بعدم الاهتمام واللي انت ما، وكيف الغيرة المبالغ فيها أو حتى المرضية تنجم تضر، معناها ديما نشدوا العصام الوسط.
3: والأمر يرتبط بأن كل شخصية تختلف عن الأخرى، ومبعبش نحن نرتبطوا مع شخص اللي العلاقة بيناتهم باش تكون استثنائية، معناتها كل علاقة وهي فريدة من نوعها، واللي باش يلقاو التوازن بين الشخصين. الحوار مهم جدا، يعني في لحظات الشك، في لحظات أنه الواحد يعبر عن تساؤلات، عن البروجيكسيون، عن كيفاش يكون عنده نظرة استطلاعية للمستقبل.
1: أيوة.
3: ساعات الخوف في حد ذاته اني انا ربما نفقد الشريك يمكن يتقال، بعد كيفاش تختار الوقت والمكان، وانه الشخص الاخر يكون في الانصات. وساعات ما لي كوبل كي مذكرنا نحن ساعات ما تظهرش في البدايه، ومن بعد مع التطور في العلاقه تصير نوع من الفتور، اللي الناس ساعات يمشي في هذه الشعور بتاع الغيره لانه عنده شك، اما تجاه نفسه لانه الناس عند الحق باش تشك،
1: او تجاه الاخر.
3: تجاه الاخر. ونظن في هذا الحوار مهم جدا، وايجاد الكلمات الملائمه لي انت وصلت التجربه الثنائيه.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك سامي عبد الله المختص في الاجتماع. نشكرك زيد انس العويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابيست كوبل على حضورك معنا، ونشكر الناس الكل اللي شاركونا اليوم بالتجربه وبالراي في موضوع اليوم، خير الامور اوسطها، هذه هي في الاخر كونكلوزيون اليوم فيه بها. نشكر ليكيب كل تاع فروم، صالح اشواق، امل غسان، مكرم في الميكرولين دار حالي. ملتقانا غدوه من ساعتين الاربع، حلقه جديده وموضوع جديد في فروم. نخليكم مع اخبار الاربع زميلتي حول الكعبي، قولكم في دمنا.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. حادثة سد ملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس لم يكن لها أثر على مخزون المياه بعد أن قامت الجهات المختصة بالتدخل لاستيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم، وفق ما أكده المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم. والمسؤول يؤكد تأمين ومتابعة وصول كميات المياه المتدفقة نحو ويد مجردة في سد سيدي سالم، وتم استيعاب الكمية كاملة دون تسجيل أضرار، فضلا عن أن المعاينة الأولية للسد أثبتت عدم تسجيل أضرار به. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تدعو في بيان الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتخلدة بذمته، مع ضرورة ضبط رزنامة ملزمة وواضحة لخلاص المستحقات المتأخرة ومعالجة الملفات العالقة، منبهة إلى أن أجال خلاص المستحقات تجاوزت 7 أشهر، في حين أن الاتفاقية تلزم الصندوق بدفع المستحقات في ظرف زمني يتراوح بين 15 يوما و90 يوما كحد أقصى. والدكتور حمدي الذوادي نائب رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين يؤكد أن قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة عدم خلاص المستحقات، وهما قد يدفع أصحاب المخابر إلى وقف التعاقد مع الكنام. توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يعلن أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030. ووزير التشغيل يبين أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي و 65% مصدرة كليا توفر 90,000 موطن شغل. يذكر أنه تم خلال هذه التظاهرة إسناد اعتماد مؤسسة مكونة لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديرا لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني. بلوغ العدد الجملي للمشاركين في نشاط الصيد السياحي المنظم للخنزير الوحشي بولايتي القصرين وسيدي بوزيد لهذا الموسم 385 مشاركا من مختلف الجنسيات، مسجلا بزيادة هامة تقدر بنسبة 52% مقارنة بالموسم الفارط حسب المندوبية الجهوية للسياحة بالوسط الغربي. ويعتبر الصيد السياحي المنظم للخنزير الوحشي واحدا من المنتوجات السياحية الواعدة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد، نظرا لما تسخر به المنطقة من ثروات طبيعية وغابية هامة حسب المصدر ذاته. في الشأن الدولي، ألمانيا تعتزم رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 سنة وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب حزمة توصيات جديدة. وتواجه ألمانيا كغيرها من الاقتصادات الصناعية مشكلة شيخوخة السكان، وقد شكلت في العام الماضي لجنة خبراء لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي شوية آخر على البرنامج تاع مقابلة اليوم، لكن قبلها نرجع لمقابلة فرنسا والعراق. قناة تمسيس الفرنسية بعثت ميساج طريف ل 14 مليون و 200 ألف متفرج اللي سهروا معهم وتفرجوا في مقابلة فرنسا والعراق اللي دامت أكثر من 4 سوايع. يعني المقابلة هذه بسبب العوامل المناخية، المسيس اعتذرت لمشاهديها اللي في جرة الفرجة في الماتش وصلوا مخر للقراية وصلوا مخر للخدمة، وعطاتهم موعد مع الماتش الثالث للمنتخب الفرنسي نهار الجمعة في الليل مع نورفيج. اليوم فما مقابلات كما قلنا في الجروب كا، بداية من الستة مقابلة أوزباكستان مع بورتغال، كولومبيا مع الكونغو بداية من الثلاثة متاع الصباح. نحكيه على مقابلة جروب كا في جولة الثانية من الجروب هدايا، وزاد فما مقابلة من جولة الثانية من الجروب إل، مقابلة بنما مع كرواتيا بداية من نص الليل، قبلها مقابلة لونجلتير وغانا. وحنا نحكيو على المقابله هذه، نانا بونسام هو مشعوذ غاني يعملوا عليه زاد الغانيين باش يوقف المنتخب الانجليزي في المقابله هذه. بونسام عملنا تصريح لصحيفه محليه في غانا وقال قاعد نخدم على اريكين المهاجم الانجليزي، وقال مانيش بنسبب له في اصابه خطيره، اما باش نحاول نقص له من قوته ونحد له من مردوده في الماتش اللي باش يلعبوا المنتخب الانجليزي مع منتخب بلادي. هذا تصريح المشعوذ الغاني. احنا النجم كان نذكره ونستشهد بقول الله تعالى، يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. على كل سنة تسويت مع صلاح دقيقة مونديال هذه وفيت، نذكركم أنه ديما عنا دقيقة مونديال كل نهار نواكبوا أخبار المونديال وأخبار المنتخب الوطني التونسي ديما العشرة نص نهار والأربعة متاع العشية.
0: دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: الأولى في تونس على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان
1: الأربعة وتسعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل هذي على كل لسان. موعدكم الأسبوعي من الأربعة حتى للستة نتبع معكم الأخبار لاكتواليتي الموزيكا كيف كيف ناري بريك اللي تعودتوا بهم ديما معكم اليوم استهدين ساكوحي في تعويض للزميل والأخ حسن مالي والدكتور والشيخ بالبيعة اللي بشي تغيب من هنا لنهار الجمعة وإن شاء الله يرجع لكم نهار الاثنين. احنا مكملين معكم كيما العادة
2: إن شاء الله عمره مقبولة
1: بإذن الله بإذن الله وبرة فيه والبنين وإن شاء الله ديما فرحان. سلام عليكم مستمعينا ونسلم على كل اللي اختاروا اليوم موجات موزايكا فام زادر يسمعوا فينا على السيت موزايكا فام .net ويتابعوا فينا صوتا وصورة. لكن قبل تسلموا على الكيب محمد علي بن أحمد اللي موجود في الإخراج زاد أيوب صديق اللي موجود بتبيع في الإخراج الرقمي. نسلموا زاد على الحاش في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. برشا مواضيع اليوم باش نحكيو فيها لكن قبل هات نبداو ونرحبوا بتبيع بدينامو الحسة المتأكد ألقى دائما وأبدا هي الموتور متاع البرنامج بالطبيعة وتحاول ديما تحرك الأمور بالباهي بالباهي. وميمة عليا
3: أهلا وسهلا مرحبا
1: الأمور
3: الحمد لله تفضل
1: صحتك باهية
3: لبس
1: الحمد لله بداية أسبوع إن شاء الله سيبوا بديناها البارح إن شاء الله تكمل هكا برشا سخانة
3: نهار الجمعة هكا سنة قادش نعطي على عشرة
1: أي أكيد أكيد التقييم هذاك مهم جدا. سلموا زاد على اللعبة السابقة في الام بي اي التونسي عايد عرب
4: اهلا بصريح شنو حوال لاباس سافا انت مرحبا بيك يا خويا نتوحشوك نتوحشوك ونشوفوك ان الكتفيه نتاع الشيخ الدكتور
1: شمن الكتفيه
4: لا حل عليها من بعد ديكسيونير تطلقها
1: كتفيه
4: هذه مش نتاع جينيراسيون
1: خضراء يلبسها هذيك
4: لا هذه نتاع قدم مش نتاعك
1: صحيح داري اي اكزاكتو
4: دالي سور راهو يعرف
1: لا يعرف
4: تعرف شنو الكتفيه دالي
1: مثقف مثقف
4: اوكي
1: قال لي ديجا مش قول
4: علاش
1: فيرسيون دالي مختلف
4: مفيد يا خويا فرحانين ان نشوفوك فرحانين ان اخونا حسن يمشي للعمره مره في العام باش انت تجي وتسلم علينا ونشوفوك
1: ميديكال ولا لا ربي يقبل ربي يقبل
4: ربي يتقبل ان شاء الله. جوزيف عسلامة
2: عسلامة
4: عسلامة وميمة عسلامة ايوب سلم على دلول نسلم على دراكو في الباك ستيج ونسلم على الحاش في ستوندار على كل مستمعات والمستمعين
1: نسلم عليهم الكل ونسلم زاد على المتألق على الدوام خونا يونس الفيح
2: اهلا وسهلا سهلا
1: شنو حوالك
2: الحمد لله شنو حوالك انت لاباس
1: الحمد لله لاباس شنو حوالك والله حتى نتوحشكم
2: اي انت كذوب انت من بعد
1: مسلسل
2: الروك حتى في موزايك ما عادش الروك
1: اي برشا اعمال
2: اي ربي يعينك
1: علاش الله انا وحيده وحيده نحاولوا بالماكسيموم نكونوا موجودين بالطبيعه كيما العاده لانه البريك نتاعنا اللي يستناو فيكم فما باش نحكيو على الموضوع اللي قاعد تحكي فيه برشا بين البارح واليوم بالأخص نحكيه على الإضراب بالطبيعة اللي موجود توا نحكيه زادة كاتب عام جامعة البنوك اللي يحكي على ويأكد على الانفتاح على الحوار شنو نحكيه بالضبط ونأخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية في الهاشتاج يحكي باش نحكيه على قرار من وزارة التجارة يمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية هذه بالطبيعة باش يكون بعد شوية كيف كيف دراكوك كي العادة ولعشاق الجيمينج آخر الأخبار في عالم الألعاب الإلكترونية باش يكونوا مع دراكو زادة في اسمه لكل سن باش نحكيه على الهجرة وبالأخص الهجرة الجماعية اللي تهدد زوز قطاعات مهمة ومهمة برشا في تونس تعرفوا عليهم من بعد كي نسمعوا بريكدي بريكدي ريبريك زادة في رقم على كل سن باش نحكيه على رقم مختير 396 حريق من اللي بدأ ماي وين كيفاش هذا الكل باش نعرفوه بعد شوية وكالعادة زادة برشا حاجات باش نحكيه عليها بأكثر التفاصيل زادة نذكركم موعد الربح موعد الفلوس موعد الثقافة العامة عندكم معنا لمية لميتين 800 دينار للربح اليوم في روح تربح 800 دينار كاملين تكلمونا على 71 113 ألف نعرف كهو آخر شهر مثلا ناخذ example دالي بن أحمد مخرجنا إلى حد الآن يبقبق كيف وكيف أغلب المواطنين الله غالب ذلك هو آخر شهر دونك كان كدالي يبقبق نجم تكلمنا على 71 113 ألف
4: هو يحب يمشي للجابان هو كاتب جابان على مريول وحب يمشي للجابان
1: أي هو لابس مريول اليابان
4: يعمل لنا في استفزاز
1: بعد الهزيمة معناها بتاع المنتخب للأسف
4: يستفز فينا
1: لبس مريول اليابان عندك مريول هولندا في الدار دليل
4: الماتش الجاي
1: حاضر المريول حاضر مش تحقوه على الاخر هذا الكل بتبيعه باش يكون على كل سنه ما بتبيعه هذا الكل ما يبدا كان ما نسمو الموزيكا. تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فام, زاد على انستغرام تلقاو الكونتينيو كامل غاديكا كيف كيف السيت نتاعنا موزيكا فام, وين غاديكا تنجموا تتابعوا كل الاخبار الصور الفيديوهات. نذكركم زاد تنجموا تتابعونا صوت وصوره بتبيعه, مخليو حتى شيء يفوتكم. هذا على كل سنه من 4 ل 6 تحياتي لكم, سيسر روحكم في الثنيه ان شاء الله بلطف عليكم مسخانه. هذه موزيكتنا

0: أغنية المتياج
1: اليوم انتم اللي تختاروا الأغنية بتبيعاني اللي تتعدى بعد شوية. هذاك علاش حابين هكا عايدة ويونس نختاروا زوز أغاني تكون هكا تنعوش شوية بحكم اللي الطقس سخون، بحكم اللي برشا ناس ما تحبش السخانة وما تحملش السخانة وتعطل وتفشل شوية. هذاك علاش قلنا أغنية تنعوش. نبدأ بالأغنية الأولانية من عند حكيم.

0: كي من النار ونرى نجيش الشارع من قودة
1: صراحة
0: فرزيت
1: لا تبارك الله
0: بين هذا وذاك
1: بردنا على الاخر والله
0: الحمد لله شيء برد على القلب. انتم تختاروا بالطبيعه انا الاغنيه اللي تسمعوها بعد شويه لكن قبل هيت بالطبيعه نبداو نحكيوا على الموضوع اللي تحكي فيه برشا نحكيوا على البنوك الاضراب هل فما حوار ولا لا الاضراب باش يكمل والا لا التفاصيل الكل تو مع عميمة عليها قالوها
2: اليوم ينفذ قطاع البنوك والتأمين بداية من اليوم إضراب عام عن العمل يمتد لثلاثة أيام بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وعلق المجلس البنكي والمالي في بيان أصدره على الإضراب واللي يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، شدد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجري بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. ودعا المجلس إلى بالمصلحة العامة والتحلي بالحكمة. وفي تصريح لمزيك أفاد كاتب عام الجامعة سامي صالحي بأن الإضراب هذا جاء بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للشركات. وضح صالحي أن الخطوة الاحتجاجية تجي بعد رفض المجلس البنكي وجامعة التأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وأشار إلى أن البيان الصادر عن المجلس البنكي ضمن مغالطات حيث تطرق إلى الأمر 68 المتعلق بالزيادات الخاصة بسنوات 26 و27 و28، في حين أن المطالب القطاع الأساسية تتركز بالأساس على زيادة سنة 2025. وأكد أن الجامعة مستعدة لتعليق الإضراب أو إلغائه دون قيد أو شرط في حال تمت الدعوة للحوار أو دخلت هيكل الدولة، وأعلن في المقابل المضي نحو تحركات تصعيدية إضافية في الفترة المقبلة إذا تواصلت الأزمة هذه.
3: اليوم الرد والرسالة كانت واضحة إلى المجلس البنكي والمالي ومن الموظفين شركات التأمين إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، وكان الرد من موظفي البنوك على البلاغ الذي لم يمضى والصادر ليلة الأمس، وكان حقيقة نحن نندد في الجامعة التونسية الجامعة العامة للبنوك شركات التأمين بهذا البلاغ الذي جاء تحريضا وتنديدا وتشويه لموظفي البنوك شركات وشركات والمؤسسات المالية. حقيقة نستغرب من هذا البيان الذي لم يأتي. تمنينا أنه من يوم إعلان يوم 2 جوان 2026 حينما أعلن المجلس البنكي المجلس القطاعي للبنوك وشركات التأمين على التحركات الاحتجاجية، كان أملنا أن ينزل المجلس البنكي والمالي بلاغ يقول فيه أنه باش يجلس طاولة المفاوضات، بلاغ يهدد ويرهب الموظفين ويذكر فيه أنه سيتم اقتطاع أيام الإضراب. نطالب بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، نطالب بإعطاء الحقوق للموظفين وزيادة 25، نطالب بتطبيق الفصل 412 على موظفين البنوك كما طبقه البنك الإسكان وهو بنك عمومي ولم تطبقه البنوك الخاصة وبعض البنوك العمومية. نحن الإضراب 3 أيام ومستعدين اليوم لتعليق إضرابنا أو إلغائه إذا تم مراسلتنا.
0: كان هذا سامي صالحي، شكرا لك وميمة عليا. يوم سعيد سمعته اللي تقال، لكن أغلب اللي نجم نقوله أنه الحل غالبا ما يكونش في التصعيد بل الحل يكون في طاولة الحوار. من جهة نشوفه أنه يقول لك أيام العمل معناها اللي غير منجزة بسبب الإضراب ما تنجمش تكون مدفوعة الأجر، هذا يدخل في إطار تطبيق القانون وضمان استمرارية المرفق المالي. من جهة أخرى نقابات تشوف أن الإضراب هو حق دستوري ووسيلة ضغط مشروعة للدفاع عن حقوق العمال. نبدأ بك عايدة أنه لهنا باش نلقاو كل التيران اللي نجمو نتفاهمو فيه من قبل سمعنا به الاضراب هذا اليوم يتنفذ، وكما سمعنا توا اخر جمله تقالت في الليمون والتصريح اللي كانت عدى انه مستعدين يعملوا تعليق للاضراب او الغائه في حاله تصير معناها الدعوه للحوار او تدخلت هيكل الدوله.
1: وإحنا البارح فرشنا الفرشة الأولى ولا عملنا ما يسمى باللورد أوفر في المسألة هذه، لأنه المشكل هو كالعادة اتصالي واتفاقيات لا يتم تنفيذها، وهذا ما صار بالنسبة للعاملين بالبنوك اللي هي زيادة نتاع 2025 اللي صادق عليها المجلس البنكي واعترف بها ومن المفروض ترصدت لها الميزانية الخاصة بها ولم يتم تفعيلها، وفي المقابل تبقوا على نفس العاملين هذوما الزيادة في الأداءات اللي جات في قانون المالية الجديد لسنة 2026. معنى بالنسبة ليهم يزون أمان كغانية، وبالنسبة ليهم هما القدرة الشرائية نعرفوا تدهورت مع المواطنين الكل. تو أنا فما كزوز مقاربات، عرفت فما المقاربة اللي هما هو لبس عليهم بتبيعتهم يخلصوا عندهم امتيازات ومنعرف شنو وفيش طالبين أكثر.
0: الإحاطة الشهرية
1: و... سمحني بالله تو هذو الناس مش اليوم جاتهم الشهرية هذه ولا الامتيازات هذية. هذية قطاع عنده كوتا متاع شهاري معين متعارف عليه من قديم الزمان, ناس مخرجي اللي اشوسي واللي لياس جي واللي المدارس الكبرى متاع الاقتصاد والفينانس والجيستيون وإلى غير ذلك. معناها تو باش ندوروا كل شيء نحطوه في قالب انه هاو ناس تخلص, معناها ما تطلبش بحقوقها كي تخلص بالكدي ولا كي قرايتها وصلتها انها باش تخلص انفا بالكدي حسب المقاييس التونسية. خلينا نقوله معناه, خلينا نقوله لي حسب مقاييس التونسية, حتى نجم نقولك في وزارة المالية تبارك الله عندهم في السنيت عندهم يصلوا حتى للديزويتيام موا وللفانتيام موا. معناه ما هوش قطاع البنكي بركة, عديد القطاعات وحتى معناه مش متحصلين على شهائد وموجودين وعندهم امتيازات مماثلة أو أكثر من هذيك. معناها فما عدم دراية بالمشهد العام في المسألة هذية واتهامات توجه لعمال البنوك لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم في هالمعادلة هذية ما بين أنت وعتني باش تزيدني وفما اتفاقية ما بيناتنا ويلزمها تتنفذ ومفروض ترصد تم ترصدت لها الميزانية اللازمة لذلك, وفي المقابل سلطت علي الأداءات اللي هي وردت في قانون المالية 2026. هذا من ناحية. تو اليوم البنوك الخاصة والعامة بدورها وشركات التأمين وشركات التأجير المالي زادة اللي هي نفسها تخضع لنفس القوانين تضروا برشا من اللي كنت نذكر فيه. وزيد فما بنوك تضرت من البند 412 لقانون المالية الجديد اللي هو التخفيف في فائض القروض واللي هو مانك أغاني كبير بالنسبة للبنوك هذية. البنوك زادة تضرت من قانون الشيكات بدون رصيد اللي كانت البنوك مستفيدة منه على الأقل في حالة روجي دي شيك سون بروفيزيون اللي هي فيها اندمنيزاسيون اللي حتى الدولة تستفيد منه وعندها قصة من الشيكات هذوما. معناها شوف قديش خسرت البنوك مقابل القوانين اللي صدرت جديدة. ما نحكيش على التجار والناس اللي تتعامل بالشيكات اللي بنفسها تضرت كثيرا في من المسألة هذية. واليوم معناها كي نحكيو على الإضراب ونقولوا فما ضرر, معناها من أين متأتي ضرر؟ ضرر متأتي سليح يعني ناتج على عجزنا عن مواكبة التقدم التكنولوجي إلى اليوم في تقريبا اللي اليوم في تقريب كل الدول معتمدته واللي بمقتضاه كل المعاملات البنكية تنجم وتتم عن بعد عن طريق الآخر ديجيتال. ما عادش الناس حتى في طلب القروض حتى في المعاملات تعمل فيرمو باش يصبوا لك فلوس ليك انت باش يصبوا فلوس باش تخلص بيهم لأي مؤسسة في بلاصة أخرى بمجرد كليك في على البورتابل متاعك على الابليكاسيون بتنجم معناها تعمل كل المعاملات البنكية. كان احنا اليوم غير قادرين لهذا ولو انه العديد من البنوك توفر هكذا سيرفيس معناها خدمات موجودة عندها الخدمات هذية. واليوم بالنسبة للمواطن العادي معناها ما تعطل شيء بالنسبة ليه, اللي كانوا اللي عنده بطاقة بنكية ينجم يكون بكل عمليات عبر الديستريبيوتور. معناها الخدمات اللي توقفت هي الخدمات اللي يلزمها شنو باش نمشي خرج اكستري والا باش نصب مثلا نطلب القرض. سي با اون اورجونس نتصور معناها الحاجات الاورجونت الحاجات الاورجونت اللي هي خدمات انيه تنجم متوفره في كل البنوك عبر
0: جست حاجه بركه عايده سامحني نقص عليه كما راهو مانيش نحكيوا على اورجونس. القطاع البنكي والقطاع المالي في تونس هم القطاعات اللي كيصير فيها اضراب بغض النظر عنده الحق ولا ما عندوش, احنا مشكلتنا مش غادي لكن من القطاعات اللي تاثر معناه ان تاثر على حياته اليوميه تمس مباشره المواطن.
1: كيفاش شهريته تتصب
0: مش شهريته ما فهمتنيش
1: شيش بتشهريته
0: فما معامله معينه شيش بتفلوس على روحك ولا عليان ولا. فما ناس عندهم تعامل يومي مع البنك فما ناس تتعامل دونك انت لهنا هذيك
1: شنو نوعي التعامل اعطيني مثلا اللي توا يقف بانه
0: ينجم هو مثلاً ينجم هو عنده تعاملات ما تنجمش تعرف
4: ليش هيك مثلا
0: انا علاش وين نحب نوصل لك
1: انا فما
0: ليش انا وين نحب نوصل لك انه فما قطاعات تتاثر لما يصير فيها اضراب مثلا ما نعرفش اي برشا قطاعات مهمه وحساسه كيما مثلا النقل كي يصير اضراب الناس تتقلق تتاثر ديريكتوم فما اضرابات تنجم كي تصير ما نسمعوش بها خاطر ما عندهاش معناها امباكت ديريكت على المواطنين. احنا اليوم نحكيوا على معاملات ماليه هني قلت لك انا مانيش نقول كي يقول يوم انا عندي اضراب ولا حاجه انا مانيش نقول لي هو ما عندوش الحق الاشكال مش غاديك لكن علاش والصورة الأكبر اللي أنت بديت بها، علاش يقولك آه البنكيجي هو يا أخي ناقص يا أخي؟ ليه ما يش حكاية ناقص ولا مش ناقص؟
1: حقه هو حقه، كل مواطن عنده حقوقه، مش معناها اللي لباس عليه ما عندوش حق، وإلا اللي يخلص بالقديمة ما عندوش حق، واللي معناها زعم يخلص شوية واللي هو عنده كل الحقوق. ما يزمنيش زيدا نخيره تشكيلة المجتمع على أساس معناها تفرقة من نوع هذا، إنه فما ناس عندهم حقوقهم في الوطن هذا وفما ناس ما عندهمش حقوقهم، خاطر لباس عليهم ولا خاطر يخلصوا بالقديمة ولا عندهم امتيازات في شغلهم. بالنوعية هذه متاع التفكير باش نقصيه برشا عبيد في مجتمعنا، معناها حتى في صلب الوظيفة العمومية اللي هم زادة عندهم امتيازات في عديد الوزارات
0: مثلا. حتى نمشي لك يونس، الامتيازات خلنا نفسروها، راهي موجودة في أغلب القطاعات،
1: موجودة
0: في
1: صحيح
0: عام وخاص،
1: استيقسنيت عديد الوزارات.
4: باش نبدأ من نقطتين مفصليتين. النقطة الأولى هي أولا ما يقال، حتى وإن اختلفت معك فإني لا أنكر عليك حق، أنا نختلف معاهم ولا معاهم ما نقولش عليك حق. ثاني حاجة، أنا باش نبدأ من حيث انتهى سابيف اللي هو الكونسيف بانكي فينانسي، يقول في البيان بتاعه، يقول يحكي على الإضراب، يقول لتزامنه مع فترات حساسة تشمل صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير والعمليات المالية. هنا ماذا أشتم مبدئيا؟ ثم رائحة متاع تخوين من اللول، معناها علاش توا تعملوا في الوقت هذايا؟ لكن ما ينساوش كونه توقيت زاده داخل في اللعبه، راه اداه ضغط التوقيت انه في الوقت هذا باهي. دونك ثم تذاكي هنا يحط الطرف المطالب اللي هما الموظفين وجها لوجه قدام الراي العام. الراي العام بمعنى الناس الكل، لانه الارتباط كيلكو بار انه الطرف النقابي بالاتحاد عام تونسي الشغل اللي هو كيان مارق حسب الدوله وحسب المواطن كيف كيف، لانه فما براتيكمون اغلبيه نتاع عباد يقول لك انه سبب محنتنا الاولى توا نعيشوا فيها هو اتحاد الشغل، بالتالي كل ما هو النقابي يعتبروا المواطن طرف مارق عن الدوله. دونك هنا يحطك كما يقولوا في لغه الكره راس راس قدام الجمهور، نتاع علاش توا في اخر الشهر وفما شهريات وفما كذا. يرجعك للسؤال الاخلاقي، بالله علاش المعلمين يعملوا اضراب؟ التلامذه شنو ذنبهم والاولياء شنو ذنبهم؟ ليه معناها ما تنجمش معناها ما نرجعوش السؤال الاخلاقي، عنده حق ولا ما عندوش؟ ثاني حاجه،
1: مواطن ولا ماهوش مواطن؟ زيده كيما جميع المواطنين اللي عندهم حقوق
4: ما عندوش علاقه. دونك حاجه ثانيه، يقولوا الدعوه للتادية وتغريب المصلحه العامه والتحالي بالحكمه، بمعنى انه اذا كان تغريب المصلحه العامه فبالتالي يا المطالبين انتم مش بالحق هذا، كانكم غلبتوا مصالحكم الشخصيه على المصلحه العامه، وذا زاد اشتم منه رائحه التذاكي ماهيش باهيه. دونك يقول لك زياده انه لا يستند، معناها الخيار لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة. يخو يعطيونا ماله إذا كان هو القرار متاع الإضراب ما يستندش المبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، أعطينا بالضبط شنو هو فيش. حاجة أخرى يقول لك قد ينعكس سلبا على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. أي ما تفهمين معناها يعني ما جبتش حاجه جديده. هو اداه الضغط الاولى بالنسبه لي انه يختار توقيت باش ينجم يقول باش ينجم يفاوض.
0: حتى في العالم الكل معناها انت ثم قطاعات ما لازم يوريك قيمته نوعا ما، تاثيره في الحياه اليوميه باش تعرف قيمته.
4: شو تذاكي زاد شو يقول لك؟ في وقت يتطلب فيه الوضع مزيدا من التضامن واستمراريه الخدمات. تضامن مع من يا سيدي؟ مع الهيكل المعني هذا سي بي اف، مع الدولة، مع المواطن، مع شكون تحب تتضامن؟ هما تحبون مع شكون يتضامنوا؟ هما يتضامنوا أساسا مع رواحهم. دونك بالنسبة للناس الرأي العام وبالنسبة للهيكل ذي كانوا مارقين، هذوما اختاروا توقيت غلط، عطلوا مصالح الدولة، غلبوا مصالحهم الشخصية. دونك هنا مسألة يا خويا، ما أنت هذا الكل عطينا الحقيقة. ملف الزيادات هذايا من قديم، صبينا 25 26 و 25 وينو؟ علاش المال اذا كان امورهم رجل البنكيين، علاش المال عاملين، علاش مواصلين اضرابهم؟ لازم فما حاجه
1: قولوا لنا هو السبب. هو هذاك
4: صحيح،
1: هو السبب هذاك.
4: ومن بعد يقول لك معناها الدعوه نتاعو استنادا على مذكره البنك المركزي، يقول لك لا ضمان استمراريه الخدمات الاساسيه مثل السحب والتحويلات تزود بالنقد اليدوي عمليه الدفع خلال هذا اللي. يقول لك شدد هي على احترام الاجراءات القانونيه بحلق بالضراب باش نحيك الفلوس. دونك هذايا انتوما شركاء فعليين مع الكونسي هذايا، علاش توليو بين عشيه وضحاها توليو اعداء؟ دونك المساله بالنسبه ليا يا خويا
0: ولات خصومه
4: معناها نتاع نحط قدام يعني الوضع قدام الراي العام، ها وشنو صاير فيكم؟ ها هما قداش يخلصوا بالقدا وعندهم امتيازات، لكن جاوا في الوقت هذا المحدد بالتوقيت غلط بالنسبه لنا، وراو الطلب نتاعهم ما عندوش حتى مبررات معناها. دونك هنا مشكله كبيره، نحن في وضعيه كما كنا نحكيه الأسئلة الأخلاقية نجمو ما نجمو نبعد عليها وحتى حاجة أخرى حتى كنا اختلف معك أخويا نضمن حقك خليني ما مخليكش أنت راهينا كما شفنا قبل وقت طرف النقابي وقت يحكي على المعلمين وقت يعملوا ضرب الأساتذة يقول لك لا ها مصلحة التلميذ ومصلحة التلميذ أوكي مصلحة التلميذ توا زيادة مصلحة المواطن أوكي أنه الأمور الإدارية البنكية والمالية تمشي في ظروف عادية لكن
1: في نهاية الأمر كل واحد زاد يدافع على مصالحه كالكبار
4: لأنه مبدأ التفاوض راهو الأذية آلية حضرية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة هي مبدأ التفاوض أخوي خلي متفاوض
0: اكزاكتومون تفاوض الحوار أما جست ملاحظة صغيرة وتنجموا أنتم تشاركونا لي كومونتير نتاعكم في فيسبوك راهو البنوك ماهمش كاين دي شيف داجونس توضيح راهو في البنوك فما دي جراد فما ناس
4: من في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى كل. زيادة
0: ثاني حاجة لا ميسيج خاطر الكل توا خلينا نرى فيه العباد توا تلقي بنوك كاهو تسمع فما مؤسسات مالية عديدة ما فماش كان بنوك لكن زاد راهو صحيح مهنة البنكاجي عرف عنها بين الظفرين اللي هي مهنة فيها رفاهية وكذا لا راهو على عكس هذا ما نصورش أنا اليوم باش يجيو لمجرد
4: هي ككل خدمة يصلح شو رفاهية خاطر
0: أنا قاعد أنا بالعكس ضد راني الفكرة هذه قلت لك أنا عرف عنها هذاك هو نوعا ما يقول لك العباد جي عليه وأنت لا راهو كل إنسان في البلاد هذه يخدم راهو عنده الحق باش يكون في خدمته يضمن ظروف معينة عنده مطالب معينة وذي بطبيعة احنا اللي في الاخر بالكل نعود نقول الحوار ديما يقعد اهم حاجة نقوله انه التصعيد عمره ما يكون هو الحل لا من هذا الطرف او ذاك الا اهم هو طولت الحوار خلينا لي كومنتير متاعكم بطبيعة كالعادة على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فهم كانت هذه قالوها اليوم
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مكملين نحكي ونمشيو توا لوزارة التجارة اللي قرار جديد تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية التفاصيل مع أمي معليها
5: أشتاق يحكي
2: في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتب المدرسي المورد دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية احترام المقتضيات التالية بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة وهي الاقتصار حصريا على إسداء الخدمة التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها وعدم فرض مصادر تزود محدده على التلاميذ المرسمين بالمؤسسات او توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسيه خارج مسالك التوزيع المحدده بمقتضى ترتيب جري بها العمل في المجال وعدم القيام باي اشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسه التربويه الخاصه ومواقعها الالكترونيه اللي تتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسيه. بالنسبه للموردين والموزعين بالجمله والتفصيل دعت الوزاره الى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسيه خارج مسالك التوزيع القانونيه واحترام شفافية المعاملة التجارية والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملة التجارية عن ترويج الكتب والمواد المدرسية وعدم عقد اتفاقية تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.
0: دونك نحكيه على أنه القرار هذه الهدف

0: قبل السنة مازلنا احنا مازلنا ما فيتش العام للعام الجاي. اوكي داك الاهم ديما نحكيو فيه انه عايده ليه الاهم مش هذا معناها بيسالش. اوكي خطوه جيده لكن اللاحق والاهم اللاحق ايش عملنا في الـ في الـ في المنهج التربوي وايش عملنا في مساله الزمن المدرسي ايش عملنا في
1: المجلس الاعلى للتربيه ايش عملنا في مجلس عملنا في مراجعه البرامج التربويه وتحويلها
0: هذا ايش عملنا في كذا. اوكي دكه معناها باهي انكم قلتوا نظمتوا الكتب وما تخليوش المدارس الخاصه تفرض على التلميذ المرسم بالمدرسه انه يشتري كتب مثلا من بلاصه معينه يمشي للمكتبه ذيك والبقعه ذيك لانه باش تضمن فرص اكثر للناس اللي تبيع الكتب ولا تبيع المواد المدرسيه في داخل الاطر القانونيه. لكن اعتقد انه الاهم ليس هذا. هذه خطوه اولى ناس معناها في انتظار اللاحق راه في انتظار اخويا هاو معنا مازلنا في جوان مازال جويليا واوت وسبتمبر ان شاء الله في اول سبتمبر في بدايه الاعداد للسنه الدراسيه 26-27 ما نعودوش نرجعوا نفس الحكايه اللي نحكيوا فيها توا 3 سنين وقت تبدا العوده المدرسيه نقولوا ديما راه نفس المشكل هو يتكرر بيدو الطرف النقابي يقول يبدا يستبق زاد يقول مازال نهار 2-3-4 سبتمبر يقول راي السنه الدراسيه سنه فاشله معناها ديما يسبق بالحكايه هذه واحنا نقولوا لم يتغير شيء. هذه الوضعيه معناها باهي معناها القرار وانه
2: اضافه لكلامك يونس انه ماذا بينا نبداو كما انت سميت خاطر كان نحكيو على البرنامج المدرسي لي ميثود اللي قريو بهم الزمن المدرسي السفيت تبداهم وما ياخذوا وقت اما لازمك تبداهم ولازم نراو حاجه واضحه نراو كي تو دو ليست عرفت كيما نقول لك الانجليزي بالبوان لازمك تبدا
0: صحيح. احنا كنا نزهاء وموضوعيين معناها الى حد ما قلنا باهي اوكي يعني هذايا معناها المنع الوزاره تمنع باهي اوكي
1: تعرف بمثابه شنو هذا تعرف الإيماج اللي تجي لمخي أنا بيسك احنا تو في كأس عالم وفي ماتشويت متاع كورة عبارة واحد الأتاكون الكون قدامه فارغ وهو شاط الكورة على جنب شاطها في التوش ديريكت وهو وحده راس الجول كون فير معناها وزارة التربية جي لامبريسيون اللي مخلية لب الموضوع معناها السنتر متاع المشاكل التربوية
0: الهم الأساسي الأصلي الرئيس
1: وتحوم حول حاجات اللي هي
3: وزارة التجارة راهو عادة اللي قالت القرار
0: هي مسالش معناها
1: وزارة التجارة هي معناها وزارة التجارة كي خذت القرار هذية سيسور مع عندها أيضا نوع من المشاورة ولا التشاور مع وزارة التربية ولا التنسيق معناها بون
2: هو لا ما نتصورش برشا عايد عليش خاطر نحكيه لهنا هو شوف راه زاد كي تقرا انت انه يقول لك اصحاب المؤسسات التربويه الخاصه مختلف المتدخلين من شركه التوزيع معناها يقول لك لتنظيم الكتاب المدرسي المورد معناها لهنا تدخل اكثر نوعا ما يقول لك نحمي الاولياء شويه كاني نحمي في الاولياء لهنا ما عندهاش دخل كبير
1: معناها هي فما رصد معناها انا كي نقرا تو
2: انا نحمي ما نحبش انا انه الكتاب يكون غالي ولا انا نتبدل الاسوان
0: كي ماشي غالي مكتوب
1: معناها تم رصد بيع كتب داخل المؤسسات التربويه للبريفي خارج المسالك الرسميه المعلومه اللي ما عندناش اللي ما قالوا لهناش في المساله هذه الكل كي خرجوا اعطينا معطيات اعطينا اسكو بالحق صارت معناها بيوعات وقديش صارت بيوعات واسكو اثرت على المسالك القانونية لبيع الكتب باش وصلتوا اتخذتوا قرار من نوع هذا يعني المعلومة الأصلية
2: معنية نجم يكون قرار وقائي زد شاف حالة حالتين
1: استباقي معناها
2: نجم شاف حالتين يعتبر استثناء خاطر في العدد الكبير هذا شاف الحاجة صارت أنا راني هنا نتوقع ما نعرفش خاطر نقول هنا نجم يقول لك أنا إجراء وقائي من بعد ما نلقاش خاطر عندي عودة مدرسية على قريب أنا راه وانتم تقولوا 3 شهور أما راه ما نحكيوا كيف يرغى الوقت
0: لضمان نزاهة المنافسة وتنظيم هذه أوكي وزارة التجارة كذا إحنا نحكيه في هذه أوكي قلنا بركة الله فيكم لكن الأهم بالنسبة لنا في مثل هذه المواضيع كل ما هو مرتبط بالمدرسة والكتاب راهو فما مسائل أخرى أهم ينجم يكون هذه راهو ما عنده وزارة
1: المسائل الأخرى تخص وزارة التربية
0: صحيح لكن إحنا نحكي ونذكر مجرد تذكير نقول مهم جدا أكيد تنظم الحكاية اللي باش تكون منافسة شريفة ونزيهة وكذا لكن راهو بالنسبة لنا كل ما هو مرتبط بالمدرسة هو التلميذ وغيره راهو وزارة التربية زي ما تخدم عليه
1: فما أهم بكثير من هذا
2: دونك كان نحكيه أكثر زيادة على الفكرة هذه متاع العودة المدرسية كيفاش نجمون يفيتيو الفوضى عايد خاطر أحيانا نحس كل ما تجي ساعات معناها تحس العباد داخل بعضها شوي بين أولياء بين كذا تحس الأمور مش منظمة كأنه أنا ساعات هكا نحس بخلاف حتى العودة المدرسية فما ديزيفينمون كيجيو في تونس معناها تحسهم جاء على غفلة
1: هو احنا كانوا لعبت بالعكس
2: معناها كانوا لعبت في بلاش في سبتمبر اللي صار جا تقر
1: هو جوستومون
2: معناها فهمتني كانوا بالرؤيه ولا
1: هاو تو مازلت كيفيت السنه الدراسيه وكم سرتها مازلت ما وفيتش خاطر مازال

0: يعديو السيزيام.
1: كما سامحني عايدة سامحني كما الاكزامبل يجيك بوعائلة يقولك غدرني رمضان كيفاش غدرك ما معروف وقت ايش فهمت نفس الشيء تحس
0: جوستومون توا هاي به هذايا اجراء من الاجراءات اللي تخذيه على بكري من وزاره التجاره عطينا توا احنا اللي يهمنا في هي وزاره التربيه هاو عندنا سيف كامل علاش ما نخدموش من توا على اول حاجه المدارس يعني. توفير فيها ادنى ما نقولوش معناها راهو باش تردوا لهم مقصورات ادنى مستلزمات اللي يستحقهم التلميذ شويه نظافه شويه ماء شويه حاجه اللي متصنت بيت بيوت راحه اللي هما ماهوش موجودين في عدد المدارس ولا تلقاها موجوده و امبراتيكابل قال الاخر يعني أقسام فيهم كراسي وفيهم تواول على قد تلامذة التخفيف في عدد التلاميذ ترميم شوية المدارس وبدوا يخدمونا بدوا يخدمونا على مراجعة البرامج التربوية راوي لي جران تون رانا ياسر تأخرنا في برامجنا يخويا هالمجلس الأعلى للتربية خلي يبدأ يخدم من توا مدام عطلة مش كما قلت انت بعد يقول باختنا الرونتري باختتنا أو عنا سيف كامل نخدم عليه على المسائل هذه اللي تخص الإصلاح التربوي
1: بالضبط وهذه اللي الناس كل تحب عليه سيرتو حتى بعد الحديث على البكالوريا واللي هاو خرجوا نتائج ديجا وشفنا برشا ناس تحكي على انه فما حاجات لازمها تتصلح انتوما تنجموا تشاركونا بالطبيعه باللي كومونتير نتاعكم ارائكم اي حاجه تحبوا تقولوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فيم كانت هذه الهاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: ما زلنا مكملين معاكم بعد شوية باش يكون حذينا دراكو باش يعطينا آخر الأخبار الجيمينج آخر أخبار ألعاب الفيديو لهنا في موزايك كما العادة كما تعودتوا به لكن قبل هذا نبدو شوية جو
2: Good vibes.
1: هذه ميشيل على موزايك فيما هنا رجعين بعد لحظات
3: Even though my tears have dried

0: السلام وهذا العاب الفيديو الجيمنج. مرحبا بك دراكوش, شنو حوالك؟
1: هلو, كيف الحال؟
0: شنو الامور؟
1: الحمد لله
0: صحة بخير.
1: اول جود,
0: العاب الفيديو بخير,
1: جوهم بيه
0: مانيتات مريقلين.
2: شنو لاباس؟
0: الحمد لله,
2: ديما سورتي وجو
1: جديده عندنا.
0: الحمد لله الحمد لله, ديما دوك. نمشيو مع دراكوش, نشوفوا شو اخر الاخبار في عالم الجيمنج.

0: في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو في النيوز الاولانيه باش نحكيو على شركه كابكوم وباش نشوفوا روتور بتيتر هيستوريك سلون تسريبات لوحده من اروع الالعاب الحق نتاع ربي وخاصه لوبيس الثالث نتاعها اللي اسمها ديفل ماي كراي. ممكن ياسر نلقاو لوبيس السادس والا ريميك نتاع ديفل ماي كراي الاولانيه حسب التسريبات. وقولوا انه فما ديفلوبمون نتاع الجيم هذايا خذا سنوات ديجا اون كور ديفلوبمون والحق نتاع ربي باش تكون مفاجاه ياسر ياسر كبير. وأنه الريميك أو لوبيوس الجديد هذايا باش يستخدم محرك ري انجن هو اللي تستخدم فيه شركة كابكوم كالعادة في اللي جو متاحها كيف ريزيدنت إيفل وغيره. تلقاو بتيتر قصة جديدة ما بين فيرجل ودانتي اللي هما زوز أخوات اللي هما أبطال السلسلة. وعلى ذكر السلسلة والتي في شو اللي ريناه على نتفليكس رينا زادة سيرية ديفل ماي كراي اللي كانت حاجة ياسر ياسر مزيانة وجبدت يعني جمهور جديد وخاصة العباد اللي تعرف ديفل ماي كراي زادة كيف تفرجت في السيرية عملت برشا جو. نحكيو زادة اللي ديفل ماي كراي 5 حقت مبيعات خلال سنة 2025 أكثر من دات دو لونزمون تاعها وذي كل جراسة لسيري اللي جات على نتفليكس. الحق تاع ربي سيري ولا أروع مازلنا ما نعرفوش أكثر تفاصيل هل أنها باش تورينا يعني أوبيوس جديد وإلا باش يكون فما ريميك للأوبيوس لولاني. لعبة ديفل ماي كراي غني عن التعريف من عند شركة كابكوم ولكن أنا واحد من الناس نتصور اللي بتيتر 2027 جوست بعد عام سورتي أوفيسيال خلينا نقول لهم تاع جي تي 6 نجموا راهو أوبيوس جديد من لعبة جي تي اس. في نفس الوقت نعرفوا اللي تونس فيها الحرارة سخونة على الاخر وذاك علاش العباد اللي عندها بي سي ولا عندها كونسول دو جو لازمها تستحفظ على الكونسول نتاعها. سلاح نحب نسألك حسب رايك مثلا الشباب اللي معنا هنا في بلاتو كيفاش نجم تستحفظ على البي سي جيمر نتاعك والا الكونسول دو جو نتاعك مسخانة
1: من الحرارة
0: مسخانة حسب رايكم كيفاش؟
1: هو الحرارة هاي انا مرة قبل كان عندي بي سي قالوا لي شيلوا مروحة
0: مروحه لابتوب كان عندك
1: لابتوب فما مروحه تحط تحت
0: يقعد مايا
1: اللي نعرفه
0: فرضا عندك ديسكتوب وبلاي ستيشن واكس بوكس ونينتندو سويتش كيفاش نجم بالسخانه نتاعنا يتوصل 40 كيفاش نجم تستحفظ عليهم مسخن جلسه تحطه في الجلسه عطكمش اراء اخرين
2: لا انا الاغنيه اللي حط لهم الاغنيه اللي حطها سلاح في الاغنيه لومبوتيا
1: نيران جيشي
2: نيران جيشي شعلة ميغودا
1: وصعيب الفكره هاي الحق
0: لا هو راهو كي يبدا فما معناتها دار تبدا بلوزو مو بارده بكليماتيزور ولا حاجه ابرك ديما هذاك بتبيع حاجه باهي ولكن سينو حاجه مهمه على الاخر انه كل عام ولا كل عامين تعمل تنظيف للبي سي نتاعك والا للكونسول دو جو نتاعك تنظف لها المرحه نتاعها كيما ريت باش تشارجي الكليماتيزور الكهرباء بار اكزومبل باش تنظف بار اكزومبل فوالا نفس العمليه بالضبط
1: انك المرحه غاز في البلاي يوست تنظفها
3: تعرف كانوا لا نحكي على
0: الكهرباء مثلا في الكهرباء ما لازمكش تنظف معناتها الواحد الكل باش نجم تكيك تجيك الكليماتيزاسيون حاجه مزيانه برشا ولكن انك تنظف المراوح نتاع البي سي او المراوح نتاع الكونسول وتبدل الباد ترميك. الباد ترميك هذيا هي سبستانس صغيره غري معناها تلقاها كيما يعني كيما الكول هكا صغيره على الاخر تتحط على البروسيسور وتنجم تحافظ على خلينا نقولوا بروده البروسيسور او خلينا نقولوا تمبيراتور نتاع البروسيسور كي حتى ميم سي معناتها فما دوغري عالي نتاع سخان
3: كده والاروع
0: والله لوتريتيام والله تعرف خاطر تو مثلا تشري بلاي ستيشن 5 مينيموم زو 3 ملايين باش تشري بي سي جيمر معناتها من 3 4 وانت طالع معناتها انك باش تخسر معناها بروسيسور وباش تخسر الكونسول هذه الكل خاطر فما لازم اونتريتيان لازم يصير. ننصحكم الناس الكل لازمكم تمشيو تعملوا تنظيف البي سيات نتاعكم معناها تنظفوها من الغبره المراوح نتاعهم وخاصه انكم تبدلوا الباترميك مره كل عام مره كل عامين باش كيك تزيدوا في ديوري دفي نتاع الكونسول نتاعكم على خاطر راهو بار اكزامبل اكس بوكس ولا البلاي ستيشن عادي كي توصل تمبيراتور معينه تتسكر وحدها تو سامبلومون باش تحافظ بليز مو على القطاع اللي فيها ممكن يصير توصل حتى تحرق الكونسول كامله. اذا كان عندك نينتندو سويتش بار اكزامبل تنجم تخاف اقل لان نينتندو بليز مو اوبتيميزي يعني ولي جو اللي فيها ما همش حاجه قويه برشا باش تخلي الكونسول يعني خلينا نقولوا فيها بويسونس عاليه او باش تسخن برشا ولكن اذا كان عندك بي سي جيمر دو بريفيرونس تمشي تعمل اونتريتيان تنظف المراوح تنظف القطاع كله وخاصة تبدل الباترميك في نفس العملية إذا كان عندك إكس بوكس ولا بلاي ستيشن 5 كذلك علاش نحبكم تقولوا لي في الكومنتير وقتاش آخر مرة عملت تنظيفة للبي سي جيمر بتاعك.

مازلنا مكملين معاكم ساعتنا الثانية زادة برشا أخبار تستنى فيكم. أما توا خنشوفوا شنو اسمه موزيكا في فرنسا. بيلبورد شنو اسمه الفرنسي؟ نبداو من المركز الثالث. هذه الموسيقى نلقاها موجوده عندها 14 اسبوع توا في البيلبورد، تصنيف توب 100. هذه بوكاهانتس.

في المركز الاول باش خليكم تسمعوا كامل الاغنيه. اما قبل عندكم 800 دينار للربح. انتم تنجموا تكلمونا على 71 113000 71 113000. تكلمونا بالطبيعه باش تربحوا معنا 800 دينار. 6 اسئله سهلين مهلين جاوبوا عليهم في 30 ثانيه وان شاء الله مربوحه. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للسته. هذه توب 1 تسمعوا كامله بيلي توب 1.

على كل لسان. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوران تاع كراب شركة.
5: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: مع جلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن جلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك Forever Prima.
2: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية ثلاث سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23, 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس حضوركم يشرفنا
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيوق ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديليس عيش جو المونديال
4: صيف السنة مع فيبغة تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي
5: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار
6: مستمعي إذاعة موزيك فهم تحية طيبة الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالنظر في طلبات رفع الحصانة عن 11 نائبا تصادق على طلب 10 نواب رفع الحصانة عنهم للمثول أمام القضاء من بينهم النائب فاطمة المسدي بسبب شكاية من وزير منذ 2019 والنائب أنور المرزوقي والنائب عزيز بالأخضر والنائب يوسف طرشونة ونائب مجدولين الورغي والنائب سامي التجاني بسبب مخالفات انتخابية وسك أثبت خلال الجلسة شهادة خلاصه وفق ما أكدته مصادر موثوقة لموزيك وفق المصادر ذاتها فقد تم أيضا رفع الحصانة عن النائب فوزي الدعاس بسبب قضية تخص عمله السابق والنائب محمد بن أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي فيما تم رفض رفع الحصانة عن النائب الفاضل بن تركيا يذكر أن النواب المعنيين لم يتمسكوا بالحصانة خلال الجلسة العامة المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الإلكترونيات في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار والمسؤول ذاته يفيد في تصريح لموزايك بأن تطوير القطاع يمر عبر معالجة عدد من التحديات من بينها مزيد التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فضلاً عن موائمة منظومة التكوين والتأهيل مع الاحتياجات المتزايدة
7: إذا كان أنا نحكي معناتها أنه اليوم هو في حدود 430 مليار دولار رقم معاملات إلكترونيك والدراسات تتأكد أنه معناتها حسب نسبة النمو السنوية متاعه ماشي في حدود 1000 مليار دولار معناتها في حدود 2030 معناتها أنا يكفي أنه نقوم بالاستثمارات الهيكلية اللي كنا نحكي عليها أنه قطاع الساعات الإلكترونية قادر بكل بساطة يعملك 2-3 بوان نمو بارابور للإيكونومية ناسيونال شنو نقصنا؟ نقصنا ساعة أنه نفهم مشاكلنا مشاكل متاعنا جينا نشوفه معناتها تتقسم لستة محاور عندنا مشاكل اللي القطاع ساعة مش معروف عندنا نقص ديلاكينة على مستوى الترويج للقطاع في العالم هي اللي ناقصنا لازمنا نروجوا للقطاع نعرفوا كيفاش نروجوا للقطاع ونحسنوا من صورة القطاع للمستوى العالمي من ضمن المشاكل متاعنا الأخرى الإجراءات وتبسيط الإجراءات لازمنا نبسطوها الإجراءات المتعلقة بالتوريد والتصدير وربما يطلبوا الخاين في القطاع الخاص أكثر في الويديتي وأكثر ترانسبارانس وهذا حق نعتبره مشروع
6: في تطورات شأن الدولية، المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول إنها بدأت تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويان يقول خلال مؤتمر للطاقة في باريس اليوم إن على الشركة أعطاء الأولوية لبناء خطوط أنابيب قادرة على تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط دون الحاجة إلى مرور السفن عبر مضيق هرمز. وفي الختام، فرنسا تشهد الثلاثاء اليوم الأشد حرا على الأطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947 بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في خضم موجة قيظ تشمل دول عدة في غرب أوروبا. وأوردت هيئة الأرصاد الجوية أن متوسط المؤشر الحراري الوطني بلغ حوالي 30 درجة مئوية عند الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، متجاوزا المعدل المسجل في الخامس من أوت من سنة 2003 والذي كان يبلغ 29.4 درجات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج على كل لسان. للقاء.
5: الأولى في تونس.

0: تايلور سويفت. كنت اسمو فيه إذا كل سنة مكملين معكم حتى للستة. برشا مواضيع مازلنا باش نحكيو فيها كالعادة في هذا كل سنة، متابعة لبرشا أخبار وبرشا، ونستنيو زل التعليق من عند يونس وعايدة كيما العادة. أما بطبيعة قبل فما مواعد الربح 800 دينار كاملين زعما باش يكونوا من نصيب، شكون أكيد باش نعرفوا بعد لحظات.
1: على كل لسان
2: أيا ويكم أي حاضرين، أي المش حاضر يحضر، خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 لـ 28 جوان. الحومة تتنفس، موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها، فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هليل من الزازار للعطار. حسينو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هليل. طلوا بحذينا في حي هليل، رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزيك فيم.
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية. مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، توال 5:15 دقيقة مكملين معكم كالعادة، وباش نمشيو البومهل زعما علاش، خاطر عنا 800 دينار للربح.
1: روح تربح
0: ياسين 38 سنة من بومهل، مهندس. مرحبا بك ياسين.
4: عسلامة،
0: شنو الأمور؟
4: والله الحمد لله لاباس. توما
0: الحمد لله. سي أنت مهندس في بومهل ولا في باريس؟
4: ليه مش مهندس بومهل، مهندس اختصاص هندسة مدنية.
0: ممتاز برشا، ممتاز برشا. دونك ياسين ان شاء الله ربي يوفقك ساعة في الخدمة.
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا، ان شاء الله ربي يسهل.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. ديجا مش نحكي على المهندسين شوية اخر، وقعد سمعنا
4: به الله يبارك
0: به. اما زاد كي العاده الكونسيبت تاع روح تربح، باش نسالك 6 اسئله في 30 ثانيه، تحاول للماكسيموم تطلع الاجابات، لكن كان ما عرفتش اجابه من الاسئله هذوما قول باس وتنجموا نرجعوا بعد.
4: به توكلوا على ربي ان شاء الله.
0: حاول للماكسيموم معناها ركز، راهم اسئله سهلين
4: ان شاء الله. ان شاء الله قلت ربي لا يدي ان شاء الله.
0: 800 دينار في اخر شهر باهين ولا
4: باهين؟ شيء باهين يفضلنا موضوعنا كل فوضو،
0: يفضل برشا مواضيع 800 دينار. علاش ماذا بينا ياسين تركز لنا مليح، وباش نبداو بعد 3-2-1. شكون مقدم برنامج ريكاب سبور كل يوم على موزايك؟
4: اسكندر باهين.
0: غلط. شنو عندك محاولة أخرى؟
4: باهي بار.
0: ما هي عاصمة النرويج؟
4: عاصمة النرويج
0: هي
4: فاس.
0: فاس. إنه الحيوان الملقب بسفينة الصحراء؟
4: جمل.
0: ممتاز. مخرج مسلسل الخطاب على الباب؟
4: سلاح الدين سيد.
0: ممتاز. شكون هدف التاريخي لكأس العالم؟
4: ليون ميسي.
0: هاي به منعت 3 أسئلة مسؤول ولي ما جاوبتش عليه، اللي هو مقدم برنامج ريكاب سبور كل يوم من 6 لـ 7 هو حيدر الشيرني.
4: حيدر الشيرني
0: بالنسبة لعاصمة النرويج هي أوسلو.
4: صحيح.
0: وانت جاوبتنا على 3.
4: كل التركيز، كل التركيز برا هي راي، معناها واحد في مخي معناها ما لغال واحد حاول.
0: قول انت، تقول انت نتساهل معاك.
4: الرهبة، الرهبة ساعات ما مشكل، واحد الرهبة
0: هي أم كلثوم تسال فيك.
4: لا مش كلثوم
0: هي تفجعك.
4: ليه سبحان الله
0: ميسالش خويا غزل لي
5: تراك تراك.
0: شو انت مادام اسمك ياسين و 38 سنة وجاوبت على 3 أسئلة تربح معانا 300 دينار. ان شاء الله مبروك عليك ياسين.
4: يلا
0: مبروكين عليك 300 دينار.
4: يبارك لك.
0: تحية ليك ياسين، وان شاء الله ديما فرحان. باهين هذوما.
4: تحية ليك بالكل. شنو باهين؟ والله يفضونا برشا حاجات، مش حاجة برشا.
5: نحب نعرف حاجة.
0: كان نقول لك 50 دينار تدخلني تفض برشا حاجات. من 800.
4: في روح كهرباء بار اكزومبل.
5: مثلا.
0: فما روحك. فما حوايج.
4: الحمد لله.
0: عندك برنامج في الويكاند؟
4: والله بحر لازم مدام ولدي وشي نعمل تبحيره خفيفه العشيه
0: ان شاء الله ربي يفضل امك ياسين يا بيه ربي يفضلك انت شكرا ليك وان شاء الله مبروك ياسين ربح معنا بتبيعه 300 دينار غدوه اللعبه بشكون على 700 دينار في روح تربح
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: باش نحكيو زادة لهنا على التحذيرات اللي موجودة تحت قبة البرلمان من موجة هجرة جماعية تهدد قطاعي الصحة والهندسة شنو الحكاية كل تفاصيل مع أميم علي
1: اسم على كل لسان
6: لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج استمعت البارح إلى عمادتي المهندسين والأطباء بخصوص ظاهرة هجرة الكفاءات والحلول المقترحة من بعض القطاعات واعتبر رئيس اللجنة النائب ماهر جعيدين في تصريح لزميل السيد الهمامي أن الظاهرة هذه والتي تتمثل اليوم خطر على الأمن القومي وعلى جميع الأطراف من جهة أكد عميد المهندسين محسن غرسي أن كلفة تخرج المهندس الواحد من ميزانية الدولة تتجاوز 100,000 دينار مقابل هجرة 42% من المهندسين في آخر إحصائيات واعتبر أن ظروف العمل هي أسباب وراء الهجرة خاصة أنه نحكيه على أصحاب خبرة تتراوح بين 15 و20 سنة ومن العاملين في المؤسسات الدولة ومن وزارات وشركات عمومية واللي ولات اليوم تمثل هجرة جماعية
7: أجل صيحة الفزاعة هذه متاع هجرة مهندسين باش نكونوا حقيقيين معنا مش قيمة المهندسين اللي بدأتها أول حاجة فما تقرير اللي نعتبره خطير تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي خرج في جوان 2024 واللي كتب سطر في فقرة أخطر سطر في التقرير هذاك هو يحكي على الهجرة الجماعية للمهندسين هجرة متاع ألاف الدوافع أول حاجة هي دوافع مالية اليوم الشهرية متاع المهندس التونسي لا تفي بالحاجة في العشر سنوات الأخيرة وصلنا قرابة 45,000 مهندس غادروا بلاد تونسية ما يمثل تقريبا معنا 2400 من المهندسين المرسمين بالعماد القطاعات اللي يشتغلوا فيها أساسا اللي مرتبطة بالإعلامية بصفة عامة كل أكثر من ذلك في السنوات الأخيرة لاحظنا هجرة مهندسين اللي عندهم 15 و20 عام خبرة في تونس
6: وأكد عضو مجلس عمادة الأطباء دكتور قيس نويران الخطر اليوم يهدد صحة المواطن التونسي في ظل هجرة 1000 طبيب سنويا واعتبر نويران الواقع ما عادش يحتمل مزيد من الانتظار لتفعيل التشريعات خاصة تفعيل قانون المسؤولية الطبية وإصلاح منظومة الصحة العمومية وعدم إثقال كاهل الطبيب بالأداءات
0: شكرا لك أميمة نحكيه على هو الاختر مش في عدد يمشيه الأخطر من هذا اللي ما عادش يحاول حتى يبقى هذا اللي نقرأه وهي يمكن عايدة من يقول لك أنه أصحاب خبرة أو مثلا جينيراسيون جديدة يقرأ اختصاص نلقاه ديما كالحجاج يقول لك اختصاصه مثلا في تونس موج مازال مش مطلوب برشا هذاك علاش يحب يلقى أفاق في الخارج هذه من بين الأسباب مو السبب الوحيد لكن الناس أصحاب خبرة نحكي على 15 و20 سنة راهو معناه من مؤسسة الدولة واللي هم موجودين طبعا في المسألة هذه الحقيقة ما عادش نحكيه على جيل جديد فقط الحكاية ولا تخص كل أجيال
8: نفس الشيء بالنسبة للأطباء وحكي على المهندسين قال اللي عندهم 15 سنة ولا ويخرجوا نفس الشيء بالنسبة للأطباء تلقى ذوي خبرة وأكثر من 15 سنة من تلقى تلقى أطباء وأخصائيين اللي هما معناها عندهم 40 سنة ينشطوا وخرجوا العديد منهم خرجوا وخيروا الاستقرار البرة دونك هنا ولا فما تحدي كبير تواجه تونس يتمثل في هجرة الكفاءات هذه العالية المختصة خصوصا كما تبع المهندسين وهذا أكيد ما يتصلح كان بإصلاح الأسباب اللي تؤدي للهجرة ومعالجتها وهذا يبدو صعب وصعب جدا لأن الأسباب عديدة ومتعددة معاش نحكيه يا سليح كيما قبل على ناس تخرج صغار مازالوا كيما تخرجين على خاطر يحبوا على شهرية خير لهن اليوم نحكيه على كاليتي دفي كاملة نحكيه على جودة الحياة اللي لوجوا عليها حتى ذوي الخبرة لولادهم ولولاد أولادهم يقول لك معناها ما ولات تخرج عائلات كاملة لأنه كل الظروف ولات لا تسمح بالنسبة لهم بمواصلة العمل والعيش خاطر يقول قائل واحد طبيب أنستالي عنده عيادته وعنده عمل معناها مسيرته المهنية سمحت له باش يكون مستقبله باش يعمل حياته في تونس ويستقر مع عائلته الكل لكن اليوم ما عادش مقتصرة على المسألة هذية ولات مقتصرة على نوعية الحياة كيفاش نعيش جودة الحياة كيفاش ولادي باش يعيشوا كيفاش ولاد ولادي باش يعيشوا وهنا المسألة ولات حلها معقد ومعقد جدا فما حلول تخص المتخرجين اللي ما زالوا كيتخرجوا
9: واللي التخرج
8: فوالا واللي خيروا انهم يخرجوا لبرا, هذاك معناه يلزمك تحسن لهم ظروف العمل, يلزمك تحسن لهم او تفتح لهم افاق يوليو ينظروا لمهنتهم على اساس فيها تدرج في المسيره المهنيه وافاق كبيره, يلزمك يعني يتم انتدابهم ما يتخرجش ويقعد بطال ترى قديش, يلزم تفتح لهم الافاق وقت عملوا كالمهندس اللي نجم يخدم في تونس وفي نفس الوقت ينجم يخدم اونليني مع مؤسسات اجنبيه لكن ماهيش قاعده تخدم كما ينبغي البلاتفورم اللي عملوها, يعني العديد والعديد من المسائل اللي يجب حلها باش توصل انت معناها تيغوتيان كدولة ولادك داخل الوطن, وإلا توا نحكيه على استرجاع الكفاءات اللي هي معناها مسألة معقدة ومعقدة جدا, معناها يلزمها توتان بروسيس اللي هو معناش الإمكانيات اليوم الاقتصادية والمادية اللي باش نجمه معناها نعملوها. دونك الحقيقة في الوقت الحالي المسألة معقدة جدا ومانيش نراه في حلول ممكنة حاليا يكون تدريجيا وعلى المدى المتوسط على المدى المتوسط والطويل كان نبني ونخدم على المسألة هذية ممكن نبدأه في حلحلتها بشوية بشوية, لكن آنيا صعيب ياسر القضاء على الظاهرة هذية ولا حتى الحد منها.
9: هو كما أنت قلت عايدة ونبني على كلامك أنه من بين الأسباب اللي ولاتها موجودة برشا نعود نقول راو الهجرة موش قرار سهل, ساعات راو القرار متاع الهجرة فما ناس ما تحبش لكن مضطرة, فما ناس القرار يكون أكثر مربوط بالعائلة ما ينجموا عائلة تصير وشفناه الشيء ذي, وفما عديد الدول حتى في الخارج تشجع أنه يهجروا لها العائلات منهم الأشهر يمكن كندا نشوفوا في برشا تونس غاديكا في مختلف الاختصاصات. أما يونس نحب نعرف أنا كيفاش نجم نطلبه سويلي سعيبرا
10: خويا تو الحظر ملا
9: هو صعيب
10: يا اخي الحظر خويا
9: صعيب وما نصورش شكون عنده يجب كيفاش نطلب
10: نتصل فيه انا
9: ملا هذا انت حذاي
10: باهي
9: كان جا دالي حذاي نسلوه
10: باهي اوكي
9: دونك شنو نزل
8: قدامك
9: لا دالي ضد الهجر كيفاش نطلبوا من الكفاءات تبقى اذا ما فماش تحفيزات حقيقيه, يعني مثلا اللي هجروا سواء المهندسين اطباء حتى في برشا اختصاصات يونس تسمعها راهو الجمله ماذا بيا نبقى, احيانا راهو الناس في بالها الهجره ساعات اوكي حاجه بيه فما ناس يقول لك انا نفضل كان نلقى نقعد صحيح وباش يخرج لبرا يمكن مش
10: الخيار الاول معناها اكزاكتو ماهوش خيار اول,
9: مش واحد يتولد يونس يقول لك انا ماذا بين نعيش في فرنسا ولا في المانيا ولا في لونجلتير ولا في بلجيكا, ما الرغبه هذه ما تولدش بها, هذه من بعد تكتشفها وتكتسبها وحاجه هذه تولي عندك موجوده انت كيف ما قلت كان للدومين الخدمه, لكن اليوم يقول لك صعيب انت باش تمنع كفاءه والكل, والاصعب من هذا كيفاش باش ترجعوا انت تعرفني امثلتي ديما بالكوره ناتير كاين وانت عندك جوار مش يحترف في اقوى كيب في العالم اقوى دوري اقوى استادات اقوى حكام اقوى كل شيء ما تقول يرجع على في شامبيون تونس كيفاش
10: هو فما ثلاث نقاط تطوير التطوير ايش معناها التطوير انك تخلق انت مهندس ولا طبيب تقريه ثم من بعد تجي مرحله اخرى اللي مرحله كيفاش تحتفظ به الطبيب هذا يخدم في بلاده, ثم إذا كان هو حتى ولو كان عنده الاستعداد أو خم باش يهاجر كيفاش توفر له عوامل جذب. إحنا توا في وضعيتنا اللي نحكيو فيها ساعة أولا يا سلاح فما مشكلة في الخطاب اللي صار وفي الاجتماع الذي صار بلجنة العلاقات الخارجية والشؤون التونسيين بالخارج واللي صار مع عماد المهندسين وعماد الأطباء, شو يقول سي ماهر جعيدان رئيس اللجنة يقول هذه الظاهرة أصبحت تمثل اليوم خطر على الأمن القومي. صديقي عندنا مدرة وتمثلت على ما شبيك
11: عندنا 3 سنين 4 سنين نحكي
10: عليها مشكلة بتاع وقت معناها غريبة معناها ثم كنا عايشين في غيبوبة معناها راهو الحكاية من حتى من 2000 قبل الثورة أوكي كان فما يعني المسألة كانت موجودة كظاهرة لكن ما تحولتش الظاهرة هيكلية, بعد الثورة تحولت الظاهرة هيكلية عميقة, فما أسئلة أخرى جديدة إذا ما تتحط من وقتها من 2011 2015 17 19 معناها النزيف قاعد
8: يمشي ويزيد ويكبر كيما الهجرة غير النظامية أيضا
10: الآن أنه فقنا الآن كونه اليوم أصبحت لا لا لا معناها الحكاية معناها ويقول هو أنه مع دراسات استراتيجية عام جوان 2024 قال إيه من جوان 2024 لجوان 2026 إيش عملته, ثم حاجة أخرى يقول وعلى جميع الأطراف أن تتباحث في مختلف المقترحات للحفاظ على الموارد البشرية للقطاعات الحيوية البلاد.
8: مازلنا باش نتباحثوا.
10: وشكون من الأطراف؟ راهو متأخر جدا الوقت. راهو المرض حشاكم الامراض معناها يلزم نفيقوا بها من الاول تشخيص يكون من الاول صحيح باش نجموا الوقايه اساس بيسير في كل شيء، لكنه في الامراض العاديه يجب نفيقوا بها قبل
8: والقرارات تتخذ ادانيا والدويات تعطيو بالوقت
10: السياسي التونسي يلزم يفيق كونه راهو ما عادش عندنا خيارات اخرى. المشكلة أنه المهندسين أبار ما يتكلفوا فلوس على المجموعة الوطنية ومئة ألف دينار باش تصنع مهندس ولا لا فما سلطة رمزية واعتبارية للمهن هذه. أنت إذا كان أنت المحيط اللي يخدم فيه هو منتج للإحباط بالنسبة لي ما يقعدش، وإذا كان مشاه ما عادش يرجع. ومسألة مرتبطة أساسا خاطر نحبه ونكره فلوس، أنت تنجم تخلصه ولا لا؟ هل المغرب تخلص خير منك؟ طب مهندسين تونس ولا يمشيوا المغرب يمشيوا لمصر من غير كندا لافريك؟ دونك فما مساله، ثم سؤال حقيقي حارق جديد يا خويا. اذا كان انت ما فقتش عندك تو 10 سنين الوضعيه كل وين تمشي وكل وين هي تو ما
8: هو الاصل في الشيء يونس، مش انك تفيق وقت اللي يبدا يحصل الداء، هو الاصل في الشيء انك تستبق غوفرني سي بريفوار، هو انك تستبق في المسائل هذه ما تخليش حاجه كيما هكا تصير
10: ولا تخرج من الدوش
8: الشيء الاصل في الشيء يصير هكا
10: اي تشيح شعرك اذا تستبق المرض. يا خويا انت سيد دخلت في المرض سيد قرجمك بدا يوجعه سيد دينا بكربات يري القف روحك
8: اي لكن العلاج سنوات
10: بعد 10 سنوات ثم ديك لاجو اغير كبيره
8: اي غونغرين تو وليت غونغرين معناها
10: دونك مروا مرحله بتر اللي هي مرحله صعبه جدا. دونك فيقوا فما عندنا وعندنا راهو منظمات امميه وتونسيه وعندنا المعهد الاستراتيجي المعهد الدراسات الاستراتيجيه يعطيك في
8: احصائيات
10: في دراسات وغيره. شركوا الناس الكل وحلوا المشاكل.
8: والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي خرج في احصائيات لسنوات على الهجره وعلى عدد المهاجرين وعلى عدد خريجي المعاهد نتاع الهندسه ونتاع الطب وكل شيء.
10: انت خان تونس هي في المرتبه الثانيه بعد سوريا في هجره الكفاءات، وسوريا فيها حرب، بلد خارج من حرب.
9: هو بالضبط ما زاد يقول لك ديما كلمه اللي هي خايبه شويه، يقول لك النزيف اللي قاعد يصير هذايا بشكل كبير برشا. اليوم هنا نشوفوا في الرقم هذا راهو من بعد يولي فيها تراكم، راهو الرقم هذا باش يكبر اكثر واكثر كي نعملوا بيلون كبير.
10: انت عندك المنهاج التنموي والساعه ماهوش ملائم وغير قادر على استيعاب هل الكفاءات هذه، كيفاش تحب تعمل انت؟
9: من تعليقاتكم لقيت مقول الحقيقه خاطر الموضوع
10: معناها
9: موضوع يتحكي فيه برشا ولكن الموضوع لازمه كما قال يونس معناها سيبون الوقايه خرجنا منها دخلنا في مرحله اخرى، تو لازم نقاول العلاج نقاول الحل. انتم اراءكم تنجموا تبارتاجيوهم معنا على الباج فيسبوك موزايك اف ام.
1: اسم على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
9: ما زلنا مكملين معاكم بالطبيعة هذه على كل لسان من توا حتى لستة. تنجموا تابونا على ريزو سوسيو ولا زاد على السيت متاعنا mosaicfm.net. بعد شوية الحديث الكل بالطبيعة الناس قال تابع في الكوب دي موند، هذاك علاش حايدر باش يكونوا معاكم، حايدر شيرني وليكيب الكل أكيد باش يكونوا بعد شوية في ريكاب سبور آخر أخبار المنتخب الوطني وأخبار الكوب دي موند زادة. بالطبيعة احنا ما زلنا مكملين معاكم بعد شوية باش نحكيوا على الحرائق اللي تصير من ماي، وزارة الفلاحة ترفع درجة التأهب، كل التفاصيل بعض لحظات
1: على كل لسان.
12: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
13: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
14: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام،
1: والنجمة العربية رنا زروق.
15: سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
16: حكي وعيني سحرك نداني
15: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك افام. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
9: بعد شوية تستنيكم موسيقى ياسر مزيانة لعشاق الكيتش حكيم ناري غني لكم عن مقبل ما نجموش ما نسموش بتبيع إيلون ماسك. الإذاعة محمد علي السويسي في آيتك
17: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
18: أريدو طور عالمك.
19: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. واتساب يا جماعه باش يتبدل الاستعمال نتاعو في المستقبل. واتساب اللي اليوم نستعملوه كابليكاسيون تاع ميساجري ماشي في ثنيت انه باش يتغير الاستعمال نتاعو في السنوات القليله الجايه. المشروع هذايا بدا من البارح. البارح تم الاعلان رسميا على كونال شاه. كونال شاه هندي واحد اخر يدخل للنادي الهنود اللي على راس الشركات التكنولوجيه ولا التطبيقات وإلا الخدمات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية. كونال شاه أعلن عليه البارح مارك زوكربيرغ كمعوض الويل كاثكارت على رأس واتساب. ينعم من البارح 22 جوان بدينا نحضروا لتغييرات مستقبلية بالنسبة لواتساب. شنو هي الحكاية؟ كيفاش تتبدل الأمور يا محمد علي؟ هاو باش نفسر لكم. كونال شاه هو هنداوي يعيش في الهند. السيد هذايا يستثمر في العديد من الستارت اب، لكن عنده ستارت اب نتاعو من 2018 اسمه كريد، وهي ستارت اب نتاع فينتك. نحكيو على الفينتك، نحكيو على الحلول الرقمية للدفع الإلكتروني كوسوا عن طريق الانترنت وإلا عن طريق سمارت فون. ستارت اب هذايا القيمة نتاعها 4.5 مليار دولار. وبتعيين كونال شاه على رأس واتساب، شركة ميتا أعلنت رسميا زادة على انفستيسمون استثمار متاع 900 مليون دولار في ستارتاب هذي. الهدف هو أنه السيد هذي بتجربته في الفينتك بش يبدأ في تغيير المعالم متاع واتساب بش يتحول كيما ويتشات. من قبل شركة ميتا تحب أنه واتساب يولي كيما ويتشات. ويتشات هي أبليكاسيون في الصين تعتبر واحدة من أبرز المنصات اليوم متاع التجارة الإلكترونية متاع الميساجري متاع الدفع الإلكتروني. وبالنسبة لويتشات فما برشة شركات يحبوا ينقلوا الخدمة متاعها ويستعملوها عندهم هما، كيما مثلا إيلون ماسك بالنسبة للخدمة متاعه متاع السوبر آب متاع إكس اللي يحب يبدل تويتر يولي أبليكاسيون متاع ميساجري ويحب ينسي معها سيرفيس متاع دفع عن طريق الهاتف الذكي وغيرها من الحلول. بالنسبة لويتشات اليوم تعتبر من أبرز المنصات اليوم في الصين إذا كمش أبرزهم بالنسبة للتجارة الإلكترونية، والناس من خلالها يحكيوا مع بعضهم عن طريق أوبسيون بتاع ميساجري لكن زادا يخلصوا عن طريق الابليكاسيون هذية. وشركة ميتا كانت بدأت تجرب من قبل بالنسبة لواتساب تحبوا يولي كيما ويتشات لكن فشلت. هذاك علاش استعانت بالخبرة متاع كونال شاه باش يتبدل الوجه متاع واتساب في المستقبل. وبالنسبة لشركة ميتا تحب تستغل العدد متاع المستعملين المهول في الهند بالنسبة لواتساب. اليوم أكثر من 500 مليون مستعمل نشط بالنسبة لواتساب في الهند. الهند هي المرشي رقم واحد بالنسبة لواتساب على المستوى العالمي. عدد المستعملين هذا بشي ولي بيبينير مهمة جدا بالنسبة للتجارب متاع الخدمات والتطورات الجاية بالنسبة لواتساب في الهند، لكن بعد بشي يتم التعميم متاع الاستراتيجية هذه على المستوى العالمي. هل هي النهاية متاع ميجورني؟ ميجورني اللي كان يعتبر واحد من أبرز لريفرنس متاع جينيراسيون متاع تصاور عن طريق الذكاء الاصطناعي منذ 2023 وقتها بدينا نركزوا على تشات جي بي تي. كان حاضر ميجورني مغير منافس وقتها بالنسبة لصناعة الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي، لكن اليوم في الترتيب الجديد متاع أرينا بالنسبة للجينيراتور متاع تصاور في جوان 2026 ميجورني نقاوه في المرتبة 79. ينعم في المرتبة 79. أكثر من هكا الأمور قاعدة تتبدل بسرعة كبيرة ياسر حتى بالنسبة للتوب 10. خاطر في ماي في التوب 10 ذكر مليح كنا حكينا عليه الترتيب هذايا، باي دانس مايكروسوفت كانوا حاضرين في التوب 10، اليوم ما عندهمش حتى حضور بالنسبة للمراتب العشرة الأولانية. هات نشوفوا شنو فما في المراتب العشرة هذين. قاف في المرتبة الأولى جي بي تي إيمج 2 مع عند أوبن إي آي. في المرتبة الثانية جي بي تي إيمج 1.5 مع عند أوبن إي آي. كيف كيف. في المرتبه الثالثه قاو هاي دريم او 1 ايمج. بالنسبه للموديل هذا يقدم كان في المرتبه الثالثه في الترتيب اللي فات نانو بانانا, نانو بانانا 2 ديجا قاو في المرتبه الرابعه. في المرتبه الخامسه قاو كوسموس 3 سوبر تكست تو ايمج اجنتك مع انفيديا, يعني عم يدخل ديريكت في المرتبه الخامسه. في المرتبة

0: باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بيين بلاش. اللعبه غير مزمه للشراء، صالحه حتى 30 جوان.
1: اريد طور عالمك على كل سن.

0: على كل لسان.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بنا على 70 131 800.
2: مع جلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن جلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
3: سيف السنة بالاخر وحالاخر ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق، وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت أوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج أورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعودية، وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا أطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.

0: Calypso.
1: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Power Horse, Cristaline, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: مستمعينا وين ما كنتم موجودين الخمسة وخمسة وأربعين دقيقة ناخذ توتول رقمنا على كل لسان اللي هو 396 حريق من اللي بدأ شهر ماي التفاصيل الكل مع أمي معرية
1: رقم على كل لسان
3: وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عزيز بالشيخ أشرف على جلسة عمل لتقييم الوضع الحالي للحرائق والوقوف على أسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثيرها على المساحات الفلاحية والغابية وكيف كيف زاد على حجم الأضرار المسجلة ومختلف التدخلات المنجزة والوسائل البشرية واللوجستية المسخرة لضمان سرعة ونجاعة التدخل. بلغ عدد الحرائق المسجلة 396 حريق من أول ماي وأكدت المعطيات أن أغلب الحرائق كانت محدودة المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المداخلين. وأفاد مدير عام الغابات أنه المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق مكنت من رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في لبان إلى جانب اعتماد آلية تنسيق فورية عبر مجموعة العمل المشتركة وخلية المتابعة الوطنية بوزارة الداخلية بما يضمن تبادل المعلومات والتدخل العاجل عند الحاجة. وحكاية زاد على أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة بطائرات دون طيار في أعمال المراقبة والاستباق. وبينت المعطيات المقدمة أن المساحات المتضررة شملت حوالي 147 هكتار من السراعات الكبرى و43 هكتار من الغابات وأشجار الغابية إضافة إلى بعض الأضرار المحدودة الأخرى من بينها 15 هكتار من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. ودعا الوزير إلى مزيد أحكام التنسيق بين مختلف الهيكل المعنية ومواصلة العمل الوقائي والاستباقي لحماية الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
2: شكرا لكم ميمة. دونك نحكي على رقم كبير في فترة قصيرة، معناها نحكي فما ضغط على الغابات والمناطق الفلاحية. نعرف إنه المشكلة الخسائر ما تكونش فقط بيئية بل هي حتى اقتصادية وتمس الفلاحة الثروة الطبيعية وحتى التنوع البيولوجي. كان نجمو أكثر نحكيه مثلا عايد على وضع الحقيقة من الأرقام ما نجمو نقوله كان وضع مقلق
4: خاطر كهو في الصيف تكثر ولا هذاك هو
5: مازال
4: الصيف لانه يعني. في سخانة درجه سخانه
5: مازال اي مازال معناتها انت شوف شهرين اخرين
4: عندنا راهو توا
2: مازال كي بدينا
4: صحيح عندنا مده واحنا راهو نعانيو من سخانه القويه في ارتفاع درجات الحراره بيان سور ارتفاع درجات الحراره جدا وصلنا لدينا قديش لينا من شهرين ومرتفعة درجات الحرارة ظالي بدي على بكري برشا سيف بيان سور هذاك يؤدي لجفاف الأعشاب والأشجار والتربة والنباتات الجافة بيان سور هي أكثر قابلية للاشتعال بسرعة كبيرة وهذا اللي يخلي العدد يكثر متاع الحرائق إلى جانب انخفاض الرطوبة يقل محتوى الماء في النباتات في المواد العضوية ويساعد الهواء زاد الجاف على انتشار النار بشكل أسرع. معناها الحاجات أحكينا هو توقال الاستباقية وإحنا قبيل أحكينا على الاستباقية جستمان يفالي أنه تكون هناك عمليات استباقية للحد من العدد على الأقل باش ما يكونش العدد بالكثافة هذية متاع الحرائق. أيضا سخانة مع ساعة ساعة تشب لك ريح قوية تزيد تكثر لك من البروباغاسيون متاع الحرائق هذه وكل دونك بون قائمين بكل ما يجب القيام به للتصدي للحرائق هذه واستباق توا على الأقل في الفترة هذه
6: حماية مدنية سيكون حماية مدنية في مجهودات كبرى.
5: والله البارح بركة متعدية مساكن شادين معناتها نار كبيرة على الطريق على الاكس 20 معناتها على كل شنو يتسموا الاعشاب هذيك الكل دونك سرحت النار
6: انجليزية سيادتك شنو
5: العشيش اسمهم الحشيش فوالا الحشيش سرحت النار وهما ثلاثة أعوان كهو قاعدين يطفيوا فيها ومعتها وماشية النار تزيد تقدم وهما وحدهم معتها يعطيهم ألف صحة بالحق الأعوان الحمية المدنية اللي قاعدين يخدموا في خدمة جبارة خاصة في الموسم هذا.
6: هذا مع قرارنا كونه المناخ تبدل دونك السخانة معناها تجي قبل وقتها.
2: في بالك سامحني قصيت عليك يونس في بالك البارح لندن أسخن من دوز الحرارة
6: حتى في فرنسا زادت
4: فرنسا كان يكون 40 حالة وفاة.
2: أنا كنا نحكيه على مثلا لديما معدلات الحرارة معنا الجنوب التونسي ديما تلقى المعدلات أرقام قياسية. أنا دخلت لها ثم مرة تقريبا القيروان كمان إشغالت معنا
6: فهمي القيروان سكونة حتى الجنوب زاد كيف توزر قبلي
2: مناخ قاعد تبدل طريقة رهيبة
6: قاعد ينحرف المناخ
2: بالضبط
6: معنا بالحق معاش تغيرات انحرافات مناخية معنا تعريف الأصح أعتقد كونه والمسألة الاستباقية اللي تحكي لها عايدة أنه ليكوب فو على الأقل في الجبال وخاصة في المناطق اللي تضاريسيا هي صعبة صعب الولوج إليها دونك لأنه الخسائر في كل الحالات معناها احنا تو عملناه 2025 فما 1000 حريق 1000 حريق السنة 396 ما زلنا في شهر ونص دونك معناها الحرائق
5: خاصة في جويد معناها
4: جوي وتو سبتمبر زاد ولا سخون وأكتوبر
5: نعرف فما كلمة ما تحبهاش عايدة اللي هي وعي المواطن
6: اي خطر احيانا
5: على خاطر ساعات متصابين فيها معناتها العباد خاطر كي يرميو السيجار
2: ولا اغلب الحرائق ديما يقول لك عامل بشري حتى لو كان بسخانه خاطر يقول لك ساعات انت كي تنسى حاجه
5: يخليو النار تشعل
2: المواد بار اكزومبل ليه مثلا
5: ولا حتى اي اللي قابل الاشتعال
2: قال لي مثلا شقف حاجه بالنار مثلا ولا فما مواد معينه بلاستيك
6: بس
2: هذاك يقعد ديما عامل بشري عمره ما كان عنده علاقه بالسخانه معناها
6: الاهمال البشري كيف كيف دونك الخسائر باش تكون بيان سور على مستوى الغابات خاطر عملناو مثلا 147 هكتار من الزراعات الكبرى مشاو على معناها توا نحكيو في مي معناها 147 قبل عملناو 4800 هكتار من الغابات دونك العمليات الاستباقيه الاحترازيه كيف كيف لانه خسائر كبيره على مستوى وزاد ما قبل هذا اللي هي العمليه الاستباقيه كما قلنا لكوب فو وغيره وغيره وغيره وما بعدها اللي عوده للتشجير كيف كيف ديما اذا كان نخسروا احنا على مستوى خاصه على المستوى الغابات معناها نرجع للتشجير مره اخرى على مستوى الزراعات الكبرى احيانا هكا هكا وهكا لكن نحاولوا انه الاضرار تكون قليله ان شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي تخدم خاصه في الحمايه المدنيه في الاجهزه كيف كيف المسؤوله على الحكايه هذه نحاولوا نقللوا ما اكثر ما يمكن من الخسائر وكهو معناها ان شاء الله ربي معنا معناها عام صعيب معناها
2: ان شاء الله ربي معنا زيد نحكيوا ان شاء الله ان شاء الله يكون فما زيد خاطر حكينا على الاستباق والكل أما إن شاء الله يتم مثلا شفنا في بعض الدول يتم اعتماد برشة تكنولوجيا في الموضوع هذا علاش ليه يتم استغلالها بشكل
6: تكنولوجي
2: مثلا فما طائرة دون طيار مثلا أنظمة الإنذار المبكر فما حاجات نجم تعاونك على الأخر أنك تكون تتفادى من هذا
6: بس عندنا قدرة عندنا ماليا معنا قادرين
2: مالي. هي صحيح ماديا لازم ما زيد لو نخموا انه توا مثلا التكنولوجيا الكل راه فما الشواء مش كي قبل راه قبل كانت محدوده عند دول معينه فهمتني مش عند الناس الكل للاسف معناها كانت حاجه هذه كانت موجوده في العالم الكل لكن نحكيوا زاد كيما حكيتوا ميم على الوعي لكن الوعي تنجم تفرضه بتجديد العقوبات على الحرق العشوائي او الاهمال اللي سبب الحرق
6: سورتو زاد القصديه زاد كيف
2: واكثر الناس واكثر الناس معنيين بالتوعيه هما مثلا السكان اللي يكونوا يسكنوا حذاء الغابات يعلموهم بخطوره اي تصرف بسيط ينجم يخلق كارثه زاد الناس نسال معنيين برشا اللي يحبوا الكومبي وجو ذاك كيف كيف حاولوا لماكسيموم انكم تردوا بالكم احنا مازلنا مكملين معاكم ناخذوا كلمة خفيفه فيسا فيسا مش باش نطولوا باش نحكيوا على الثروه النباتيه وزاره الفلاحه تحذر الجاليه بالخارج من جلب النباتات والمنتجات الزراعيه هذه الناس تحكي
1: ناس تحكي
3: وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري حضرت كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية اللي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي وأكدت الوزارة أنها تعول على الحس الوطني لأبناء الجالية التونسية بالخارج وتدعوهم نعرفك ما تحبش الكلمة العايدة وتدعوهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من المخاطر المحتملة المرتبطة بدخول حشرات أو آفات أو مسببات أمراض نباتية نجم تكون مصاحبة للمنتجات هذه وهو ما يتسبب في أضرار وخسائر جسيمة بالحقول والحدائق والغابات والمنتزهات كما دعات جميع ضيوف تونس الوفدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية معهم تفاديا لأي مخاطر نجم تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والتوازنات البيئية بالبلاد واللي يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الفلاحية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
2: مهم برشا هذا اللي نحكيوا فيه نعطيكم اكزامبل في امريكا واستراليا ساعات ما يخليكش تدخل تفاحه في الساك بتاعك معناها يمنعك اساسا تفاحه ما تدخلش معناها تبان بسيطة الحكاية لكن مهمة برشا خاطر فما أخطار كبيرة في الحاجة هذه.
6: فما أخطار كبيرة وخاصة نحن عنا تو تجربة
5: قماش إنهم يرجعوا
6: لا لا عنا تجربة حشرة الحشرة القرمزية اللي جات الكاكتوسي خي منين جاتنا ما هي حشرة وافدة جات بشكل ما معناها دخلت
5: ما
6: هي موجودة في المكسيك وأمريكا الوسطى مش مجايبها لتونس دونك
5: حرقت
6: حرقت حذر كبير لازم في المسألة هذه لازم النباتات هذه تكون خاضعة على الرقابة الصحية لأنه تنجم تنقل لنا حشرات وأفات معناها اللي تنجم تهدد الأمن الزراعي متاعنا الأمن القومي متاعنا دونك مطالبين بأكثر حذر مطالبين زاد كيف كيف الناس اللي يسمعوا فينا اللي التوانسة اللي عايشين لبرا ما يجيبوش ما فماش عليش
5: وخاصة أنه مشيت أكثر أنها المحافظة على الزراعات التونسية كما نقولوا في الزيتون في الحقوق معناتها في القمح في الحاجات هذه أنه نقعد محافظين على الحاجة التونسية متاعنا معناتها نسترجعوا الخصوصية التونسية الفلاحية بالضبط
2: إن شاء الله يا ربي يردوا بالكم نسال مبارش على مواطنينا بالخارج زيدا حتى احنا مواطنينا بالداخل كي تسافر لتهز التفاح لبنان تعال تشربوا البنان كي لقيتوا دونك ما تنساش شيء معاك حسين ما تنساش شيء حبيت تسمي غلة وبر شكرا ليك وميمن نشكرك برشا السلام عليك برشا عايدة شكرا ليك تحياتي ليك يونس تحياتي ليك زيدا سلموا برشا على المخرج بتاعنا محمد علي بن أحمد اللي تحمل على نفسه اليوم وجاي يخدم رغم إصابته بالجريب لطف عليك إن شاء الله الدليل
6: إصابة عضلية
2: عنده إصابة عضلية بتبيع بعد مباراة اليابان إن شاء الله بلطف عليك دليل سلموا زيدا لأيوب اللي تحمل على نفسه زيدا وكان معنا اليوم موجود في الديجيتال سلموا عليك برشا سلموا زيدا على الشكر اللي كان في استقبال تليفوناتكم السلام عليكم انتم مستمعين ان شاء الله غدوة الموعد جديد بش يكون في على كل لسان بعد شوية سبور اكسبريس اخر الاخبار الرياضية بتبيعة كالعادة في تونس والعالم برشا اخبار بش جيكم مع اسكندر ابراهيم زادة بتبيعة بش نحكيه على اخر الاخبار الوطنية والعالمية في نشرة الاخبار اللي بش يكون اكيد بعد اللحظات زادة استنيه وبعد شوية حيدر شيرني بش يكون موجود معكم في ريكاب سبور من 6 حتى 7 من 7 حتى 8 موعدكم في واحد من الناس مع شكل بسبيس حوار جديد حكاية جديدة وقصة جديدة تنجموا تتبعوها معنا زادة بالطبيعة كان نحكيه لهنا على سامي الحامي اللي بتكون موجودة معكم من 8 حتى 9 بالطبيعة في كولتور بيوس آخر الأخبار الثقافية في تونس والعالم وفي الليل عاد المفاجأة الكبرى مع يسري جديدي في بنت لفام موعد الربح موعد الموسيقى موعد الجو من 9 النص الليل في بنة لفام كان معكم سلاح دين ساكوحي نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين سيسريحكم طريق سليمة للجميع

0: الأولى في تونس.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوم قرديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتار يؤكد وجود تجاوب من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي بخصوص مقترحات القوانين والملفات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة بما يعكس وعيا متزايدا بأهمية معالجة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة في إطار مقاربة تشاركية. وفيما يتعلق بطلب عدد من أعضاء اللجنة استئناف مناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف والمرور إلى مرحلة التصويت على أحكامه، رئيس اللجنة يشدد على أهمية استكمال التشاور بشأن هذا المقترح والحصول على رأي البنك المركزي التونسي بما يضمن حسن تطبيق الأحكام المقترحة ويعزز نجاعتها التشريعية اعتبارا لأهمية هذا المشروع وانعكاساته على المنظومة المالية والاقتصادية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد في تصريح بمناسبة الاجتماع السنوي الختامي لبرنامج البحر الأبيض المتوسط ميد بروجرام أن تونس تعتبر التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع مستوى البحر من أبرز الأولويات البيئية الراهنة لما لها من تأثير مباشر على السواحل والمنظومات البيئية البحرية. والوزير يضيف في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين نحو 10 دول متوسطية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تبادل الخبرات وتقييم نتائج المشاريع المنجزة في مجال حماية البحر الأبيض المتوسط.
7: حاليا قرابة 10 بلدان يشاركوا معنا من البحر الأبيض المتوسط، كذلك بعض البلدان الأوروبية متواجدة معنا، أولا لتقديم نتائج المشاريع اللي قاموا بها، تبادل التجارب، وخاصة مش نعملوا على حماية الشريط الساحلي على مستوى البحر الأبيض المتوسط، مش نتبادل الخبرات، كذلك على مقاومة الملوثات اللي يعرفها البحر الأبيض المتوسط، كذلك على التنوع البيولوجي، على بعث المحميات الطبيعية، ولكن كذلك الأصل هو ارتفاع مستوى البحر، وهذه بالنسبة لنا احنا أولوية بالنسبة لتونس. كما تعرفوا السنة اللي خلال فصل الشتاء شفنا ارتفاع مستوى البحر، الأمواج الكبيرة اللي وصلت حتى 16 متر في مستوى البحر الأبيض المتوسط. لزمنا البلدان هذه تكثف الجهود مع بعضنا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة باش كيفاش باش نواجه هذا ارتفاع مستوى البحر.
6: تطورات الشأن الدولي، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يؤكد أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وذلك في ظل توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي. من جانبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إنه لا ينبغي تطبيق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، مؤكدا أن لإيران الحق نفسه في امتلاكها كغيرها من الدول. وشريف يضيف أنه لم يرد ذكر للصواريخ الباليستية في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، لأن هذا الموضوع لم يطرح أصلا خلال تلك المناقشات. ختاما، الهيئة العامة للعقار في السعودية تقول في بيان اليوم أنها بدأت في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
9: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
10: سبور إكسبرس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي كامل اليوم تحضيراته في مونتيري في المكسيك، عمل آخر حصة تدريبية اليوم الصباح بالتوقيت غاديك المكسيكي. في غادر المكسيك الليلة المنتخب في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد إلى كانساس غادي وين باش يواجه المنتخب الهولندي نهار الخميس نص الليل بالتوقيت التونسي في آخر مقابلاتنا في المونديال، هذا الجولة الثالثة من مجموعتنا. الترجي الرياضي التونسي 12 جويلية وموعد عودة اللاعبين للتمارين والتحذيرات للموسم الجديد، تمارين تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامف هو الإطار الفني الموجود معاه. فما زوز تربصات في البرنامج التحذيرات، تربص محلي في اتبرقة وتربص خارجي، حتى توا ما تمش تحديد المكان، لكن الأقرب أنه بش يصير في المغرب. نهار 13 جويلية زاد هو الموعد الرسمي لعودة التمارين والتحذيرات في مستقبل مرسى عن التمارين والتحذيرات بينسيور للموسم الجديد. اللجنة المستقلة للانتخابات في CSS قررت قبول قائمة مهدي الفريخة اللي مترشح الانتخابات للهيئة المديرة في الفترة النيابية 2026-2028 بعد ما كانت استوفيت كل الشروط القانونية. نحكيه على قائمة وحيدة ترشح لجال رئيسة النادي، القائمة نذكر فيها مهدي الفريخة رئيس، فيها ثامر الفندري كنائب رئيس، سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد الصرباحي إلى الصرباجي، ديجا ذوما الأعضاء الموجودين في القائمة. هذه نذكر الجلسة العامة الانتخابية لنادي الرياضي الأسفيق ستكون نهار 3 جويلية القادم. الحكم المساعد التونسي هدى عفين باش تمثل التحكيم التونسي في مونديال أقل من 17 عام في المغرب في الفترة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر 2026. تحكيم تونسي غايب في مونديال الأكابر لكنه حاضر والحمد لله، نقوله في مونديال الأصغر بوجود الحكم المساعد هدى عفين. نذكر الدورة ذي المونديال ذي مش يكون موجود فيها المنتخب التونسي. إدارة النادي الإفريقي أعلنت اليوم في بلاغة أنه تم قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع الباسكيت في انتظار إعلان اسم البديل. من جهة أخرى تم تعيين بشير حديدان مدير رياضي في فرع كرة السلة ونجد الهيلي مدير إداري في نفس الفرع. نحكيو على الكرة في المونديال، ومونديال ومقابلات اليوم زاد كي بدات مقابلة البرتغال وأوزباكستان في الجولة الثانية من الجروب كا، زاد مقابلة في نفس المجموعة بين كولومبيا والكونغو تبدأ مع ماضي 3 متاع الصباح. في الجروب ال مع 9 مقابلة انجلترا، انجلترا مع غانا، ونص الليل مقابلة بنما مع كرواتيا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت ليكيب في ريكاب سبورت.
9: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.

0: هايدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نحكي وزادة شوية أمور محلية وأخبار الأندية، بعد شوية نعلقوا على آخر أخبار الميركاتو في الدرجة التونسي والنادي الأفريقي. كنا زادة طلة في كانساس سيتي، وين موجود أحمد عدالة مبعوث موزايك فم الخاص، وين بيش يكون المنتخب الوطني موجود في الساعات القادمة حتى يخوض مقابلته الأخيرة في المونديال ضد المنتخب الهولندي. وعلى ذكر المونديال ومنتخب هولندي، نسألوا على الطريقة والوجه اللي بيظهر به المنتخب الوطني الاختيارات. نسألوا زادة هل أنه فما لاعبين اليوم انتهت صلاحيتهم مع المنتخب الوطني، لأنه الأندية مطالبة بدور آخر اليوم وقت اللي ما فماش ملاعبية من مستوى عالي في القارة الأوروبية وفي بطولات أخرى، أم أنه تقوم بدورها حاليا كما لازم. تون نسألوا وتون نتحدثوا في الموضوع هذا. تفاصيل أخرى تم زادة نادي فاقسي، وأهم الأخبار محليا مش تكون موجودة اليوم في ركاب سبور، بما أنه للأسف أمور المونديال ممشيتش معناش معناها دوزيام تور نحلمو بيه، ما فماش أوبجكتيف آخر. دونك نرجع شوية لأمورنا المحلية مع تغطيه آخر أخبار الكيب ناسيونال، بعد شوية يكون معنا أحمد عدالة. دونك خليني نرحب بالكيب سمير السليم اليوم يرافقني. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، تحية ليك معزل وخيانوا الناس تبع فينا الكل، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك سمير، رحب معز بن شريفية، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، سمير بالمشاهدين مستمعين موزايك فم.
1: صالح في الإخراج، مرحبا بيك. هادية في الإخراج الرقمي، ترافقنا اليوم فاصل قصير من بعد آخر مسار أخبار المنتخب الوطني. إيرفي روناري واصل ولا لا؟ خذيرة يكون موجود في المقابلة الثالثة ولا لا بالنظر للأداء؟ لكن زادة بتتر حاجات أخرين، تفاصيل كل بعد لحظات.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
6: ياو في بالي.
5: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه. كاليبسو.
7: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel and Events et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Ascent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: بعد شوية انضمنا مبعوث مزيكة فامن خاص لتغطيه المونديال أحمد عدالة. في الأثناء برشا كلام على إرفي روناري واصل ما يواصلش وقت اللي جاء للمقابلة الثانية وصار الاتفاق معاه كان فما الفكرة متاع المواصلة، لكن الآن يبدو أنه الأفكار هذه الكل تبددت بعد النتيجة السلبية. واليوم نجم نقوله أنه إرفي رونار لن يواصل تجربة مع المنتخب الوطني. متوقع ولا غير متوقع سمير ومعز بن شريفية؟ سمير
3: متوقع صراحة، متوقع. مدرب جاء يحب يشارك في كاس العالم، جبناه في آخر لحظة، شاف الوضعية، تصدم بالوضعية بالمستوى.
2: كيفاش كوب دافريك وإحنا خاسرين ماتش هكاك أو يجي زعما؟
3: امبوسيبل، مستحيل. مغرية كاس العالم، كاس العالم مغرية. يقولك نجي هما خاسرين مع السويد، يقولك خمسة أنا مهما يكون باش نحسن الأمور، ما يش الأمور باش تمشي للسيء أكثر من خمسة. إذا به اصطدم بالواقع. الواقع شنو؟ الواقع أنه الملاعبية ليميتي برشا، الجو العام في وسط الفريق ماهوش باهي بالكل، تسيب كبير ياسر لاحظوا وما تغشش منه الحكاية هذه، في الفندق تسيب، في التمارين تسيب، في الأوتيل تسيب، في كل شيء تسيب. يقولك أنا أبغيتو ما نجمش نخدم في المناخ هذايا، هو غير بالحشمة راهو سينو ما يكملش الماتش الأخراني.
2: Les outils du travail. ما همش متوفرين، ما أنا الحقيقة شفت كيلكو غريماس اللي عملهم وقت اللي الملاعب يمتاعوا ويعمل كنترول دوبال ولا يسنطر الكورة ولا كذا، ما هوش راضي معناها، وكأنه قاعد يقول مش هكا تتلعب بالكورة معناها. كان تحب تفهم، ما نعرفش إذا كان معزم
4: صحيح. نوافق سامي على طول الخط، ونوافق أنا كجيت بلاست الحقيقة يكون عندي حتى نقول والله تونس معروفة بالكورة وكل شيء، فما مينيموم ونحن ما فماش جملة الحقيقة. كونديسيون مش بتاع خدمة، مش بتاع عبد شجي عبد حتى يكون عنده هو كومبيتون وكل شيء، اما ما فماش اي مدرب فما حاجات ما نجمش يقبل بها. نحن كما قلت انت تو نحن نحكيوا على جوريات
3: راس مال وجو ملاعبيه،
4: جو ملاعبيه
3: هو لا جو ملاعبيه
4: هو
3: كيفاش مشيخت
4: ما نجمش يخدم. هو تحسه حتى من الرياكسيون تاعو في الماتش راهو بالحق
3: مصدوم
4: معناتها جاي يمكن في وقت خايب ولا في تو الكلمه شايره تو القاعده دو جينيراسيون خايبه، هذاك هو وقع كوره تحب ولا تك.
2: دونك ميرفي رونار ما يوصلش مع المنتخب الوطني، تكون المقابلة الأخرى مع المنتخب الهولندي. هو كان حلو شوي الموضوع على خاطر تقريبا كل شيء يصرى وإحنا نقوله كالسؤال اللي عاودناه على الأقل فما مليون مرة، كيكا شنيه البروفيل متاع السليكسيونور جديد تونسي ولا أجنبي، يعرف الأفريق ولا ما يعرفش؟ هذو ديما الأسئلة. مثال سمير الله غالب أذاك المنتخبش قاعد يعطي فينا في كل شيء يصرى إيه كيفاش توا معناه.
3: اسمعني أنا بالنسبة لي أنا هذا موقفي ومقتنع به ونعاوده، وفما برشا ناس ما همش
2: 2-0 البرتغال كونتر اوزباكستان 2-0 في ربع ساعه
3: اي يلزمهم يعملوا رده الفعل. وهذاك الموقف نتاعي والراي نتاعي نقولوا نعرف انه فما برشا ناس مش يخالفوني في الراي، وانا ما عنديش مشكل من ناحيه هذيه. قبل كل شيء احنا الفريق الوطني التونسي عملنا والفيدراسيون عملنا غلطه كبيره كبيره كبيره ياسر. التغيير او البروجي او المشروع او تفكر باش جهز فريق يجي بعد كاس العالم مش قبل كاس العالم. احنا جينا عملنا بطولة عربية مشاش الامور، كاس افريقيا مشاش الامور، اقلب الدنيا الكل قبل بثلاثة شهور من كاس العالم. جيب مدرب جديد، مدرب ما يعرفش الملاعبية مليح، مدرب عنده رؤية، مدرب عنده كذا، وكان الوقت معناها دو ستاج كهوا، ستاج متاع مارس سفرة الكندا اللي دو ماتش اللي عملناهم، ثم ستاج الاخراني هذا، الوقت ما كانش كيف.
2: هو ماهوش حل باهي في علاقة بالكاريتير اللي عندك، معناها كنت تنجم تكون عندك ملاعبية باهين ومهمين في انديتهم في بطولات محترمه، حتى لو كان تبدل ما عندكش ريسك كبير معناها خطر. كيف سامحونا في الكلمه، المعونه تاع الخدمه متوفر اللي هو الملاعبي
3: وي
2: فوالا ما احنا هذيك المشكل.
4: هايدر انا نتفاعل معاكم راهو يوريك الشح نتاع اللاعبين في البطوله. نحن البريود نتفكرها 2018 كي ترشحنا كاس العالم، وصلنا راهو المحليين عملوا في استاجيات، وصلنا عملنا استاج 18 يوم في قطر مع سينا بي معلول، ومن بعد وصلنا في الليست هذيك فما 12 ولا 12 و13 لاعب من البطوله التونسيه فيهم راهو 6 7 تيتولي 2018 واللي يهبطوا في السلابه راهو فما لاعبين محليين. تو انت كي تتلفت تلقى في ناحية الحارس المرمى وكي يدخل بن حميد شكون عندك انت في تونس؟
3: انا اعطيك معز سميرك. اما غير التوجه العام راهو التوجه العام بعد كاس افريقيا ماشيين للاعبين اللي يلعبوا لبرا كوم كوا متكونين لبرا وخير من ملاعبيتنا وهم المستوى تقريبا كيف كيف. احنا رجعنا من حنا باعل ومن تونكتي ومن الغربي معناها ملاعبيه كبار ياسر. الحقيقه لا الحقيقه انه ابرز لاعب عنا واكثر لاعب معناها كوتا نتاعو معناها طالعه من القيمه التسويقيه حنا باعل رومبلاسون في بيرني اللي تحت تصور انت معناها هذا افضل لاعب نتاعنا ما عندناش ملاعبيه دونك المستوى نتاعهم اسماعيل الغربي وغيره وخذيره والسخيري وهذوما
2: اسماعيل الغربي اشتر سيزون ما مسش كوره
3: هذوما كلهم ننسمي لك السيدي في النادي الافريقي يمشي الزعلوني هكا ولا
4: صحيح
3: في الترجي التونسي يمشي تقا
2: ورفيعه
3: ويمشي رفيعه في اخر موسم كبير ياسر نزيدك ولا يكفي نمشي للسي اس اس علي معلول يمشي وعينيه مغمضة بكار تيتولير بالملاعبية هذوما بن علي يمشي
4: بن علي يمشي
3: الترابلسي ينجم يمشي هذوما أربعة وثلاثة واثنين في المستير فما زوز ثلاثة في السيابي فما ملاعبي في كذا فما 12 ال 15 اللي حكيت عليهم انتي مستويهم كيف الملاعبية اللي مشاو كاس العالم ما حكيناش على الفرجاني ساسي وما حكيناش على مريح وما حكيناش على ملاعبيه اللي مستواهم قريب ياسر ماهوش بعاد على بعضهم. إذن الغلطه في التوجهات تاع الفيدراسيون بعد كاس افريقيا ماشيين للجماعه اللي يلعبوا لبرا ونجيبوا مدرب من برا ونخدموا على الجماعه اللي برا.
2: اي مبني على سيرتيتود انه البطوله مش قاعده تخرج في شيء ونحن الكل حتى نكونوا متناسقين مع بعضنا زادا نحن نهار كامل نقولوا البطوله ما تخرج في شيء وهذا مش كلامنا هذه معطيات.
3: انا يا حيدر انا ما قلتش ملاعبيه كبار ياسر في البطوله التونسيه انا قارنتهم بالملاعبيه نتاعنا اللي مشاو لكاس العالم ما قردهمش بالجزيره والمغاربه وبالمصاره ولا ملاعبيتنا اللي موجودين اللي سميتهم طوى في البطوله التونسيه كيف كيف او خير من اللي مشاو لكاس العالم على ضعف المستوى اللي عنده.
4: صحيح
3: هذا الكلام اللي قلته.
4: انا نمشي معاك في حاجه اللي الفكره نتاع سمير فهمتها تو. انا عندي جوار تونسي يلعب في البطوله التونسيه ينجم اللي يلعب البرا خير منه حتى بالنسبة صغيرة. أنا أخوي التونسي يمشي به خاطر تحب ولا تكره رو التونسي رو عنده كل شوية كل
2: معنى لعب في تونسي زادة معز بش من الناس ما تفهمش رو حتى اللي البرة رو توانسا خلينا نقولوا المحلي
4: اللعب المحلي فما لاعبين لعبت معاهم أنا الحقيقة وهبي الخزري وعبد رو في برحق
2: نعيم
4: سليتي العيدوني قبل لعبت مع سيام على الدين يحيى رو قبل قسم بالحق معناتها الرجل رو تعمل اي حاجه لا تجبد له تونس معناتها هو عاش البرة وتلعب وي بالبرة وي وكل شيء نحكيه. ونحن مثلا انا قلت لك نرجع للاكسبيريونس اللي عشناها 2018 راهو باللاعبين المحليين اللي يلعبوا في تونس راهو وصلنا عملنا حاجات باهيين ما عملناش حاجات كبار صحيح مش ما غلطوش العباد اما كنا خي
3: صحيح
4: كنا خي.
3: وحاجة أخرى بربي يا معز تو أنا عندي الهدف الكبير هو كاس العالم وجاتنا فرصة تاريخية قبلها بستة شهور كاس إفريقي كاس إفريقي أنا نحضر بها الكاس العالم هكا ولا لا صحيح. وجاتني قبلها فرصة أخرى ولو أني أنا مش موافق عليها البطولة العربية كان مشينا بالمحليين متاعنا وحضرنا منها بطولة عربية بعض الملاعبية دخلنا بهم الكاس إفريقي مع التدعيمات تاع كاس إفريقي لو ساتور هذيك تمشي بها الكاس العالم بعد كاس العالم تعمل تقييمك تشوف الامور تمشي ولا ما تمشيش ثم تقوم بالتغييرات نتاعك حسب النتائج ما تجيش انت بعد كاس افريقيا وداخل على معمعه نتاع كاس العالم وفيها سمعه كره قدم التونسيه يعجبك توا الشيء اللي وصلنا له دونك فما غلطه من الفيدراسيون على مستوى استراتيجيه نتاعهم سانسيرمون.
4: البطوله العربيه ما نعرفش والله شكون في البلاتو لهنا سمعتها غلطه نشوفوا البطوله العربيه اسكو باش نستفادوا منها ولا باش نداروا منها افكتيفمون من البطوله العربيه ونحن جايين
3: والله
4: كنا في توجه سمير كنا في توجه كنا باش نمشيو باللاعبين المحليين وبالايفنت روا صدقني فما خمسه سته تلقاهم في كاس العالم
2: صحيح
3: تسجيلات والله معز موجودة.
5: يعني قلت لك والله العظيم تسجيلات شكون في لهنا في موزايك
3: في موزايك وقلناها وعودناها وكررناها وعملناها وقلنا كل شيء في دراسة وفي الاخر اش قالوا طلعوا في التلفزة اش قالوا قالوا المدرب حب يمشي بالفريق الاول.
2: لا لا وكان معلن الهدف شويه فلوس وقتها من المشجع
3: شويه فلوس يمشي بالمحليين وخذ الفلوس يمشي بالمحليين اخويا خذ الفلوس وراو تضروا فيها الانديه التونسيه المشاركه مع البطولات الافريقيه راو البطوله العربيه وزاره الترجي وزاره المستير وزاره الملعب التونسي وزاره الانديه اللي شاركت على البطوله على مستوى البطولات الافريقيه والله بالحق لانه لعبوهم في في في, في اوت وسبتمبر معناها ريتم انفرنال باش يفضيوا قشهير هذاك نتاع البطوله العربيه يعني ضروا الانديه التونسيه وكملوا ضروا المنتخب الوطني التونسي بالعشوائيه نتاعهم وسامحوني في الكلمه.
2: باهي برشا ناس قاعدين يسألوا على وليد الهيشري واحنا توانسه راهو عندنا الخيال السينمائي وكذا معناها ومن حقه كل واحد يفكر بالطريقه اللي راها مناسبه معناها برشا قاعدين يقولون وليد الهيشري بعد الكلام اللي قالوا في البلاتو دوزيام ماتش ما عودناش ريناه يبدو انه دعية الى ما هي مخرى على خطر عبر على رأي وكذا وكذا. خليني بالمناسبة نعزي اخويا وليد الهيشري بسبب بمناسبة وفاة عمه في الايامات اللي تعدي ونعزيه ونتمنيه له الرحمة ونعزيه عائلته الكبيرة. وعلى هذا وليد الهيشري غايب ومش موجود معانا ما عنده حتى علاقة لا بأرائه لا بتوجهاته لا باللي قاله لا بش يقوله مستقبلا. هذا المنبر حر سيظل كذلك الى الابد. خلينا نمشي لكانساس سيتي الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد عديلة موجود معنا أهلا وسهلا مرحبا. موجود ولا مش موجود أحمد؟
6: موجود موجود
2: يظهر موجود ربعين. أهلا وسهلا
6: ما على خطر ولا دونك مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تسمع فينا فزي مشاهدوا شفية ما يسمعوا فينا ناس الكل مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا تاون مباشرة هوني من كانساس ونوصلنا البارح الولايات المتحدة الأمريكية ونشوفوا منتخب الوطن التونسي مباراة الثالثة في كأس العالم والمباراة الأخيرة بطبيعة.
2: باهي خلينا احنا تحدثنا شويه في موضوع الفيرونار اللي لن يواصل مع المنتخب الوطني. اذا كان عندك اضافه في هذا الموضوع ثم نتعداو الى مواضيع اخرى واخبار اخرى تهم ليكيب ناسيونال قبل الماتش الاخر ضد هولندا.
6: بالطبع هو ذاك هو تعقيب الخبر الرئيسي كان اكد هو من قبل وزاد اكد البارح كونو الفيرونار 99% خلوص 100% لما صارت معجزه في الاخير لن يواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. اللي جاء عليه هذاك هو بالنسبه له حاول انقاذ المنتخب وصوره المنتخب مالوروزمون فشل نوعا ما مش واحد يتحمل الفشل ولكن زاد حط صرف السيزيدي وشارك في كاس عالم ثلاثه مش يلومه على الراجل الحق وذايا سلانج قبله ما مشاتش الامور بكل الحالات هو من الاول قرر يجي على الماتشات بركه بعد فتح باب المفاوضات الشيء اللي يشوف فيه صعيب برشا حيدر كان يفتح باب المفاوضات المواصله اللهم صارت معجزه ذاك الموضوع.
2: ايه لازم هو يكون عنده الفولونتي احنا ما نجموش نقولوا لا معناها على مدرب بالبروفيل نتاع الفيرونار هو لازم يكون عنده الرغبه معناها وفاهم ظروف الفيدراسيون وظروف البلاد وكذا وعنده الرغبه باش يخدم مع تونس ودونك كي نتحدثوا على عروض كبيره من الخليج العربي صعيب ياسر انه يكون موجود معنا مستقبلا. ما نعرفش اذا كان فما تغييرات اذا كان فما لاعبيه اخرين باش ياخذوا الفرصه اذا كان فما لاعبيه مؤكد غيابهم لاسباب رياضيه وغيرها شنو نجموا ناخذوا فكره في انتظار المواجهه هذه.
6: مبدئيا بنسبه كبيره برشا كما حكينا في المباراه الثانيه وشارك في اخرها في الدقائق الاخيره يمكن دخل هو راني خزيرة لعده اسباب يطول شرحها الحقيقه ولانه الناس ديما تحب تعرف الاسباب لكن ثم كورونا باسباب ما بينه هو وما بين المدرب ريفيرونار لاسباب نجهلها الحقيقه لكن واضح كون الكورونا مش متعدي برشا ما بينه هو وراني خزيرة هل سيكون اساسي صعيب برشا برشا هل سيشارك في المباراة يبقى حاجة واردة لكن مبدئيا نحكي ديما في انتظار تأكيد راني خزيرة باش يكون خارج الحساب. السؤال هنا كنا طرحناه البارح حيدر الناس اللي حاسة بروحها صحيح انتهت فترة نتاعها مع المنتخب الوطني التونسي ومن داخل واخذ القرار كيفاش تعيش المباراة هذه الناس زادة اللي ما عملوش عليهم في المباراة الأولى والثانية وما شاركوش هل انه باش يكونوا موجودين ولا هل انه مثلا لاعب كيما خليل العياري لازم ياخذ فرصه اليوم ولا لا ابقيتوه انت توقع تبني في في في في منتخب جديد وصبر لا مش كي هي الفكره كان مش المنتخب الجديد الناس كل فرحت بالفكره ذي وقالت يا محلاها خلينا نحاول نفوت ونتجاوز شويه المرحله القديمه هاي سيدي خلينا نبداو منتخب جديد اليوم الجوارات الصغار اللي جبتهم باش يشاركوا مش باش يشاركوا باش ياخذوا فرصتهم خارجين من الطرح خايفين من خساره كبيره تنجم كيما كونتر كندا عملنا 0-0 ما نذكر صفقه المنتخب الوطني التونسي هاي كثير بحناها واحد بليش منتخب موسكو برشا ونذكر فرحانه لانه مرضيد وقتها كان باهي برشا. اليوم السؤال اللي يطرح اللاعبيه اللي خرجت من اذانها المنتخب الوطني التونسي اللي قررت كوني تعتزل لعب دوليا واللي يمكن يقولوا على اختيارهم في الايامات القادمه كيما لكن على الاقل معلومه مؤكده عنها على قسم مضبوط كلام اللاعبين من الواضح كانوا فترتهم مع المنتخب بالذات بعد ثم تحلوا نفس شكون هم
7: بقرارهم بقرارهم ولا بادائهم
6: بقرارهم حيدر طيب يعني ما عادش عندهم ما يعطيوا المنتخب الوطني التونسي عاشوا فترات باهيه او خايبه ومتوسطه مع المنتخب الوطني التونسي اليوم يزوم يخليوا المكان لغيرهم وهم عندهم القناعه غير ذكر انا كيما توا كيما هكا بالضبط قبل المباراة بعد مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب التونسي في كأس العالم 2022 قلت رسمهم لاعبين باش يخرجوا من بينهم وقتها أواد الخزري لا غالطين كيفاش على خطر مازال ينجم يعطي لكن هو في قناعة نفسه يحس بروحه ما عادش ينجم يعطي اليوم في نفس الكيس رسمهم لاعبين تحس برواحة ما عادش مرحب بها ولا ما عادش نجم تعطي ولا صحيح ما عاد عندها وين توصل مع المنتخب ولا تو وقت تركيز على كاريرهم باش يكملوا الأربع خمس سنين اللي مازالهم على أقصى تقدير باش يركز على الكارير نتاعو زاد من حقه وملاعب يزمو بعد يضمن حياته بعد ما توفى الكرة دونك القناعات هذه موجودة بقرارهم مش قرارهم ما تصورش جامعة تنسيق كرة قدم ولا ما تبيش مدرب الساعة يقول راهو اسم عندي سيبو راك ما عاد عند ما تعطي المنتخب الوطني فيه أما هما في قرارات نفسهم حاطين لانتهاء الفترة نتاعهم لازم يخليو لي ليجون أنا ديما نقول معناها حاجات هذه تاريخ واحد يكفل يقول صحيحة ولا غلطة لكن هو في قناعة انفسهم ثم زوج ثلاثة ملعبية عندهم القناعة اللي في بون فات المرحلة نتاعهم وزمهم يغيرون وانا هنا استفد بكلام علي العابدي في بي ان سبورت بعد الماتش وبعد ماتش تونس واليابان قالوا قايد باش الناس تاخذوا معنا يجيبوا ولاد صغار يجيبوا ولاد جدد يلعبوهم عناصر خبرة ما جبناهمش توا وقايد باش تاخذوا صغار روليف دونك واضح الكلام ثم ناس تحس بروحها انتهت فرصتها هذه الاولى الثانيه الشانج الثاني كما قلت الملاعبيه اللي حاسوا برواحهم ما لعبوش ما خذوش حظهم حتى كي جا مدرب جديد ما حاسوش برواحهم كونسر لي برشا كيفاش تعيشهم انت المومون هذا كيفاش تخليهم كونسونتري 100% هنا زاد اشكال ثاني الاشكال الثالث ثم ناس زاد بدينا نسمع في اصوات اخرى اي خويا انت عطيت فرصه ل لمهيب الشامخ وعطيت فرصة لأيمن دحمان يظهر القائد تعطي فرصة صبري بن حسن باش يعيك الاكسبيرينس هذيا ما عادش احنا نذكر في وضع نتاع يزلنا نعطيه فرص وإلا في وضع نتاع خمو في المنتخب القدام صبري بن حسن من حقه يلعب ينجم يكون تيتيلير زاد ايفونتياليتي موجودة من حقه كونه يطالب كونه يلعب ما عادش هو طالب ولا لا ساعة أما الناس تخمم هكا اليوم منتخب الوطني كيفاش يعيش الماتش هذا خايفين من سكور ولا نجربوا في ملعبيه جديد هذا هو السؤال
7: هذا هو شكرا احمد يعطيك الصحه انا عاشي اذا كان فما اضافه اخرى انت اليوم وصلت ليكيب ناسيونال يخلطوا الليله وغدوه الكانسا سيتي
6: بتوقيت كانسا سيتي يخلطوا الليله مخر شويه لهوني مش مخر شويه اول العشيه ان شاء الله يخلطوا لكانسا سيتي رحله خاصه بالطبيعه من الفيفا الفيفا هي اللي تعمل لي ترانسفير ما بين الدول وما بين لي فيل من بعد هم عملوا حصه تدريبيه اليوم غدوه ثم الموعد مع الحصه التدريبيه المفتوحه لمنتخب هولندا ومنتخب تونس ومعهم لو دو كونفرنس دو بريس بالنسبه للصحفيه قوس صغير باش نقفل هنا كنا حكينا عليه في موزايكا فيهم قلنا اللي حنا بعد المجب اللي نسالوا علاش ما حكيش حتى مره من بدايه الكومبيتيسيون منا ومنا هم يقولوا له معناها حتى كان تكلمت رد بالك وهو يقول له انا ما عنديش باش نتكلم معناها قبل ما تبدا الكومبيتيسيون مش بعد رجلتان نتاع ماتش الاثنين الان سيغير رايه ويطلب المدرب اون بيرسون يقول لا جيبوه معايا في الكونفرنس دو بريس هذا سؤال يجاوب عليه غدوه ان شاء الله
7: هذا هو شكرا لك احمد عداله يعطيك صحه على كل هذه المعطيات احنا كملنا مع اخر مسار ما مزلنا باش نحكيوا على كيب ناسيونال هل فعلا فما لاعبين انتهت صلاحيتهم مع المنتخب الوطني ولا نعملوا زاد كلمه على الماتش هذا لانه بدينا نقربوا للماتش الاخر لكيب ناسيونال في هذا المونديال لحظات مواصلين
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
2: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.

0: وصلين مع المنتخب الوطني. نذكركم بعد شوية على بيرسو على آخر أخبار الميركاتو في الترجي في نادي الفريق. آخر أخبار السياسة زاد يكون معنا فتحي بوجناح في علاقة بالجلسة العامة الانتخابية وقبول قائمة مهدي الفريق. ما نكمل مع الكيب ناسيونال. علي العابدي لمح أنه قد تكون مشاركة الأخرى ليه مع الكيب ناسيونال. ساعة تعليقكم على التلميح هذايا. علي العابدي ما عاد عنده مضيف الكيب ناسيونال فنيا نحكيه.
1: والله فنيا راهو تنجم حتى راهو في العمر متقدم راهو تنجم تفيد. اما علي العابدي الحقيقة معناتها انا ساعات راهو الاجواء هي اللي تحكم عليك وتحكم عليك باش تحكي كيكا ولا باش تقول معناتها يزي سيفيني معناتها ما عادش فما جوارات راهو كيحس روحه ما عادش ينجم يضيف للمنتخب راهو يختار الوقت اللي يخرج به. صحيح راهو الفورمة تحضر وتغيب حد مو بش يشك في علي العابدي ولا غير علي العابدي.
0: لا أما القرار جاء مع الميفورم موش مع الفورمة.
1: هاني قلت لك
0: عام نص وعامل تالي عليه في البيك الحقيقة كيب ناسيونال مبنية عليه وكذا معناها والراجل طالع هابط وليزوكازيون والكورة والبونتوات كان عنده مدة من كان ما فهم شيء معناها تراجع على المستوى يعني القرار خذيه وقت اللي هو موش عن فورم.
1: هاني قلت لك انا ما نصورش علي العابدي بشيخ القرار لان الحقيقه ما زلت نستنى منه برشا. الواحد انا توك حكايه تو عداله وكل شيء في مخي جاء في مخي الياس الصخيري
0: تراه اقرب.
1: الياس الصخيري من نوعيه اللاعبين تو ثالث كاس عالم يلعبها من نوعيه اللاعبين اللي يعرف روحه ما عادش يزيد او يوقف كيما وهبي الخازري. وهبي الخازري معناتها وصل قال لك العبد زوز كوس عالم وماكيت وعطيت ماذا بيه نخرج بتصويرة باهية خاطر فما عبادرة وماذا بيه تخرج بتصويرة باهية ولا الحقيقة خاطر نحن في تونس سعيد شكون الجوار اللي خرج من البيت في تونس صدقني في جمعيات ولا منتخب
2: كل
1: أخويا ماذا بيك
2: كان لازم يطيشوه مش
1: يا دي فما جوارات بطلهم الكرة وهي ما زلت تكاو أنا نزيدك معناتها فما لاعبين راجل مازال ويعطي وكل شيء
0: سورتو اللاعبين اللي بداوا في السينيور وهم صغار في العمر 18 19 لاعبين تقلق منه من 5 6 واحد يقول مازال
2: قداش عمره 24 سنة يفدوا منه
1: سورتو تبدا مثلا تلعب في كاس افريقيا كاس عالم بعد شامبيونز ليج ومن بعد تلفت بطولة بعد تبدا تلعب مثلا محترف يقول لك هذا يزينا منه
0: يبدل شوية
1: معناتها بالرسمي هذا وقعنا في تونس في تونس نقلوا ما عندناش اللي يقعد 10 و15 و20 سنة
0: اي على خطر بالانتباعات مش بالتقييم
1: صحيح صحيح هاني قلت لك تو الحقيقة تو راهو خلينا نكملوا ساعة مقابلة هولندا راهو تنجم راهو مقابلة هذه راهو تبدل برشا حاجات تنجم تبدل برشا أراء
0: معناها بين العابدي والصخيري انت دراما تراش فما لاعبين آخرين اللي ما عادش عندهم بتاتر ما يضيفوا ليكيب ناسيونال
1: مثلا نحكيو على راني خذيرة
0: لا هو راني خذيرة بطبيعة
1: ذكرني بن علوان على وقت جاء كأس العالم من وقتها
0: بن علوان ودافيد الجميل
1: دافيد الجميل
0: كلوب هذاك تلموا فيه هو معناها
2: شوف تو كأس العالم هذير قاعدين يلعبوا شوف السويد مثلا والنرويج ولا نشوف الأرجنتين قداش من الملاعب فوق ال 34 سنة
1: برشا
2: ملاعبين
0: سورتو
2: فوق ال 34 والبرتغال وغيره وغيره وغيره ما جبتش كريستيانو وميسي باش ما يقولوش هذوك ما يتقارنوش
1: في التيران سامح لي
2: نجبد لك
1: الجاري اللي يجريو فيه
2: لا مش هذا مش والله العظيم لا هو هذا ماهوش هذا قصدي بالكل يعني سلم لاعبي ينجم يلعب ال 35 36 سنة مازال يلعب يعطي روندمون هكا ولا لا
1: صحيح
2: في المنتخب
0: avec des conditions
2: هذا سالي
0: ماهوش باللي جان دو فيم تاع لاعبيه التوانسه وما نعممش لانه فما ناس تعرف تعيش
2: في المنتخب
0: ثلاثة بلاش البرتغال
2: مازال حصيله مازال في المنتخبات ما نمنش انا بالمشروع الرياضي الطويل المدى على في المنتخبات تحضر لي جون نتاعك تحضر كذا في المنتخب الاولاني تعمل قاعده نتاع لاعبين نتاع 35 40 ملاعبي وتختار منهم شكون لو بلوز اون فورم بقطع النظر على العمر نتاعو هكا ولا معز
1: ايه حيت الفورمه هي اللي
2: تحكم والله في المنتخب التونسي ملاعبي صغير نستناو للمستقبل شكون ضمنك انت المستقبل بلاش يطلع لك واحد اخر انت طيب

0: كاس افريقيا والصيف اللي من بعده عندي كاس افريقيا واحد اخرى. ردوا بالكم معني لازم ننتبهوا للموضوع هذا. الملاعب حر يختار وقتاش يحب يعتزل، هو حر
1: صحيح،
0: والملاعب حر اذا كان يحب يكمل يحب يكمل. اللي بيناتنا شنو هو المردود؟ بيناتنا الانتجراسيون في الجروب اللي خذيره مع
2: بناء على هذا. ما عطيتونيش اجابات انه تحدثنا على العابدي هو لمح الصغير الصغيري معز يقول لك من نوعيه الملاعبيه الذي كان يحس روحه ما عادش ينجم يزيد دونك يمشي على روحه، فما ملاعبيه اخرين ما عادش نجم نعملوا عليهم.
0: هذه انا جاوبتك انا
2: ولا باش يصير لنا كي خرج وهبي وفرجاني وكذا وعيسى قلنا مصاب كان كملوا معانا على خاطر معانا. هذه المشكله
0: انا بالنسبه لكام تاع العابدي والصغيري مثلا اذا كان العام الجاي يلعب ويرجعوا في فورما شنو هو المشكل يبقى في المنتخب لسنوات اخرى؟ شنو اللي فيها بينه وبين كروندمون؟ اذا كان علي العابدي ما عاش يحب يجي للمنتخب يقول كان يزي اديت الرساله نتاعي نحترم الراي نتاعو هو الصخيري. الكام تاع خذيره كاخر راهو هذاك ملاعبي ما نجمش يندمج مع المجموعه، حتى الكلام بالعربي ما عادش يتكلم، حتى الصحبه مع اصحابه ماهوش داخل في الجو نتاعهم، دونك حس بروحه غريب في المنتخب. هذاك ملاعبي النجم من بعده من ليكيب ناسيونال خاطر ما فما حتى فايده منه، ولكن الصخيري مازال يعطيني سنوات اخرى عادي كيف كيف. علاش ديما نغزروا للعمر؟
2: حتى حد معناها اليوم ما وفات صلاحيته مع المنتخب،
0: حتى ملاعبي اللي بيني وبينك هو الروندمون. غدوه غدوه غدوه رجعنا للفيدراسيون، غدوه عملنا مدرب وطني جديد وستاف جديد يجي يقول لك انا يا اخويا حاجتي بالعابدي اش تعمله، والعابدي لم يعلن اعتزاله باش يرجع للمنتخب وحقه ذاك. علاش احنا 36 و37 و38 سنه نتفرج توا فيهم في كاس العالم واحنا في 30 سنه نطردوه نقولوا لا معاش خاطر عملنا روند مخايب؟ لا، الاسباب متعدده والملاعب مازال يعاود يقف على سقيه مره اخرى. اذا كان تبعنا الروند مخ خويا معز
1: كل
0: الغربي ما يعيطلوش، حنا بعض ما يلعبش ما تعيطلوش، ان فاتي ما تعيطلوش، برون ما تعيطلوش وغيره ما تعيطلوش. احسب قداش من لاعب ماهوش كومبيتيتيف في الكيب تاعو هكا ولا
2: لا؟ اللي يلعبوا لبرا الكل
0: ما يلعبوش
2: خلاف يان فاليري اللي هو تيتولير، شكون اخر؟
0: دونك ما دام مشينا بقانون الكره
2: طالبي
0: بلوزوما ما دام مشينا بقانون الكره الملاعبيه هذوما الكل ما تعيطلهمش خاطر ماهمش قاعدين يلعبوا في الفرق نتاعهم هكا ولا لا؟
1: ايه بديت هي بديت من الليست من الكوبارا بديت بلخت راه بشتوفه بلخت
0: خاطر السؤال حيدر وجيه يقول لك انا اخويا انا شديت لكي بيرسونال مدرب تاع المنتخب الوطني نحب نعيط للمرياح ونعيط علي العابدي شكون يمنعني؟ خاصه انهم هما ما اعلنوش انسحابهم او اعتزالهم دوليا نعيط له.
2: خونا نبيل هو حاط شعار ترجرجيس يبدو انه من حبيت ترجرجيس الطالبي والصخيري ودحمان وبرون وخذيره والعابدي وفاليري هذوما الكل يزيهم
0: يزيه
2: جمهور تونسي هذا
0: جمهور تونسي
2: معناها سمينا معناها طالبي صخيري دحمان برون خذير العابدي وفاليري قال لك يزيه هو رايي
1: اللي هي رايي وذيك حرة مثلا دحمان لو العبيد تقول تصدقني كبر ويزيه لو العبيد في بليش لي صبري بالحسن بالحسين وكبر من دحمان بالحق ما أنا نحكي لك ما أنت رو ساعات رو تلمو تلعب صغير رو يخقوا منك في مخاخة ويحطوا له دحمان مثلا عمره 33-34 هو الرجل 29 مازال ما عملهمش
0: 29 سنة
1: مازال بيتمكم
0: معز الجمعة الأخرى اللي قبلها قعدت نحكي أنا وياه من الكلمة الكلمة قلت له مازلت تنجم تلعب 3-4-5 سنين قد ما تحب تنجم تلعب جارديان سيرتو أنت حارس مرمى قال لي وي حارس المرمى يلعب قد ما يحب ما عندوش مشكل دحمان توا يا رسول الله ولا حارس كبير في العمر توا ريت احنا عاطفيين انطباعيين احنا نتكلموا حسب الريزلتا ريت دحمان العام الجاي يعدي سيزون كبيره مع السي اس اس ويتلق ان شاء الله ربي معاه الكلنا مش نعيطوا دحمان يرجع وهذا السيد اللي بيدو اللي يتكلم توا قال لك دحمان يقول لك اقذر واحد
2: يبدو انه المرحله القادمه اذا كان يكون فما قناعه انه لاعبيتنا لبرا ولا المولودين لبرا وكذا ما همش معناها بالاضافه اللي نستناوها ولا بالقيمه الفنيه اللي نستناوها معناها وكانوا باش نرجعوا للامور المحليه محليا معناها يبدو انه متفقين زاد اللي ما فماش كاليتي كبيره ومتفقين زادا والأندية ما تبذل في حتى مجهود باش تعمل ملاعبية وباش تكبر ملاعبية فقط اشري انت دب اللي يظهر شوية في جمعيته ويجي سينو انا ما نكونش وما نصلحش حتى منظومة التكوين متاعي فما مشكل حقيقي في هذا ونتمنى انه مستقبلا الأندية يكون فما معناها إلزامية على مستوى الموضوع لازمني نلزمك اعطينيش قاعد تعمل مع اللي جان
0: احسن كلمة اقول
2: اكزاكتومون ما نخليها لكش ليك انت معناها تختار وكذا اعطيني فيش قاعد تعمل مع اللي جان اليوم اليوم الأندية زادة مقصرة تقصير كبير ياسر معز، وهذا زادة إيش نقول لك والله.

0: العظيم تقعد تدور في سيركل فيسيو 10,000 سنة. أيوة. على خاطر الأندية زاد الجمهور ما يصبرش يقول لك خويا جيب لي الحاضر، دونك هي ما تكونش ونقعد في نهار اللي النادي يلقى روحهم متغصور شوية وكذا ما يلقاش الأولاد على خاطر ما كونش، معناها فريمون وضعية الناس الكل مساهمة فيها. معز
1: والله حيدا انت جبت موضوع كبير مش بتاع دقيقة دقيقتين الحقيقة. انت عندنا كفاءات في تونس بالحق، لو نحكيو في كفاءات راه ناس في الفيفا، ناس في الكاف، ناس
0: كفاءات اللي... فنية تحكي
1: فنية يا اخي، نحن تو نحكيو على كل شيء فني تو. انا مثلا ديما نحكي على الحاجة اللي انا ننتمي لها هي حراسة المرمى الحقيقة. تو نحن كي نحبوا نبنيو خدم معناتها نخموا القدام على 10 و15 سنة القدام اللي عمره 10 و11 سنة باش نلقاهم بعد 10 سنين عمره 20 تلقاهم متكون ومتعلم. يا اخي انا مثلا ناخو مثلا شادلي مبروك واللي هو كان مدرب المنتخب التونسي اللي هو محاضر في الفيفا، محاضر في الـ في الـ في الـ في الكاف كيف كيف
0: معناتها، واللي هو ماهوش ميدياتيزي على خاطر ماهوش لا سبيرونس لا كلوب،
1: السي في نتاعو هو، السي في نتاعو هو بالحق. معناتها انا نحكي لك انا عشت معاه ونشوف ونتفرج ونسمع بالحق. انا واحد من الناس النهار اللي يبدا يراني فيه هو راني نجي نقعد نتعلم حتى 5-6 سنين معاه خاطر بالحق ميساج كبير يوصل بيه. راهو الناس الكل المدربين التوانسه وتبارك الله يعرفوا يرانيو الكل، اما راهو فتنا المرحله نتاع حط 10 كور و5 كور واحكي لي، راهو فتنا دخلنا راهو في الترافاي حاجات راهو ابعد من الخيال، راهو ستاف نتاع لونطونا الجول في ليكيب سينيور ولا 5 عباد، بريباراتور مونتال، بريباراتور فيزيك، نيتريسيونيست سبيسيال اللي هو نتاع ميسكولاسيون سبيسيال اللي هو، معناتها حاجات كبيره تطورت. انا واحد من الناس عندي كفاءة كيما هذه ما نستغلهاش في تونس، ما نجيبهاش انا يحط لي برنامج خويا نتاع 5-6-10 سنين او يستغلوا فيه معناتها.
0: خليني نمشي معك اكثر في النقطه دي. انت اليوم كحارس مرمى وراك كارير والقاب وكيب ناسيونال واسبيرونس مشاركات كبيره، كيفاش تحكم على تكوين حراس المرمى في تونس اليوم؟ انت خرجت من مبدئيا خرجت معني قاعد تشوف قدامك في تكوين وفي روندمون نتاع جولا في الأ وفي البي وفي ليكيب ناسيونال، ترى انه تكوين حراس المرمى تكوين صحيح ولا لا؟
1: الحقيقه التكوين نتاعنا 5/10 تو، حتى نحن وقفنا عام 2000 و2000 وقفنا غادي، وقفنا غادي. معناتها نحكي لك معناتها انا مثلا الله يرحمه ينعمه سيف جاني درويش، معناتها يعني انت علمنا الكره الصحيحه معناتها الجول كله بتاع تونس، معناتها اللي نحكيه راهو في الحاجات البازيك البريز دو بال كيفاش تاقي كيفاش مانيش راهو باليوكا في تومبو، راهو نحكي لك معناتها نحكي لك علمونا الكره، راهو نحن توا في تونس راهو فما جول صغار، نحكي لك بحكم عشت شويه الاكسبيريونس راهو الصغار راهو بالحق معناتها راهو تشوف انترونور يعيط على عمره 10 سنين وتشوف مثلا الولي كيفاش يعيط على ولده باش يشد كوره، يدي خليه يلعب خليه يتعلم خليه يتعلم. علاش قلت لك انا اهم حاجه تو مثلا قلت لك مش هو موضوع كبير، انا عندي كفاءه كيما شادلي مبروكي علاش ما نستغلوش، انا علاش ما نحاولش خويا راجل راهو نحكي محاضر في الفيفا
2: ما تنجمش تستغله.
1: ها باش نقول لك حاجه، ابسط حاجه في تونس هاو نعطيك مخاخ يقول لك خويا باش نجيبه باش يتكلف علينا، انا
2: لا لا
1: يقول لك باش نخلص، انا باش نخلص انطونو جولا 15 20 مليون اعطيتك اوكي هو راهو يحتمل ياخذ اكثر منهم راهو في البر مي. انا قلت لك الحاجه باش نبداو نصلحوها نصلحوها من اللوت، خاطر تو نحن اللي نكوروا واللي مازال عمرهم تو جينيور و20 تو مثلا نحو الاكسبيرونس تاع الاسبيرونس، الاسبيرونس تو في عنده 3 ولا 4 جولا 25 24 23 تبارك الله عندهم لي كاليتي الكل مميش تصدقي منتصر تواجه كيف كيف زاد العيفاوي وعندك بشير معامل اكسبيريونس ما نعرفش شكون تو باش يكون مدرب في الدرجه هذه التونسي، اما اللي باش يكون انا نحاسبه بعد عام عامين نشوفوا وين وصلوا لقوله
2: نتاعي تحسنوا ولا ما تحسنوش.
0: نسمع رايك في هذا زاد مساله
2: انت عملت ملاحظه مهمه برشا، فما انديه ما تصبرش وفي العالم الكل هذوم موجودين ما تصبرش، كل عام يجي نلعب على تيتر، انا كل عام يلزمني ننافس على تيتر، دونك يلزمني الفريق الاول نتاعي يكون كومبيتيتيف، نشري احسن الملاعبيه من برا ومن الداخل، لكن هذا لا يمنع بالتوازي مع ذلك التكوين على مستوى الشبان.
0: وقت تشوف روحه ولدك اللي كونته كي انت تجيب احسن ما فما من برا والداخل وقت يمشي يلعب هو سمير
2: هذه مش نقول لك احنا مالوريزمون عندنا 20 سنه الاخرين مانيش قاعد نكونوا في الملاعبيه، وبالتالي المنتوج اللي يطلع الفوق يطلع بدون منافسه، ما نجمش ينافس، والوليد الباهي شويه هكا شويه بركة يمشي نسلفوهم بعد نرجعوهم بعد كذا ومن بعد كذا. دونك التكوين نتاعنا غلط، حتى النورات اللي عندنا اعرف اللي تكوينهم غلط، خاطر كان جا تكوينهم صحيح وبالموهبه اللي عندهم 18 سنه يمشي يلعب في هولندا وفي فرنسا وفي المانيا، اذا كان تكوينه كله صحيح. ما قلت القانون ولا قلت القانون؟ القانون يلزمك كجمعية أنك تعطي 20%، هذا نعرفه من العهد سنوات، 20% من الميزانية يمشي إلى الشبه.
0: لكن هذا يطبق ولا لا؟
2: صعيب ياسر، مستحيل. قلت لك أنت قلت كلمة مفصلية يا سيدي، فما جمعيات فوق 20 مليار دول الميزانية متاعهم، فما جمعيات في العشرة، خلينا نحطهم الكل في 10 مليار دوات، كل اللي أقل شوية نطلعوه واللي أكثر برشا نهبطوه في 10 مليار دوات، 20% قداش يجيو؟
1: 2 مليارات.
2: 2 مليار دوات في الليجون كل عام بصفة إلزامية، إذا كان يطبقوا القانون كما قال.
0: مستحيل.
2: إذا كان يطبقوا القانون بصفة إلزامية، القانون يفرض عليه تصرفهم على الليجون، إيش قولك أنت بابا؟ تعرف معناها 2 مليار دوات؟
1: ليكيب سينيور ما عندي.
2: معناها نوفر، أيوة معناها نوفر لليجون المدرب الكفء، ونخلصوا الشهرية الكبيرة، نحضر له الطبيب والمعلم والبسيكولوج والدنيا اللي كنا نحضرها له، أكثر من هذا ماكلته وشرابه وتعليمه، ونعاونه كما كنا قبل، كان فما إيد سوسيال ويعاونه كذا ويقريه وكذا، هذا الكل نوفر له للملاعبين تاعي. إذن يولي الموتوج بعد 4-5 سنوات مرتوج منتوج دو كاليتي، صحيح ولا لا؟ دوك احنا مانيش نطبقوا في القانون هذايا، مانيش نطبقوا، دوك المشكل عندنا نحنا، ما عندناش التكوين هذايا بالكل. اذا كان نطبقوا في قانون اللي هو موجود، راهو قوانين باهيه نتاع تونس، لكن مانيش نطبقوا فيها. اذا كان نطبقوا القانون ونتابعوهم ونلزموهم الجمعيات باش يطبقوا القانون هذايا، بعد 3-4-5 سنوات تلقى عندنا محمد صلاح، وتلقى عندنا محرز، وتلقى عندنا اشرف حكيمي، وتلقى عندنا، لانه هالشعب هذايا شعب مغروم بالكوره، يحب الكوره، لكن احنا مالوريزمون الزوالي اللي ما عندوش فلوس نفرضوا عليه شهريه بتاع 150 دينار باش يمس الكوره يلعب الكوره، واللي ما عندوش اش يعمل، ما عادش ولات كوره شعبيه، ولات كوره الاغنياء، وبالتالي الغيت انت، حرمت انت معظم الأطفال الصغار من مورس اللي هو يمتحهم اللي هو كرة قدم.
0: ونرجع نقول رو بالقانون رو نجم، يعني أي جمعية نجم يعمل معناها حسبة ويطلع اللي هو صار في الزوز مليارات اللي حكيت عليهم. المسألة وين لازم تكون أنت مقتنعة، كان أنت ماكش مقتنعة باش تعمل تنستالي هذا في الجمعية متاعك، رو تنجم بعد جيب فواتير وتقول راني صار في 10% ولا 20 وتتعدى منها يعني الحكاية. خلينا بعد شوية نعلقوا على آخر أخبار الميركاتو في الترجي والإفريقي، ونكملوا مع فتحي بوجناح وآخر أخبار الـ CSS. راجعين بعد لحظات.

0: معز بن شريفية، ترجي أغلق ملف حسام تقى ماديا ما صارش الاتفاق، يبدو أنه حسام تقى الجراية اللي طلبها أكبر من اللي ترجي يقيموا بها، وبالتالي مبدئيا تسكر الموضوع هذا. ديما نقولوا مبدئيا علاش؟ على خاطر انه التجربه علمتنا ساعات يقولوا لا وبعد يتفاهموا، ساعات يتفاهموا ويقولوا لا. معناها الان الساعه هذه اللحظه هذه مسكر موضوع حسام تقى بالنسبه للترجي، باكيستيون انه معناها نوافق على المطالب الماليه نتاع حسام تقى. شكون اللي خسر الترجي مع حسام تقى؟
1: اكيد الترجي هو ما تخسرش الجمله، خاطر نحكي فاصون مش معناتها ما تخسرش بفاصون خايب، اسبيرونس ولا ليتوال لو كلوب جمعيه الكبار هذوما يقعدوا بساميهم، اي لاعب راه يحب يلعب فيهم ما تحكيليش. الاسبيرونس هي تصنع اللاعبين، ما هو مش هما باش يسهروا. تبقى تقى هي مرحله، راه الترجي غادي التونسي تنجم تشوف في حسام تقى مثلا يسوى هكا وهكا وهكا، ينجم اللاعب عنده الحق، زاد اللاعب راه باش يطلب طلبات.
0: احنا لهنا مش نقيمه في القرارات متاع الناس، معناه حر كل واحد كيفاش يقيم روحه. معناه
1: انا نتصور توجه الترجي غادي التونسي، هاني قلت لك تو باش يخمم اكثر حاجه اللاعب اللي باش يزيد ويبدا معناتها هو حاضر وباش يفيد الترجي، خاطر حسام تقى تحب ولا تكره لاعب محترم متربي،
0: لا وعمل برستاسيون ممتاز،
1: عمل برستاسيون متوسط معناتها بعدين نقولوا باهية في الاسبيرونس. تبقى تاو الاسبيرونس اثنية جديدة، يعني قلت لك تاو كما رفيت قلت لك كلمة، اللي يحب يلعب في الترجي مرحبا بيه، ما يحبش كيف ربي وجهه خير.
0: التجديد عقود كل من حمزة جلاسي وبن علي في كلمة، ما عادش عندنا برشا وقت.
1: اكيد جلاسي وبن علي راهم زوز اضافة كبيرة في الترجي الجديد التونسي، مع البريباراسيون ديما نقول لك راهم نشوفوهم خير من عام الاول.
0: باه مروان الصحراوي قريب جدا زاد من الترجي الجديد التونسي، حاب يعزز معناها المنطقة هذه كم لاعبية المحور وكذا بخروج ياسين مرياح، ما فماش لي رومبلاسون على البنك، دونك الصحراوي زاد واحد من الاختيارات وقريب جدا للترجي.
1: اي صحراوي ود الاسبيرونس اذا رجع ان شاء الله، ان شاء الله نشوفه معناتها مره اخرى في الترجي بلوان الترجي ان شاء الله.
0: اختيار صائب ولا هذاك اش فما في المارشي ولا
1: هذاك اش فما، ونتصور اختيار في محله.
0: باه نجيك ليك انت سمير في النادي الافريقي، تجديد لكل من ياسين بن بوعبيد 3 سنوات والغيث اليفرني لمده 2 مواسم اخرى.
2: غيث ممتاز، حارس ممتاز، حارس ولد النادي الافريقي وحارس يحس على النادي الافريقي وحارس يلعب ولا ما يلعبش ما تقاش، بالعكس عنده كروح المجموعة. بالعكس أنا نعتبر أنه التجديد أو عقد جديد يعتبر حاجة بيها. بوعبيد أنا نعتبرها صفقة ممتازة للنادي الإفريقي، لاعب ممتاز جدا، لاعب منضبط جدا، لاعب يتأقلم عدة أدوار كسوة في الدفاع على اليمين على اليسار في اللاكس، لعب حتى بيفو، وبالتالي لاعب مهم جدا لأي مدرب، وبالتالي نعتبر أنه بوعبيد كذلك انتداب جديد مهم للنادي الافريقي.
0: وبالنسبه ليفرني عندك تعليق؟
2: يفرني كان قلت عليه، يفرني حارس ممتاز وحارس معناها ولد النادي الافريقي وحارس معناها يلعب ما يلعبش في جو نتاع الفريق تلقاه مفيد ومهم برشا، وبالتالي ليفرني انا نعتبر كذلك منطقي ان يعاود في النادي الافريقي.
0: الايام القادمه باش يكون فما برشا اخبار بالنسبه للترجي والافريقي على مستوى الميركاتو. خلينا نكملوا 3 دقائق اللي مازالونا في ريكاب سبور مع السي اس اس، موجود معنا بالتليفون بعد حضرات فتح بوجناحه.
3: ريكاب سبور، ريكاب سبور، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية.
0: قبول قائمة مهدي الفريخة وتفاصيله عن فتح بوجناحة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر، أنت وضيوفك وكل اللي يسمعوا فينا في مضايق.
0: دونك قبول قائمة مهدي الفريخة، وشنو فما أخبار أخرى بالنسبة للسي اس اس؟
4: بالفعل اليوم اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادر الرياضي الشرقي كانت أعلن قبولها القائمة الوحيدة المترشحة، قائمة وحيدة
0: يطرحها سمحني فتحي، وإحنا قاعدين نتكلم على الصحراوية 2 مينوت الصفحة الرسمية للترجي الجديد التونسي منذ دقائق كنا نقوله قريب جدا، وتؤكد الخبر مروان الصحراوي في الترجي الجديد التونسي لمدة 2 مواسم. المدافع هو ولد الترجي لكن هو المدافع السابق ديال ملعب تونسي صحراوي أوفيسيال في الترجي الجديد التونسي. نواصل معك فتحي.
4: دونك اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي الرياضي الشرقي أعلنت اليوم قبولها للقائمة الوحيدة اللي ترشحت لانتخابات الجلسة العامة الانتخابية المشكون نهار 3 جويلية القادم في مركب النادي الرياضي الشرقي، قائمة يترأسها مهدي الفريخة وفيها 8 أعضاء، النائب أول الرئيس ما سامر الفندري وبقية الأعضاء سامي بوسرطار، خالد السربيجي، مهدي الصافي، أيمن بوعطور، مهدي الغريبي، سهير داود. تقريبا هذه أول مرة منذ فيبريل 2025 بعد استقالة هيئة عبد العزيز المخلوفي يوصل ثامن تتواجد قائمة مترشحة للانتخابات، وبالتالي ينتهي العمل بالهيئة التسريرية الوقتية.
0: مهم جدا جدا.
4: أهم تحدي في انتظار أنه بينسير لحد لين هذه قائمة مترشحة، ننتظر رأي الأحباء ينم يزم تحرز على الأغلبية، يعني 50+1 في انتخابات المنتظرة نهار 3 جويلية القادم. لكن الهيئة التسريرية، الهيئة المديرة هذه إذا كان فازت بالثقة الأحباء نهار 3 جويلية، فأنه قدامها من توا مش من نهار 3 جويلية تحديات كبيرة. أهم تحدي حيدر هو رفع المنع من الانتدابات اللي يحتاج ل 2.7 مليون دينار، 2,700,000,000 بدأت تجميع المبالغ، لكن يحتاج استكمال بقية المبالغ في النزاعات المحلية والدولية اللي فيها ألكسندر سانتوس، فيها اللاعب البرتغالي بيدروتا، فيها مستحقات سكر الحديد السفيختي، فيها مستحقات وضح الزايدي أمان الله الحبوبي، هذه اللي فيها أحكام باتة بقيمتها 2,700,000,000 مطالبة الهيئة المديرة والهيئة التسييرية الحالية في انتظار أن تولي هيئة مديرة قارة في 3 جويلة مع بقية هيكل النادي بالأساس اللجنة العليا الدعم وزادة كيف كيف السوسيوس باش يدفعوا المبالغ هذه ليرفعوا المنع. علاش؟ لأنه الاستحقاقات قريبة برشا باش النادي الراضي السفيختي يتسجل في المسابقة القارية كأس الكونفدرالية، يزم يكون نظف النزاعات المحلية هذه وخلص الأخطاء كيف كيف في التسجيل للموسم الجديد. أيضا تحدي آخر يا حيدر كبير برشا يحتاج مبالغ مالية، خلاص شهريات الملاعبية والإطار الفني المتخلدة من شهر فيفري، معناتها الملاعبية في النادي الراضي السفيختي ولا الأغلبية نتاعهم باستثناء شوية أجانب، فإنهم من الشهريات ما خذوهاش من شهر فيفري أبريل ماي جوان بطبيعة الحال برشا، ومارس تقريبا توا مش توصل 5 شهور. هذا زاد على الأقل يلزم يعطيهم مبالغ وشهريات معينة باش ينجموا يسامحوا التحضيرات في الموعد. وقتاش مش ترجع التحضيرات؟ إلى حد الآن مش واضح، لكن أكيد مش كون في أوائل، ربما الأسبوع الأول والأسبوع الثاني أنت عشر جويلة القادم والاستحقاقات قريبة. زاد كيف فيه مهم برشا الأموال، علاش؟ باش ما تضيعش الخدمة بتاع طارق سالم، الحقيقة لأنه عنده قام بعدية تحركات هو والأعضاء اللي معه باش يرجمه أسامي اللي تم انتدابهم. النادي الراضي السفيختي يحتاج انتدابات محلية وأجنبية في مراكز يحتاجها بالأساس وسط الميدان والهجوم، أكيد هذه كلها تحتاج فلوس.
0: شكرا فتحي بوجنايا، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك أهم حاجة صارت أنه فما قائمة وفيها سامي الحقيقة محترمة جدا، قائمة السيد المهدي الفريخة. شكرا فتحي بوجنايا. خليني نكمل الأخبار. نادي سيرسي زاد بدأ يشتغل على اسم المدرب الجديد اللي بيش يكون في بلاس محمد الكوكي، وهو الأقرب يكون عماد بن يونس هو المدرب الجديد للنادي السيرسي خلال الموسم القادم. دونك عماد بن يونس اللي مبدئيا كان فاهم زيادة مع مستقبل مرسى، لكن نادي سفيقسي قاعد
2: صحح مع المرسى
0: وقاعد يتفهم مع نادي سفيقسي،
2: صحح مع المرسى وعمل الباساسيون مع عمر دربال ويحضر في الإفكتيف ويحضر في الملعبية والخطوط العريضة مع المرسى. ما نتصورش أنه نادي سفيقسي يتصل بمدرب ملتزم بعقد مع المستقبل نادي المرسى، وما نتصورش أنه عماد كذلك يقوم بالشيء ذي.
0: ذكرني ماله في الأيامات الجاية اتصالات متقدمة جدا بين نادي سفيقسي وعماد بن يونس. شكرا لكم، أعطيك صحة سمير السليمي. شكرا لك معاذ بن شريفية. صالح كنت معنا في الإخراج، هدية في الإخراج الرقمي. يجيكم صيف توتفيت في الأخبار.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
5: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي ان ا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شراب برود وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يكشف أن الكميات التي تسربت من سد ملاق جراء عطل في إحدى بوابات التنفيذ بالسد تقدر في حدود 29 مليون متر مكعب. والمصدر ذات يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم التمكن من حفظ قرابة 8 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية وفق تقديره لتأمين حاجيات المنطقة السقوية بجندوبة لمدة 3 أشهر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت برائد رسمي عدد 63 الصادر بتاريخ 23 من جوان الجارية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 2026 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. هذا وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان الجاري، على أن يتم غلق باب الترشحات في 27 من جويليا المقبل. التسريع بمعالجة النقائص والإخلالات المتعلقة بالبنية التحتية للطرقات من خلال تعزيز التشوير الأفقي والعمودي وصيانة وتجديد العلامات المرورية والإشارات الضوئية وتحسين الإنارة العمومية، محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بإشراف والي تونس عماد بخريس. ووفق بلاغ صادر عن ولاية تونس، فقد أقرت اللجنة جملة من التوصيات شاملة تفعيل اللجان المحلية للسلامة المرورية وتكثيف المعاينات الميدانية لرصد الإخلالات والنقائص ودعوة مصالح البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان لتركيز العلامات الأفقية والعمودية وإزالة مخفضات السرعة العشوائية. في شأن دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود أي خطط للسماح لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة في البلاد، مضيفا أن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. وبازشكيان يضيف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية مع أي دولة، وأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نقاشات صريحة وتعاون إقليمية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
8: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا على اختياركم هذا البرنامج كالعادة يوميا من 7 إلى 8. حديثنا اليوم بيكون عن شخصية حبيتوها برشا، نحكيه على المصور البشير المنوبي وعلى المسيرة الكبيرة اللي عاشها، واليوم ولده يكمل هذه المسيرة. حسني المنوبي، سعداء باستقباله، مساء الخير.
9: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على الاستضاء، يعطيكم الصحة.
8: شكرا لك انت على قبول الدعوة. اقعدوا معنا، لأنه هذه المسيرة مسيرة الأب والابن زاد كيف فيها برشة تفاصيل، فنسمعها بعد الفصل.
6: واحد من الناس.
10: You know, I was wondering, you know, keep on because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس.
2: سي حسني المنوبي والدك هو المصور المشهور البشير المنوبي الله يرحمه. مسؤولية ساعة انك تاخذ على علي هو بعد المسيرة الطويلة متاعه.
3: مسؤولية كبيرة برشا. انا نتفكر اول نهار لبست اللبسة متاعه، الزي متاعه، والسومبريرو، الطربوشة اللي يعرفها العالم الكل، شدتني غصة البكاء. معناتها كيفاش كان بابا عمري كامل نشوفه لابسها، شديت انا كل شابو وحطيتها فوق راسي وقصدت ربي لمصر. كانت اول تظاهره نغطيها هي الالعاب الافريقيه في مصر، فكانت صعيبه برشا.
2: هو الوالد وقتاش بدا الله يرحمه من المسيره؟ 51 تقريبا.
3: بابا بدا عام 51، بداك ملاكم ومصور. وانت خلط بين الملاكمة والتصوير. قبل ما كانوش فما برشا مصورين في تونس، واحنا من باب الأخواس، باب سويقة، حلفاوين، من صغرته مغروم بالتصوير. كان يتفرج في الزافيش متاع السينما، وقتها كان فما سينما في حلفاوين، يتفرج في تارزان، زورو، ويقعد باهت فكل لي زافيش كيفاش عملوهم. دونك بدا الغرام من هكاكا، ومع بدا زاد في قبل 51 بدا في الزيتونة الرياضية كورور يجري. فهمت؟ ومن بعد عيط له عم طاهر غانج، وهذا بوكسور زاد يلم ولاد الحومة من باب سويقة، حلفاوين، باب لقواس، باب سعدون، اللي يعرفوا ماضي
2: المغرومين والماضين كلهم.
3: يعيس له ايجا منهم بابا مشى للبوكس وخلط شامبيون تونيزي 58،
2: وكان معناها بالتوازي كان يعمل في التصوير
3: وكان مصور. هذا هو بابا الله يرحمه يفضلك، يقول وليت ندخل فروحات العباد عيني زرقاء ونصور
2: بالبنيات
3: يتفجروا. قال مش معقول. حاجة من حاجات اللي خلاه يتخلى على الملاكمة، وأول تظاهرة كبيرة حضرها هي أولمبياد روما 1960.
2: رغم انه كان عنده معناها مستقبل في الملاكمه، معناها وصل كما قلت انت بطل،
3: عنده مستقبل ومشى ليكيب ناسيونال، هو وعم ابراهيم محواشي صحافي معروف، وواحد زاد بوكسيرات قدم معناتها صحاح. دونك خير ميل للتصوير اكثر من قال يزي هزيت بطولة تونس. فهمت؟ مشى للتصوير من وقتها ولا معروف من روما 60. كان
2: من أول محطة ليه تعرف، يعني من أول مسابقة،
3: من أول محطة بداية تعرف، على خاطر جمعان هو اللي بينس وعلم تونس بداية من طوكيو 64. وقتها تعرف بالقدايه روما بداية تعرف، بداية يعرف بتونس، يهز معاها الخريطة متاع تونس. ناس ما تعرفش تونس يقولوا له منين، يقول لهم من تونس، وين جيت تونس، يمد لهم الخريطة، هاي، يقولوا له هاي صغيرة، بلاد صغيرة، يقول لهم صغيرة ما فيها المخاخ، فيها ناس باهي. دونك واحد من الناس اللي عرف بتونس هو والقمودي. أنا أقول
2: هو من البدايات بدا في الخطوه هذه بتاع انه هو يهز معاها ليبينس و
3: اي هو من اللي صغير من عند ربي يجمع كل حاجه قديمه، وقيده، بريكيه، بي القديمة الكل تقول لهم يشتعمل بيهم هذوما لوح علينا كلهم ناس سوفينير يقعدوا نهار آخر باش تولي الحاجة هذيك
2: أنتيكا
3: أنتيكا معناتها من الأول في الدم عنده جمعان الحاجات القدم
2: فقرر أنه هو يبدأ بجمع الليبينس اللي عنده معلقة بتونس
3: بالضبط ولا يجمع في الليبينس تونس ما عندهاش دي بينس وقتها وقتها هي طب باش ننجز لك الأربعة وستين طوكيو بدأ يلم في الليبينس ويقولوا له هات البينس متاع بلادك ما عندوش ولا قال فكرة المليم التونسي كما الفرنك احنا نقوله لم برشا ويعطي فيه للعبيد من الجابوني للأمريكا اللبنانيين المصارو معناتها هذاك مكتوب عليه جمهورية تونسية فهمت
2: سوفينير
3: سوفينير كانوا البينس مهمين برشا أنت يعرفوا بالبلاد يتعلق في الفيستا ديريكت يمشي لك شنية هذه تقولوا هذيك عالم بلادي ما أنت حاجة صغيرة ومهمة
2: هي رمزية لكن في الاخر تعرف بالبلاد هي.
3: بالضبط
2: دوك أول محطة كانت روما بعدها شنو المحطات
3: عمل الأولمبياد الأولاني روما وبعد 64 طوكيو وبعد 68 مكسيكو 72 منشن اللي ضربوا فيها الفلسطينيين واحد وبعد 76 كندا وبعد روسيا 80 84 لوس أنجلس
2: تنجيهم المحطات هذوما لأنه فيهم زاد حتى لقاءات مع شخصيات مشهورة أما كان العمل مع شريدة كان العمل مع مؤسسة إعلامية ولا كان البشير المنوبي يخدم
3: لا لا بشير المنوبي يحب جينيرو يحب يعطي وما بلا مقابل كان يسافر على حسابه
2: على حسابه
3: على حسابه ما يكلم حد وما كان بعد تنجيك في الاخر كيفاش كملت الحكاية ياخذ الطيارة ويلقاوه في البلاد اللي تونس فيها تشارك سواء لجوز أولمبيك ولا غرام فهمت بالنسبة للجرائد يعطي لابريس لوتون الصباح العمل لاكسيون يكلموها بشير خلط من يجيب لنا بدون مقابل
2: يبعثنا تصور
3: ابعثنا شو يقولوا لهم حط لي اسمي تصوير يعني. بشير المنوبي فهمت فهذه خاصية زادة أخرى عنده اللي ما يستناش المقابل يحب يفتخر كي اسمه يشوفه في الجريدة
2: لكن كيفاش كان يعيش
3: يعني كيفاش كان يعيش كان يعيش بالتصوير متاع الأفراح كان قبل عندنا اللي خدموا مع بابا نقولوا احنا الصناع بابا درجة 40-50 خدام
2: 40-50
3: اي كان هو مش هو الوحيد كعبيد في تونس يصوروا فهمت أما الأفراح شكون معروف جيب لنا البشير المنوبي عاد يمشي الأولاد
2: يعني كما تجيبش في عرسك البشير المنوبي صور
3: لك لا ما عملت حتى شيء وخلط عليهم تزغرتها دوب ما يدخل المصور يزغرتوا عليه هذي معروف
2: بالحق ما أنا سمع بيت في وقت من الأوقات كنت تتباهى بجيبين البشير المنوبي العرس
3: أي قل لك جبت فلان جبت بشير المنوبي العرس فهمت ما اسم هو عمله فهمت وزيد الكاليتي زاد النوعية متاع التصوير احنا نتفكر انا بابا التصويرة تبدأ فاتحة ولا غامقة برشا خليها في اللابوراتوار عاود طلعها يزمو الكليون يقول خمسة والخميس عليك عم بشير ملا التصويرة وما التوى يجيوني للاستوديو نجم جسلين يقول لي صورني عم بشير في عرسي عام 65 عام 64 يقول لي قعدت كما هي ما تبدلتش عاد انا نفسر له علاش ما تبدلتش قل له راهي قعدت في البرودوي خذيت غرضها ما خرجناهاش فيسع خذيت هذي في
2: فما صنعة متاع
3: وفما صنعة متاع التصوير والبابي اللي طبعت عليه التصوير فهمت هذه الكل تدخل في الثقة معناتها يلزم يتقنها في المجالات الكل.
2: فعم بشير منوبي بفضل عروسات ما كان قادر انه يسافر على كيستو،
3: عمل برشا فلوس من العروسات العباد، صالت الفتح، صارت قرطبة، صالت مدريد، برشا كانوا صالات أنا هذوما اللي نعقلهم من غادي، وناس كانت تصور برشا، صورني مع هذه، صورني مع خالتي، مع أمي، مع بابا، مع وتصوير العروسة تقعد بالساعتين بعد التعليلة متاع العروسة، ناس يقعدوا يتصوروا بالساعتين مغرومين، وكان فيل كي تشوف التصويرة فيل، حتى لين الوقت تبدل ولينا
2: بالتليفونات
3: تليفونات.
2: فقلت لك كان من يسافر على
3: خاصة على حسابه السفريات الكل، حتى لين خلطت وقت فشل. شنو فشل؟ من ناحية الفلوس
2: ميزانية.
3: اي وقتها كلم فؤاد المبصع الله يرحمه، قال له راه ما عادش النجم، وانا مشيت في دمي السفريات، ويلزمني نسافر مع الفريق القومي مع ليزيكيب. يا اخي ولا في الوفد الرسمي يمشي ويطلع في الطياره تابع الوفد الرسمي
2: للمنتخب،
3: معناتها ما تكلم الا ما عاد شوفاولو الفلوس واخر حياته، معناتها تعب من الناحيه الماديه، فهمت؟ صرف برشا فلوس ياسر. احنا شيخنا، احنا ربينا تربيه ونخرجوا نشعلوا، معناتها من الكساوي، من اللبسه، من القرايه،
2: حاضرين للتصوير،
3: حاضرين للتصوير. حتى جاء ترحي هنا
2: انا باش نرجع له ترحي انت. اما بعد شوي نحكي على شنو صار في المحطات هذيا، في السفريات هذيا اللي عاشوا من البشير المنوبي، وايضا شكونهم الشخصيات اللي قابلهم، لانه قابل برشا شخصيات معروفه. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على موزايكا فام.
1: واحد من الناس

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: واحد من الناس كملين معكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفي حسني المنوبي ابن المصور الشهير البشير المنوبي الله يرحمه. كلنا نحكيه على أنه سيد بشير الله يرحمه كان يسافر على كيستو على نفقته الخاصة باش يغطي مختلف المحطات الرياضية اللي غطاهم، وكان معناها من فلوس العروسات اللي صورهم، معناها ما يطلب من حتى حد من أي حتى وسيلة إعلامية تدفع له النفقات
2: بالضبط،
1: حتى تنجيهم بعد أنه أصبح في الأخر مرافق رسمي للمنتخب الوطني. في وسط هالمتظاهرات هذه عاش برشا مغامرات، نتصور
2: برشا مغامرات برشا في آخر عمره نقوله احنا في 70 سنة، ولا يحكي لي على الفواياجات شنو اللي صار. كان صاحب برشا عم إبراهيم محواشي همني برشا مغامرات وبرشا حاجات تضحك.
1: شو تفكر منهم سيارة؟
2: كما في مكسيكو هو عم إبراهيم محواشي عنده عم إبراهيم عنده طهور ولاده فهمتني، شري لهم لبسة مكسيكية واحد روح بال لطير وراها البابا فهمتني. هاي قالوا بابا هايلة هذي، قالوا هاوكا تهور الولاد بجي نهار تهور الولاد روحوا من مكسيك، احنا البابا لبسنا نفس اللبسة متاع المطهرين. هي بيدا جه الطهار قالوا تفهمنا على زوز مش على
1: أربعة. أما نصور عاشد المغامرات عنده علاقة بالسفر بالبلاد في حد ذاتها.
2: أي.
1: هو كان كما قلت لي كان إنسان يمشي وحده على نفقته ويسكن في البلايس
2: اللي
1: في حوم معناها.
2: أي.
1: صارت معاه مغامرات في البلدان اللي غطاها مثلا؟
2: صاروا نعرشنا في أدغال أفريقيا بون مرة كانت بشتيح بيهم الطيارة فهمني، هبطت شوت كبيرة تفجعوا الناس كل. بالنسبة للمغامرات بون ما حكى ليش برشا، أما سيسير راهو صاروا وبابا عدى حياته كاملة بالتفدليك والضحك، يحب حتى كان تبدأ هكا الجو ماهوش بيزم. مرة هك فكرتني عبد المجيد الشتالي قابلته في مصر 2006 بعد ما توفى بابا، قلت له أنا ولد بشير المنوب، قال لي وبدأ يضحك، قال لي بوك وقتنا نبدأ نتكلم في الملابية سيريو واحد يدخل هو يحب يفدلك، ونقول له يا بشير يهديك توا مش وقت مش وقت تفدليك توا وقت فهمني. عادي يحب النكتة لعبات، حتى توا يجيوني الاستديو يقول لي ما خف دمك الراجل فهمني، قداش نسم ليه قداش به، هذاك اللي خلى
1: هذاك اللي يربح. كان قريب برشا من نجوم الكرة التونسية معناها
2: هاي كرة تونسية الكل كانوا يجيونا للاستوديو للحانوت. كان لعبة تلعب نهار الأحد، نهار اثنين تلقى عتوقة، تلقى طارق ذياب، تلقى محي الدين حبيدة سيوتي اللي في تونس، ومن بعد يخلطوا جماعة سوسة وصفاقس في آخر الجمعة قبل ما يلعبوا الماتش يجيوا باش ياخذوا تصورهم. كانت الحانوت نجم موجي سليم تملا وتفرغ بالجوارات ويقعدوا وتفدليك وتضحك وواحد.
1: كانت الجوارات تطلب ساعات انه مع عم بشير صورني في وسط المباراة.
2: اي عم بشير ما تنسى حتى في وسط البارتي
1: في وسط الماتش.
2: اي شنو اي بابا يبدا يحكي لي وانا صغير كنت بحضر بابا، انا عمري 3 سنين بحذيه هو يصور وانا نلعب بالرمل. هذا الجوهر شنو عم بشير اختفت ليش التصوير هما في وسط المال سيرتو عطوغا ركز ياسر انا على عطوغا كان يحب ياسر بابا فهمتني وبرشا تصور عطوغا مع بابا وانا مع عطوغا زيد تصورت معاه كنت مغروم ياسر بعطوغا علاش خاطر انا ديما كنت ورا الشبكة متاع عطوغا وبابا كيف كيف عاد يجيوا للحانوت ويقعدوا يحكيوا حتى في عروسات الملاعبية عروساتهم عرس عطوغا عرس طارق فهمتني الكل
1: كان عنده ملاعبية يحب يصورهم أكثر من ملاعبية
2: لا والله لا لا لا لا بابا الخاصية فيه ما عندوش ناس كل يحبهم شو يمشي الجربة يحبوه يمشي للصفاقس يحبوه يمشي لسوسة يحبوه تونس يحبوه بنزرت ما أنت كان سبورتيف ما عندوش الانحياز لهذا ولا لهذا ويصور الناس كل
1: في وسط الكارير هذه الكل معناها عم بشيل منوبي تقابل مع نجوم عالمين قابل ناس
2: قابل اي اي قابل مع اكبر واحد هو محمد علي كلاي فهمتني اللي مشالوا لداره
1: ثم تصويره مشهوره هي
2: اي التصويره هذيك مشال لدار محمد علي كلاي
1: شو كان معنا كيفاش ترتيب اللقاء كيفاش صار
2: ترتيب اللقاء كان عن طريق سمير كمون سمير كمون ممثل تونسي قديم توا يعيش في لوس أنجلس التوا عاد كي 84 مشيت الديليغاسيون التونيزيان للجوز أولمبيك لوس أنجلس قال لهم نظمت لكم مقابلة مع محمد علي كلاي مشي الكلاي قال له راهو التوانسة منه ما كان ما عرضش قال له مرحبا بهم واحد مشيو عاد شنية الفازة متاع التصوير هذيك الناس كل تصوروا ومعاه في داره في وسط الدار بابا قال له ليه أنا ما نيش تصور معك هوني قال له تخرج قدام الدار وتشد معايا القرد كانت التصوير هذيك عاد تفادليك مع داريت خرج مك التصوير العادية
1: لأنه بوكسر في الأخير
2: وشد معه القرد وهو محمد علي كلاي يضحك وقابل مارادونا بيلي كرويف القدم الكل عندهم تصور اسمه بوبي شارلتون متاع مصر اللي توا هو رئيس الأهلي كان جور كبير نسيت اسمه به مشاهير أخرين متاع الفن كان اسمه من عرش كان تعرفه روكفيلر هذا أغنى واحد في العالم تصور معاه ويحكي معاه تصور صدام حسين هواري بومدين
1: صدام حسين في أي إطار كانت
2: في الرياضة مشاو أي في الرياضة في يظهر لي بالضبط هكا في الليزاني 83 عندي التصويره هواري بومدين هدالو البوم عندي تصويره بابا يمد في الالبوم تاع الاردن شكون الاخر بورقيبه هذاك بلا حساب فهمت ديما بورقيبه يحب بابا وينو بشير منوبي
1: وكيفاش قرر البشير المنوبي انه يصنع روحه معناها ايدونتيتي ولات الناس تعرفوا باللبسه نتاعو
2: مش هو قرر
1: هي حكيت اللبسه كيفاش بدات
2: هي هو مش قرر هو فكره اللي ما فكرها حتى حد امني هو من قلت لك بدات من طوكيو وين باش يحط لي بينس وين باش يحط لي بينس بدا ليله كامله قال لي وانا نرشق في لي بينس في الفيستا والسروال وبعد الكاسكيت حتى خرج للناس يعيطوا ولا شنو هذا خرج لهم كيل ما حتى واحد ما حط لي بينس على حواجه ولا يتصوروا معاه العباد والجرايد تحط جرايد متاع لي جابوني في الباج 1
1: شنو كتبوا عليه وقتها
2: كتبوا عليه ما فما تو العناوين اللي نحفظهم انه السفير ليس كالسفراء فهمني ولا اثقل مصور صحوي في العالم اللي هي 40 كيلو برشا عناوين. ابن بطوطة دار العالم
1: أي. من وقت بدأ يخمم انه لازم تكون عنده اللبسة هذيك
2: من 64 بدأت 68 زادوا هديو له سومبريرو قلت لك كانت كاسكيت ولات سومبريرو قمودي خذا ميداي دار وبابا خذا ميداي دار في التصوير جاب هو أول تصويرة أحسن تصويرة في الجوز الأولمبيك هذيك التوى عندي الميداي مربعة فهمني برشا ما يعرفوش اللي القمودي خذا الذهبية وبابا خذا ميداي دار ومعها 600 دولار
1: الأحسن صورة خلية.
2: أحسن صورة في الأولمبياد هذيك اللي هي متاع بوكس زوج بوكسورات البوكسور عاطي بونيا الواحد جدق وفوره له
1: كانت هذيك أحسن صورة
2: كانت هذيك جدق ومعوج خرج على وجهه فهم اختاروها أحسن تصويرة
1: وللوالد شنية أحسن تصويرة يفتخر بها ويحكي لكم عليها دائما في كارير الكل
2: والله هما برشا ديما نقول برشا تصوروا ما تنجمش تختار تشوف واحدة تنسى الأخرى يظهر لي اللي يفتخر بها متاع أنا على حسب رأيي متاع كلاي اللي هو إيه بالقرد خطر كلاي مش هكاكا وبرا
1: أسطورة
2: فهمت وش تقول له شد معايا القرد ما هي سهلة فهمت دونك وبرشا تصور أخرين مع مشاهير كبار يمكن توا من تفكر مع أم كلثوم أنا تفكر مع أم كلثوم مع عبد الوهاب مع فريد لطر مع الموسيقيين متاع أم كلثوم اللي شد الناي هذاك معروف متاع الكونترباس كل واحدة ما عندها ميري ماتيو
1: أنا كنت الناس معناها ربما في السفرات وفي البعثات بدون البشير المنوبي
2: لا لفاح هذاك اللفاح متاع الديليغاسيون طول جوارات القدم يقولوا لي كان ما كي ما يمشيش معنا بوك حكاية فيها نشيخه بالضحك فازاته وتصور ويمد طارق الذيب قال لي الخاصية متاع بوك اللي يجي يصورنا في عروساتنا في الماتشوات وما ياخذش فلوس تقول له شد عم بشير يقول لك ليه يا ولدي هذيك شيختي كي نمد لك تصاور
1: هدية
2: اي هدية معناتها طارق بيدها حكاها لي وبرشا جواراتي يقولوا لي بوك فلتة من فلتات التاريخ
1: هو زاد في النهاية ذاكرة بصرية معناها هو يمثل ذاكرة التوانسة وذاكرة الرياضة التونسية نتصور من خلال كل الصور
2: بالضبط ديما نرجع لك أنا ناس كبار 80 و85 سنة يقفوا قدامي إلى يومنا هذا يقول لي شدني البكاء يقول له شبيك اللطف عليه يقول لي في البلاصة هذه عمري 10 سنين وأنا نتفرج في التصور متاع الكرة والله لا يخرتها ودت البارح راجل كبير قال لي يا حسرة عمري 10 سنين والآخر 13 نتفرجوا في الفترينة متاع بشير كانت تملى وتفرغ شكون نهار

0: متحف البشير المنوبي ولا متحف تونس ولا خاطر تصور هذوما 15 مليون تصويرة يحكيوا على تونس القديمة، يحكيوا على شارع حبيب بورقيبة، يحكيوا على الحلفاوين، على الباب القويس، على باب سعدون.
1: أي ما كانش يصور فقط الرياضة، كان يصور البلاد،
0: كل شيء يصور البلاد، يصور العروسات والتورات والفروحات الكل، الرياضة، السياسة، الفن، تصور أولية صغيرة، تصور أحمد حمزة، برشا.
1: 15 مليون تصوير المفروض الدولة تعاونكم.
0: أنا والله كي نخرج لبرا نحشم على روحي، ناس يسألوني ولا يستدعوني في اللي بلاتو، فهمت؟ اخرتها في المغرب وينهم تصور، نحشم باش نقول راهو ماكلتهم الغبرة وقاعدين في كرازن. أنا درت ودقيت البيبان، حكاية فارغة، حكايتي دخلت من أذن هذا خرجت من أذن الآخر، فماش وقفة صحيحة. يلزم رئيس الجمهورية هو اللي ياخذ، خطر أرشيف وطني يمكن يحبوا ما يوريوهش. أنا هكا وليت شيخ.
1: لا علاش، بالعكس، إذا كان هو يوثق للبلاد ويوثق للرياضة التونسية مهم جدا.
0: إيه علاش ما
1: نبيدي نتسير،
0: ما فماش بادرة
1: إن شاء الله بعد ما يسمح
0: حتى الفرق
1: حس.
0: حتى مثال نادي الإفريقي، ترجي، نجم الساحلي، يعملوا معرض متاع التصور القدم ومتاعهم، مثال إكزومبل
1: أقل شيء.
0: حتى واحد
1: خسارة أنه تمشي مع 15 مليون تصويرة بالطريقة هذه. وقتاش بديت سي حسني معناها تاخذ على الوالد، أو بديت تتغرم أنت بيدك بهذا العالم؟
0: أنا بديت ناخذ على الوالد من عمري 11 سنة، كان يحكم علي أنا وخويا سليم الله يرحمه توفى. سليم الله يرحمه توفى، من المكتب، من البريميرة نجيو للستوديو، يقول لي اغزر حسني شي يعملوا الولاد اللي يخدموا معنا، كيفاش التصوير، كيف. فبدا يدخل في دمي التصوير، وبديت نتفكر انا اول بارتي صورتها باسكيت شيمينو زهره يظهر لي عام 74 وانا صغير، فهمت؟ ومن بعد بشوية بشوية وليت نصور زاد العروسات ونمشي للسبور. أنا توا بضحك ولعب 48 سنة في التيران،
1: ما شاء الله.
0: أي عمري توا 61، 48 سنة في التيران. كما قلت لك عشت مع عتوقة، طارق العقربي الله يرحمه، جورة القدم والكل،
1: عشت مع شهرته زاد شهرته
0: بالطبيعة. أنا كان واحد مثال يقول لي شكونك، نقول له ولد بشير المنوبي في فير، ندخل
1: اسم الوالد كان يدخلك لكل المحطة
0: باسمه مبارك. يقول لي عاد بشرة، فهمتني؟ هاي تفضل، هاي فهمت. الحق خلى انطباعات باهية والناس تحبه، هذيك اللي ما انت انا فرح بها.
1: شو كنت نصيحة اللي يقول لك الوالد اول ما بديت تخدم مع التصوير فوتوغرافي؟
0: هذه أول نصيحة، يقول لي الكلمة يا حسني،
1: خليك عند كلمتك.
0: يقول لي عايش ولدي الكلمة، فهمت؟ دونك حفظت منه اللي نكون صادق مع العباد وعندي الكلمة، ديما يقول لي الكلمة تكون عند كلمتك، هذه اللي والإتقان مع أنت في الخدمة كاو.
1: اما في النهايه معناها انت عليك الضوء زاد.
0: اي انا تعرفت بعد وفاته، يقولوا لي اللبسه هذه نتاع المرحوم بشير المنوبي، هذه نلقى البرا نحكي من تونس، قل لهم انا ولدي.
1: هي خذيت شهره كبيره،
0: خذيت ياسر، خذيت شهره كبيره برشا، على خاطر اللي شو اخرتها رئيس الفيفا انفانتينو قال لي التون بابا، قال لي فانتاسيك، قال لي جو لو كوني هكا بالحرف الواحد، مديت له التصويره قال لي اجا باش نعمل تصويره انا وياك باك اللبسه هذيك.
1: وقداش عرفت بالبلاد اللبسه هذيك؟
0: ياسر عرفت بالبلاد، لو تونيزيان، لو تونيزيان في المانيا باج 1.

0: المجلة بولد هذه متاع الألمانية طوكيو ديما باج اون يحطوا التصويرة ويحكيوا معناتها شوفوا هالمصور هذايا شعمل وشنو اللبسة متاعو. كل بلاد نمشي للحق البلاتوهات يستدعوني
1: مسؤولية عليك
0: مسؤولية كبيرة والله مسؤولية كبيرة سورتو في ألمانيا قعدت بها توليت نقول شنية هذه الحكاية نلقى بال 15 كاميرا ما كاميرات تصور فيا وانا خارج من الوتيل وهذايا المصور وواحد يقول لي يجا منه والاخر يقول لي يجا منه قعدت بها في تونس انت عارف هذا يقول لي صح اخويا
1: ذولي اول مره لبست فيها لبس تاع باش المنوبي سي حسني ما كانش سهل عليك ها
0: من انا حكيت لك
1: الكارير نتاع سنوات
0: نتاع اي حكيت لك اول مره قلت لك لبستها واصعب فواياج هذاك نتاع مصر هابط من الدروج نتاع الدار بالشقه نبكي فهمت وحتى كي ماشي هنا للاستاد للاستاد القاهره بالغصة وبالبكاء كيفاش كان بابا ورجعت للتصور كيفاش بابا يسافر كيفاش نقول له وين كنت بابا ما نعرفش أنا صغير يقول لي كنت في البلاد الفلانية ولا أمي يقول له تي وين بابا ما ناش قاعدين نراو فيه
1: معناها كان بالسفر اللي كان يسافر فيه ديما كان غايب شوية على العائلة
0: ما عاش معنا برشا ما أنت اللي يقعد فيهم باش يفطر معانا واه في رمضان هكا هيك تصويرة ظاهرة أما بقيتها بابا وينو في الصفر قليل نرى حد يبدأ يزرب يأكل هكا فم صغير ويزرب ماشي لزويتن ولا ماشي للمنزة باش يصور فهمت ما قعدش معانا كالقاعدة المليانة هذيك لا لا لا لا لا
1: هذيك غايدتك انت
0: اي غايدتني ما عشناش معاه كان ديما عالم تونس وهو يدور من بلاد لبلاد هذيك غايدتني برشا
1: ما انت خذيت ثنية معناها كنت اقرب الاولاد اللي بحكم خذيت عليه التصوير
0: والله انا مشيت في الثنية هذيك لقيت روحي مغلوب على امري كان ما نمشيش يويح ولات كي البلية يلزمك تمشي يلزمك تمشي الكوب دافريك الالعاب
1: لا معناها خفتوا على انه معناها الموجود او اللي ورثتوه عن الوالد يمشي هكاك معناها او اسم البشير
0: والله تو في مرحله الخوف تو في مرحله الخوف انا صاي ماخذ الدوره 61 سنه باش يقعدوا ولادي الزوز ديما نوصيهم راهو هذاك الارشيف عمره 60-70 سنه بما فيه اللي عملته انا واللي عملوا بابا ردوا بالكم عليه يلزم نهار تحرصوا عليه باش تخرجوه وتعملوا له النيميريزاسيون وتاتجي له فلوس خاطر يلزم فلوس
1: ما سماش واحد من ابنائك خذا ثنية مع على اللي
0: عمر الكبير اما باش يضيع روحه كان يتلهي بالارشيف خاطر مش مشروع متاع فلوس خاطر هو تو قاعد يقرا روزيماني كان باش يتلاه بالارشيف يختص غادي يضيع
1: لا على الاقل ثم شكون باش يكمل
0: لا لا فما زوج ولادي ذكوره هما اللي باش يكملوا الثنيه باش يمنعوا الارشيف
1: مش كان الارشيف ما باش يكملوا زاد المسيره
0: المسيره ان شاء الله هي باش يقعد اسم بشير منوبي وحسني منوبي فهمت خاطر كي في العالم كي تقول الفوتوغراف سبورتيف يقول لك بشير منوبي بدون منازع فهمت
1: اختزل اسماء
0: المصورين انا احكي لك حكايه انا في امريكا دخلت الريستوران نلقى تصوير بابا هاي نلقى تصوير بابا في الريستوران هكا فورما 15-20 في كواترو محطوط ما هو بك الطربوشه وبك الوح قلت له شكون هذا مول الريستوران قال لي سي تونيزيان ومشهور هذا دار العالم قلت له هذاك راهو بابا
1: تصور ما صدقش السيد
0: ما صدقه زدت وريته عاد دونك ولا معروف برشا في العالم سيرتو في البلدان العربيه يأتي الساحة اللي يخدم تونس.
1: الدولة عرفت أنه هو كان يقوم بدور السفير البلاد منها غير غير غير, غير فؤاد المبزع اللي خلاه يكون المرافق الرسمي. كان ثم مساعدات مزات الشباب والرياضة، كان ثم تمثيل بالحق رسمي من الدولة للبشير منوبي. وإلا
0: ما قلت لك في الأخر،
1: في الأخر بكل،
0: في الأخر بكل اللي وقت ما عادش عنده فلوس فؤاد المبزع تلاه بيه الحق، قالوا بشير باش تولي انت تمشي معنا في الوفد الرسمي، ولا يمشي معهم. وفرح بابا اللي الدوله خذته على عاتقها، وعرفوا هما اللي الانسان هذاك
1: ساهم ومساهم في انتشار
0: وينه تسافر لكيب ناسيونال فوت بلا بشير منوبي، يقول له وينه المصور نتاعكم اللي يلبس كذا وكذا.
1: صحافة غير الصحافة الأجنبية ولا
0: الأجنبية؟ ليه الصحافة الأجنبية تعرف الخطر حاجة عجب، فهمتني؟ مصور لبسك اللبسة واللي بينس عبارة على متحف متجول، تجبد البينس متاع روما تلقاه، تجبد متاع طوكيو تلقاه محطوط، منهم واحد في ألمانيا، لا في الأفريق دي سود، أعطاني 80,000 دولار قال لي تبيع لي اللبسة 2010.
1: 80,000 دينار
0: 80,000 دولار
1: دولار.
0: اي قلت له تحب تنعي لي روحي انت، روحي تحب تنعي. قلت له نتاع بابا، وبابا ما تحكيت له الحكاية. قلت له هذه الى الابد باش تقعد معي، مش حكاية فلوس.
1: العناية خاصة انت للبسة عملها، ولا عمل اكثر من لبسة؟
0: هو اللبسة متاعه التوى موجودة،
1: لبسة
0: نحيتها عم بشير. انا نحيتها 2010. ليش؟ خطر تعبت بها 40 كيلو.
1: 40 كيلو
0: اي، وخمسة كيلو شابو. قلت يا بابا قديش كنت تهز وقديش كنت نروح بظهري يوجع نمشي بالسي. وليت عملت لبسة اخرى لينة خفيفة فيها لبينس متاعه وفيها لبينس متاعي، زاد اللي جمعتهم اخف منها 15 كيلو. مش النجم نتنقل.
1: الناس ما كانتش تعرف انا عم باش منو بكان يلبس لبسه 40 كيلو وزنها و10 كيلو خرين على
0: لي زاباري فوتو ولي زاباري مو بوكسور يحمل، فهمت؟ وكي يا شنو هي الكلمه تو باش نرجع يامي
1: يامي هذه اللي تعرف بها هذول
0: هي اللي تعرف بها
1: وهي بيتها
0: وهي بيتها يامي وهي بيتها الله يرحمه وخدم تونس. هذا شنو
1: لا مهم، خلي الناس تعرف زاد شنو نقدم.
0: اي تو الصغار ما يعرفوش الا من نمدلهم التصوير، نقول لهم مصور هذا راهو دار العالم وعرف بتونس، ولا بوه يبدا معاه يقولوا كيفاش ما تعرفش عمك بشير المنوبي، راهو هذا كي تقول بشير المنوبي تقول تونس هو والقمودي.
1: لا وليت حتى معناها وليت دخلت حتى في في عادات الكلام تاع التوانسه،
0: ولا في العروسه
1: باش يقول لك معناها نجيب لك بشير المنوبي يصورك.
0: اي ولا اللي يصور في شنو باش تولي لنا بشير المنوبي هكا في العروسات، ولا فهمت؟ دونك عرف كيفاش.
1: قداش فيها فخر اللي كنت زاد حسني؟
0: فخر كبير، فخر كبير. انا مازال ما حكيتلكش اللي بدا من الصفر، كان يبيع في الليموناده بابا في الحومه.
1: ما نعرفش لك.
0: اي كان يبيع في الليموناده، بعد بلغاجي، وبعد صنع حجام وحريري، نبدا يبدا معايا في الكهرباء انا نسوقه، وبعدين يقول لي الحانوت هذيا خدمت فيها حريري، الحانوت هذيا بعت فيها الليموناده. بشويه بشويه
1: بدا بالحق من الصفر،
0: ما بدا من الصفر حتى لين ولا اشهر مصور رياضي في العالم. كي تقول لو تونيزيان بشير المنوبي
1: ربي يرحمه.
0: الله
1: بالتوفيق ليك زاد كيف كيف سي حسين المنوبي، وشكرا انك
0: بارك الله فيك. لا يعطيكم الصحه، انا نحب البرامج هذوما والناس اللي تخمم على القدم
1: طبعا،
0: سيرتو انت الذاكره ذاكره التوانسه. يعطيكم الصحه
1: وبشير المنوبي ذاكرت بالحق تونس. شكرا لكم طبعا الكل اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك اف ام. موعدنا جدد يومين من 7 ل 8 كالعاده على نفس الفريكونس بتاعنا.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي. عرض بنت الحقيق ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتسحر عينيا.
1: وفوزي بن جمرة.
2: أحلام
1: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتين.
2: الأيام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي يوصي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، كما دعا في تصريح لوكالة أنباء إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. جديرا بالتذكير أنه سجل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 من جوان ارتفاع لمن سوب واد ملاقة بعد تسجيل تدفق كميات كبيرة من المياه المخزنة ناجم عن عطب فني على مستوى أحد بوابات سد ملاقة. واعتبر الرحيلي أن سد واد ملاقة الذي أحدث منذ سنة 54 و900 ألف، أي أنه تجاوز 70 عاما، قد أصاب معظم أجزائه ومكوناته الاهتراء. وأضاف أنه حسب توقعات وزارة الفلاحة فمن المنتظر أن يحال هذا السد على التقاعد في شهر سبتمبر 2026 لفائدة سد ملاقة العلوي، والذي من المنتظر أن يدخل نطاق الخدمة في الشهر ذاته. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بالنوبة والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 2026، الذي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات والمقرر تنظيمه بمركز كروكوس إكسبو في العاصمة الروسية موسكو من 15 إلى 18 من شهر سبتمبر القادم. ودعا المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد تسجيلها عبر منصة سيبكس، وتم تحديد يوم 6 من جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. وبحسب المعطيات التي نشرها المركز، يستقطب المعرض أكثر من 1100 عارض من 40 دولة، من بينهم 350 مؤسسة تشارك لأول مرة، كما يستقبل أكثر من 30 ألف زائر مهني يمثلون 78 دولة و83 منطقة روسية. في أخبار العالم، مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة فارس الأنباء اليوم الثلاثاء إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينما تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفق شحنات النفط منذ أمس الاثنين مع تقدم المفاوضات بين الجانبين. وأضاف المصدر الإيراني أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يوميا حسب الظروف، وذلك في أعقاب فترة تم خلالها وفق المصدر نفسه أغلاق المضيق وحظر إصدار التصاريح بسبب الأعمال المعادية من جانب إسرائيل، وما تردد عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس. موزيك FM.

0: guys.
1: موزيك FM الأولى في تونس. ريكاب مونديال.
2: أهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال. بعد شوية نحكيه على المقابلات اللي تلعبت اليوم على الإكسبلوا اللي يحق اليوم كريستيانو رونالدو البارح ميسي الهدف التاريخي للمونديال, واليوم كريستيانو زاد يدخل التاريخ برقم ينفرد به. كيف كيف نرجع على البرنامج بالنسبة لمقابلة الليلة, لكن البداية ديما بأخبار المنتخب الوطني. على ذلك نمشيو ديريكت مع كانسا سيتي وين موجود مبعوث موزيكا فهم الخاص أحمد عدالة. أهلا وسهلا أحمد, مرحبا.
3: مرحبا بك يا حيدر, مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهدين صوتا وصورة هوني مباشرة من كرساس. انا نعرف سيتي تيم كريستيانو, هو تيم كريستيانو رونالدو مادام تحب ريال مدريد.
2: انا تيم كريستيانو, وما اخويا ميسي اليوم عليها حاجة ما يمكنش وصفها اللي قاعد يصير مع ميسي. بونتو الثاني البارح تاع لاعب عمره 18 عام يحب يفك بلاست ولا تاريخ ولا جغرافيا, حاجة ما تتفهمش.
3: اكزاكتومون, لو اني انا لهنا عاد كنت تشوف الاكرون ولا ساعه تشوف تضرب تونس محلاها لهوني في البلاصه هذيه. بكري كان تم الماتش لهنا, كان يتعدى في الاكرون جيون اللي ورانا من غادي, مش جيون هو ديفيت شويه من الاكرون جيون من غادي. دونك لهنا السيليبراسيون تاع الهدف تاع ميسي كانت الحقيقه استوريك, معناها الناس كلكم في هما كلهم من البرتغال.
2: كريستيانو
3: بيان سور كانهم كلهم من البرتغال. وانتوكا تم بعد انت تحكي على الاكسبلوا تاعو, خلينا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والاكسبلوا اللي يلزموا يعملوا باش يتجاوز اللي صار. وموا في الايامات الفارت المنتخب الوطني التونسي عمل اليوم حصه تدريبيه صباحيه في مونتيري, عنده فول سبيسيال مع انه الفيفا هي تتكفل بالليفول اللي ما بين الدول وما بين المدن في فتره مشاركه المنتخبات في كاس العالم هوني في الولايات المتحده الامريكيه في كندا. دونك الفول يكون فول سبيسيال يخرج تقريبا ل 11 غير بوم تعليل بتوقيت تونس. الفول يعمل فيفا شويه في ساعه ونص جرون ماكس, خاطر من غير سكال فول ديريكت, وبعد يجيو يسكنوا هنا في قلب مدينه مونتيري. كان دونترمون باش يكون بعيد شويه على وسط وعلى البلاصه اللي يسكن فيها المنتخب. الافكتيف كامل على المنتخب غدوه زاد ثم غادي تعطيه نص هوني بتوقيت كانساس. ما عادش نحكيو على ديفيرونس 7 سوايع نتاع مونتيري, نحكيو على 6 سوايع, زيد 6 سوايع دونك 8 ونص نورمالمون كان حكي صحيح. ثم كونفيرونس دو بريس لفير رونالدو يكون معاه واحد من اللاعبين, السؤال مطروح لانه حنا بعض باش يكون موجود معاه ولا لا مازلنا ما نعرفوش, لكن باش يكون معاه بطبيعه لعبه النادي الصحفيه الاولانيه جي علي العابدي, الثانيه جي ياسر الخيري. تو نشوفوا شكون باش يزيد المره هذه به. هي ما عدا ذلك التكتيك كامل تبقى الاختيارات كيف تكون. ثم ملاعبيه بوتيت ياخذوا سونس ما ياخذوش, نتصور خليل عياري من بينهم ينجم يكون واحد من ليزاتو اوفونسيف اللي ينجموا يبداوا المباراه او يدخل وسط المباراه. واذا كان نحكيو على تسريب المنتخب وبكري حكيت وعملت ديبات في ريكاب سبورت وقيد بسوليديات الصغار ومع الصغار راه محاله كبروا هما, خاطر صغير 18 مطر توا نحن في النورم نتاعنا صغار, اما ثم لازم تاخذ فرصتها من لي جارديان ديوت ولا من لي ديفونسور ولا من لي زاكتيو ولا من لا بيرو وسط ميدان تاكونيت لزاتاكو يحضروا ما بعد كاس العالم, وهذا اللي بداوا يخموا فيه الناس التحضير لما بعد كاس العالم. حي
2: هذا هو, شكرا لك احمد, يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. ماتش اخير ضد المنتخب الهولندي, ننتظروا شنو نجم يصير فيه, كيفاش باش يظهر المنتخب في هذه المقابله. على كل الاخبار القادمه في كل مواعيدنا الرياضيه, شكرا كبير لمبعوث موزيكا فم الخاص احمد عدله لتغطيه المونديال. مكملين مع النتائج الحاصله اليوم, البرتغال ربحت اوزباكستان 5-0, منهم دوبلي لكريستيانو رونالدو بال زوز بونتو, هذوما يدخل نادي العشرة أهداف في المونديال. دونك بارح كريستيانو رونالدو يوصل للرقم 18, البارح ميسي يوصل للرقم 18, هو أفضل هداف في تاريخ المونديال, واليوم كريستيانو يخلط الرقم 10. لكن الرقم الأهم مش هذا, الرقم الأهم هو كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ اللعبة يسجل في 6 كؤوس عالم مختلفة, وهذا رقم ينفرد به كريستيانو رونالدو. دونك 5-0 البرتغال ضد أوزبكستان, والليلة والصباح بكري 3 الكونغو تواجه كولومبيا. فكرة على الكلاسمون في المجموعة هذه, البرتغال رابع في المرتبة الأولى بأربع نقاط, الكولومبيا الثاني بثلاثة نقاط, الكونغو ديمقراطية في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة, أوزبكستان بصفر نقطة من زوز مقابلات. 9 متاع الليل غانا تلعب مع انجلترا, ونص الليل كرواتيا مع بنما. والترتيب في المجموعة هذه انجلترا وغانا 3 نقاط لكل منتخب, بنما وكرواتيا ما غير نقاط, والليلة فرصتهم إذا كان يحبوا يوصلوا للدور الثاني. كملنا مع ريكاب مونديال, التغطية متواصلة, والموعد الآن مع سامي ودليل في كل تخبيوسة.

0: Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus.
1: الثمانية وعشر دقائق. أسلم ومرحبا بكم مما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فين من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لوغونديفو 100% كولتوريل الجديدة كل تلقاوها هنا. وباش يكون ضيفنا ولد الموسيقى شوية خلينا نكتشفوا تفاصيل مشروع جديد بين ريغي وتونس. يقولوا ريغي في تونس من الهموش ما نحكيوش على أحمد الماجري ضيفنا شوية آخر في الانترفيو. أكيد نكتشفوا جديد وهنا بالفيزيون بين مختلف الموسيقات اللي قاعد يخدم عليهم كولتور اكتو. اخيرا مهرجان الجاز بتبركة عودة بعد 6 سنوات من الانقطاع. التفاصيل شوية اخر يقدمهم لنا مدير المهرجان. واكيد باش نغوصوا زادة في اسباب غياب الفستيفال هذايا اللي يرجع برشا محبة وبرمجة مميزة. شوية اخر يكون بحضنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة السيد وليد المسعودي. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. معنا الوثق بالله في الاعداد, معنا أيوب في الإخراج الرقمي, ومعنا دالي في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموسيقى فوزيون. هكا اختار اسم التيتر هذا أحمد المجري فوزيون بين السنغال وتونس. نسمعها توتسويت في كولتور بلوس ونرجع نكملوا حوارنا في الانترفيو.

0: جول احمد النجري توصلنا حتى ل 8:16 دقيقه. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيم تسويت قايه الانترفيو.
1: الانترفيو
0: هو صوت تونس في إفريقيا, فنان مميز بأسلوب خاص ومتفرد, أستاذ موسيقى, أول من غنى ريجي في تونس. 94 صعد على مسرح قرطاج ولي دخل الإيقاعات الإفريقية على الموسيقى التونسية, لحن لعدد من الفنانين في تونس, كنقولوا صابر باعينا والغشم نبيع كراولي يسرى محنوش. نستقبلوا مع بعضنا الفنان أحمد المجري. مرحبا, شو أخبارك؟
2: يعيشك, مرسي على تقديم. عايشك سامي,
0: نفرحوا برشا تكون بحذينا كل مرة هنا في مزيك في دحمة.
2: ربي يفرحك. عايش
0: من أيام 21 جوان كان العالم احتفل بعيد الموسيقى, وانت سيدا كنت احتفلت به في سنتر فيل, في البلاصة اللي تحبها برشا, نتصور في الشارع وين تحب تغني وتوصل الصوت. شنو الموسيقى بالنسبة لأحمد المجري؟ شنو تعني لك؟
2: بالنسبة لي أنا هي أكسجين, معناتها كي نغني كالضغط والستريس والكل الكليزون نيجاتيف الكل اللي يتنحى, معناتها كان شوفني نغني في الشارع أمبيبي معناتها في بقعة عندها برشا رمزية شارع بورقيبة, وكي طلعت باش نغني قلت ورايا جامع الزيتونة ورايا صنبا متاع عبد الرحمن بن خلدون وقدامي صنبا متاع بورقيبة وكارتاج وتسيتيرا, حسيت روحي الشارع ملكي. خاطر قبل كما قلت انتي بنينا ثقافة الموسيقى في الشارع وتسيتيرا وما كانش سهلة, معناتها بديناها عام 94 العباد يتعداو يغزروا شوكي, لكن توا وليت كوتوم ولات عادة. نحيي المندوبية الجاية والثقافة اللي خمت باش تبرمج العرض هذايا, وقبل أنا سبقوني وليدات صغار كان نشوفهم عليهم يعزفوا في البلوز يعزفوا في الريجي وجيو لي بارون تاعهم. معناتها الشارع ناقص حاجة بالموزيكا ترجعك الفرحة, ومعناتها ناس متعدين وقفوا, فما شكون متعدي من الجزائر, فما ناس فرنسيز زادا وقفوا يتفرجوا في الشو فريمون سي سي.
0: والموسيقى ظروف المباشر جيتارتنا استحفظنا عليه. الموسيقى قداش نجم تغير, قداش نجم تبدل, شنو بدلت فيك الموسيقى؟
2: هي تبدل في كل انسان, خاطر الموسيقى موقف. انا عندي مثلا كنت فكر بوب مارلي كيفاش تيريو عليه بخمسه كرتوشات وبعد 48 ساعه خرج يغني, لخاطر في الفترة هذيك كانت الكلمة أمضى من الكرتوشة ومسيف. معناتها أوترمون فما عباد غنيوا للحب, فما فنانين غنيوا للثورات, وفما فنانين غنيوا للفلوس, وفما سامحني في الكلمة فنانين غنيوا للجنس وتسيتيرا وتسيتيرا.
0: شنو تغني يا أحمد المجري؟
2: والله نغني للحياة, نغني للحب, نغني للتسامح, نغني للحرية, نغني على الناس, نغني على الوجيعة, نغني معناتها ما يسلش من عبد. معناتها يجيك أقوى بي دي جي في العالم ولا واحد كي تغني له ويولي هو مع إحساسك وإحساسه هكا, فمك الأخذ والعطاء حاجة بنينة برشا. ولا كي تبدأ معناتها سامية مش ساهل ربش العباد يرقصوا في الشارع وفاسيل, معناتها نحن خطروني ان بو سيريو وكل, أما باش العباد يقفوا في الشارع ومع ناس ما تعرفهمش فما حماية أمنية. دونك جو فيليسيت بوكو رجال الأمن, وبورفو كو معتنا والفرقة متاعي بدينا بشوية بلوز اتسيتيرا فرحانين فرحة. قلت لهم علاش مش الفنان التونسي مثلا يعمل 300 حفلة في العام؟ والله يا سامية والله ورس محبتك ومعزك عندي لاني نحكي فلوس, خلي الشوارع وخلي المدن وخلي الريف وخلي العالم,
0: حتى الفلوس مهمة بفنان النجم يعيش, مش هو زادا ينتج.
2: اي بيان سور, معناتها كيقول بلاش فلوس معناتها بيتك ان كاشي باشير tu peux créer tu peux créer l'événement. سامحني تمشي خاطر توا هو العباد يشوفوك في التلفزة ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام, اما يحب يشوفك يحب يقف معاك يحب يتصور معاك يحب يلمسك, وهذيك الثقافة اللي نحن قاعدين نكرسوا فيها ويظهر لي معناتها مشيت الثنية صحيحة.
0: وإن شاء الله نرى أكثر عروض كما قلت أنت سواء في الشارع ولا حتى فضاءات ثقافية أكثر وأكثر تحتفل بالموسيقى وتحتفي بها. أحمد المجري, تفكر أول مرة شديت فيها جيتار في حياتك؟ تتفكر الموموا هذا؟
2: نتفكر وبت مع النقاء الجيتار جمعوا بيت خبيها, معناتها فما حاجة نوستالجيك برشا برشا برشا
0: وقتش كان
2: خاطر الجيتار هذي. وبعد ما تخرجت من بعد ما خديت الدبلوم ودينا الكل, معناتها سيتي ان امور كي نخلق نشد الجيتار نحسها في كل تركينه نلمسها تعطيني فيلينغ معين, فهمت؟ الجيتار هي معناتها كان تشوف تلقى رقبه وتلقى فيها جسد نتاع محبه نتاع تتخيلوا معناتها في كل لحظات وقت اللي انت تعمل الكابيل الجيتار تمشي تلقى روحك مليان بالفيلينج.
0: لكن توا بالفيلينج هذا وانت تحكي على الجيتار نسمعوا حاجه بالجيتار شنو تقولنا؟
2: بيبش نقول حاجه على الجيتار ما حبش تعدل مش
0: أيوة.
2: سي دي فيد لا شغال
0: فالقدر
2: نقولوا
0: اي فوالا دونك خلينا جوست نفسروا للمستمعين نتاعنا كونوا لي انسترومون نتاع الموسيقى ما يشدوش التعديل كي تبدا في برشا سخانه سواء عود ولا جيتار ولا اي انسترومون. ولكن رغم هذا سيد احمد باش يسمعنا حاجه واحنا نحكيو على حبه للجيتار. يلا

هواي عاشق ولها مجنون كدايا منها كزين شفايف مرجان وعيونك الهربة من هواي عاشق

0: الله الله احمد المجري ديفنا فيك جوخ بلوس على موزايك كافي مش نسمع الاغنيه ذي
1: هذه يعني كشفت لي اول مره اغنيه من الالبوم اللي نسجل فيه في مصر يزمك تسمعها يا سامي بالتوزيع اللي صار في مصر حاجه كي نسمعها
0: معليش سجلتها في مصر سدا
1: المكتوب كو برودكسيون صارت بيني وبين صديقي مينو ونبعثه تحيه هي ريت باللهجه التونسيه وانا قلت كان يا حبيبي دونك الفيزيون باللغه نتاعنا نحن الدارجه ان شاء الله يا ربي يعطيني طول العمر وان شاء الله بينتو ليكيب نتاع التصوير والمانجمنت باش يجيو لتونس باش نصوروا
0: دونك توا مسجلين حاضرين بالارانجمون تاعهم جوست مازال التصوير
1: تصوير الماسترينغ صار في ليزيتازوني وان شاء الله بينتو مع تفاول السيل باش نعملوا انطلاقه ان شاء الله في سبتمبر باش تكون خاطر هما 8 اغنيات لا واحده تشبه الاخرى وفي غروندور اخرى خاطر
0: البوم
1: توت ان البوم اي بون تعبت عليه نورمالمون توا جماعه قالوا لي يا سيد احمد عامل البوم كيما هاك وقعد معاش تنتج اما انا ديما نخربش وديما توا كي جيت بحثيك والله عندي يمكن 5 ولا 6 اغنيات في الاستوديو وكلمتك اليوم انا باش نعديو القديم خاطر جديد مازال ماهوش ماستر بالكدا وماهوش فهمت وهذاك الفنان يزمو يخدم خاطر انا ساميه مع ضد انه فنان ما ينتجش وما يخدمش ومن بعد تلقاها في المسارح كله تلقاها في البلاتويت ولا فما الفنانين توا مانيش باش نجبدهم بالعيبة مع عام كامل يعمل غنية بركة غنية بركة معناتها كأنه إنسان باش يعول ولا فهمت يعمل غنية بركة ويطير بها
0: شنو المشكل كان يعمل غنية ويطير
1: مش مشكلة يزمك كل يوم تخدم
0: اي اما شنو المشكل كان يعمل غنية وطار بها
1: لا هو نحبوه يطير معناتها ماركتينغ تولي ما تقولش عليه عملها بعد الربيع باش يخدم في السيف تولي كيما الميسرة لورك البلاد تحتاج الخدمه كل يوم معناتها يزمك كل يوم انا موقفي انا معناتها يهمني انا على قد ما تنتج ربما انا عجبتك في الغنيه دي ربما في الاخرى ربما في الاخرى ما تعرفش على الشانس وانا نحكي على روحي خاطر نعمل في السيل نتاع موزيكا سامي معناتها بالنسبه لبرشا عباد انا ما عنديش مشكله نكتب ونلحن وبرشا شعراء يبعثوا لي اغاني فهمت اللي يهمنا انه الموسيقى التونسيه تكون بخير
0: وهي اليوم كيف تشوف الموسيقى التونسيه بخير
1: والله تكوى بصراحه معناتها فما بوكو دو تالون بوكو دو تالون دي بيل ميلودي دي بيل بارول اما معناتها الكوتي كرياسيون ماهوش قاعد يظهر نحكي لك انا بار اكزومبل على تجربتي انا عامل 3 ميجا سبيكتاكل عامل مزنجي عامل جو سوي ليبر عامل سبيكتاكل اسمه تمتام يظهر لي انت جيت وحضرتي في حاجه تخوف نورمالمون راني موجود في كل اوفرتور ولا كلوتور نتاع مهرجان دولي سوف كل عرض خدمته مره وميت عن فيس الوغ هو
0: علاش
1: مانيش انا مسؤول ما نجمش انا نصرف 30 ولا 40 مليون على العرض معناتها المفروض وزاره الشؤون الثقافيه والمسؤولين على البرمجه في المهرجانات الكبيره يخموا انه فما فنان تونسي كما قلت انت سفير تونس في افريقيا يمشي يجازف يهز الجيتار نتاعو سكادو باسبور ونحل في بيبان البرة باش نقول راي الموسيقى التونسيه راي تشرف وتعرف وراو دوني الارتيست مثلا ريت رامي عياش كيفاش جاوت البارح الكساوي اللي لابسينه من عمري ما شفت الفرقه القوميه عمري ما شفت المسرح تبارك الله مالا بارش بارش كبير
0: برشا باش نعلق حاجه فقط على الفرقه الوطنيه وتحيه لها للموسيقيين الكل وليوسف بالهاني معاهم كونوا ديما الحقيقه نفس البهرش في اللبسه يلبسوا لي كوستيم يا اما في الاكحل يا اما في اللابي
1: اللي ريت
0: لبسوها قبل في اللابي سي احمد
1: انا والله مريت حاجه مضخمه برشا وحتى ريت لي ريبيتيسيون معناتها سي بيان ليه انا جو سوي تري بوزيتيف ما قلتش خايب انا قلت عليهم قداش مزينين وقداش هذيك التصويره نتاع الموزيك جايه التوانسه باش كيجي فنان من برا زاد ما ينجم يجيب معاه زوز عازفين وياخذ الفرقه
0: هذاك اللي صار
1: وهذاك الشيء يلزم هو خاطر الفنانين نتاعنا تشوف معناتها فما من فنانين دو كاليتي بروفيسيونيل فما اللي هاجروا منهم لكن تبارك الله الفرقه هذيك انا غنيت معاهم في مهرجان الاغنيه اما حاجه روعه معناتها حاجه حاجه حاجه معناتها مكسب كبير كيما مكاسب الاخرين معناتها
0: تبارك حضور ولا باركت حضور رامي عياش في الاحتفاء بعيد الموسيقى
1: والله هو يغني في مدينة الثقافة وأنا في الشارع المهم ساهمنا في أنه الموسيقى عند عيد 21 جوان فرحة هو عنده جمهور وناس ومشاوله وعجبتني كي يحب يغني يا خليلة معناتها حفظ والو بالفهمت
0: ما غنهيش هو فينا الموقع قال ما دمني ما نتقنهيش ما نغنيهيش
1: يا وطلع فهد وطلع رجل معناتها خاطر ريت كي يقول لك انا موسيقتنا راهي راهي راهي ماهيش سهله تونتي تقول يا خليلة نحن نقولوا فيها وسمعناها ملي صغار
0: هو قال ما نتقنهيش الاغنيه ما نغنيهيش ايفيكتيفمون ما غنهيش
1: ايفيكتيفمون ما
0: غنوها الكره الفرقه الوطنيه وشغل متاحي هو غنى غنيته
1: إنسان محظوظ. أنا نحبه فك الأغنية الأولانية اللي طلع بها هذيك بغني لو بدي إلا
0: وبدأ إلا
1: يعني تقاش على بدن الأغنية هذيك معناتها أخذوا في لبنان هو صغير. أوزر كيفاش الشماء متاع الفنان يتبنى
0: فما غيرة فنية من أحمد المجري
1: غيرة على أنا مستوى معناتها من
0: تغير فنيا يعني كي تشوف مثلا كيما توا حكيت على الحفل يمكن
1: لا مش غيره هو معناتها اللي جابوه يعرفوا شو يعملوا في اطار محلات اتسيترا نغير على فن بلادي مش على شخصي معناتها احنا ماذا بينا الوزاره تخمم فينا يعملونا مشاريع بالاسماء الكبيره اللي حطيت لهم انا ونعملوا اميغا بروجي خلي العباد يعرفوا القيمه نتاع لي زارتيست نتاعهم مش نحكي على روحي خاطر انا واحد من برشا وبرشا ناس برشا من الناس يعملوا في الكرياسيون.
0: احمد المجري راضي على مسيرتك الفنيه انت اللي كما كنت تحكي جربت كل شيء غنيت لحنت سافرت بالاغنيه التونسيه لبعيد ما زلت لليوم تخدم في مشاريع ديفيزيون تحاول تبدل تقدم تجدد راضي بالمسيره هذه حتى اليوم؟
1: راضي عملت اللي ما عملوش برشا ساده وبرشا قراو معايا من البروموسيون نتاعي سي با فاسيل وسي تي با فاسيل و وانكور لو شوما ماهوش سهل لانه الفنان الحقيقي يتعب كي تبدا معناتها توا شي يروجوا لاحمد المجري يقول له معناتها نقول الحقيقه فما فنانين يقول لك على السلامه لحني فلان وبسلامه وكاهو يمشي على روحه يقعد في المود هذيك خاطر بناء ليماج. بالنسبه لي انا معناتها فما محبه للموسيقى قلت لك نتنفس موسيقى محبه لتونس محبه للعباد و وكما الكلمة طيبة ريت تقول كلمة باهية العدو متاعك يولي لك حبيب. دونك أنا راب الموزيكا
0: قدمت لك الموزيكا كما قدمت لها
1: معناتها نحس والله قبيلة خارج من بحث بنتي أنا بعث لها تحية قلت لها والله أم البامبينو يعني
0: رجولة تحية هي وأنيس هكا اسمه
1: أنس. اللي عملت معه فيديو في جربة دارين بيه جماعة توريست وأنا شاد وهو عمره 4 سنين ويدندن بالجيتارة متاعي ونقول له ونقول له I have a dream etc. الفيديو عمل الحالة في تيك توك والدنيا الكل معناتها قالت لي بابا شبيك قلت لها معناتها تو في الفترة دي متاع المهرجانات المفروض سامية تبدأ قاعد ويكلموك الجهات عسلامة تاش تعمل لو 17 لو 28 تمنتي مسباح وانتي للليل عسلامة سيت المندوب عسلامة كذا كذا بالك شي انتي تتبرمج في بعض العروض
0: حتى لتاو ما زلت مكش موجود في
1: لا موجود ان شاء الله في ان شاء الله باش نكونوا في رواد ان شاء الله تحية المدير المهرجان والمندوبية الجهوية اللي خمت باش تتبرمج العرض باش نكون انا والفنان هشام ناقاتي خاطر هشام الكرينو نتاعو عروسات وان شاء الله في عروض اخرى في مجموعة من الجهات فهمت دونك لا سيزون سانونس
0: نستنى ومازال شوف صرنا على الصيف جميعه ونبداو في موسم المهرجانات
1: المفروض راني في تبرقه ماني مفروض راني في الاوت نتاع تبرقه على خاطر ليز ماكوم بالك المراه اللي نحبها نتفكر كي جيت لتبرقه كل عام فما فيديو على الانترنت انا نغني وهي والتيمه نتاعها انا جو لي في شونتي تصفق من بعد دخلت وتتيرا وانا زاد مع المراه هذيك البيلدوزير نتاع الموسيقى بجيتار نورمالمون يعطيونا فرصه في المهرجانات خاطر تقول جاست برقه اللي هو مكسب ثقافي كبير برشا رجع بعد 6 سنين اما الشارع عنده ناس وخاطر فما عباد تمشي بالذمه
0: فوزي شكيلي في الشارع
1: محلاه فوزي ان غرو مسيو ان غرو مسيو ان غرو مسيو معناتها كارو ميخمو في ليزارتيست اللي كي بوف انيمي
0: هو مهرجان يعنى بالجاز بعالم الجاز
1: ده اي في الاين في الاين في الاوت نجم جي مع بيت يعملوا في
0: هما الكل حسب ما شفت البرمجه ولا ما حاله شويه اخر باش نحكيوا على تفاصيل المهرجان بحسب ما نعرف كونه باش يكون فيه كان الجاز. حكيت على انس ولد بنتك سيد احمد عملت معاه الفيديو قلت كانك تستنى بدقيقه ودرج وقتاش يكبر يولي يغني معاك يدندر معاك
1: ماذا بينا نعمل معاه بروجي ولا بقعد نعديله في ليزونت بوزيتيف نتاعي انا نحب نعمل موسيقى بور بيبي خاطر هو معناتها ديسك دور نتاع مخه مازال فارغ وانا نغذي باش خاطر توا صغار ما عندهمش موسيقى في تونس سامية معناتها صغار لازمهم يسمعوا الموسيقى لازم يسمعوها باش خاطر عندهم عالم يعيشوا وحدهم
0: اي دونك تستناه يكبر شويه باش تعمل معاه
1: ان شاء الله ربي يعطيني ان شاء الله ربي يعطيني طول العمر
0: وين ما زلت
1: لا مانيش هيزيتون ما معناتش بالكشي هو يطلع كوارجي ولا عالم ذره ولا جو سي با وانا
0: تنصحوا يكون في عالم الفن تحبوا يكون في العالم هذا
1: ماي ماشيه وتو مع الاي اي يا ساميه فهمت مع الانتليجنس ارتيفيسيال معناتها بوتيتر ان شاء الله ربي يعطيه الوقت طيب انا راه معايا معناتها هو ورايا نجم يحميني معناتها عرفت ام تي بي بروحه للطاهره مازلت
0: ان شاء الله. هو سيد احمد اللي تبعك على فيسبوك كما تحكي على ولد بنتك كما زيد تكتب هكا ستاتويت من قلبك كتبت نعيش في كوكب اخر.
1: ايوه هذاك اش قلت لك غنيت شارع بورقيبه هاك الفرحه اللي شيخت نعيش بها 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام معناتها كانك بيت التليفون في الشارج. معناتها انا ماني طالب شيء من البلاد هذه، نحب نغني، نحب نغني خاطر كنا خممت باش نعمل فلوس راني لميت فلوس، اما باقي نقول غدوه خير وجولونس ستايل وباقي عندي امل ونفرح ساعه ساعه على حساب صحتي على حساب مواقفي على حساب يا طون دو فوا معناتها انت غريس وانت تقول ميسالش لافي بال وربي يعطيك طول العمر باش توصل الميساج نتاعك.
0: بوجيعة تحكي يا أحمد؟
1: يفهم وجيعة ما اكثر انسان موجوع في المجتمع. مثلا انا سيليكسيون خاسره موجوع برشا والقري ما تفرجتش موجوع خاطر انا قلت هذاك نتاج مجتمعاتي. معناتها كي نتفرج في فرنسا نشوف لونترونور عنده تروا ثلاثه سيليكسيون ثلاثه دورات وهو كان يلعب دي شون. نحنا اللي صار انترنور عايش البرة وجاب جورت عايش البرة ميلا الكوارجية علاش عاملين شامبيونار احنا في تونس ومن بعد يجيب واحد اخر بشي منع يا اخي تو بشي يعمل عنده عصا موسى
0: ما هذا ديما فهم الامل بالنسبة ليك احمد
1: المجري.
0: انا باش نستناك ترجع بحثينا هني في كورنيش على موزيك كفام وباش تعطيني الاعلان على لدات متاع الصيف وباش نحكيوا على مشاريع الصيف.
1: اكيد بيان سور جو سوري دو تور وان شاء الله تتملي الكالندري ان شاء الله بالباساج هذايا
0: ان شاء الله يا ربي. احمد المجري فنان في تونس هو اللي جمع بين الريغي بين الافرو بين التونسي، هو كما قلنا لحن العدد من الفنانين واكيد باش يرجع بحثنا هنا في كورنيش على موزيكا فيما يعطينا البرمجه الصيفيه نتاعو والموسم الصيفي. نشكرك برشا سيد احمد.
1: حبيت نبعث ديديكاس
0: تفضل
1: للي نجحوا في البكالوريا الكل بما فيهم ولد صديقي وصاحبي حسن المساعدي نجح في بكالوريا اقتصاد وتصرف. دونك نهني توانسة الكل ولافنيغ تخي تخي تخي بوزيتيف ان شاء الله.
0: شكرا لك احمد المجري كان ضيفنا في الانترفيو.
2: الانترفيو كولتور بلس كولتور بلس من الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك فم. شوية خلينا نحكيوا عليه مهرجان الجاز في تبرق اللي يرجع لكم بعد 6 سنين من الانقطاع. قبل ذي نسمع الموزيكا احمد المجري جديد يا بابا رجعينا.

أحمد المجري وصل حتى 48 دقيقة. أنتم معنا في كوتشوك بلوس على موزيكا فمن سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع ولا زاد على سيتنا موزيكا فم.net وتفيتوا قاية كوتشوك أكتو.

0: هو آخر دورة كانت 2019 ومن بعد جاء الكوفيد وقتها العامين كوفيد ومن بعد كانت صعوبات ربما للجمعيات اللي كانت معناها مكلفة بتنظيم شاتت بعض الصعوبات بطبيعة السنة دخلت وزارة الشؤون الثقافية باش يكون هذا الحدث وباش يرجع مهرجان الجاز وان شاء الله مش يرجع فقط لكن زاد نضمن الدايمون تاعه
1: اكيد. سي وليد الظروف كانت اقوى من المحافظه على مهرجان بعراقه جازا تبخكا.
0: والله ايش نقول لك هو ظروف معناها اسباب متعدده ساعات معناها ربما اشياء نوع فيها نوع من البيروقراطيه نوع ربما كذلك ساعات نجوم مخرين باش نحبوا ننظموا ثم قوانين زاد تتغير وربما بعض الجمعيات ما يتابعوش اكثر القوانين هذيك وتعرف اللي هذايا معناها معناها تنظيم المهرجانات خاصه الكبرى في مستوى مهرجان جاز برقة يلزم تنظيم مسبق وقبل بمعناها مده كافيه حتى تكون من جميع المستويات هذاك علاش ربما وقع بعض التعثر في بعض المحاولات مع الشكر أكيد للناس هذوم الكل اللي حاولوا وحبوا يعملوا المهرجان لأنهم يحبوا تبرقة ويحبوا مهرجان الجاز.
1: اليوم يرجع المهرجان من جديد قلت لي المهرجان لازم وقت باش يتحضر وقتاش بديتوا تخدموا على العودة؟
0: هو الحقيقة المهرجان هذي هو طلب من الجهة أولا ولهنا نحب نذكر لأنه ربما ما تعددش في بعض الباساج اللي قلتهم معناها راهو الجهة كانت طالبة المهرجان هذايا بشدة لأنه يمثل هوية ثقافية للجهة ولهنا نحب نعرج باش كل واحد ياخذ حقه. زاد السيد الوالي الحقيقة كان في تواصل كبير مع السيدة وزيرة الشؤون الثقافية السيد الوالي الطيب الدريدي اللي بصراحة ملقينا منه كان معناها الدعم والمساندة وأنا في تواصل يومي معاه من أجل معناها تنفيذ هذا المهرجان وتوفير كل أسباب الراحة لهذه وذلك علاش هو الحقيقة معناها سخر كل تقريبا معناها الإدارات والهياكل العمومية اللي تنجم تعاونه بالمناسبة كذلك نشكر كل الهياكل من بلدية تبرقة من الغابات من الصحة من البيئة من كل المؤسسات متاعنا اللي موجودة في الجهة اللي الحقيقة ملقينا كان الدعم وحرص كبير من الولاية ومن السيد الوالي على أنه تكون الظروف استقبال
1: الضيوف
0: في أحسن حلة وتكون تبرقة حقيقة عروس معناها المتوسط بامتياز.
1: فما استراتيجية للحفاظ على بريق المهرجان على الديمومة على الاستمرارية؟
0: أكيد أكيد هو العمل على هذا واليوم السيد الوزير على الحقيقة معناها أخذت على عاتقها هذا المهرجان وتبناته الوزارة والدليل على ذلك أنها كذلك وفرت كل الإمكانيات معناها المادية اللي باش تنجم تنظم مهرجان وعودة مهرجان في قيمة وعراقة مهرجان جاز بتبرقة معناها تقريبا كل المؤسسات المرجعية متاعنا متدخلة في تنظيم هذا المهرجان بطبيعة ويكون التنظيم من نصيب الجهة ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي هي بيدها في شراكة مع كل الفاعلين على مستوى الجهة بداية من الولاية إلى المؤسسات والهياكل الشريكة معنا إلى المجلس المحلي مع حتى الفعاليات معناها المدنية المجلس المحلي وشباب الجهة حتى أنهم في تبرقة معناها ثم معناها ببليكاسيون على الفيسبوك تدعو إلى اثني الركبة معناها هذايا دعوة من أبناء الجهة للناس كل تخدم من أجل أنه وحرص أنه ينجح هذا الموعد
1: أكيد باش يتم تشريك أبناء الجهة أنهم يكونوا موجودين في دعم المهرجان هذايا باش يخدموا في الفستيفال كما شفنا التظاهرة مع دوجة.
0: أكيد هذا طبيعي وهذه العادات معناها نحن مش أول مرة أبناء الجهة ديما يخدموا في المهرجانات الكبرى متاعنا وخاصة مهرجان الجاز لأنه هو يعمل حركية كبيرة وأبناء الجهة هم اللي يعرفوا المكان والفضاء ويعرفوا يتعاملوا معها بأكثر معناها حب وأكثر تلقائية وهذا باش يعاوننا في مستوى التنظيم وفي مستوى خاصة الروح اللي خلوها في معناها في نفوس الناس اللي جاي
1: أكيد وعروض دولية مهمة برشا باش تكون موجودة في الفستيفال السنة خدمتوا على برمجة خاصة برمجة متميزة للاحتفاء بعشرين سنة فما حاجة جديدة تضافت للمهرجان بالنسبة لكم احتفاء بزوز عقود؟
0: أنا أعتقد أنه الجديد في المسألة هذه هو خاصة خدمنا على مشهدية متكاملة اليوم أنه المهرجان ما بين ستريت جاز وما بين مسرح وجهة البحر كل ذلك المسلك السياحي سيكون هو مشهدية تسوق لتبرق وهو جزء بسيط لكنه جميل جدا.

0: من الثراء الطبيعي والثراء الجمالي لهذه المنطقة. تكون الخلفية نحن قدمنا أكثر على البعد الحضاري والتراثي للجهة. هذاك علاش تكون باش يكون ستريت جاز، معناها الخلفيه نتاعو باش تكون هي الحسن الجنوي باضاءه فنيه معناها ممتازه حتى نثمنوا تراث الجهه، ويكون في عمق هذه المنطقه اللي ثريه الحقيقه بناسها بطاقاتها الشبابيه، وهي مدينه الموسيقى بامتياز.
1: وتنجم تعملوا طلع على الصفحة على فيسبوك جاز أتبخ، كتلقاو مختلف التفاصيل سواء بالنسبة لبرمجة المهرجان الرسمية ولا سد العروض اللي في الشارع. نلقاو في العروض اللي في الشارع تقاسيم ريفايفل، فوزي شكيلي، دالي كمون موجود مع جازنا، عمر الويعر، زادة أوكتون كوارتات، فما زادة أحمد العجيبي جازتات، عزيز زواوي، فما زادة عروض من خارج تونس، من صربيا، من البرتغال، من البرتغال، من الجزائر، فما أكيد العروض البرمجة اللي اخترتها باش تكون موجودة في المهرجان، زادة عروض من العالم، كل عروض دولية. وفما زادة في بالي ياسين بولاريس موجود من تونس بعرض أصول اللي يجمع بين الجاز بين ليبوب، زادة دونك عرض مهم برشا وغيره من العروض. المهرجان يستناكم من 2 حتى 9 جويليا، ونتمنوا كونه ما ينقطعش المهرجان
0: ان شاء الله. ماهوش باش ينقطع كما كنت نحكي لك، لانه اليوم احنا وزاره الشؤون الثقافيه دخلت باش يكون هذا للحفاظ على هذا الصرح الثقافي وهذه المناره الثقافيه. الحقيقه هي راهي عمليه عوده لثوابتنا الثقافيه في، وهذا يبدا بالمحافظه على اهم التظاهرات النوعيه واللي عندها خصوصيه واللي اصبح الطابع لجهة تبرقة وبطبيعة فيها إشعاع على مستوى وطني وكذلك على مستوى إقليمي ودولي. وإحنا نعرفوا اللي جاز تبرقة معناها الناس تجي لجاز تبرقة بالذات، معناها جاز موجود في العالم لكن عنده ناس أوفياء يجوا من العالم الكل.
1: وكذا يتخدموا عليه سنة استقطاب جمهور سياح من خارج تونس يجوا خصيصا جاز تبرقة.
0: أكيد نحن في تواصل وفي جلسات مع وزارة السياحة لتنسيق المسألة هذه، والحقيقة ثم تجاوب وشراكة هي ضرورية، وشاركة باش تكون استراتيجية إن شاء الله مع السياحة، لأنه ما نجموش نفصلوا السياحة على الثقافة، وهذاك علاش تحكوا على السياحة الثقافية أو الثقافة السياحية ومزوز معناها يخلونا القيمة المضافة هذيك نوفروها باش يكون هذا التمازج ما بيناتهم يعطينا ربما أبعاد أخرى في مستوى التأثير على مستوى الثقافي على مستوى السياحة على مستوى التنموي. وهذا هو المطلوب من مثل هذه المهرجانات الكبيرة اللي اليوم راهو اقتصاد كامل هو المهرجانات، وعلم ماهوش مجرد احتفالية في ذاتها. هذايا هو نحن أهم شيء نحافظه على إرث هذا
1: هوية المهرجان. فما ما نعرفش أنا إعادة مقترح جديد، تصور جديد للمهرجان بعد الغياب هذايا، ولا المهرجان يحافظ على نفس الهوية اللي عرفناه بها؟
0: هو أكيد المحافظة على الهوية يعطيك الطابع اللي ربما مش موجود في بلاصة أخرى، لكن هذا لا يعني أن نحن ما نمشوش في التجديد ربما مع تغير الزمن مع تغير ربما الأذواق وتغير النظرة للفعل الثقافي في العالم. هذايا معناها أكيد ثم اعتبار للحفاظ على خصوصية المهرجان وتقاليده وعراقته، وكذلك العمل على أنه يكون ثم تصور جديد يتماشى مع تغير الزمن طبعا.
1: فلا لأنه شفنا أسماء عالمية مرموقة، مجموعات فيها الطابع التجريبي أو بديل، أسماء عندها تاريخ وأسماء صاعدة. نتصور كم بوعي منكم كإدارة كهيئة مهرجان؟
0: أكيد أكيد أكيد معناها في الإدارة الفنية وحتى معناها تدخل كل معناها لجنة التنظيم في التصور أنه يكون المهرجان يحافظ على الروح من ناحية الالتزام في مستوى الرقي متاع العروض مع اختلافها في أنماطها في ربما الرؤى الموسيقية في تناول معناها موسيقى الجاز، لأنه موسيقى الجاز فيها أنواع فيها رؤى معينة. نحن حاولنا نتعامل مع أهم الرؤى الموجودة لنشوف فيها تجديد ونشوف فيها معناها ثراء للمهرجان بصفة عامة، وهذا يظهر نتصور من خلال اللي تشوف معناها مهرجان على في مستوى ستريت الجاز أو في العروض في مسرح البحر تقريبا في مستوى واحد، و معناها المهرجان في نهاية الأمر هو متاح للناس كل، وفيه معناها حبينا نخدم على النفاذ السهل لكل الناس ويكون سلس وأكثر ما يمكن معناها من الشرائح ومن المواطنين والمحبين الموسيقى أنهم يكونوا في حضور هذا المهرجان.
1: ومحبي الجاز باش يكونوا في الموعد خممتوا فيهم، فما دي ماستر كلاس مثلا مع أسماء باش يكون حاضرة في المهرجان، ورشات
0: هو الحقيقة أثناء هي عشرينية فخممنا على الجانب الاحتفالي للمسألة. فمعناها كانت البرمجة مركزة أكثر على العروض، على الاستمتاع بهذا الموسيقى ونشرها للناس الكل. هذايا في حتى تصورنا، احنا حكينا حتى في معناها في دورات الاثنين حبوا ناخذوها في الدورات السابقة، باش يكون ربما جانب كبير هو ماستر كلاس والتكوين في مستوى الموسيقي واستقطاب خاصة الطاقات الشابة أنها تكون متخصصة أكثر في الموسيقى هذه، باعتبار المهرجان هو منارة من منارات الموسيقى الجاز في العالم.
1: وخلينا نذكره كانوا العروض اللي في الشارع مجانية لهواة الجاز لأحباء الجاز،
0: متاحة للناس كل مجانيا في الشارع. وحتى العروض الحقيقة اللي في مسرح البحر ماهيش باش تكون معناها غالية بطريقة ربما
1: من إلى
0: من 60 دينار إلى 30 دينار،
1: من 30 ل 60
0: وألا من 30 ل 60 ومن 60 في زوج عروض فقط تقريبا، و 40 و 30 دينار بقية العروض. وهي محاولة أنه تكون باعتبار الاحتفالية وعودة الروح والناس كل فرحانة بالمهرجان هذايا، فكانت معناها التذاكر في متناول، أعتقد أنها في متناول أغلب محبي متابعي موسيقى الجاز.
1: لو نختم بعنوان للدورة هذه للدورة القادمة بالنسبة لكم، هي دورة إعادة بناء أو عودة الروح كما قلت انت، شنو
0: العنوان؟ عودة الروح، لأنه البناء موجود، كان ما جاز تم أسس ما كناش نجمو نعملوا دورة أخرى، لكن الروح هذيك نتاع الجاز نتاع الذكريات نتاع الحنين اللي كان يعملوا هذي المهرجان الجاز، هو ظاهرة ربما اجتماعية نفسية للناس اللي يحضروا له أكثر منه احتفالية عادية. هذاك علاش احنا نعتبر أن العنوان هو إعادة الروح لهذا.
1: كنت تحضر له ديما المهرجان سي وليد؟
0: أنا خلطت شوية على المهرجان الحقيقة، لأن كنت في وقت ملاقات نقرأ في البريود اللي هو كان فيها معناها موجود معناها بصفة كبيرة، لكن حضرت بعض الفعاليات بتاعه. وأكيد أن اللي نسمعه من الناس الأكبر مني والناس اللي معناها عاصروه
1: محب لموسيقى الجاز،
0: مثلا مش يكون يحب الموسيقى الجيدة، والجاز موسيقى ممتازة جدا، موسيقى تعبر على إنسان كيفاش يفكر كيفاش معناها حقيقة أي موسيقى تكون صادقة توصل للناس. وهذاك علاش حتى موسيقانا احنا في تونس نعرف العديد من أنواع والأنماط الموسيقية من الجنوب إلى الشمال، هي الناس تنبهر بها كيسمعوها من برا، ربما نحن خاطر نسمعوا فيها ديما. دونك اي موسيقى صادقه نابعه من من من من من, من روح الفنان ومن روح المجتمع، لانه ما فماش موسيقى تجي مسقطه، هي في نهايه النتاج لتراكم تجربه انسانيه معينه نتقسمها مع بعضنا رغم بعد المسافات. فهذا هو المهم،
1: والجمهور باش يتقاسم معاكم مهرجان الجاز بتبرقه الدوره 20 من 2 حتى 9 جويليه. خممته في ترونسبور لهنا من
0: الببليك، عندنا معناها نظم توا مع النقل وكذلك من شركائنا انه تكون ثم كيران من عديد المناطق
1: باش يوصلوا للفستيفال، ومهم برشا كونه الجمهور يكون موجود من مختلف الجهات من مختلف المناطق بالجمهوريه التونسيه. بالتوفيق ليك سي وليد المسعودي، نورتنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بجندوبه ومدير المهرجان. نتمنى لك التوفيق انت والفريق كامل العامل على المهرجان هذايا، وسعدنا جدا بعوده مهرجان الجاز بتبرقه في الدوره 20 من 2 ل 9 جويليه، واكيد متابعه خاصه تلقاها كالعاده على الاولى في تونس. موزيك فام، هذه كانت كولتور اكتو بالنسبه اليوم.
2: كولتور اكتو، كولتور بلس، كولتور مزيان يا جماعه من 8 ل 9 تاع الليل.
1: باش نكملوا نحن مع جو الجاز البلوز والروك، هو اللي كان في تونس في كارتاج عام 2000. خليكم مع الارتيست بريتانيك جو كوكر، ونرجع معكم في كولتور بلس.
3: Cause you don't care.

أنشين ماي هارد جو كوكي وصلنا حتى 58 دقيقة آخر كل تخلص بالنسبة لليوم. أبقى لي كم شغل كم باي باي تصبح على خير الناس كل. نتقابل غدوة في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق, شكرا لوثق بالله كان معنا في الإعداد, شكرا لأيوب في الإخراج الرقمي, شكرا دالي معنا في الإخراج, شكرا سارة وكل الفريق. نحن نتقابل غدوة شوية آخر موعد الأخبار مع مراد دريدي, بعد يجيكم يسري جديدي في بنة لفيم هوا وزي دا كيلعادة برشا انرجي للفلوس للربح والموسيقى بباير.

0: Musik. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم الثلاثاء عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 إثر إعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. مشاغل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة أساسا بصعوبات التمويل وتعقد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار التشريعات الجبائية تتصدر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس نواب الشعب الثلاثاء مع ممثلي الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مناقشة أولويات التنمية ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأكد ممثلو الجامعة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة رغم كونها تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني تواجه صعوبات متزايدة في الظرف الاقتصادي الحالي، على رأسها محدودية النفاذ إلى التمويل وصعوبة الحصول على القروض بسبب تعقيد منظومة الضمانات البنكية. كما أشاروا إلى أن البيروقراطية الإدارية وتعقد الإجراءات ما تزال تمثل أبرز العراقيل أمام المبادرة الخاصة، إلى جانب ما وصفوه بثقل التشريعات المنظمة للاستثمار وعدم ملائمتها للتحولات الاقتصادية الراهنة. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر مساء اليوم تأييد الحكم الابتدائي في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي، والذي يقضي بسجن مدة 8 سنوات مع خطايا مالية تفوق 100,000 دينار، وذلك في القضية المالية المتعلقة بها. وللتذكير، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدة 8 سنوات مع خطية مالية في حق رئيسة جمعية منامتي، وذلك في القضية المتعلقة بارتكاب تجاوزات في علاقة بنشاط الجمعية. وكان قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 16 من مايو 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سعدية مصباح على ذمة القضية. في أخبار العالم، مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني يحدد 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وتفعيلها فورا، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن إيران، وقف إطلاق النار في لبنان، رفع الحصار الموانئ الإيرانية، وإدارة مضيق هرمز قبل المضي قدما في مفاوضات خلال فترة 60 يوما حول باقي المسائل الخلافية، وأولها الملف النووي الإيراني وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عائلات النازحين في قطاع غزة تواجه معاناة قاسية مع اشتداد موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه، وتحولت الخيام القماشية والبلاستيكية في مراكز الإيواء بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى أفران ملتهبة تحبس الحرارة في داخلها، مما يجعل البقاء فيها ضربا من المستحيل خلال ساعات النهار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري وزياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس، موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف الجديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بيكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل. نونسوكم ثلاثة سوايع فارغ كامل بالابونيومور احسن الموزيكا, نكونوا موجودين معاكم. اي ملا كيفاش شو النهار الصعيب في الجمعة تعد اللي هو نهار الاثنين, اليوم نبدأ نستنيه في الويكاند. والحقيقة هو الطقس عاطي على ويكاند, ماهوش طقس نتاع الجمعة, ماهوش طقس نتاع سيونس كاملة.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
1: هو طقس نتاع سيونس يونيك وإيش عنيش معناها الحقيقة. ما الحمد لله ربي على كل شيء أكيد, ولكن أكها والصيف تخل على ديركت علينا الكل بكامل الانرجي بتاعه.
3: غاربي سكيبي مزيان, برافو عليك سكيبي.
1: ليش باش نغارديو نعيشو في الكليماتيزور خويا واكل فاتوره من بعد نلقاوها امورها مش هي شنو نعمل؟ احنا ديجا مسنسين جويليه واوت يبدا الكليماتيزور محلول وتخلق الفاتوره تقريبا مليون معناها في سبتمبر. خويا كان نبداو من جوان شعملنا وقت شعملنا جميلي يا خويا. ليه انا نحاول وانا نقاوم لباس, ولكن احنا معاكم اكيد ونونسوكم في كرابكم سيسر روحكم طريق السلام عليكم. نعطيكم اكيد لابونيمور, نعطيكم زيد سكور بالنسبه لكم دي موند حتى بعد نحكيو باكثر تفاصيل, ولكن زيد تلقاو عنا احسن موسيقى لابونيمور وين ما كنتوا تسمعوا فينا وما تروحوا كان فرحانين ان شاء الله. سيسر روحكم كانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم, كانكم مروحين من الخدمه هكاها ومعاد ما مازال تخلطوا للدار تتفرهدوا وترتاحوا ومعاكم نحنا في الكهرباء في الدار وين ما انتم كنتوا على موزايكا فام بوانيت ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايكا فام. عندكم اليوم كنيوتا كبيره برشا وتحدي كبير برشا على خاطر الليله كي تكلمونا على 71 113 1000 تدخلوا في القرعه تلقوا الساعة في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000 تكلمونا من توا ومن بعد شويه عندكم برشا فلوس للربح.
0: التحدي اتونسيون

0: اليوم في بنت فام للربح على 71,113,000. برشا كاش يستنى فيكم والربح مضمون 100%. بعد كنت تكلمنا على 71,113,000 7111300 كومبوزي من توا على التليفون ومن توا لازم تضمن بلاصتك اليوم معنا في القرعة، على خاطر برشا منكم كل ليلة تكلمونا وكل ليلة تحبوا تشاركوا معنا. إن شاء الله بفضلكم على خاطر نحن نبداو نستناو فيكم على أحر من الجمر باش نشوفوا شكون فيكم ينجم يفك التحدي الليلة. السيد الحكم كيما كل ليلة هو متشبث بالكنيوتا
1: هنا.
0: ما تروش كي قولكم تاو ان شاء الله بشفي وبالهنا اموركم مريقله وجو به. اما راك سيد الحكم يطبق في قواعد اللعبه للاخر. سيد الحكم
2: خلق وزاهيه، عليش بيه خلق وزاهيه اليوم.
0: هو خلق وزاهيه على خاطر كل ليله يتغلب عليكم وكل ليله الكنيوتا عنده، وانتم الليله تنجم تكلمون على 71,113,000.
3: خيبه امل كبير،
4: خيبه امل كبير، والله خيبة عمل كبيرة قسما بالله.
0: لا لا لا، الليلة باش تربحوه سيد الحكم على 71,113,000 3,000,000 كاش في نيمينينا يستنوا فيكم. كي تكلمونا تدخلوا في القرعة القوائل في استقبال تليفوناتكم على 71 اي لازم تفيقوا بالكدي وتكلمونا على 71,113,000 ويتنجموا تدخلوا في قرعة نيمينينا بعد شوية. 60 ثانية الدقيقة اللي تربحك 3,000,000 على موزايكا فام، وتلقاوها الدقيقة دي بالله، وتلقاوها قضية 3,000,000 كاش يستنوا فيكم أكيد. وعندكم الليلة 700 دينار في فك بلاستيك سهل ياسر، زوز متبرين. شوف من توا بالله من توا اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 700 دينار سهل ياسر.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: أوضح شي من هك، تختاروا انكم تواصلوا تلقاو شوا سهل ياسر و700 دينار مضمونة لكم. اختاروا انكم تواصلوا في فك بلاستيك باش تربحوا معانا 700 دينار. بعد شوية يستنوا فيكم 1,300,000 دينار والكل توتال في بنت لفام الليلة 3,700,000 كنيوتا كبيرة كاش كبير. اي على خاطر راو 3,700,000 يبدلونا بروغراماتنا 3,700,000 خليونا من توا نحلوا كيما ديزور 24/24
3: سكرني برنامجك اهو.
0: باهي اوكي ما عليناش ما ننصحوش بها الفازة دي، ولكن شوف 3,700,000 فواياجات تفرهيد شوبينغ امورنا مريكله وتله نمشيو نتفرهدو والصيفه ذي يكون اكسبسيونيل هكا هو حظنا
1: نربح.
0: بالله زياد شكون ما يحبش يربح 3,700,000 على موزايكا فام الليله يسلم فيكم التحدي. بعد شويه متواصل 3,000,000 في نوينينا 700 دينار في فك بلاستيك الزوز متبرين اختاروا انكم تواصلوا الربح وال700 دينار يكونوا ليكم انتوما بعد شويه في فك بلاستيك عن اكيد مختلف المواعيد في بنت لفهم. بعد شوية نحكي وصحة نفسية.
5: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
0: فسر لي بعد شوية في فسر لي نحكي على موضوع مهم ياسر، موضوع طلبتوه انتوما على الباج فيسبوك متاعنا وانستغرام موزايكا فام. موضوع الحقيقة مطلوب من تقريب من رمضان هكيك، من اللي رجعنا من رمضان والموضوع هذي ديما يجينا وميساج لذي أو كالليلة نحكيه في الموضوع هذي اللي يهمكم انتوما. شوف، فما أشخاص يتأثروا أكثر من غيرهم بالكلام والمواقف، فما شكون يعيشوا مشاعرهم بعمق برشا ويلاحظوا التفاصيل برشا، معناها ما يفلتوا حتى شيء، كل حاجة يعطيوها معنى، كل حاجة يقولوها، كل حاجة يحسوها أكثر ممكن من الناس، ممكن حاجة نراوها نحنا تفادليك، حاجة نراوها حكاية فارغة. الأشخاص هذوما بالحق يعطيوها حقها، وساعات معناها يوصلوا يحسوها بطريقة قوية برشا. هذه الحاجة اسمها فرط الحساسية أو ليبرسنسيبيليتي. بعد شوية مع الأخصائية النفسية نيس الشعنبي نحكيو فيه الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل مع لحداش غير بوعة متاع الليل في فسر لي. كالعادة معاكم من الاثنين للخميس موعد الصحة النفسية سيزون كاملة، نحكيو على مواضيع ليكم انتوما على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام بعد شوية مع لحداش غير بوعة متاع الليل. ولكن زاد عنا موعد مهم ياسر تبعوا فيه ومواصلين فيه اللي هو كأس العالم.
3: هذه هي الكرة العصرية، راي الكرة ما عادش في الكاليتي تكنيك، ما عادش عندنا. احنا شوف كريستيانو رونالدو كي بدل من لعبه ما عادش يشوط كرة برشا، ما عادش يوريك السرك كما نقولوا سرك عمار.
6: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام.
7: وهدف جميل
6: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المعديات.
0: كأس العالم فيفا 2026 والمتابعة الحصرية مازلت متواصلة على موزيكا فام. أكيد عنا مبعوثنا أحمد عدالة اللي تلقاو الفيديو الكل على الريزو سوسيو موزيكا فام، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، إكس، يوتيوب، كل شيء كل شيء. التغطية كاملة وشاملة وتنجموا تشوفوا الحقيقة الكواليس، تتعرفوا على المشجعين غاديك وين موجودين، وزاد حتى برشا حكايات اكتشفناهم في المونديال، حكايات غريبة وعجيبة لو تكتشفوها أكيد على الريزو سوسيو موزيكا فام. ولكن نعطيكم التجربة الحصرية معنا، نعطيكم متابعة حصرية للماتشوات. ماتش العشية بالنسبة للبرتغال ماتش كان قوي برشا، ماتش تألق فيه الدون كريستيانو رونالدو اللي اليوم قال أنا رجعت، I am back. هو المان of the match كريستيانو اليوم كونتر أوزباكستان 5-0 وسكورات اللي نحكيو عليهم. ولكن قاعدين نتابعوا اللايف توت سويت ماتش لانجلتير وغانا. لانجلتير اللي كلاسي الرابعة في الكلاسمون تاع الفيفا، غانا كلاسمون رقم 73. نتابعوا في الماتش، الماتش مازال متواصل دقيقة 13 ونعطيكم اكيد سكور او فيغيا مزور. لحد توا التعادل السلبي 0-0 بالنسبة للزوز فرق لانجلتير وغانا. نتابعوا الماتش هذايا ونعطيكم سكور من توا لحد لينيوفا في بنت لفام وفي موعد الرياضة سبور اكسبريس بعد شوية مع حيدر الشيرني. التغطية الحصرية والكاملة للكوب دو موند اكيد موجود على موزيكا فام ديما في مختلف البرامج ومختلف المواعيد الرياضية، من دقيقة مونديال، من ريكاب مونديال، كل شيء كل شيء تلقاه موجود عنا وما تفوتكم حتى معلومة. كالعادة زيدة عمرها ما تفوتكم الموزيكا.
1: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
8: على العين والعين حق.
0: سلام برشا على كامل الفريق اللي معنا ليلى، زياد الغربي في الاخراج، حسين في الديجيتال، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-700 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فوك بلاستيك. نبدأ بجو جروفي، بيربل ديسكو ماشين، بيت اوف يور هارت.

كانيي ويست امريكان بوي على موزايك اف ام. توصلنا لل 29 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفيم على موزايك 700 دينار. بعد شوية استنوا فيكم في فك بلاستيك زوز متبرين يحاولوا يطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم. اونتخ تون الموزيكا في سامبلينغ. سامبلينغ

Soundlink. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. الليلة باش نحكيو على جو هكا في الديسكو سول اللي رجعنا لمايكل جاكسون في عز مجده في الثمانينات، لكن بغنية ما خرجتش كان حتى عام 2014. هذه غنية Love Never Felt So Good.

Love never felt so good. هي في الأصل ديمو سجله مايكل جاكسون مع بو أنكا عام 80، لكنها ما خرجتش رسميا كان في ألبوم إكسكيب بعد الوفاة متاعه. المنجين تيمبالاند وجيرون هارمن شرطوا في نسخة جاستن تيمبرليك اللي سمعنا الإكستريم الأول، وجون ماكين جورجيو تينفوني عاودوا إحيائها ببرودكسيون جديدة. أما السر اللي ربطها بغنية قديمة أخرى هو الريف اللي يتعاود في الباك جراوند.

اللحن اللي نسمعوه في غنية Love Never Felt So Good، خاصة الميلودي متاع الكيبورد والتمبو اللي يعطيها الجروف متاع الديسكو، مأخوذ من غنية اسمها This Time Baby للمغنية الأمريكية جاكي مور اللي خرجت عام 79. الغنية هذه ستيل سول ديسكو قوية كمان، وكانت هيت في التشارتس متاع الديسكو الأمريكية. غنية جاكي مور نفسها هي كوفر لغنية The OJ's اللي عندها نفس الاسم، لكن نسخة مور هي اللي تعرفت بالديسكو بيت القوي متاعها. هنا سامبلينج مش كان في اللينوت اللي نسمعون في اللحن، اما في الجو العام، خلينا نقولوا الفايب متاع الديسكو كالعادة نسمعون مع بعضهم.

السامبلينغ هنا الحقيقة ذكي برشا. شو كيفاش معناها لو تيمبو نتاع السول ديسكو من عند This Time Baby لجاكي مور، سورتو كيفاش الفيوجن صارت مع صوت The King of Pop، غنية تسجلت عام 80 كديمو. معناها بون هما لي زارتيست وقتها كانوا زاد منهم مايكل جاكسون يسجلوا دي ديمو هكا، يقعدوا لي زاكابيلا هذوما موجودين عند لي ميزون دو ديسك نتاعهم ولا حتى عند لي بروديكتور، ولكن ما تخلطش انها تولي غنية. لكن هنا بعد وفاة مايكل جاكسون عام 2014 خرج الالبوم اكسكيب اللي اكتشفنا فيه برشا غنيات بغنيات مختلفه جوستومون، ولكن بعد اكيد بعد الوفاه نتاع الارتيست ولا حتى كان هكا جات هكا نغمه خلطت مع الكابيلا اللي موجوده يخرجوا الغنيه هذيك. دونك من عام 80 الغنيه هذه خرجت كان عام 2014 اسمها Love Never Felt So Good.

0: Sampling.
1: مازلنا موصلين معاكم في بنت لفام حتى نوصل ليل على 71,113,000. تكلمونا باش تدخلوا في القرعة زوز متبرين يربحوا 700 دينار في فك بلاستيك. طريقة سهلة ياسر. اليوم باش تحاولوا تطلعوا نعطيهم زيادة ديزانديس اليوم نحكيوا بلدان جغرافيا، بلدان معروفين ياسر، مثلا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، نجم يكون عندهم علاقة بالكوت دو موند، الله أعلم. ولكن انتوما كي تختارونكم تواصلوا يجيكم بلاد سهلة ياسر، بلاد نعرفوها مليح، وسورتو لي زانديس قراب برشا، نقربو لكم بالثقافه، نقربو لكم بالماكله، بالموسيقى، باي طريقه كانت، وتربحوا الزوز 700 دينار في فك بلاستيك. خليكم مع الموسيقى، رامي صبري، كلمه.

سي عجرم يا قلبه على موزايك اف ام توصلنا ل 39 دقيقه بعد شويه 700 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك خليكم توت سويت مع ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على خبر يقشعر لبدن بأتم معنى الكلمة الاي اي تكنولوجيا الاي اي داير تقدمت برشا لدرجه انه اباري موجود في كل دار اللي هو الروتور نتاع الواي فاي ينجم يولي كاميرا مخفيه تشوف من وراء الحيوط اي حتى الحيط ما ينجمش يوقف الكاميرا هذيا زعما هل قاعدين نعيشوا في فيلم ساينس فيكسيون ولا شنو الحكايه ولا هي داير حقيقه رقميه جديده باش تقتل ما تبقى من الخصوصيه نتاعنا الكونسيبت هذا ما يخدمش بدي كاميرا وإلا دي ميكروفون غالين برشا في السوم أما يعتمد على ليزوند راديو نتاع الواي فاي العادية كيفاش؟ الروتور بطبيعته يبعث دي سينيو وهكيكا يلقى مثلا بار اكزومبل يبعث سينيال يلقى أجسام متحركة داير كيما الإنسان وقت اللي الإنسان يعترض لسينيال هذايا اللي يبعثه الروتور يرجع السينيال هذيك يعاود يستقبلوا الروتور كي يرتد السينيال هذيا هنا يدخل الاي اي ولا الكوريتم اللي يخدم عليه اللي يحلل الروتور متاع ليزوند هذيا بسرعة كبيرة وينجم يفرق بين الأجسام الثابتة كيما حيط ولا كرسي وبين الجسم البشري اللي قاعد يتحرك النتيجة هو انه الاي اي نجم يعمل صورة تشبه للرادار اي نعم الرادار اللي نراوه مثلا

اي الويفي الويفي الويفي اللي ديما عندنا معاه مشاكل في الدار، انه وين بالضبط لازمك تحط الروتور باش يخلط الويفي للدار الكل. ساعات الروتور يبدا موجود في بيت صاله، تلقى روحك باش كونيكتي في بيتك لازمك تلصق للحيط، عرفت، اقرب ما يمكن، والا يقول لك خليني ناخذ الاكستندر، الواي فاي اكستندر مثلا، بالشوكه يزيد يوصل لي اكثر الويفي هنا. راك بزيد تعرض روحك لاختار اكثر ياسر كي تزيد ان اوتر اباري ويفي في الدار. ولكن خلينا نرجعوا للبروجي هذايا اللي حكينا عليه، اللي هو يخدموا عليه باحثين من جامعه كارنيجي ميلون الامريكيه. يوري داير البروجي هذايا انه السيستم هذايا قوي برشا. التيست ورات انهم استعملوا كان 3 دي روتور برخاص، معني روتور عادي جدا، روتور وصومه في تونس هنا اقل حتى من 80 دينار تنجم تشري ان روتور ويخدم بالكدي بالكدي ويفي. والاي اي نجم يراقب التحركات والوضعيات ثلاثيه الابعاد متاع الانسان بدقه ما شفناهاش قبل. الاهم انه هذا يخدم حتى لو كان الروتور موجود في بيت والانسان في بيت اخرى، يعني يفصل بيناتهم حيط. دونك هنا الروتور نجم يرا من وراء الحيوط حتى ولو كانوا يجور سيمان، معناها مش نحكيوا على اكل حيوط اللوح اللي موجودين في امريكا مثلا، نعرفوا الديار غادي كيتبنيو باللوح، لا لا نحكيوا على حتى حيوط نتاعنا نحنا يجور سيمان، راهو يرا اترافير الحيوط هذوما. التكنولوجيا هذه تذكرنا بالتليفون اللي يرا من وراء الحيوط، داير ما عادش كتتفكروا في فيلم باتمان ذا دارك نايت، التليفون هذاك نجم يراقب لك من وراء الحيوط. هنا تصور جادجيت ساينس فيكسيون ولات حاجه موجوده في الحقيقه، اي سورتو سوليوشن لو كوست نجمو نعملوها في ديارنا. المطورين تاع الابليكاسيون هذه قالوا انه عندهم نوايا باهيه، هي كيما مثلا المراقبه نتاع الناس الكبيره في العمر اللي تعيش وحدها، باش يعرفوا كان انسان طاح ولا صارت له مشكله، او حتى ديتكسيون نتاع اي سلوك مشبوه في الدار. هنا تقولش عليه باش تولي تخدم الحكايه، حكايتك لي كاميرات سورفيونس من غير ما نصرفوا فلوس الكاميرات سورفيونس. لكن المشكله هنا هو انه الخطر داير في الفلو نتاع كلمه كومبورتمون مشبوه. شكون باش يقرر شنو مشبوه وشنو العادي؟ والتكنولوجيا هذه الحقيقة نجم نعتبرها هنا سلاح ذو حدين، تزيد في الأمان متاعنا، أوكي من شيرة، أما تقتل حاجة اسمها خصوصية. هذا يخلينا قدام حقيقة لازم نعرفوها، هو أنه أي جهاز فيه ويفي في دارنا يكمبري الروتور اللي يجي داير وقت اللي تعمل أبونمو انترنت، ساعات ما تخلص عليه حتى فرنك، معنا يجي الروتور ذاك يعطيه لك باش أنك تركبه باش يكون عندك أكسي انترنت في الدار. هو في الأصل نجم يكون كاميرا محتملة، ويلزمنا نفكر مليح ونعرفوا بالضبط شكون نخليوها يكونكتي للروتر ويفي متاعنا، على خاطر الحكاية ذي تنجم تأثر على حياتنا الكل. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنت الفم بسي نجرة متسعة للنصلي. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام بالموزيكا بالابونيمور وبالربح والكاش. بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك، برشا كاش، طريقة سهلة، راح تحكيوا بلدين وعندكم انتم فرصة كبيرة برشا بجزوز متبارين تختاروا انكم تواصلوا تربوا، سهلة ياسر العملية. اما زيدا فرحانين برشا بالديديكاس اللي ديما يجيونا. اليوم مازلنا مواصلين مع الديديكاس متاع الباك، ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند بوهم جميل وامهم هندة، ويقولوا لهم الف الف مبروك وان شاء الله من مزيد من النجاح والتألق. زوز اخوات علي العبسي وسمية العبسي اللي نجحوا في الباك مع جبل جلود، ما نجمو كان نقولوا لكم ان شاء الله مبروك، وان شاء الله يا ربي من تألق لتألق، وان شاء الله ديما ناجحين وديما مفرحين

دار تونسية، وإن شاء الله ما زاد الفرحة ونجاح لجماعة الكنترول. إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله يا ربي الفرحة اللي حلمتوا بها عام كامل والتعب نتاعكم اللي موجود تلقاوه بالنجاح وبالفرحة. وأكيد اسمعني راو ما شوف الفرص مازالت موجودة، وهذه ما تنجم تكون كان حاجة تتعلموا منها، وبالعكس نجم تكون فرصة باش انكم تاخذوا موين مخير. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي ينجحكم، احنا اكيد معاكم والفرحة باش نزيدوا نفرحوا معاكم. زاد بعد على موزيك فيم اكيد مواصلين معاكم بالموزيك، الموزيك اللي تعرفوها وتحبوها. فكروا معايا الاغنية ذي من عند انريكي غلاسيا، جينتي دي زونا وشان بول، بايلاندو عاشت معانا سنوات وسنوات. خليكم احسن الموزيكا، الجو اللاتينو كالعادة.

0: Silk City, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson, Electricity على Mosaic FM متوصلة حتى لـ 9:56 دقيقة. Tout de suite, Fuck Plastic.
1: Fuck Plastic.
0: فوك بلاستيك اليوم 700 دينار يستناو فيه زوز متبرين زوز يوم جدد جايين متبرين وفرصتهم وانا من بكري نوصي فيكم اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 700 دينار خلينا نبدا نسلم على منال مرحبا
2: سلمى مرحبا
0: صباح شي الامور
2: الحمد لله
0: طيب فايده في فورما منال امورك واضحه خلينا زيد نشوفوا ونسلموا على سناء اللي باش تحاول تفك تفك لك بلاستيك اليوم سناء ايش نحوالك
2: الحمد لله شحوي كنتي لاباس
0: سبا سبا
2: منورين مزيك
0: يعيشك ربي فضلك يا سني هيا سني ومنيل سلموا على بعضكم هاي الروح الرياضية وإن شاء الله مربوحة لكم انتم الزوز يا منيل ويا سني خليني أفكركم بقواعد اللعبة فوك بلاستيك سهلة ياسر الحقيقة 30 ثانية اليوم باش تحاولوا تطلعوا بلاد معروفة ياسر وقتاش تكون البلاد سهلة برشا وقت اللي انتم زوز تختاروا انكم تواصلوا اش معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انه اي واحدة فيكم تربح اليوم تكمل تواصل تلعب معنا غدوة نرجع نلعب على 800 دينار كل نهار نزيدوا 100-200 دينار والفرصة تكبر كل نهار باش انكم تربحوا معنا برشا كاش عندكم افونتاج كبير اللي ابارتير من غدوة يبدأ ربحكم مضمون شو معناها ربحكم مضمون معناها مثلا غدوة كي نلعب على 800 دينار تربحوا ديجا تقولوا لي عسلامة كهو تهزوا على التليفون تقولوا لنا عسلامة تربحوا ديجا تضمنوا 400 دينار اللي هي اشتر الكانيوتا يعني اشتر 800 دينار مضمونين مريقلين محطوطين على جنب وموركم مريقلة هذا في حالة انكم اكيد تواصلوا معنا وحتى لو كان غدوة معناها حتى لو كان غدوة ما تطلعوش مش نقترح عليكم يعني بلغة اخرى تخسروا لا تربحوا معنا ديجا اشتر الكانيوتا وبين سور تكون الاختيار يكون سهل برشا وليزانديس يكونوا سهلين وتنجموا بين سور تختاروا تقول لي انا نكتفي كان طلعت اليوم البلاد نربح 700 دينار كما طلعتش البلاد للأسف الروح يداي فارغة السؤال موجه ليكم انتوما منيل تواصل ولا تكتفي
2: مواصل
0: يا منيل مواصلة سنة
2: نواصل
0: يا منيل وسنة مواصلين وبشجيكم بلاد سهلة ياسر الحقيقة ركزوا لي بركة مع ليزانديس نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق اليوم القرعة قالت انه سنة هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانية دونك نبداو مع سنة وبعد نمشيو المنيل اتور دو غول بالوحدة بالوحدة باش تحاولوا تطلعوا في 30 ثانية البلاد نتاع الليلة واضحين قواعد اللعبة اوكي مريكلي يلا خلينا نبداو بالليزانديس نتاع بلاد الليله لانديس لولاني يقول هي بلاد اوروبيه معروفه برشا برشا برشا لانديس الثاني بلاد اسمها زاد تحير بالكدي بالكدي مع الكوب دي موند دونك في الماتشوات اللي نعرفوهم نحن هي اكثرش من هك ولانديس الثالث والاخير هو انه بلاد مربوط اسمها بعالم الموسيقى نعاود لكم ليزانديس هي بلاد اوروبيه معروفه برشا بلاد اسمها زاد تحير مع الكوب دي موند وعنده علاقه بينا نحن بلاد مربوط اسمها بعالم الموسيقى باش خليكم تطلعوا البلاد هذه بعد 3-2-1 سنه يلا كره عندك
2: فرنسا
0: لا ماشي فرنسا عندك منيل منيل سهلة سهلة منيل لا ما سمعتكش يا منيل لا مش ويومني لا مش لانجلتير عندك سنة
2: ألمانيا
0: لا ما إيش ألمانيا عندك منيل
2: أمريكا
0: لا ما إيش أمريكا بلاد أوروبية قلت لي أمريكا عندها علاقة بينا بتونس زمان عندك سنة
2: أسبانيا
0: ما إيش أسبانيا ما إيش أسبانيا
2: إسبانيا
0: يا رسول الله
3: خيبة أمل كبيرة
4: خيبة أمل كبيرة والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: خيبة أمل كبيرة وعندها علاقة بالكوب دي موند وبينا نحن تو هكا تو ما طلعتوشني البلاد سهلة ياسر أمان احنا قديم الماتش لعبنا في الكوب دي موند كتونس لعبنا زوز ماتشويت ولا ليه ماتش كلينا فيها أربعة
2: هولندا
0: ما إيش هولندا مزلنا باش ناكلوا من عند هولندا السويد ريت بعد ما فات 30 ثانية هكا توا شكرا لكم منيل وسنيه للاسف ما طلعتوش السويد اليوم البلاد الاوروبية اللي لعبنا كونترها الماتش لوليني في كأس العالم كهو فوك بلاستيك سهلة تختار انكم تواصلوا جيز بلاد سهلة برشا الحقيقة حتى ليزانديس سهلين ياسر ياسر نصوروا راكم نورمال مو طلعتوها بعد شوية 3 ملايين فيني مينينو يستنوا فيكم 3000 دينار على 71113000 تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية موعد رياضة سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني لكن تو تسويت الأخبار مع مراد الدريدي

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تنفذ اليوم الثلاثاء تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك بمشاركة المصالح الأمنية، وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. وشملت هذه التدخلات التثبت مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومية. افتتحت اليوم الثلاثاء أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام إلى غاية 25 جوان الجاري. وزير البيئة حبيب عبيد يقول في تصريح للزميلة بشرى السلامي إثر افتتاح أشغال الاجتماع أن البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط يعمل على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم على الأنشطة البحرية بالمناطق الساحلية المتوسطة ذات الأولوية، وقياس مدى تقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة.
2: قاومنا بعض الملوثات القديمة كيف ما الزئبق وبعض الملوثات الأخرى، بعض الغازات اللي تكون موجودة، وهذا اشتغلنا عليها. كذلك اشتغلنا على رأس الجبل لتهيئتها، اشتغلنا مع البرنامج على بعث 4 محميات بحرية طبيعية ونصوص التشريعية حاليا بصدد الإنجاز. كذلك اشتغلنا مع موما على منع التلوث بالعديد من المحطات، وقمنا بدراسات بعض محطات التطهير لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، تسمى مشروع ديبولميد، وهذه قرابة أكثر من 10 محطات تطهير تم تهيئتها وحاليا قاعدين نشتغلوا عليها ومواصلين في الاشتغال هذه. كذلك بعض التقنيات اللي تم اعتمادها في البلدان المجاورة، هناك معناتها السيت ويب اللي عرف بالتجربة التونسية وبالتجربة الأخرى. التمويل يجي من الصندوق العالمي للبيئة، قرابة 40 مليون دولار تم صرفها حاليا خلال هذه السنة على كافة البلدان. وأولويات بلادنا أولا التنسيق في المعلومات حول إمكانية التلوث الآتية من البواخر داخل البحر الأبيض المتوسط، هذه كمعلومة معناتها لازمة ارتفاع مستوى البحر. وكما تعرفوا تونس السنة خلال شهر جانفي عرفنا معناتها كارثة كبيرة في ارتفاع مستوى البحر، ونحاولوا معناتها باش نعزوا ونكونوا أولا التقنيات المعتمدة اللي احنا بلادنا وحتى البلدان الأخرى مازالت ما طورتهاش، لازمنا نطوروها مع بعضنا، وثالثا لازم الاعتمادات اللي لازمنا نحتاجها.
1: عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يحذر اليوم الثلاثاء من أن انقطاع الصلة بين تونس وعشرات الآلاف من الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج يمثل خسارة تنموية للبلاد، خصوصا في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقات المتجددة. وبلغ عدد المهندسين المرسمين بعمالة المهندسين التونسيين أكثر من 105,000 مهندسا، بينهم نحو 45,000 هاجروا خلال الأعوام العشرة الأخيرة وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن تكوين مهندس واحد يكلف ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار. أضاف أن عمادة المهندسين اقترحت خلال جلسة استماع عقدت أمس الاثنين بالبرلمان أحداث منصة رقمية تجمع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وعمادة المهندسين والوزارات المعنية لتكون حلقة وصل مباشرة بين تونس والخبرات الهندسية التونسية بالخارج. في إطار تواصل التدخلات لإنجاح الموسم الصيفي والسياحي في مجال النظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم الثلاثاء حملة جهوية كبرى للنظافة بالفلاز المونستير، وذلك تحت إشراف والي الجهة عيسى موسى وبحضور عدد ممثلي الإدارات الجهوية والمحلية ذات العلاقة. وأسفرت التدخلات الميدانية الشاملة عن مسح وإعادة تهيئة المسالك المؤدية للفلاز ورفع كمية هامة من الأتربة والأوساخ والفضلات المتراكمة، إلى جانب قلع الأعشاب ونباتات الشوكية وتسريب الأشجار وتنظيف حواشي الطرقات وفضاءات الفلاز. مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع اليوم الثلاثاء قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للمتحدة في خطوة وصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية. وقال مندوب باكستان أن حفاظة السلام المائيين يجسدون التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن نحو 4500 من أفراد حفاظة السلام فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم. بالنسبة للتوقعات الجوية يوم غد الأربعاء 24 جوان، سحب قليلة على كامل البلاد، البحر قليل الاضطراب والحرارة دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشهرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. ترجي هذه تونسي يعلن على ثالث انتداب رسمي لي خلال هذا الميركاتو ومستقبل مارسا. يعلق في خصوص الخبر هل اتصل نادي صفاقسي بمدربه عماد بن يونس ولا لا, تفاصيل كل بعد شوية. لكن البداية بالأهم, المنتخب الوطني وآخر الأخبار نأخذها من عند مبعوث موزيكا فم الخاص لتغطيه المونديال أحمد عدال. أهلا وسهلا, مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر, مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا على موزايكا فام. بالفعل المنتخب الوطني التونسي يستعد لاخر مبارياته في كاس العالم, مباراه تحت عنوان حفظ ماء الوجه, لانه كان نفس العنوان ديجا في المباراه الثانيه وفشلنا في حفظ ماء الوجه. المباراه الثالثه ضد المنتخب الهولندي, واحد من المرشحين البارزين على الاقل لبلوغ دور نصف النهائي حتى قبل ما تبدا كاس العالم هذا.
3: رسم كلمه انتدابه صلحها
4: كلمه
3: لا نواصل معك يا احمد.
4: تاكور دوكي دونك. المنتخب الوطني التونسي بعد شويعات من الان يوصل الى مدينه كاسر سيتي ومشي على مباراته الثالثة. الوصول منتظر بعد تقريبا ساعتين أو ساعتين ونص من توا, وفي البرنامج غدوة إن شاء الله موعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني باش يكون معه واحد من اللاعبين منتخب للإجابة على أسئلة الصحفيين باش يكونوا موجودين لهنا. ومن بعد ثم الحصة التدريبية باش تكون مفتوحة في 4 ساعة الأولى نتاعها, من بعد المباراة بعد غدوة, ومن ثم يتحدد برنامج العودة إلى تونس كيفاش باش يتم.
3: هذا هو, شكرا لك أحمد عدالة. في انتظار الماتش الثالث بأي وجه شنو الاختيارات باش تعطى الفرصة للاعبين ما يلعبوش ولا لا, كيف باش نكملوه الماتش هذا؟ ومن بعد كل تأكيد كما يقولوا لكل حادث حديث. شكرا لي أحمد عدالة مبعوث موزايكا فام الخاص لتغطية المونديال. نكمل مع المونديال في الميتون, غانا انجلترا 0-0, وانطلاقا من نص الليل كرواتيا تلعب مع بنما. نذكروا انه البرتغال كان ربح اوزبكستان 5-0, و3 متاع صباح الكونغو يواجه كولومبيا. نجيو الآن للأخبار المحلية. ترجي تونسي يعلن على تعاقده مع المدافع السابق للملعب التونسي وابن ترجي اللاعب مروان الصحراوي بعقد لمدة 2 مواسم. معك الصحراوي يكون ثالث انتداب رسمي للترجي خلال هذا الميركاتو بعد منتصر السيد وحاج محمود. اليوم في ريكاب سبور قلنا انه فما اتصالات بين نادي صفاقسي ومدرب مستقبل مرسى عماد بن يونس. الاخبار هذه صحيح ولا والتفاصيل والموقف الرسمي لاداره مستقبل مرسى, ناخذوا التفاصيل هذه كل من عند نائب الرئيس منتصر او صبري العياري. صبري مرحبا, اهلا وسهلا. مرحبا
5: سعيد, مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
3: قبل كل شيء بتاكد لنا اذا كان فما فعلا اتصالات ولا لا.
5: والله صحيح, احنا اليوم معناتها قمنا الصباح عن عضو من الهيئه المديره اتصل بيا وقال لي معناتها المدير الرياضي الذي هذه صفاقسي فرق سالم اتصل بيه وقال له بصراحه كنتش تلقى لنا ارانجمون على نيابه مع هيئه مستقبل هذه بالمرسى كونسيرنو السيد عماد بن يونس. كل امانه انا الشخص هذا ما نعرفوش برشا, لكن شاك فوا كي نسمعوا في الميديا كلك سواء في التلفزيون ولا في الراديو يحكي على الاحترام ويحكي على الاخلاق ويحكي على المبادئ. اسكو هذه الاخلاق والمبادئ اللي نحكيوا عليها تحكي مع ممرن مصح من نهار 22 مليون مع جمعيه ساعه ما نصورش ينجم يكون معناتها الانسان اللي يحكي على الاخلاق لازم يكون خلوق قبل ما يحكي على الاخلاق. هذه النقطه الاولى اللي نحبوا نحكيوا فيها, لاني انا شخصيا
3: وانا صبري ما نحبش نحكيوا ياسر على في معجم اخلاقي, خلينا نحكيوا على الكوره وكذا. اوكي
5: انا على الكوره لانه اللي صار في الكوره احنا عنا عقد يعني مع الممرن عماد بن يونس معناتها من نهار 22 ماي اتصلنا به احنا من وسط ماي كملت الشامبيونا قعدنا بعضنا حكينا على ريكريتمون حكينا على كل شيء. بكل أمانة عملنا انتريتري بالباساسيون في احدى نزل في ضواحي قمرت, يعني تجاو المسؤولين الكل بينه وبين سي عامر دربير وبارك الله فيه بالمناسبه على السيزون الجميل اللي عملها معنا. كل أمانة صارت حاجه مزيانه, حابين نوريو امبالي ماج المرسى كان دون حمزو نصلحه بكل صراحه, نصلحه من المسؤولين قبل الفيدراسيون قبل التحكيم وقبل كل شيء. المسؤولين احنا اللي لازينا هذا الكل. بكل أمانة اللي حاجه اللي قلقتني اللي كل بعد كحكيت كتبت انا استرق سالم قال لي انا نحكي مع اللي نحب وانا من حقي نحكي مع اي ممرن. قلت له عنده عقد يربط نهار 22 ماي. قال لي ميسير تجمعوا لقاو ارونجمون نعطيكم زوره تاع لعبيه مستقبل مرسى جمعيه كبيره مسؤولينها كبار لقدم ولا جدد. ما تجيش تحكي بالمنطق نتاع ناخذ ممرن بلغه قوه لانه الممرن هذايا الولد البارح جاء هو والعائله نتاعو وستي يونتيتي بالباساسيون وعشنا حالات بالحق نحبوا نبدلوا تصويره. احنا عام كامل النهار تكلمنا في ميديا ونهار شكينا من الحكم علاش نقولوا ميسيرش باقي نشوفوا لا بون فوا. لكن اليوم الشيء اللي صار معاه كيفاش حكي معايا بالمنطق اللي حكي به بكل امانه ديسيبسيون توتال. احنا هذا عمره ما يمنع ولا يلبش يضر علاقتنا بلادي صفاقسي اللي شهرين التالي كرمنا علي معلول وكرمنا السي مختار ذويب. معناتها الباقي نحبوا نعطيه لا بليماج مره اخرى. لكن اليوم معناتها الهيئه المديره وسي موسى السلامي احنا كاتصال بيه مع سيد رئيس الجمعيه كان مستاء قالوا عمرها ما تصير في نادي صفاقسي نحكيو مع ممرن معناتها سو كونترا. اليوم الجمعيه تمشي مع كباراتها حكينا مع الناس حكينا مع تلك انا حكيت مع كاتب العام الجديد نتاع نادي صفاقسي سي مهدي وقال لي بصراحه مانيش على علم ويطلب السماح. قال لي عمرنا في حياتنا ما نحكيو مع ممرن كي يعني نجيو اليوم نحكيو بلغه قوه عمرنا ما نجمو نقدمو باللونجاج هذا. اليوم كان نحبو صراحة.
3: المدرب شو موقفه عماد بن يونس؟
5: المدرب انا حكيت معه بكل امانه صافي دي جور معناتها يدي اون طراد سوبير اون فورس بريسيون قاعد يعيش في بريسيون كبيره قاعد معناتها كل مره يكلموا في جمعيات. لكن سي عماد نعرفوه الناس الكل اللي هو انا دو برانسيب عنده عقد معنوي قبل ما يكون كتابي. لكن في الحاله ذي عنده عقد معنوي وعقد كتابي فمش علاش هو عماد بن يونس باش يخمم في جمعيه اخرى ونهارين ثاني معنا في تونس. لكن عملوا الضغط احنا من الجمعيه نتاعو وصيروا الضغط من البلايص الكل بصراحه زي الى انا تريما معناتها علاش انت تتكلم فيه من اصله وعلاش تحكي معه من اصله وعلاش نلوجوا على مشاكل بوريان اللي عمرها ما تصير بين مصر والسياسي مشاكل وما حتى جمعيه ما عندنا مشاكل وبالحق ماخذين لا ميم ديستونس مع الكلوب الكل. خلينا نبداو نبدلوا مروحنا كمسؤولين كل صراحه بعد نحكيوا على فار نحكيوا جمال حمودي نحكيوا على غيره وقت اللي احنا نخدموا عندنا شهر وجبنا سي عماد بن يونس وقعدنا معاه انت ايش قاعد تعمل وقتها؟ انت ايش قاعد تخدم وقتها؟ يا اخي انت اليوم تجدوا علينا احنا ما تحنا خدمنا ونعملوا كل شيء انت بتاخذوا حاجه في تبقى نورمال بصراحه.
3: الموضوع هذا يعتبر تسكر معناها بعد ما انت خذيت موقف عماد بن يونس وتحدثت مع طارق سالم ولا فما تطورات نجم تصير؟
5: احنا بالنسبه لنا احنا سي عماد بن يونس اللي سو كونترا ويلي تيكلير قال لي انا راني كي نعطي كلمتي صبري عمري ما نرجع وحكي حتى مع رئيس الجمعيه وحكي حتى مع رئيس الفرع كي يعطي كلمته سي عماد قال عمري ما نرجع فيها. فمش علاش نقعدوا نعملوا في الضغط من سي طارق سالم اللي احنا نحترموه برشا وبربي احترمونا كيما نحترموا الجمعيات الكل وخلينا نعملوا اون بيل سيزون مش العباد اللي بتخدم على بكري وعملنا سي سيركيتمون وربي يعلم في الظروف وفلوس وكل شيء احنا مسكرين مع جوارتنا الكل سولد تو كونت. خلينا نخدموا على نظافة خلينا نخدموا بصراحه بكل امانه. سي طارق سالم اللي عملته لا يشرف النادي الرياضي صفاقسي لا في جمهوره ولا في مسؤولين اللي يحبوهم وعندهم كل احترام وحب عن احد.
3: واضح ولو انه راهو مثالش ساعات امور شخصيه طارق سالم نعرفه مليح راهو شخصيه محترمه وكذا معناها
5: انا ما نعرفوش انت حايف انا عمري ما عرفت انا عرفت اليوم انا انت حايف
3: اي شخصيه عرفت اليوم
5: غير هذيا بكل امانه اللي عملوا في الموقف اللي عملوا اليوم ينجم يكون شخصيه محترمه لكن الموقف نتاع اليوم ما احترمش الجمعيه بكل صراحه.
3: باهي
5: هذه ديسيبسيون في المرسى الكل بكل صراحه. ما احنا ما عندنا حتى مشكل لا مع نادي صفاقس لا مع جماهير نادي صفاقس اخواتنا واصحابنا ومرحبا بهم ومطلبهم ومرحبا بنا عليهم. اما الشخص في طارق اللي عملوا ان شاء الله يكون معناتها عبره ما عادش نعمل نحكيه مع ممرن سو كونترا وماذا بينا اي ممرن في تونس ما عاد يحكي حتى مع مسؤول هو سو كونترا كان نحب نحترموا بعضنا.
3: واضح شكرا ليك صبري العياري نائب رئيس مستقبل المرسى وكان في تعبير عن موقفهم الرسمي بعد اتصالات صارت بين نادي صفاقسي والمدرب اللي هو مرتبط بعقد مع مستقبل المرسى واللي هو عماد بن يونس. شكرا للسيد صبري العياري. دونك كملنا مع سبور اكسبريس واكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت موزايكا فام بونت.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك بنت لفهم بنت لفهم يوسف الجديدي

الهادي دنيا يا لالي على موزايك فام. جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود، والموزيكا دي ديما تلقاها عنا في بنت لفام على 10 متاع الليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل، لكن توت سويت خلينا نمشي ونزيد ونغوص في عالم الموزيكا في هوت سيليكشن. هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

شهزنا العالم البوب روك. ان جروب اللي الحقيقه المسيره الفنيه نتاعو ما كانتش طويله برشا. مسيره فنيه عمرها كان 11 سنه كهو، وبدات عام 84. جروب بريتانيك اللي كان توندونس الحقيقه في وقته في برمنغهام وقتها. داير الاسم خلينا نقوله حتى نتاع الجروب هذا كان انسبيري من فيلم تاع مايكل اندرسون، اسمه الفيلم All the Fine Young Cannibals او Les Jeunes Loups، فيلم خرج عام 60. لكن ان جروب اللي الحقيقه بون ما عندوش برشا علاقه بعالم السينما، ولكن جوست لانسبيراسيون ان جروب دو بوب روك بريتانيك اسمه فاين يانغ

Fine Young Cannibals. D'ailleurs المسيرة ترجع بينا العام 84 وهني جوستومون بديت الحكاية بأنه ان جروب اسمه The Beat سيبارا سيبون مشاو على رويحهم نحكيو على لي دو مومبر اندي كوكس وديفيد ستيل اللي داير وقتها كانوا يلوجوا على ان شانتور عملوا اوديشنز وفي الاخر اختاروا رونالد جيفت اللي داير او ميم طوم علاش قلت لكم انا اوكي هو كجروب ما عندوش علاقة بعالم السينما ولكن لو شانتور نتاع الجروب رونالد جيفت كان زيدا ممثل ان اكتور معروف برشا في عالم السينما ولو جروب اول سينجل بدا بيه جاني كام هوم اللي خرج عام 85 واللي لقى ديريكتومون ان كون سوكسي في اليو كي الحقيقه اول البوم اللي كان عنده اسم للغنيه هذيك جاني كام هوم اللي داير خرج وقتها وقت السوكسي الكبير هذاك وصل للمرتبه 11 في الولايات المتحده ودخل داير في توب 50 في امريكا ان جروب اللي معروف عند لي فان نتاعو ان جروب اللي بالرغم 11 سنه كهو ولكن خلى بصمه كبيره في عالم البوب روك نحكيو اليوم على فاين يونغ كانيبلز ملا مغياج متاع سول متاع جاز متاع بوب روك ولكن كي نحكيو على ديسكوغرافي زوز البومات ستوديو عام 85 وعام 88 ولي كومبيلاسيون قاعدين متواصلين حتى العام 2025 فاين يونغ كانيبلز دو جروب دو بوب روك بريتانيك هو اختيار دالي بن احمد بالنسبة لليلة كومون هوم توت سويت على موزيك

0: Coffee Hot Selection Good Thing. كنت تسمعوا فيها أكيد على موزايك الموسيقى ولا دكوفيرت الكل تلقاوها في بنت لفام في Hot Selection.
1: بنت لفام في الجرعة بتسعة للنسلين
0: موعد ربح والكاش كالعادة الليلة نيويني نوت 3 ملايين كاش الليلة 3 ملايين في الكنيوتا ينجم يربحها مع لي مرحبا
2: مرحبا على السلام
0: شنو الجو يا علي
2: الحمد لله خويا
0: يا حبيبي الامور باهيه
2: يا رب ورضاك الحمد لله
0: يا علي اي عاد نحبوا لنرجع

0: هو الكامافينجا.
1: الكامافينجا هنا هي كلمة أي ولا لا، وي ولا نو، يس ولا نو، أيواه مها راهم الكل ممنوعين منعا باتا. كان تدخل كامافينجا تروح أنت وكامافينجا، كان تقول حاجة فيهم
2: الله الله
1: تروح أنت والكلمة اللي قل.
3: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها
1: عليه
4: يا ربي زيد.
1: زاد ثم حاجة أخرى اسمها الإنذارات. حصل على إنذار يعلي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقولك لباس علي تقول لي لباس الحمد لله، هكيك تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يعلي.
5: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
1: زاد ما لازمكش تطول في الإجابة أكثر من لازم، ما لازمكش تضيع الوقت بأي طريقة كانت على خاطر وقت. تنشوفوا بعد علي يحكي بالإنجليزي. لازمك يا علي ترد بالك من هذا الكل باش ما تتحصلش على انذار
6: وما تروح كان فرحان.
1: بعد خديه من انذار علي
4: ثلاثة
1: انذارات ونغادر الميدان وينتهي.
4: عملنا رميس هذا اليوم،
7: خيبة أمل كبير،
8: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة.
1: رميس في شنية يا علي؟ رميس
4: في الانذارات في الوقت في كل شيء. أجمع أخوك عضب عروب خدمة من الماضي ساعة توكي كمجل
6: خدمة عليك زي بها هي طب خلوه في البلاد راه
1: هكا. قال لك فما قواعد لعبة، فما قانون وفما ثلاثة ملايين الليلة في الكنيوتا. اليوم هل يا ترى علي يتعدى ولا لا؟ هل يا ترى علي اليوم يربح ولا لا؟ وهل يا ترى علي يفرح مع البيرولي يا ماما يرولي ولا لا؟ هذا اللي باش نكتشفوه يا علي. حاضر ولا لا؟
4: حاضر بيبنى.
1: آه يا سيدي، نلعب على 3 ملايين، 3000 دينار، 60 ثانية مع سيد الحكم فايق. اللي ترى علي اليوم يربح الكنيوتا ولا ليه؟
9: مش يضحكوا تو توانسا قادر يضحكوا.
1: دي سايبوا سيد الحكم، دي سايبوا يا سيد الحكم.
4: ان شاء الله نضحكوا الناس كل
1: ان شاء الله نضحكوا عليها كسيد الحكم ونفكوا الكنيوتا
10: حتى وشخت.
1: اي اي اذا كان يفك لك 3 ملايين نشيخوا الناس كل مالا شنو. اي علي حاضر
4: باذن الله.
1: نبداو ني وين نو مع علي على 3000 دينار بعد شويه. بعد 3 2 1 انطلاق.
11: كيفيك وحشين؟
12: اتونسيون نيوي نينا
1: علي.
4: مرحبا اخويا يسري.
1: اسمعني نحيت لو بارلور ولا ايه؟
4: ديما من هو
1: ديما ما تحكيش جمله باللو بارلور،
4: نركب التليفون ديريكت.
1: من غير كيت معناه؟
4: ما نستعملهاش كيت.
1: ما تستعملوش جمله حتى وانت تخدم؟ ما تستعملوش؟
4: لا
1: لا يا علي لا لا يا علي لا. وعجبتي كستينفت.
5: بدنا نروح.
1: اسمعني يا علي، عمل تكتيك من دو تكتيك كما فينجا. قال لي بعد ستينف وبعد واصل. قال خويا بالك سيد الحكم ما يفيقش. سبحان الله
4: بالك ما يفيقش. قلنا بالك ما يفيقش.
1: يا علي
6: عليه مزيبة هي طب قانون في البلاد راه.
1: يا علي يا علي يا علي يا علي التركيز يا علي التركيز. للأسف اليوم علي ما ربحش معنا 3 ملايين يا علي. أبي علاش كنت حاب تسلم الليلة؟
4: نسلم على الناس عليكم انتم وعلى الناس اللي تعرفني الناس كلكم.
1: يعيشك يا علي يا بيه، حتى احنا نسلموا عليك برشا برشا برشا
13: علي. خلاق وزاهية
1: علي. بالعكس بالعكس، الفايدة كي كلمتنا هذيك اهم حاجة يا علي. شكرا ليك. شكرا على تليفونك. يعيشك يعيشك يا علي يا بيه. للأسف اليوم الكنيوتا منزلت عند سيد الحكم. ماما اليوم بعدين ضيفة يبجيك تجيكم بعد شوية.
2: الله الله
1: فيني مني نا. لا لازمك تخلي كاسك لبسته. ناس مرحبا بالأخصائية النفسية ناس الشعنبي اللي دي موجودة معنا الليلة. مرحبا.
14: عسلامة يا
1: عسلامة. ناس من أول السيزون قالت لي اسمعني أني ترينيت على نيويني نا، وين نجي بحذاكم نسمع نيويني نا ونسمع المستمعين. دوك أنا حاضر اليوم باش نلعب معاكم نيويني نا، واليوم باش نربح هكا ولا
15: ايش خريطة لي؟
14: ما زلت ما قلتش.
1: باه أنت ما قلتش. هاي نلعبوا نيويني نا يا ناس. نشوفوا ترى بعد سيزون كاملة ترينيت ولا ما ترينيتش، ركزت ولا ما ركزت.
16: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
1: هاي برا يا ناس.
14: نبداو.
1: هاي هاكا المرة هذه أنت عندك لافونتاج سيد الحكم قدامك. ولكن يا ناس اليوم باش نجربوا معاها نيويني نا. هل يا ترى هاكا يا ناس

0: سيزون كاملة تسمع فيكم وسيزون كاملة
1: ايه اخي عليش
0: تو بالله تو كل مرة تقول لي انت تزيد ستريس على المستقبل هي ما هي صافي بارتي دوني منينو
1: ليه بعد كي نخسر يقولوا تسمع سيزون كاملة
0: وشنية مشكلة وشنية مشكلة مش يعرفوا هو تحدي هكا ولي ولكن لا لا اليوم اليوم تنجم تربح يا ناس تنجم تربح اي ناس نبدأ مني منينو مع الأخصائية النفسية ناس الشعبي بعد 3 2 1 انطلاق
2: وتروح كان فرحان
0: اتونسيون نيوي نينا إنيس
1: عسلامة يا يسري
0: تسمع فيا مليح إنيس
1: نسمع فيك مليح
0: عاد لابس الكاسك مريكل
1: هي
0: هي
1: ليه عاد ليه عاد أمان واحد على يساري واحد على يمين
0: شنو واحد على يساري واحد على يمين تودي مركزة معايا
1: اسمع ليه فما حاجة ديفيرونت عندي هما وما يسمعوا فيكم بالتليفون ثم زوز قدامي وطرتوني
3: لا بدنا نجيب بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح
0: يا نيويني نو يا نيويني نو باه تحب تجربها من غير كاسك
4: لا لباس شريف
0: نجربوها من غير كاسك شوفوا بالك ثم فرق معكم انتم مستمعينا نجم يعتبر الكاسك هو لو بارلور
1: ما تخزر ليش
0: ما نخزر ليش
1: ما توترنيش
0: قلش عليك تحكي معي بالتليفون باش ندور
2: مريقل
0: هاني دورت انا عطيتك بظهر ناس
1: ندور زيين
0: هكا كنت تفرجوا فينا على بي تي في هكا تطلقوا على موزايك نلعبوا فيني ويني نوم بطريقه مختلفه جدا نبدا ويني ويني نوم على اخصائيه نفسيه ناس الشعبي للمره الثانيه من غير كاسك وفي اجواء المباشر معكم انتم بعد 3 2 1 انت لا
5: اتونسيون نيوي نينا
0: ينيس
1: عسلامة يسري
0: صباحك خير
1: الحمد لله هي خير برشا الحقيقة
0: هي هكا
1: كنت موترني
0: فقتش بها هي بيان
1: ميسي بوكي المرة هيدي ما عندي منقوم
0: نيوي نينا ها عطيتك بالقفاء نحينا الكاس ريت أجواء
1: صايبة صايبة
0: ما لباش تحدي هو ما لباش تحدي هو لا لا ريت اسمعني هكا باش تفهموا اللي راهو كل شيء ريت كله بالتركيز لازمكم بالحق تكون التركيز على حتى لو كان راهو تسمعونا كل ليلة راه لازم تكونوا محضرين رواحكم محضرين
6: قلوب الناس داويها يا مكرا
0: والله مش من الانذارات خسرك بالعكس ما عطاكش انذارات لما سيد الحكام
1: يا ملي فازت لخين وطرني
0: أكاو هذاك التحدي ويستنى فيكم التحدي مازال 3 ملايين مازالوا موجودين ولكن غدوة عندكم فرصة باش تربحوا معانا برشا فلوس على خاطر مازلنا متواصلين وتكلمونا على 71 113 ألف غدوة عندكم كنيوتة كبيرة برشا
5: التحدي اتونسيون

0: الشام لين وميتين غدوة في ميوي نينا. التحدي التحدي زاد والتحدي كبر والتحدي فات 3000 دينار اليوم. اليا ترى غدوة فما فيكم شكون باش يكلمنا وباش يفك هالكنيوتة لسيد الحكم ولا لا؟ لازمكم تكونوا مركزين 1000% الليلة. هي هي على خاطر غدوة نستناو فيكم. غدوة عنا 3,900,000 في الكنيوتة يا بابا على 71,113,000. نجم تبدل حياة برشا من الناس. إيه نجم تبدل البروغرام، نجم تبدل السيف. انتم وعليكم كان تركزوا غدوة تكونوا موجودين معانا، تكلمونا على 71,113,000 وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا من الرابحين. إن شاء الله نفرح معاكم، أكيد نحن نفرح كي انتم تربحوا راو، ولكن معليكم كان تكلمونا على 71,113,000. تركزوا في زوز مواعيد، فك بلاستيك نيوينينا غدوة، الربح مضمون عندكم انتم كي تكلمونا في بنة الفهم على 71,113,000.
1: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
0: فسر لي اليوم باش نحكيو على موضوع يهمني ويني نو. ما عندكش لي بيرسونسيبيليتي ناسا؟
2: عندي جوست ما هي باش
0: هذاك علاش. لا لا بس لا بس توت فاسون اليوم اكيد موضوع كيما قلنا لكم طلبتوه برشا الحقيقه، كوسوسوا على انستغرام فيسبوك موزايكا فام، وسيدا موضوع يهمكم نتصور على خاطر هنا كي نحكيو على الاكسبيريونس نحكيو على اشخاص يتاثروا اكثر من غيرهم بالكلام والمواقف، يعيشوا مشاعرهم بعمق، يلاحظوا التفاصيل برشا، عرفت اقل تفصيل يلاحظوه. الحكايه ذي عندها اسم، اسمها لي بيرسونسيبيليتي او فرط الحساسيه مع الاخصائيه النفسيه. ناس الشعب مرحبا، ناس مره اخرى صفا بعدني وينينو؟
2: لا
0: مش مشكل
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: اليوم ساعة خلينا الناس نبداو نفهموا ساعة، خاطر اوكي رانا فسرناها ممكن بالاكسبيريونس نتاعنا، ولكن لازمنا نفهموا علميا شنو معناها هفرت الحساسية او لي بيرسونسيبيليتي. ناس
2: قبل كل شيء لازمنا نوضحوا اللي هو سي با ان دياغنوستيك، ماهوش تشخيص، ماهوش اضطراب نفسي، مي سي بلوتو طريقة مختلفة الانسان يتفاعل بها مع العالم اللي داير به، مع المحفزات اللي تجيه مع العالم، مع الكلام، مع المواقف اللي يعيشها، مع الاحداث، مع المشاعر نتاعه والمشاعر نتاع الناس اللي دايرين به زاد. دونك كي نقولوا طريقه مختلفه معناها كان نحكيوا مثال على الافكار ولا الاحداث يعيشهم بطريقه اعمق، نلقاو طريقه اعمق مثلا في معالجه المعلومه. هوني باش نحكي شويه على لي سين معناها باش نقولوا كيفاش يظهر. كي نقولوا معالجه معناها اعمق للمعلومه، نلقاوه مثال شخص يدقق يسر في التفاصيل. مثال كي تصير كي يسمع كلامه ولا كي تصير حاجه قدامه نلقاوه قاعد يسوغ اناليز، يحلل ويعاود يحلل ويعاود يعاود يقرا الحاجه اللي صارت والموقف بطريقه كبيره برشا. يعني حاجه مثال صارت قدام زوز اشخاص، تلقى شخص اوكي عاشها وسي بون وفيت، اما الشخص الاخر تلقاه يركز ياسر في التفاصيل، زعما شنو معناها كي خزر هكا، زعما علاش قال هكا وما قالش الحاجه الاخرى، الطون تاع صوته مثلا مبدل، زعما علاش التعابير نتاع الوجه، يركز في كل شيء في الموقف اللي يعيشه. وكي نحكيو على المشاعر نلقاوه يعيش المشاعر بطريقة أكبر من المعدل، بمعنى إذا كان نحكيو على حزن يعيشه بطريقة أكبر، وحتى الفرحة زادة يعيشها بطريقة أكبر. هذوما المشاعر اللي تخصوه هو، وزادة نلقاوهم عندهم قدرة كبيرة في فهم مشاعر الآخرين، مشاعر الناس اللي دايرين بهم. يعني أنت مثلا كان يبدأ بحذيك شخص مثل اللي نقوله احنا إيبر سنسيبل، كي يبدأ مثلا شكون بحذيه متقلق ولا عنده هكا مشاعر متاع حزن، يحس ساعة يحس بهم، يقرأ نجم منه يقرأهم ويحس بهم ويتفاعل معهم ويتعاطف معهم بطريقة كبيرة أكثر من غيره. يعني نحكيه على أمباتي زيدة شوية.
0: أوكي
2: الحاجة هذه اللي من بعد نجم تعبهم، يعني نحكيه كأنه على إيبونج إيموسيونير، مش جوست يقرأ ويفهم وكها ولا يمتص المشاعر متاع غيره. معناها أنت مثال إذا كان بحذية متقلق نجم نفهم اللي أنت متقلق، نجم نحاول معناها نحكي معاك، ولكن هوني نحكيه على شخص يولي حتى هو يتبنى المشاعر،
0: معناها جمع فيستي معاك هنا ونولي نعيش معاك اللحظة ذيك ونعيش معاك المشاعر، وكاري ما عرفتك نحط روحي في بلاستك ونحزن وقت اللي أنت تبدأ حزين، عرفتك حتى لو كان إنسان مثلا ما مش قريب لنا برشا معناها ريال مو، اما تنجم تحس اكثر بالناس معناها.
2: فوالا هو في لومباتي نحكي ونقولوا انه الشخص نجم يحط روحه في بلاصه غيره باش يفهم شنو قاعد يعيش ولا شنو قاعد يحس. مي هوني نحكيوا على يحط روحه في بلاصته ويحس معاه نفس حتى ساعات الانتونسيتي نتاع الاحاسيس اللي يحسهم غيره، ونلقاو هوني وكانه مش جوست مثلا يفهمهم اكاه، نحسوه هو كانه مسؤول، يحس روحه وكانه مسؤول على مشاعر على مشاعر غيره.
0: الحاجه دي لازمنا نفهمه كيفاش تظهر، كيفاش نجمه أن ليدنتيفي مثلا عند الناس مثلا بار اكزومبل اللي دايرين بينا ولا حتى عند انفسنا، خاطر باش نفهموا اسكو جوست نحنا ممكن ساعات في مواقف هكايا نعطيو رياكسيون اكثر من لازم، والا هل عندنا هفرت الحساسيه هذه؟
2: الفو دير اللي ساعات راه فما مواقف يصيروا اللي تكون لا رياكسيون معناها عاديه بالنسبه للكونتكست ولا للحاجه اللي الشخص فيها. يعني انا مثال اذا كنت نتصرف مع شخص بطريقه تصرف خايب فهمتني، ولا نستفزه ولا مثلا نعمل له ستريس نتصرف معه بطريقه خايبه، من بعد مثلا كي الشخص هذاك يعمل اون رياكسيون باش يبكي مثال ولا باش يعمل رده فعل بلوز اون موان كبيره، ما نجوش نقولوا له انت ايبر سنسيبل على خاطر فانت كونت ديجا السلوك اللي انا عملته من الاول هو اللي وصله للحاله هذيك، مش هو مثال يبكي على اقل حاجه. انا وصلته معناها باللي عملته انا وصلته باش بكي ولا باش مثلا انفعل بطريقه كبيره فوالا. والا ساعات الشخص مثال تلقاه في يعيش في بيريود نتاع ستريس فما برشا ضغط مثال، دونك تصير له حاجه مثال صغيره موقف صغير يخليه كيما نقولوا احنا يترشق على موقف صغير بارابور مثال الحاجات اللي قاعد يعيشهم، يعني يقعد يلونكيس يعيش في حاجات مثلا في ضغط كبير كبير ومهوش قاعد يعمل في حتى ردة فعل، مهوش قاعد يخرج وتصير حاجة صغيرة برشا دونك يولي يعمل ردة فعل كبيرة، ينفعل بطريقة كبيرة وإلا يبكي بوكي كبير بالنسبة للموقف هذاك، ماهوش هايبر سنسيبل اون فان كونت. أما مثال نجم يكون الشخص ديجا قاعد يمر بضغط كبير.
0: اوكي اوكي، دونك هنا بالحق حاجات نجم ممكن تخلينا اون ايدنتيفي معناها ونفرقوا بينات انه اسكو عندنا فرط الحساسية وإلا هي بون حاجة ممكن دي سيركونستانس خلينا نعملوا معناها ردة فعل بالطريقة
2: هذا. كان مش نحكيه جوست على شخص إيبر سنسيبل تلقاه ديما يتصرف بالطريقة هذيك، هذيك هو الفونكسيونمون تاعو. معناها مثال الحاجة اللي تظهر مثال نتفرجوا في فيلم تلقاه مثال سين مثال تبكي ولا حزينة نلقاه يتفاعل معه بطريقة كبيرة برشا يحزن برشا مثال على الحاجة اللي تفرج فيها كيف كيف راه مش كان مشاعر الحزن حتى مشاعر الفرحة مثال أي حاجة بسيطة برشا تفرحوا مثال بطريقة كبيرة يعني ماهيش حاجة خايبة إذا كنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نوصفوها.
0: وهنا جوستومون لازم نفهموا لي كونسيكونس نتاع الحاجه هذه، الاثر نتاع الحاجه هذه على حياتنا ايناس.
2: باهي نحن كيما قلنا من الاول اللي الشخص مثال يمتص مشاعر غير ويتاثر بهم بطريقه كبيره هون الشخص يولي يوصل للارهاق، خاطر انا اذا كان ديجا عندي برشا حاجات في حياتي معناها باش نعيش ضغط مشاكل باش نتاثر بهم ديجا باش نعيش برشا مشاعر، اذا كان باش نكمل نتبنى المشاعر نتاع غيري ونولي نحس روحي مسؤول عليهم هوني باش نولي نغرق باش يصير باش نوصل لدرجه نتاع ارهاق ارهاق نفسي نولي ما عادش نجم لا انا نعاون لا نعاون غيري لا نعاون روحي. وساعات معناها الاشخاص هذوما يتلعبوا بهم دون لو سونس او مثلا يحاولوا الناس يقلوا من يتفهوا ولا يقلوا من الحاجه اللي قاعدين يعيشوا فيها ولا يمروا بها مثال يقول لهم انت تبالغ انت تبالغ مثلا ولا انت ديما هكا تو اكزاجير في الرياكسيون تاعك انت تكبر فيها الحكايه كاين في راسك
0: سورتو يقولك شبيك تكبر فيها
2: ولا دونك هون يولي الشخص كاينه يحشم بها الحاجه يحس روحه هو غلط معناها وما لازموش يحس بالطريقه هذيك الوغ كو سي ناتورال معناها هو الفونكسيون هكيك ما لازموش لا يحشم بها ولا يحسها عيب.
0: وهنا لازم نعرفوا زادة كيف كيف كيفاش نتعاملوا مع الحاجة هذه مع أنفسنا، معناها كي لقينا روحنا في الإطار هذية وإذا كان لقينا روحنا ممكن عندنا فرط الحساسية كيفاش نجموا نتعاملوا مع هاي الناس في حياتنا العادية؟
2: به ديجا نحطوا حدود مع الناس اللي دايرين بينا ولازمنا زادة نفهموا اللي حتى حد ما عنده الحق يقول لنا شنو نحسوا في أي موقف نحسوا. يعني أنا إذا كان انفعلت ولا معناها حسيت بمشاعر بطريقة كبيرة برشا هوني أنا نحاول نفهم روحي ديجا وما نخليش الناس تقول لي شنو نحس، خاطر حتى حد ما عنده الحق يحط روحه في بلاستيك ويقول لك يمل عليك أنت شنو لازم تحس في الموقف الفلاني. كل إنسان معناها حر في الحاجة هذه وما نجمش يتحكم فيها وزيدا يحاول يخصص وقت للراحة على خاطر كيما نحكي وقبيلة اللي سنسيبل حتى للمحفزات الخارجية متاع العالم الحسية معناها نحكيه على الأصوات برشا تبدا البلاصة معبية برشا يحس روحه فما هكاك سور شارج دونك يحاول يخصص وقت للروح وباش يرتاح. إذا كان هو يعرف يحس يعرف روحه هكيك ما يحسش بالذنب وماهيش حاجة عيب وإلا ماهوش قاعد يمثل وماهيش دراما أنا نستحق هكيك نحتاج هكيك دونك أنا جاجي سولون لي بوزوان تاعي أنا نخصص وقت لروحي وحدي مثال نرتاح نجدد الطاقة نتاعي ونعاود نرجع سورتو زادة ما لازموش يتبنى مشاعر الآخرين كل واحد مسؤول على الحاجات اللي قاعد يعيش فيهم باهي أنك تعاون الناس باهي أنك تتعاطف معهم ولكن ما تتحملش معهم المسؤولية الحاجات اللي قاعدين يعيشوا فيها.
0: حاجة مهمة ياسر جوستومون الخبرة ولازم نعرف ونتعامل معه. السوجي متاعنا الليلة اللي هو فرط الحساسية أو الهايبرسنسيبيليتي. مرسي بكل الأخصائيين النفسيين الشعب اللي كنت بحضنا اليوم. أكيد السوجي متاعنا الكل تلقاهم على الباش فيسبوك متاعنا بنت لفهم باي موزيكا فهم ولا موزيكا فهم. كيف كيف نعطيكم فكرة على سكور بالنسبة لانجلتير وغانا 0-0 نهاية المباراة. توكي تلقاو الأخبار الكل على سيت ويب متاعنا موزيكا فهم .net. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الأخبار وإحنا مازلنا موصين معكم حتى نوصل الليلة.
3: تصبح هو موزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
4: موزيك فام
3: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزيك فام.
5: أحلى صباح
3: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
4: موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز والأسكان أصلح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار اليوم الثلاثاء متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات إلى جانب بحث سبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وأكد الوزير وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. وجرى اللقاء بمقر الوزارة بحضور المدير العام للجسور والطرقات ورئيسة وحدة متابعة المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار. لجنة فنية تؤدي زيارة متابعة لأشغال مشروع وسط الربط لتطاوين بطريق السيارة تونس الجديرة في قسطه الثاني وموقع إنتاج المواد الأولية المستعملة في المشروع، وذلك في إطار متابعة المشاريع العمومية وإزالة الصعوبات التي تعطل إنجازها. وقد عاينت اللجنة استئناف الأشغال بعد أن تم تزويد الحظيرة بالمواد الأولية اللازمة والحصول على التراخيص الضرورية إثر انعقاد اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع بتاريخ 12 جوان الجارية. حملة أمنية بلدية بشواطئ طبرقة اليوم الثلاثاء تسفر عن حجز عدد هام من الواقيات والمظلات الشمسية والكراسي والطاولات البلاستيكية لمنتصبين فوضويا بشواطئ المدينة. وكانت وحدات الحرس البحري بالاشتراك مع بلدية طبرقة ووكالة حماية وتأييد الشريط الساحلي لولايتي باجة وجندوبة قد نظمت حملة بشواطئ مدينة طبرقة أسفرت عن رفع جملة من المخالفات وحجز عشرات الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات البلاستيكية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين المنتصبين فوضويا. في أخبار العالم، وكالة الأنباء العمانية تفيد اليوم الثلاثاء بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للمتحدة تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، معتبرة أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا. وجاء في التقرير الشامل الذي عرض اليوم الثلاثاء ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عمليات قتل الأطفال وإصابتهم بجروح بالغة لم تتوقف بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر وزياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس بنت لفام.
7: بنت لفام
4: يسر جديدي. سيليكسيون طلب.

0: ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى على مزيكا فام من الطربيات أحسن مزيكا بزلت متواصلة على مزيكا
1: Gold Music Gold Music All the best music
0: الفيرسيون هذيا ما تنجموا تسمعوها وتلقاوها كان لايف داير ما فماش كيف اثنين على خاطر كل جمهور والخصائص بتاعهم كل جمهور وكيفاش يتفاعل مع الفنان وزيدا كل بلاصة وين تصير فيها لبرفورمانس هذيا تخرج منها فيرسيون ما تسمعوش منها اثنين بعد شوية لشاكيز ري تشارلز لكن بديو بستيفي واندا بارت تايم لافر

0: تصور روحك تبدأ تسمع في التنوخ أندريا بوتشيلي لايف بوتشيني توراندوت. أندريا بوتشيلي من أحسن الفنانين الإيطاليين في العالم، وهذه هي الموسيقى اللي ديما تسمعها على موسيقى فهم
1: بنت فهم.
0: مواصلين معاكم بجديد، هو جديد قديم ولكن غنية وقت اللي فضل شاكر كان الروتور نتاعو كان بثلاثة غنيات، وثلاثة غنيات واليوم من أكبر وأكثر الغنيات المعروفين في العالم العربي، من كولابوراسيون بينته هو وولده محمد شاكر. هذا فضل محمد شاكر. كيفك عفرائي؟ تسمع توت سويت على موزيكا.

حميد الشاعري عودة خلطنا الخير بالنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت، 3 سوايع تلقاو فيهم اكيد احسن الموسيقى اللي حبيتوها واللي استنستوا بها، لابونيمور بتبيعة الحال، وما ننساوش الربح والكاش. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 82 لواحد من أكبر ألبومات The King of Pop، ألبوم Thriller. كان معكم يوسري جديدي، خليكم مع مايكل جاكسون Human Nature. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2016. والمتحدث يضيف أن هذه نسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. انعقاد المنتدى الاقتصادي الإيطالي التونسي اليوم الأربعاء في تونس في ظل علاقات اقتصادية قوية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وإيطاليا نحو 6.5 مليارات أورو سنة 2025 ما يجعل إيطاليا ثاني شريك تجاري لتونس وثاني وجهة لصادراتها. كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمار والشراكات في مجالات الطاقة والصناعة والرقمنة والبنية التحتية. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعتزم أحداث منطقة صناعية في ولاية أريانا مخصصة للصناعات الإلكترونية على مساحة 50 هكتارا بهدف توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزيز تنافسية القطاع. والمدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي سلاوي يؤكد الثلاثاء أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف أحداث 30 ألف موطن شغل إضافي بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد الثلاثاء على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية ومن المبرمج توفير 60 ألف موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030. وزير التجهيز والاسكان والمكلف الوزير التجهيز والاسكان صلاح الزويري يؤكد ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2027 مع توجهات مخطط التنمية 2026-2030 واحترام الأولويات المعتمدة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف التنموية. ودعا الوزير خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء بمقر الوزارة خصصت لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية لسنة 2027 إلى التسريع في استكمال ملفات المشاريع المقترحة وخاصة إعداد دراسات الجدوى وتحرير الحوزة وضبط كلفة الاعتمادات وأجل الإنجاز تمهيدا لإدراجها ضمن ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2027 وفق بلاغ للوزارة. بيانات رسمية تكشف عن طفرة كبيرة في إنتاج القمح في أثيوبيا قفزت بالبلد الشرق إفريقي الذي عانى لسنوات طويلة من الجفاف والمجاعة إلى المركز السابع عالميا بعد أن بلغ إنتاجها من القمح العام الحالي 33 مليون طن مقارنة بنحو 2.5 مليون طن قبل أقل من 10 سنوات. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تحولت إلى واقع ملموس بعد أن كانت حتى قبل سنوات قليلة مضت أمرا بعيد المنال. وبهذه الأرقام الجديدة تساوت أثيوبيا مع كندا التي تحتل المركز السابع عالميا بمتوسط إنتاج ب 33.8 مليون طن سنويا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
3: موزيك FM توب ماتان The Morning Top.